تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

لم أدر ما غربة الأوطان، لم أدر

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، ريثما يحين موعد أذان الفجر نبقى مع الدعاء.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقض.

المستطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتم

0: اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.
1: أسماء الله الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان، حمدا يفيض على ذاكره مكارم الأخلاق وغاية الرضوان. لك الحمد أن نورت قلوب عبادك بالقرآن وعلمتهم البيان، وصلاة ربي وسلامه الأثمان الأكملان على حبيبه ونبيه المصطفى العدنان وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى على مدى الأزمان. وبعد، فإن شرف الإنسان رهن بما أوتي من علم وأخلاق، وكفى المرء بذلك شرفا. وكلما زاد المؤمن على كتاب ربه علما وعملا وتدبرا وأثرا، فقد ألهم حجته وعذر نفسه مصداقا لقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

0: نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعو إذاعة دمشق في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بصائر، البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى أن نضع أيدينا على جواهر القرآن الكريم لنرى كيف تتجلى آيات وشواهد في حياتنا حية نابضة. نستضيف في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ المقرئ الجامع المهندس عبد الرحمن علي الرئيس، مدير دائرة الإقراء في مديرية شؤون القرآن في وزارة الأوقاف في دمشق. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ عمر، بارك الله بكم وحياكم.
0: شيخنا الفاضل، تكلمنا في حلقة سابقة عن وجوب العودة إلى القرآن الكريم، كيف تكون آلية العودة في وقتنا الحالي في ضوء تدبركم لسورة العلق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. وأهلا وسهلا بكم. ذكرنا كما تفضلتم في حلقة سابقة عن وجوب العودة إلى القرآن الكريم. هذه العودة لابد أن نعود معها إلى بدايات الوحي، عندما نزل أمين الوحي سيدنا جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم واللقاء الأول بينهما، طبعا هنالك في مكة حيث لا زرع ولا ماء، وعلى لهيب صخورها وجبالها وبين جهالة أهلها وجاهليتهم، النبي صلى الله عليه وسلم متحنث في غار حراء وهو متعبد يتأمل هذا الكون، يتأمل خلق الليل والنهار، يضمه الملك مناديا اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الرسائل ملأت جنبات مكة مؤذنة ببزوغ فجر جديد. طبعا شع ضياء القرآن وحيا علويا وأشرق نور النبوة كوكبا دريا، وكأنها رسائل السماء تقول هذه رسالات الهدى فمن يتلقاها. هذا الحبل الممدود من السماء إلى الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حبل الله المتين، حبل الله ما إن تمسكتم فلن تضلوا بعده، فلن تضلوا، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حبل الله المتين. حملت تلك الأفئدة، أفئدة الصحابة، هذه الرسائل غضة طرية كأنها كواكب تضيء طريق الحيارى. لماذا ذاقوا بها لباس الأمن بعد الخوف ولباس العدل بعد الحيف، فنشروا تلك الفضائل في الآفاق. طبعا هذه السورة الكريمة التي يعني دائما نقرأها أول ما يعني ذكر القرآن الكريم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه السورة الكريمة أول أمر كان في القرآن الكريم اقرأ. لماذا؟ لأن بهذا الأمر وبهذا الفعل تبنى الحضارات، وبهذا الأمر يعني تسود الأمم.
0: نحن فضلت الشيخ أمة اقرأ، يعني هذا شعارنا.
1: نعم.
0: يعني
1: هذا شعارنا. نعم، من يعني اللفتات الجميلة التي ينبغي أن لا تغيب عنا، أول أمر نزل في القرآن الكريم اقرأ. تمام. ولعلها كمن اللطائف الجميلة التي يعني نبثها للسامعين، آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة متصلا برأي العلماء، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وطبعا في كلام بعض العلماء ما نزل، آخر ما نزل آية الربا، وبعضهم يقول آية الدين، والإمام السيوطي وغيرهم يقولون نزلت كلها متصلة وحدث كل راو بما سمع. طيب ماذا أستفيد من هذا؟

0: هذا. لو تأملت الآية التي تقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ما اللطيفة في ذلك؟ أول آية القراءة وآخر ما نزل الكتابة، وكأن القرآن الكريم يقول هذه أمة يجب أن تعيش بين القراءة والكتابة. لذلك قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا من اللطائف أن ترد الخاتمة إلى البداية، يعني آخر ما نزل من القرآن كأنه رد إلى البداية. هذه الأمة هذا سبيلها، لكي ترتقي وتسود يجب أن تكون القراءة والكتابة منهجها،
1: منهج من بدايات السور التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد اقرأ، بعد العلق، نون والقلم وما يسطرون.
0: نعم، يقال أنها السورة الثالثة بعد أو الرابعة بعد المزمل والمدثر. فإذا التأكيد على هذا الأمر، نون والقلم وما يسطرون، إذا هذا به ترتقي الأمة.
1: فأمة اقرأ ينبغي أن تكون القراءة هدفا لها وتكون قائدة لها. نعم. فبالقراءة والعلم ترقى الأمة، والأمة الإسلامية عندما تحيد عن القراءة وكسب العلم، طبعا القراءة مفتاح العلوم، تحيد عن طريق الحضارة. ما هي مفاتيح التعلم كما تتجلى في سورة العلق شيخ؟
0: يعني القرآن الكريم كانت عنايته بالقراءة والكتابة واضحة منذ اللحظة الأولى، كما يعني أسلفنا الآيات الأولى تحض على العلم والقراءة، وتخص القلم بالذكر دون غيره من الأدوات، كما يقول يعني الكتاب العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وهذا سبحان الله كثير ما يحصل معنا، الشيء الذي توثقه بالكتابة
1: نعم بعد يبقى
0: في ذهنك ثابتا أثره. فإذا اليوم من الطامات التي دخلت على الأمة الإسلامية استغناؤها بهذه الوسائل التقنية كالجوالات وغيرها، وهذا مما يعني دخل أيضا على أبنائنا، فابتعدوا عن الكتابة بالقلم، وابتعدوا عن يعني اتخاذ تلك المذكرات وتلك الدفاتر التي كان العلماء يدونون فيها كل شيء يمر معهم في حياتهم. ونحن اليوم نقرأ منذ 1000 سنة ومنذ 1400 سنة كل شيء، فإذا القلم لا يغني عنه تلك التقنيات. أول ما نزل يعني وسائل هذه التعلم القراءة والكتابة، وكل ما بعدهما ينشأ عنهما، يعني كل المعارف التي نشأت من القراءة والكتابة، سواء كان ديوان العرب الذي هو الشعر حفظا، أو يعني وسائل الكتابة التي لاحظ عناية النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التعليم القراءة والكتابة. أسارى بدر
1: تماما
0: ماذا قال؟ إما أن يفدي بما لديه من مال، أو أن يعلم عشرة من الصحابة. فإذا هذا يعني دليل عملي وفعل وأدب نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المنهاج الصحيح الذي ترقى به الأمم. وحقيقة يعني لاحظ أن ابن خلدون كان يسعى إلى كما ذكر أفلاطون المدينة الفاضلة
1: تماما.
0: فأين تحققت هذه المدينة الفاضلة؟
1: مدينة رسول الله
0: ما
1: صلى الله
0: تحققت
1: عليه وسلم.
0: إلا في هذه العقود القليلة التي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قاد تلك الأمة وقاد تلك الفئة المؤمنة التي نزلت عليها رسالة.
1: كانوا يقولون أن المدينة الفاضلة ما هي إلا خيال من خيالات الفلاسفة، ولكن بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حقق المدينة الفاضلة على أرض الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الأميين من أميتهم إلى مصافي العلوم، فأصبحت الأمة الإسلامية هي يعني قائدة الأمم، وأصبحت العصور الوسطى التي تسمى في أوروبا دارك ايجز، يعني العصور المظلمة، هي صحيح. كانت عندنا نحن المسلمين كانت عصور الحضارة والعلم. إذا مولانا تكلمتم عن مفاتيح العلم في اقرأ في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالعلم في اقرأ أولا يكون بالقراءة والقلم، أيضا يكون بأن يكون العلم مشفوعا بالنظر إلى الله عز وجل. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. يعني تتحدثتم في الحلقة السابقة كيف

0: أن الذين قرأوا العلم بمعزل عن الله عز وجل كيف دعموا به الشرك ودعموا به الإلحاد، بينما الأمة عندما قرأت القرآن قرأت باسم ربها الذي خلق. يعني إذا لاحظنا نحن في سورة العلق فضيلة الشيخ، الله عز وجل يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكأنه رسالة فضيلة الشيخ من الله عز وجل أنك إذا أردت أن تتعلم عليك أن تصل العلم بالله عز وجل.
1: حقيقة هذه يعني فضيلة الدكتور رسالة مغلفة بكثير من المعاني والآداب التي أراد القرآن من آياته الأولى أن يوصلها إلى قلوب تلك الفئة المؤمنة. اقرأ أيها النبي ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك المتفرد بالخلق. لماذا ذكر هذه الصفة؟ وكأنه ينعى على أهل مكة تلك النعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليهم، وكما يقال في أوائل سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فلاحظ يعني دليل الاختراع ودليل العناية. فهذا كأن القرآن الكريم أشار ونعى على أهل مكة اقرأ أيها النبي مفتتحا باسم ربك الذي خلق. خلق القدرة والسمع والبصر والإرادة، كل هذه الصفات ربنا سبحانه وتعالى أشار إليها بكلمة خلق، فكأنه نعي على أهل مكة أنهم عبدوا تلك الأصنام وتلك الآلهة التي لا تبر ولا تنفع، وأشار إلى يعني خلق الإنسان من تلك من قطعة الدم تلك التي يعني هي الإنسان لا يقيم لها وزنا، وكأنه يقول اقرأ وأنت واثق معتقد أن ربك أكرم الكرماء وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجود الذي علم خلقه الكتابة بالقلم علم الإنسان ما لم يكن يعلم. إذن أراد نقل الإنسان من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وهذه هي الرسالة في الآيات الخمس الأولى. هذه الرسالة القصيرة خمس آيات كلمات معدودة أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يوصل تلك المعاني إلى تلك
0: الفئة. إذن الرسالة الأولى فضلت الشيخ من سورة العلق القراءة العلم، أن يكون العلم والقراءة ممزوجة بالنظر إلى الله عز وجل ومهتدية بنور الله عز وجل،
1: الاعتراف بقدرته وبخلقه وبإبداعه وبث الرسالة في نفوس المؤمنين إلى التواضع من الآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فتدله على تواضعه وعلى يعني أنه إنسان مخلوق ضعيف أمام ربه. كيف لهذا المخلوق أن ينكر نعم الله سبحانه وتعالى؟
0: كيف له أن يتكبر
1: على من خلقه يعني وهو الأكرم؟ لاحظ حتى هذا كلمة الأكرم لم تستخدم إلا في هذا الموضع، وأنها كأنها كلمة مفتاحية في هذه السورة، ربك الأكرم. فإذا هو أكرم الكرماء، خلق الإنسان وتفضل عليه بسمعه وبصره وعلمه نعمة التعلم، أنه ملكه تلك الحواس ليتعلم بها. هلا البهائم تملك السمع والبصر لكنها لا تملك العقل، فالله سبحانه وتعالى عندما ملك الإنسان تلك الحواس هذه نعمة ميز بها يعني الإنسان، فهو يتكلم وهو يفهم وهو، فهذه النعم الكثيرة أشار إليها وربك الأكرم سبحانه وتعالى.
0: من بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن المقطع الأول من سورة العلق تعلمنا منها مفاتيح التعلم، ماذا عن المقطع الثاني؟ قال المقطع الثاني نتعلم منه مفاتيح السعادة.
1: نعم،
0: كيف نقتبس مفاتيح السعادة من المقطع الثاني من سورة العلق؟
1: الله يبارك فيكم دكتور. لاحظ قبل مفاتيح السعادة عندما ذكر ربنا هذه الآيات والرسائل الخمس الأولى في هذه يعني المقدمة قال كلا، ومعلوم أن هذا الحرف للردع والزجر. لماذا؟ فأراد أن يذكر الإنسان بصفاته. معظم يعني الناس أو أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فقال كلا إن الإنسان ليطغى. أي إنسان؟ كل الإنسان، إلا من تولاه الله بعنايته وهداه إلى يعني طريقه وصراطه المستقيم. فلما قال

0: إلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أراد أن يبين لنا صفات الإنسان صفات الفاجر الإنسان. وكيف يعني ينطلق الإنسان إلى السعادة
1: تماما.
0: السعادة ما ذكرت إلا في حال التقوى، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. السعادة لم تذكر إلا مع المتقين. إذن أول مفاتيح من مفاتيح السعادة هي التقوى. لذلك عندما تكلم قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. ثم القرآن يعني ذكر لنا عدة صفات لهذا الفاجر، يعني أبو جهل فقال أو أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى، فنعى عليه أنه كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة الصلاة، فذكر أرأيت الذي ينهى.
1: هذا سؤال إنكاري،
0: هذا سؤال إنكاري عبدا إذا صلى، والعبد هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أرأيت إن كان على الهدى أيها الكافر الفاجر المتكبر
1: تمام.
0: أرأيت هذا الذي تمنعه من إقامة الصلاة وتزجره أرأيت إن كان على الهدى وأنت على الكفر والضلال.
1: يعني هذا استفهام توبيخي،
0: استفهام توبيخي لهذا الفاسق الكافر الذي هو فرعون هذه الأمة. في الحقيقة هذه السورة من البداية أرادت أن ترسم بنفس الوقت مفاتيح السعادة للمؤمنين وأن ترسم منهج الطغاة. لذلك لو تأملنا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أليس بربك هذا منهاج الطغاة منذ عصر الفرعون الأول تمام. وإلى عصورنا هذه؟
1: صحيح صحيح، يعني
0: هذا منهاجه.
1: هؤلاء الطغاة المجرمون كانوا يمنعون
0: نعم.
1: الصلاة، وحتى من زمن النظام المجرم البائد كان يمنع الصلاة في الجيش، يمنعها في
0: وفي الجامعات نعم. ويضيق علينا في يعني كلنا درسنا في هذه الجامعات وفي
1: نعم.
0: يضيق علينا في أمور الصلاة وأمور العبادة. فقال أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، فإذا
1: نعم.
0: الأمر بالتقوى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مفتاح من مفاتيح السعادة. لذلك كثير من العلماء عندما دخلوا إلى سجون الطغاة
1: نعم.
0: وسئلوا كيف كانت حياتكم، كانوا يقولوا لو دفعنا ثمنا ونقودا لله عز وجل كنا نحن الكسبانين.
1: سبحان كيف؟ الله.
0: لأن الله هيأ لهم هناك في السجون يعني
1: من يقرئهم القرآن
0: وهيأ لهم أن قاموا بتلك المهمة، أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا مجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مفتاح من مفاتيح السعادة.
1: نعم.
0: لذلك ربنا ماذا قال؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه كنتم خير أمة أخرجت للناس؟
1: تأمرون بالمعروف
0: لأنكم يعني عشتم في هذه البقعة المباركة؟ لا، إنما إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم
1: نعم.
0: عن المنكر وآمنتم بالله حق الإيمان كنتم هذه الأمة الموصوفة بالخير.
1: بالخير طبعا. على جانب آخر قال عن بني إسرائيل لعن الذين كفروا
0: كانوا لا يتناهون عن
1: نعم.
0: منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
1: فكان امتناعهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان سببا للعنهم
0: نعم.
1: بينما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سببا في عزتهم ورفعتهم ونيلهم تلك المكانة العالية. إذن حاول أنا وياك فضيلة الشيخ أن نتلمس مرة ثانية ما هي هذه المفاتيح، مفاتيح السعادة كما رأيناها في سورة اقرأ أو سورة العلق
0: نعم.
1: أول مفتاح ذكرته فضيلة الشيخ،
0: أول مفتاح هو مفتاح التقوى،
1: التقوى
0: أو أمر بالتقوى، هذا مفتاح من مفاتيح السعادة. طبعا أول مفتاح من مفاتيح السعادة الحقيقة التي يعيش بها الإنسان أن يعرف صفاته، أنه مخلوق خلقه الله لعبادته، أن يتواضع لله عز وجل. فإذا أدرك هذا البعد وأطاع ربه والتزم بأوامره عاش سعادة، وإن كان حاله يعني مقلا لكنه عاش مع ربي. فهذا أول مفتاح من مفاتيح السعادة.
1: أين
0: نجد هذا المفتاح أخي الكريم أيضا؟
1: نعم،
0: يعني دائما سور القرآن لا يمكن أن تأخذ منها فرادة. إذا عدنا إلى سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. جاء خطاب القرآن فورا، كلا أيها الجاهل ليس الأمر كما تزعم. السعادة لا تكون في كثرة المال وجمعه، والشقاء لا يكون بقلة المال.

0: ماذا قال؟ كلا هناك، بل لا تكرمون اليتيم. فإذا مفتاح السعادة في مجموعة من هذه السور من سورة العلق أشارت إلينا إلى بعض مفاتيح هذه السعادة، أن يعرف الإنسان أنه مخلوق متواضع لله سبحانه وتعالى، يقيم على منهج الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه تتحقق بها أول مفاتيح السعادة.
1: إذا مفاتيح السعادة كما ذكرتم بأن يعلم الإنسان نفسه
0: وأصله
1: وأن مرده إلى الله عز وجل.
0: قال إن إلى ربك الرجعة.
1: الرجعة،
0: إذا علم أن الرجعة إلى الله، يعني مهما عملت ومهما جمعت من الأموال ومهما كان عندي من التجارات ومهما عشت حياة سعيدة، تخيل لو الإنسان عاش 100 سنة وهو لم يصب بشوكة ولم يصب بأذى، إلا أنه يعرف أنه في يعني نهاية 100 سيموت، أليس هذا منغصا؟
1: صحيح صحيح،
0: هذا منغص. لذلك قال إن إلى ربك الرجعة، رسم لنا طريقا. فأنا عندما أعلم أن إن إلى ربك الرجعة، خلاص انتهى الموضوع، مفتاح من مفاتيح السعادة، أقمت على منهج الله، فأنا سعيد رغم ما يصيبني من يعني عقبات. لذلك إن شاء الله نتكلم عن جزء عما كاملا بإذن الله تعالى في حلقات يعني قادمة بإذن الله.
1: الله يبارك فيكم فضيلة الشيخ.
0: الله يسلمك.
1: كانت حلقة ممتعة مع فضيلتكم اليوم في بحار سورة العلق، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، كما رأينا القرآن الكريم بحر لا ساحل له، كلما حاولنا معكم الغوص نأخذ جواهر جديدة، نأخذ لآلئ.
0: هذا حال القرآن الكريم. لذلك أحب أن أضيف إضافة قبل أن نختم هذه الحلقة، لما يعني مرتبطة بصفات الإنسان هنا التي ذكرها القرآن الكريم، كلا إن الإنسان لا يطغى. عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وعاد، فأقبل إلى زوجته أم المؤمنين وحدثها بشأن الملك، ماذا قالت له؟ خائف مما رأى، فقال لها معبرا عن خشيته: لقد خشيت على نفسي. بالمقابل ماذا قالت له هي الزوجة الصالحة؟ كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟
1: إنك
0: ذكرت عكس تلك الصفات التي ذكرها القرآن عن هذا الفاجر. قالت إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، أي الضعيف، تحمله يعني وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذا صفات الإنسان ليعيش السعادة يتحقق بهذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم عاش، قال بل عبدا رسولا. لماذا؟ عاش سعيدا باتصاله بربه سبحانه وتعالى، وكما قلنا كان قرآنا يمشي على الأرض كما وصفته السيدة عائشة. فإذا عندما نذكر تلك الصفات لهذا الفاجر الكافر وهؤلاء الطغاة، نذكر تلك الصفات الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم.
1: سبب السعادة هو العودة إلى القرآن الكريم. سبب السعادة أن نتبع الصفات التي ذكرها الله عز وجل للمتقين في القرآن الكريم. سبب السعادة أن نتجنب طريق الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمؤمن من أسباب سعادته أن يكون متواضعا مهتديا بهدي القرآن الكريم، سائرا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يستخدم العلم استخداما صحيحا، يقرأه باسم الله عز وجل الذي خلقه وسواه، محافظا على الصلاة داعيا إليها، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر.
0: نعم، هذه الخلاصات التي اختصرتها لنا سورة العلق، وهي أول سورة مكية، يعني فيها كأنها منهج الإسلام الكامل ومنهاج السعادة وطريق السعادة التي رسمته هذه السورة، وما أتى بعدها طبعا فصل هذه البنود وفصل هذه يعني كل الأشياء.
1: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. اللهم يا رب اجعل القرآن الكريم ربيعا لقلوبنا ونورا لبصائرنا وأبصارنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك ولا تجعله سائقنا إلى نيرانك. بهذا الشكل أحبابنا الكرام باسمي وباسمكم نشكر فضيلة الشيخ المهندس الأستاذ عبد الرحمن

الرحمن علي الرئيس على هذه الجواهر التي أتحفنا بها من سورة العلق، إلى أن نلقاكم أيها المستمعون والمستمعات مع سورة جديدة من سور القرآن الكريم ومع برنامج بصائر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة دمشق بصائر، قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
2: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
1: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل، سلمان الفارسي. سلمان الفارسي رجل من أهل أصبهان من بلاد فارس. كان سلمان الفارسي يتنقل من رجل إلى آخر، وحين تحضره الوفاة فيسأله سلمان: إلى من تكلوني؟ فكان آخر رجل أقام معه سلمان الفارسي هو رجل من بلاد الروم من عمورية. وعندما حضرته الوفاة سأله سلمان: إلى من توصي بي؟ فقال له: يا بني، ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفة يهاجر إلى أرض ذات نخل بين جرنين، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل، وإن له آيات لا تخفى، فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتم النبوة، إذا رأيته عرفته. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، فدخل عليه ومعه نفر من أصحابه، فقال له: إنكم أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة، فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به. ثم وضعه، فقال الرسول لأصحابه: كلوا بسم الله، وأمسك هو فلم يبسط إليه يدا. فقال في نفسه: هذه والله واحدة، إنه لا يأكل الصدقة. ثم رجع وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة يحمل طعاما، وقال له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية، ووضعته بين يديه، فقال لأصحابه: كلوا بسم الله، وأكل معهم. قال سلمان في نفسه: هذه والله الثانية، إنه يأكل الهدية. ثم أتاه فوجده في البقيع قد تبع جنازة، وحوله أصحابه، وعليه شملتان، مؤتزرا بواحدة مرتديا الأخرى، فسلم عليه، ثم عدل ينظر على ظهره، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد ذلك، فألقى بردته عن كاهله، فإذا العلامة بين كتفيه خاتم النبوة، فانكب عليه سلمان وقبله وبكى. ثم دعاه صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه، وكان سلمان الفارسي قد بيع لرجل من اليهود، ثم أسلم وحال الرق بين سلمان وبين شهود بدر وأحد. وفي ذات يوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كاتب سيدك حتى يعتقك. فكاتبه، وأمر الرسول الصحابة كي يعاونوه، وحرر الله رقبته، وعاش حرا مسلما، وشهد مع رسول الله غزوة الخندق والمشاهد كلها. ويوم الخندق وقف الأنصار يقولون: سلمان منا، ووقف المهاجرون يقولون: بل سلمان منا، وناداهم الرسول قائلا: سلمان منا آل البيت. وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يلقبه بلقمة.

ماني الحكيم سئل عنه بعد موته فقال: ذلك امرؤ منا هو إلينا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ ولقد بلغ سلمان الفارسي في نفوس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المنزلة الرفيعة والمكان الأسمى. ففي خلافة عمر رضي الله عنه جاء المدينة زائرا، فصنع عمر ما لا نعرف أنه صنعه مع أحد غيره أبدا، إذ جمع أصحابه وقال لهم: هيا بنا نخرج لاستقبال سلمان. وخرج بهم لاستقباله عند مشارف المدينة. لقد عاش سلمان مع الرسول منذ التقى به وأمن معه مسلماً حراً ومجاهداً وعابداً، وعاش مع خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ثم الخليفة عثمان. كان عطاؤه وفيراً، كان بين 4000 و6000 في العام يوزعه جميعاً، ويرفض أن يناله منه درهم واحد، ويقول: أشتري خوصا بدرهم فأعمله ثم أبيعه ب3 دراهم فأعيد درهما فيه، وأنفق درهما على عيالي، وأتصدق بالثالث. ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهيت. عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وإلى أصحابه جميعاً ألا يدعوا الدنيا تتملكهم، وألا يأخذ أحدهم منها إلا مثل زاد الراكب. ولقد حفظ سلمان العهد، ومع هذا هطلت دموعه حين رأى روحه تتهيأ للرحيل، مخافة أن يكون قد جاوز المدى. وفي الأيام التي كان فيها أميراً على المدائن لم يتغير من حاله شيء، فقد رفض سلمان الفارسي أن يناله من مكافأة الإمارة درهم، وظل يأكل من عمل الخوص، ولباسه ليس إلا عباءة تنافس ثوبه القديم في تواضعها. سئل يوماً: ما الذي يبغض الإمارة إلى نفسك؟ فأجاب: حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. ويدخل عليه صاحبه يوماً بيته، فإذا هو يعجن فيسأله: أين الخادمة؟ فيجيبه قائلاً: لقد بعثناها في حاجة، فكرهنا أن نجمع عليها عملين. دخل عليه سعد بن أبي وقاص يعوده، فبكى سلمان. قال له سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ لقد توفي رسول الله وهو عنك راض. فأجابه سلمان: والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فقال: ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب، وها أنا ذا حولي هذه الأساود، يعني بالأساود الأشياء الكثيرة. قال سعد: فنظرت فلم أرى حوله إلا جفنة ومطهرة، فقلت له: يا أبا عبد الله، اعهد إلينا بعهد نأخذه عنك. فقال: يا سعد، أذكر الله عند همك إذا هممت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت. لم يكن هناك من طيبات الحياة الدنيا شيء ما يركن إليه سلمان لحظة، أو تتعلق به نفسه أثارة، إلا شيئا كان يحرص عليه أبلغ الحرص. ولقد ائتمن عليه زوجته وطلب إليها أن تخفيه في مكان بعيد وآمن. وفي مرض موته وفي صبيحة اليوم الذي قبض فيه ناداها: هل أمي خبيك التي استخبأتك؟ فجاءت بها وإذا هي صرة مسك، كان قد أصابها يوم فتح جلوى، فاحتفظ بها لتكون عطره يوم مماته. ثم حركه بيده وقال لزوجته: انضحيه حوله، فإنه يحضرني الآن خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام وإنما يحبون الطيب. فلما فعلت قال لها: اجفئي علي الباب وانزلي. ففعلت ما أمرها به، وبعد حين صعدت إليه، فإذا روحه المباركة قد فارقت جسده ودنياه.

0: لقد لحق سلمان الفارسي بالملأ الأعلى وصعدت على أجنحة الشوق إليه، إذ كانت على موعد هناك مع الرسول محمد وصاحبيه أبي بكر وعمر، ومع ثلة مجيدة من الشهداء والأبرار. لطالما برح الشوق الظامئ بسلمان، وآن له اليوم أن يرتوي وينهل. وغدا نلتقي مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحابة رسول الله. إلى أن نلتقي تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ومن الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي. أستودعكم الله.
1: نواصل أرسالنا معكم من جديد بعد لحظات. أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم الجمعة الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق للثاني عشر من حزيران لعام 2026 للميلاد. خير ما نسأل به أرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يتلو على مسامعكم ما تيسر له من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فضل بل نظنكم كاذبين.

ويا قوم لا أسألكم

yine kornerden geliyor top. Yine golü buluyor Slavia Prag.

قولي نفترى.

يقولون افتريه. قل إن افتريت

0: إنهم مغرقون. ويصنع الفلك
1: Görgen sen.

5-2 ve maç bitiyor.

Gelişine vur!

0: إن ربي لغفور رحيم.
1: Kaleye bakıyordu, onu

Rubendiaz'dan çok kritik müdahale doğru.

الكره.

0: الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر له من سورة هود. ونبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور أحمد الإبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.

وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا حديثنا الديني حول موعظة فصل الصيف في هذه الحرارة الشديدة. ماذا يمكن أن يفعل الإنسان عندما يتذكر آخرته؟ يتذكر حر النار وحر مواقف يوم القيامة. ما هي الأعمال التي تقيه وتحميه من حر المواقف عندما تدنو الشمس من رؤوس العباد، من رؤوس الخلائق بمقدار ميل، ويخوض الناس بعرقهم من شدة الحر؟ أعاذنا الله وإياكم من تلك المواقف. ماذا يمكن أن نقدم ونحن هنا في سعة من الوقت؟ يمكن أن نقدم لآخرتنا لنحمي أنفسنا من هذا الحر الشديد. هناك أعمال كثيرة يمكن أن نذكر بعضها. من هذه الأعمال إنظار المعسر حتى يسدد دينه، هي الصبر على المديون الذي لا يجد المال، فالذي ينظر المعسر يظله الله تحت ظل عرشه، كما جاء في الحديث: من أنظر معسرا أو وضع له، يتنازل عن جزء من المال أو عن المال كله أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والحديث عند الإمام أحمد في المسند وفي السنن عند الترمذي. أيضا العمل الثاني الجهاد في سبيل الله بالمال. هناك جهاد بالنفس وهناك جهاد بالمال، فلقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته، هذا المديون الذي ذكرناه، أو مكاتبا في رقبته، أي العبد الذي يريد أن يكون حرا ولا يجد المال الكافي، فمن أعان هؤلاء، المجاهد أعانه بالمال، والغارم أعانه في شدته في عسرته، والمكاتب في رقبته، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث عند الإمام أحمد في المسند وعند الحاكم في المستدرك. العمل الثاني التحاب في الله. يعني هناك علاقات في المجتمع يسمونها علاقات المصلحة. لماذا لا تكون هناك علاقة صادقة بين الناس؟ هي المحبة في الله، ليس لأجل مصلحة دنيوية. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح وعند الإمام أحمد في المسند. يوم القيامة، اليوم الشديد الذي يجعل الولدان شيبا كألف سنة مما تعدون، يوم شديد عصيب ينادي الله. هذا حديث قدسي، يعني عندنا قرآن وهو وحي من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بتلاوته. القرآن لو نقرأ منه في الصلاة عبادة، وعندنا حديث قدسي أيضا هو كلام الله موحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد بين دفتي المصحف. الحديث القدسي كلام الله ولكن ليس في المصحف، لا يتعبد بتلاوته، يعني ما نقرأه في الصلاة، أوحاه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله، ولكن ليس كالقرآن، لا يتعبد بالتلاوة ولا يكتب في دفة المصحف، يعني ليس من السور المعروفة. يقول الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم، يعني يوم القيامة، أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في الله على منابر من نور، أماكن مرتفعة يوم القيامة، في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني. المتحابون في الله، هؤلاء صادقون في محبتهم، يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني لا يحبه لطوله لعرضه لجماله، لا هو يحبه لدينه في الله لأخلاقه. هذه هي المحبة التي ترفع المتحابين يوم القيامة على منابر، أي أماكن مرتفعة يباهي بهم خلقه، الكل يراهم وينظر إليهم على منابر. المنبر هو المكان

المرتفع الذي يصعد إليه الخطيب. المتحابون في الله يوم القيامة لهم أماكن عالية مرتفعة عندما يحتشد الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة. هؤلاء المتحابون ينادي عليهم الله: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذه تقينا من حر النار ومن حر مواقف يوم القيامة. اليوم الناس يمكنهم البغض، لكن الحب لا يستطيعه أي قلب. يحتاج الحب إلى قلب نقي الذي لا يحمل في قلبه الحقد على الناس. صاحب القلب الكبير هذا خلق عظيم، يحب الناس لقربهم من الله. المحبة في الله خصلة وصفة مهمة وعظيمة. هل هناك أعمال أخرى يمكن أن تكون لنا وقاية يوم القيامة من حر النار ومن حر مواقف يوم القيامة؟ نعم، حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران. يستطيع الإنسان أن يحفظ سورة البقرة وأن يحفظ سورة آل عمران الزهراوان. فقد روى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. في صحيح مسلم الحديث: كالغمام مثل الغيم. تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران، فمن تعلم هاتين السورتين الزهراوين يكونان له ظلا يوم القيامة، يكونان حماية. وجاء عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يأتيان كأنهما غيايتان، كأنهما غمامتان سوداوان، أو في رواية كأنهما ظلتان من طير صواف، يجادلان عن صاحبهما. عند الإمام مسلم في الصحيح يدافعان. اليوم الناس يحفظون أسماء اللاعبين وأسماء الفرق وترتيب الفرق، والبعض يظن أن هذه أمر في غاية الأهمية. يا أخي، ما يفيدك حفظ هؤلاء هذه الأسماء وهذه الفرق الكثيرة في قارات الدنيا كلها من أقصاها إلى أقصاها؟ الانشغال بالأمور التي لا تفيد في الدنيا ولا في الآخرة هو خسران مبين. لو حفظ سورة آل عمران سورة البقرة يحاجان عنه، يجادلان عنه، يكونان حماية له، وقاية، كالغيم، يكونان له ظلا ظليلا في حر يوم القيامة. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الإعداد بدرية عبد العليم.
1: صباح الخير. تأملنا اليوم في موضوع يسأل عنه الكثيرون، وهو السعادة والعافية. أين تسكن العافية؟ سؤال يبدو بسيطا، لكنه يفتح أبوابا لا تنتهي من التفكير. لماذا يتعب الإنسان رغم كل ما يملك؟ ولماذا يزداد القلق كلما ازدادت وسائل الراحة؟ وإذا كان العقلاء يسعون لحماية صحتهم، فلماذا يستهلك كثير منهم أسباب تعبهم بأيديهم؟ هل تساءلت يوما لماذا ارتبطت الصلاة بالماء؟ وهل حاجتنا إليها كحاجتنا إلى الماء؟ في هذا العالم الجميع يركض، بعضهم

يعرف وجهته وبعضهم يتبع الركب فقط. لكن السؤال الحقيقي: أين أنت الآن؟ إلى أين تتجه؟ هل تركض وراء الوقت أم وراء المال أم وراء النجاة؟ وكلما أسرعت أكثر، هل تقترب من نفسك أم تبتعد عنها؟

ربما لم يعرف الإنسان زمنا امتلك فيه أسباب الراحة كما هو اليوم، لكن المفارقة أن القلق لم يكن يوما بهذا الانتشار. تتسارع الأيام، تزدحم الشاشات، تتراكم المسؤوليات، ويبقى الإنسان يبحث عن شيء واحد: الطمأنينة، أو كما يسميها البعض العافية. في قلب هذا الضجيج هناك نداء يتكرر 5 مرات كل يوم منذ أكثر من 1400 عام. النداء نفسه: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وكأن الله يقول لعباده كل يوم أن يعودوا إلى الطريق المستقيم، إلى شرعه وسنة نبيه. يقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء ليس عنصرا مكملا، بل أصل الحياة نفسها. الجسد لا تستمر حياته بغيابه، والأرض لا تحيا إلا به. ومن المدهش والجميل أن أول خطوة في طريق الصلاة تبدأ من الماء أيضا، فلا صلاة بلا وضوء. وكأن العودة إلى الله تبدأ عندما يتطهر الإنسان جسدا وروحا.

الإنسان يعيش ضغطا مستمرا من الأفكار والانفعالات والمواقف، ولهذا فإن لحظة الوضوء ليست مجرد طهارة جسدية، بل إعادة ترتيب للحالة الداخلية، هي انتقال هادئ من التشتت إلى قوة التركيز. في هذا الصباح نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الطمأنينة والهدوء ويملأ قلوبنا رضا بما وهبنا. كنتم مع تأملات، تقديم الدكتور عمر جباهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان الثقة بالنفس. خاطرة اليوم من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

الثقة بالنفس هي الإيمان العميق بقدرتك وإمكاناتك، وهي الأساس الصلب الذي تبنى عليه شخصيتك لتحقيق النجاح وتجاوز العقبات بثبات. إنها ليست مجرد شعور عابر، بل وقود داخلي يدفعك لمواجهة الحياة بعزيمة، متجاهلاً أصوات الشك والإحباط، لتمضي نحو أهدافك بعين متفائلة وإرادة لا تلين. تعد الثقة بالنفس المحرك الأساسي للشخصية القوية، فهي تمنح الإنسان القدرة على اتخاذ القرارات المصيرية دون تردد، وتساعده على تقبل ذاته بنقاط قوتها وضعفها. الشخص الواثق من نفسه لا يكترث لآراء الآخرين الهدامة، ولا يقارن مسيرته بمسيرة غيره، بل يدرك تماماً أن قيمته تنبع من داخله ومن حجم إنجازاته وعمله. هذا الإيمان بالذات يخلق حالة من التوازن النفسي والهدوء الداخلي، مما ينعكس إيجاباً على علاقاته الاجتماعية والمهنية. فهو شخص قيادي بطبعه، قادر على التأثير في من حوله وإدارة الأزمات بحكمة وروية. على النقيض من ذلك، فإن انعدام الثقة بالنفس يترك الإنسان فريسة للقلق الدائم والخوف من الفشل، مما يجعله يعيش أسيراً لتوقعات الآخرين. ولكن يجب أن ندرك أن الثقة ليست موهبة فطرية يولد بها الإنسان، بل هي رحلة مستمرة من اكتشاف الذات والتعلم. تتشكل هذه الثقة مع كل تجربة نمر بها، وكل خطأ نتعلم منه، وكل مهارة نطورها. إنها تتطلب منا الإصرار على المحاولة مراراً وتكراراً، وعدم الاستسلام أمام أول عقبة تظهر في طريقنا. لذا ينبغي على كل فرد منا السعي الحثيث لتعزيز ثقته بنفسه من خلال تحديد أهدافه بوضوح، والتركيز على تطوير مواهبه، والاحتفال بإنجازاته مهما بدت صغيرة. بالثقة بالنفس وتحدي الذات نستطيع تحويل أصعب التحديات إلى فرص للنمو، وبناء مستقبل مشرق أساسه الاقتناع العميق بأننا نستطيع إحداث التغيير وصناعة النجاح. خاطرة.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي الفلاح، إن الاتباع الدورة الزراعية أهمية كبيرة في زراعة محصول البطاطا، إذ أنها تفيد في الحد من انتشار الأمراض والحشرات التي تصيب البطاطا التي تعيش مسبباتها في التربة، والإقلال من الأعشاب والمحافظة على خصوبة التربة. ويجب عدم زراعة البطاطا في تربة سبق زراعتها بأحد محاصيل الفصيلة الباذنجانية كالبندورة، الفليفلة، الباذنجان قبل مرور 3 سنوات على الأقل.

يفضل أخي الفلاح زراعة البطاطا في الدورة بعد المحاصيل التي تحتاج كمية كبيرة من الأسمدة كالملفوف والخيار والبصل أو بعد أحد الخضار البقولية، ويمكن أن نصح باتباع إحدى الدورات التالية: دورة ثلاثية بطاطا حبوب بقول، دورة رباعية بطاطا حبوب قطن بقوليات، دورة رباعية بطاطا حبوب شوندر سكري وبقوليات.

أما عن عمليات تسميد محصول البطاطا فهناك التسميد البلدي، حيث يضاف من 4 إلى 5 أمتار مكعبة للدنم الواحد من السماد البلدي المتخمر جيدا خلال فصل الخريف قبل آخر فلاحة. أما بالنسبة للتسميد الكيميائي، بما أن الأسمدة العضوية لا تقدم كل احتياجات المحصول من العناصر الغذائية الرئيسية كالأزوت، الفوسفات، البوتاس، لذلك من الضروري إضافة هذه الأسمدة الكيميائية حسب النسب الموصى بها من قبل المختصين الزراعيين.

يعتبر الري الخفيف لمحصول البطاطا أخي المزارع على فترات متقاربة أفضل من الري الغزير على فترات متباعدة، ويفضل دائما ري حقول البطاطا كلما وصلت الرطوبة في 15 سنتيمترا العلوية من التربة إلى 50% من السعة الحقلية.

أخي الفلاح، كثيرة هي الأمراض التي تصيب البطاطا ومنها مرض اللفحة. ما هي أعراض الإصابة بهذا المرض؟ ماذا يسبب من أضرار؟ وكيف نتعامل معه؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية هيفاء أيوب مراسلتنا في ريف دمشق.

إخوة الفلاحين، أسعد الله صباحكم. تعتبر البطاطا من المنتجات الزراعية الهامة ضمن القطر، سواء حيث يعتبر من الأطباق الرئيسية المقدمة على المائدة. ولأهميته الاقتصادية، علينا التأكد من عدم إصابتها بالآفات والأمراض الفطرية، وخاصة مرض اللفحة المبكرة والمتأخرة. ولمعرفة المزيد، يسرنا أن نلتقي مع المهندس الزراعي عهد إبراهيم من دائرة الوقاية في مديرية زراعة ريف دمشق. أهلا وسهلا بك.

0: بداية ممكن تقولي لنا شو تعريف المرض اللفحة المبكرة؟
1: اللفحة المبكرة باختصار بالإمكان أنه نتحدث عن طرق انتقالها، فهي تنتقل بالهواء. هذا الفطر تحديداً ينتقل وينتشر عن طريق المطر أو الري بالرش أو عن طريق التربة أو الدرنات المصابة.
0: طب ممكن تقولي لنا شو أعراض المرض؟
1: تتميز أعراض اللفحة المبكرة بظهور بقع بنية جلدية الملمس مستديرة إلى بيضاوية الشكل، تظهر على الأوراق المسنة أولاً ثم تنتقل بعد ذلك للأعلى، وتتميز هذه البقع بوجود حلقات دائرية متحدة بالمركز تشبه لوحة التصويب. وقد ينتشر المرض بشكل وبائي إذا ما توفرت الظروف الجوية مثل الحرارة العالية مع المطر.
0: طرق المكافحة المتبعة؟
1: نعم، نتبع في مرض اللفحة المبكرة مكافحة الوقائية بعد هطول الأمطار بمبيد أوكسيكلور النحاس أو الكبريت، وعند الإصابة يمكن علاج برش مادة السكتسكور.
0: نعم. طب ذكرنا عن اللفحة في مبكرة ومتأخرة، شو الفرق بيناتهم؟
1: نعم، اللفحة المبكرة تحتاج إلى الحرارة العالية مع الرطوبة، أما المتأخرة تنشط في حال انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة.
0: طب ممكن تقولي لنا شو عرض اللفحة المتأخرة؟
1: أعراض اللفحة المتأخرة تبدأ بظهور مساحات مائية على قمم وحواف الأوراق، وعند انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة تتحول إلى اللون البني أو الأسود، تشبه أعراض الصقيع مع ظهور هالة صفراء حولها، وعند تقدم الإصابة يظهر زغب لونه رمادي على السطح السفلي للأوراق، ويمكن أن تصاب أعناق الأوراق والسيقان.
0: شو هي طرق مكافحتها؟
1: ترش النباتات وقائيا بمحلول أوكسيكلور النحاس خلال 50 يوم من الزراعة، وعند الإصابة يرش بالريدوميل بمعدل 150 غرام على 100 لتر ماء أو أي مادة تحتوي مانكوزيب.
0: نعم، في نهاية هذا اللقاء يسرنا أن نشكر المهندسة الزراعية عهد إبراهيم، يعطيك العافية.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: نجمة الصباح من إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الموجزة من

أهلا ومرحبا بكم. استقبل سيد الرئيس أحمد الشرف في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وعيان محافظة ريف دمشق بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ. هذا واستعرض الرئيس الشرف خطة الدولة ورؤيتها لمرحلة إعادة البناء والتنمية، مؤكدا حرصه على التواصل المباشر مع أبناء الشعب السوري والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم. وأوضحت رئاسة الجمهورية على معرفة

فاتها الرسمية أن اللقاء بحث عددا من القضايا الخدمية والتنموية شملت قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار إلى جانب دعم الحرف والصناعات المحلية. التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا عقب افتتاح القنصلية السورية. وشهد اللقاء حوار مفتوحا تجلله إجابة للوزير الشيباني عن أسئلة واستفسارات الحضور حول القضايا والموضوعات التي تهم السوريين في تركيا بحسب ما نشرت وزارة الخارجية والمغتربين على معرفاتها الرسمية. وأكد الوزير الشيباني اعتزازه بالجالية السورية في تركيا مشيرا أنها صبرت وقدمت الكثير خلال 14 عاما ولم تتن عن وطنها أو القضية التي تنتمي إليها. وأوضح أن افتتاح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في غازي عنتاب يأتي لتكون ملجأ للسوريين وبوابة للوطن ومركزا لتقديم الخدمات وتسهيل معاملتهم. أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لشؤون المدنية استكملت جمع طلبات تجنيس أبناء الأكراد السوريين المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 والمقدمة خلال فترة التمديد عبر المراكز واللجان الرسمية. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية أن الإدارة ستبدأ بنشر قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلة المتقدمين خلال الفترة الممتدة بين 14 والثامن عشر من حزيران الجاري. كما قررت الوزارة منح مهلة إضافية لأبناء الأكراد السوريين المقيمين خارج البلاد الذين قدمت طلبات لهم من قبل ذويهم. وذكرت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ حكم الأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 ومعالجة الأثار المترتبة على عقود من الإقصاء والحرمان من الحقوق المدنية بما يضمن تثبيت الحقوق القانونية والمدنية للمستفيدين منه. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة تعمل على استكمال إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد بحلته المتطورة والذي تضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية الحديثة الموجهة للطلبة والمواطنين والعاملين في القطاع الأكاديمي والصحي. وأشار الوزير الحلبي في منشور عبر منصة إكس إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الوزارة ونحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة الملاحظات والشكاوى والمقترحات الواردة من مراجعي المشافي التعليمية والمؤسسات التابعة لها. وأوضح الوزير الحلبي أن الموقع الجديد سيضم منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى والمقترحات ومراجعة المشافي التعليمية وجميع المؤسسات التابعة للوزارة بما فيها الإدارة المركزية، وذلك بهدف تسهيل وصول الشكوى إلى الجهات المختصة بشكل مباشر. شارك وفد سوري ضم القائمة بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان، نظمها معهد نيو لاينز الاستراتيجية والسياسة بحضور سفراء ومسؤولين وخبراء دوليين في فعالية لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربع. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي ومصادرة ومصادر الطاقة الإقليمية عبر تطوير ممرات وتهد استراتيجية تربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط وبالبحر الأسود مع التركيز على المنطقة الحدودية السورية التركية بوصفها نقطة محورية لهذه الشبكات. وشهدت الفعالية مناقشة حول فرص إعادة إعمار سوريا عبر دمجها في منظمة الترانزيت الإقليمية بما يشمل مشاريع الإحياء وتطوير خطط النقل والغاز ويسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي وتوفير عائدات مستدامة للاقتصاد السوري. دعت محافظة ريف دمشق العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية والراغبين بالعودة إلى العمل من هم على ملاك الأملاك العامة للمحافظة ولم تتم مقابلتهم إلى مراجعة مديرية التنمية الإدارية في مبنى المحافظة. وذكرت المحافظة عبر قناتها على التليجرام مساء أمس أن موعد المراجعة سيكون خلال الفترة الممتدة من 4 ولغاية 8 من الشهر الجاري، مؤكدة أن هذا الإعلان يعد بمثابة إعلان أخير لإجراء المقابلات. وفي خبرنا

الأخير توغلت قوة الاحتلال الإسرائيلية أمس ونفذت انتشارا بست آليات عسكرية في قريتي صيد جولان والحانوت بريف القريتين الجنوبية. وكانت قوة الاحتلال قد توغلت في وقت سابق في بلدة معالية والعارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربية، حيث أقدمت على إقامة حواجز عدة وعرقلت حركة الأهالي.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الموجزة. ولكم تحيات الأعداد من منظومة الأخبار الزميل محمد زعتور. وكنت معكم في التقديم شرب الميخائيل. وفي الإخراج ماهر بركات وعبد الرزاق نعمان. دمتم ودامت سوريا بألف خير. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

فيك مش عارف.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
3: نبض الأفكار المبدعة.

0: شو راضي؟ وين رحت بتفكيرك؟ شو نسيان انك قاعد معي هون بالقهوة؟
1: لا لا اخي ماني نسيان، بعرف اني قاعد معك.
0: قال معي قال، هلأ انت ما بدك تبطل اعادة السرح والصفن تبعك؟
1: امرك صابر افندي امرك، راح ابطلها كرمالك. شو رايك نلعب لنا دق طاولة؟
0: هلأ قلي بالاول، بشو كنت عم تفكر وسارح وبعدين منلعب دق طاولة.
1: طيب هلأ انت فكرت او سمعت شي مرة بشي اسمه التفكير الإبداعي؟
0: إيه بجوز سمعت عنه مرة ببرنامج على التلفزيون. خير، شبه التفكير الإبداعي وشو يلي جابه على بالك؟
1: يا سيدي أنا سمعت إنه هذا التفكير الإبداعي طلع مو بس للفنانين وللمخترعين، لا لا لا لا، هو عبارة عن مهارة وفينا نحنا نطورها وكلياتنا نكون مبدعين. ولا انت شو رأيك صابر، مزبوط هالحكي؟
0: يعني اذا فكرت بطريقة ابداعية ممكن اني اخترع طريقة وخلي القهوة تيجي لعندي بدل ما انا اروح لعندها.
1: ليش لا، كله بصير يا صاحبي، بعدين الابداع موجود بكل مجال من ابسط الاشياء لاعقدها.
0: مو لا اعرف بالاول شو هو التفكير الابداعي انت التاني.
1: بسيطة صابر بسيطة، التفكير الإبداعي هو إنه تطلع بأفكار جديدة تكون مختلفة حتى لو كانت بسيطة كتير.
0: إيه ما اختلفنا، بس أنا لما بحاول فكر بطريقة جديدة دائماً بقول لحالي إيه دخيلك بلاها لهي التعقيدات.
1: لك طبيعي هالكلام يا رفيقي، بس إنه يعني لازم نتمرن على التفكير. رح أعطيك مثال. جرب تسأل حالك أسئلة غريبة شوي، أو مثلاً تغير روتينك اليومي.
0: كيف يعني؟ ما فهمت عليك.
1: يعني بدل ما تجي من نفس الطريق اللي بتجي فيه كل يوم على القهوة، يا أخي جرب طريق جديد، جرب تشوف الطرقات من زاوية تانية مختلفة عن قبل.
0: ها يمكن بلشت أفهم عليك، يعني مثلاً بدك يعني أطلع من القهوة أنا وحامل فنجان بإيدي ولف الشارع كله وأنا عم أشربه، ما هيك؟
1: لك لا لا لا لا لا، لك مو ضروري تلف الشارع كله، التغيير البسيط ممكن كتير يفتح لك بواب لأفكار جديدة.
0: طيب أنا رح أجي معك راضي، بس كيف بدي أطور مهاراتي بالتفكير الإبداعي؟
1: بالقراءة يا صاحبي، لازم تقرأ كتب مختلفة وتستمع لآراء متنوعة، وطبعاً إنك تكون راضيان ومرح لأنه هذا الجزء كتير مهم. يعني لما تضحك أو تلعب لك دماغك لحاله بصير بيشوف الشغلات بطريقة مختلفة.
0: يعني لازم تكون طفل حتى أبدع سيد راضي؟
1: إيه يا سيدي لازم تكون طفل، الإبداع بيحب اللعب بيحب الفضول. التفكير الإبداعي هو مو بس فكرة هيك أو كلمة بتتم، يعني هو شلون بدي قلك، هو أسلوب حياة نعيشه ونمارسه كل يوم، منلاقي فرصة جديدة أبدأ فيها.
0: لكان خلينا نبدأ نتمرن مع بعض بما أنه التفكير الإبداعي بيحب اللعب. يلا يا كامل جيب طاولة الزهر وطعم شاي جديد لهون على السريع.
1: يعني بدك تبلش تفكير إبداعي شلون بدك تخسر اليوم بالطاولة، ما هيك صابر أفندي؟ يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.
2: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق في قصر الشعب لبحث عدد من القضايا الخدمية والتنموية في المحافظة. ضمن فعاليات افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي عددا من أبناء الجالية السورية المقيمين في تركيا. وزير الإعلام خالد زعرور يشيد بلقائه الإعلاميين في حلب وحمص وحما وإدلب، ويشير إلى أن اللقاءات ركزت على واقع الأداء الإعلامي والرؤية المستقبلية للوزارة. القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطر يشارك في فعاليات استضافة معهد نيو لاينز للأبحاث في العاصمة الأمريكية واشنطن لمناقشة مبادرة البحار الأربعة. فرق الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغ من الأهالي حول وجود رفة بشرية في منطقة دوما بريف دمشق. وفي الخبر الأخير، محافظة ريف دمشق تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة لمراجعة مديرية التنمية الإدارية في مبنى المحافظة لاستكمال إجراءات العودة للعمل. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يا صباح العشق
2: من إذاعة دمشق.
1: جمعتنا من داخل الاستوديو سلافة حسن
2: ورنا علي.
1: بالهندسة الإذاعية
2: مهندسة نسرين عمير.
1: وفي المراقبة دانيا جزائرلي. فريق الإخراج
2: جنينة الخضر
1: وخديجة المصطفى.

0: بهدية لمستمعين يوم الجمعة. عن جد
1: عن جد بيسعدوا كل أوقاتي.
2: إن شاء الله نهاركم يكون كتير حلو وكتير مميز. دائما يوم الجمعة إله نكهة خاصة، إله طعم خاص، فرصة لتجتمع العيلة. صحيح نحن ما قلنا علاقة بهذا الموضوع،
0: لا نحن عيلة،
2: بس نحن بدي كفي، بس نحن عنا عيلة هون بالإذاعة ومستمعينا هن عيلتنا، فنحن بنترك عيالنا الأساسية ومنجي منكون بقمة السعادة. مبسوطين إنه منكون عم نشارككم نهاركم، وعن جد مثل ما قالت رنا مستمعين يوم الجمعة مميزين لأنه بفوقوا لحتى يسمعونا رغم إنه عطلة.
0: صحيح.

0: ابتدائي اول ما بلشوا يزيدوا لنا جدول الضرب قلنا بالواحد وصرنا بالاثنين فجاه صرنا بالخمسه والسبعه.
1: عم اجى الاستاذ عم بيقول لي
0: انت انت انت طبعا انا ما لي اهتمامات بالرياضيات ابدا. نعم استاذ. قال لي انت بتعرفي شيء جدول الضرب؟ قلت له انا اللي بعرفه. قال لي شو بتعملي؟ هاتي لنشوف اشرحي لنا اياه. قلت له استاذ بجمع طلاب المدرسه اطرحهم ارضا اقسمهم اقساما اضربهم ضربا. فتضل اسبوع بابا يروح ويجي على المدرسه ليقنعهم اني
1: الله يعينه الله يعينه لابوك. رنا بتعمل هيك حركات حلوه دائما.

0: صباحكم خير، صباحكم فرح، صباحكم نشاط، صباحكم إيمان بقضاء الله وقدره. صباح الخير حتى لكم أنتوا جماعة النكد، دول اللي هيك
1: بفيقوا إنه
0: ليش فقنا؟
1: إيه.
0: ليش طلع الضوء؟
1: تعرفي لمين صباح هيك مميز وخاص؟ لطلاب الشهادات.
0: مين هدول اللي تبع؟
1: هلا بنحكي عنهم بعد التسعة وربع.
0: أوكي طيب ماشي.
1: ورح أحكي أنا كتير بي...
0: لأنه كتير هيك حسيت بيجي المستقبل.
1: لا لا
0: حسيت بيجي المستقبل سيبني مستقبلا باهرا.
1: هاي الوسائل الإعلامية والمنصات سلطت على هذا الجانب لتعمل الترند. لا نحن هدول قلة الحمد لله بين أولادنا، طلابنا معلن هيك وما هيك ربوهن أهاليهم. يعني في إحداهن رجعت محطة عملت مع لقاء قالت لهم أمي ما عاد تحكي معي بعد اللي حكيته.
0: هذا بيدل أنه أنت يعني
1: لا هي يعني أنا بلوم الإعلام أنه أنت عم تصدر هاي الصورة لعم طلابنا. لا مو هيك طلابنا يعني، وعم نشوف اللي حوالينا. لا
0: هون بيجي دور وزارتنا، وزارة الإعلام، بخلينا نقول إذا ما كان في ترخيص معاقبة أو محاسبة أو وحتى لو في ترخيص لازم يكون في ضوابط،
1: لأنه رنا صار في سبيل الترند كل شيء مباح.
0: تعي نعمل ترند على الهوا هلا.
1: بس ترند مو
0: لا لا ترندنا نحن الخاص، ماتشي ماتشي تبعنا.
1: وانت والبعرفه الترند
0: لا ما ارحمني جديد
1: خليني بالمنطقة الآمنة.
0: سيف سايد. لا ما بصير.
1: عم تذكري من وراي؟
0: طبعا.
1: برافو.
0: انا صرت هلا الكورس الثاني.
1: برافو برافو.
0: طبعا حبيبتي. شو بس الاستاذ عدي يعني هو انا محتاجته للاستاذ عدي قريبا.
1: طيب ماشي.

0: ما يسعد صباحكم. نحن وياكم على أرقامنا الأرضية
1: 225 3 4 6 225 3 4 7. وعن جد أنا من هي بقصة
0: عن جد الله يهني.
1: لا غير القصة قصة بتضحك.
0: طيب وعلى رقم الجوال 0987 110 950. وأول رسالة وصلتنا الساعة 5:45 من صديقنا أحمد جمال من حلب. شكرا على الفيديو اللطيف. صباحك ورد. صباح الخير. نهاية الرقم 778. أم كريم صباح الورد والياسمين. ممكن أغنية لفريد علشان ماليش غيرك. والله نحن اللي ملناش غيرك. والله نحن اللي ملناش غيرك. صباحك ورد يا رب. صباح الخير صديقنا أبو حسن. نهاية الرقم 616. يسعد صباحك يا رب. صديقنا براء العبيد من دير الزور. في كل دعاء حلم للوطن للوقوف عاليا وتحدي المحال ليرتقي للأعالي بفضل أبنائه إن شاء الله. والله أملنا نحن بكلنا ما بقى بأطفالنا أو بأجيال المقبلة. أملنا حتى باللي عمره 90 سنة واللي عمره 70 واللي عمره 10 سنين. أملنا فينا وبس.

0: صباح الخير من صديقنا محمد جمال الحاج. لو بالإمكان أغنية شلونك عيني شلونك. شكرا للإخراج اللطيف الرائع.
1: بالمناسبة السيد محمد أنا بده يعرف أي فريق بتشجع.
0: أنا فريق جبلة. لا فريق جبلة.
1: طيب خلص وصل.
0: ما شارك بكأس العالم كأنه
1: بلا
0: شارك
1: عن نهائي.
0: لا أنا بشكل عام رياضة ما كتير أصحاب أنا وياها، لكن هن ثلاث فرق بالحياة أنا بشجعهم. ما بعرف ليش هلا يعني
1: هلا بيقولوا عنهم شيء، بس بحبهم.
0: هلا بيقولوا إنه أنت بتشجعي جبلة لأنك من جبلة. لا والله، بس مرة حضرت لهم مباراة بين جبلة وتشرين فحبيت لعبهم.
1: لعب قلبك لجبلة
0: يمكن فحبيت لعبهم، مع أنه والله التشرينية في ذلك اليوم يعني هذا الحكي بالتسعينات والله كان لعبهم بياخذ العقل. المهم الفريق الثاني الكرامة، كمان ما بعرف ليش كمان شفت لهم مباراة وحبيتهم.
1: كرامة حمصي ايه.
0: وريال مدريد
1: لا لك، ريال مدريد نادي مو فريق.
0: مو فريق؟
1: لا
0: شفتوا معلومات الرياضية قديش ممتازة.
1: ليكي مثل أنا كمان، أنا بالرياضة مو كتير، بس أنا من أنا وصغيرة بحب البرازيل.
0: هلا البرازيل هذا صار بالدم. لا نحن الأرجنتين، لا نحن الأرجنتين كونه نحن أصولنا.
1: أعطينا فاصل جنينة.
0: لا والله العظيم نحن أصولنا يعني لبيت أهل أمي تعود للأرجنتين، فهيك ساعتها الدم بحنا. طيب

0: يعني بدنا نروح مستمعينا ومشاهدينا لأول
1: من كأس العالم لكأس الجو.
0: من كأس العالم لكأس الجو مشان نشوف كيف رح يحضر المباراة برا بمدينة المعارض القديمة، كونوا حطوا شاشة وصار فيهم
1: يمكن على الإخبارية كمان ناقلين
0: لا
1: بلا
0: معلوماتك بشك فيها.
1: لحظة شوي رح ورجيك إياها. انه انا امبارح عم
0: طيب لبينا ما طالعيه رح نحكي عن حاله الطقس لهالكم يوم. تتاثر سوريا الايام القادمه باطراف كتله هوائيه معتدله الحراره تدريجيا وستبلغ ذروتها يوم الاحد، وبالتالي سيزداد نشاط سرعه الرياح الغربيه ضمن الطبيعي مع انخفاض طفيف على درجات الحراره وتناثر الغيوم المنخفضه على المناطق الساحليه والغربيه مع هطول زخات صيفيه متفرقه من المطر غير شاملة على المناطق الساحلية.

0: هلأ لما أنا قلت الإخبارية كونه هي يعني الحس الوطني عندها عالي فاعتقدت إنه الإخبارية السورية، بس أنا كنت عم بقصد الإخبارية بـ إن سبورتس.
1: إيه
0: صح؟ تم التوضيح؟ تم التوضيح. تشابه اسماء بس.
1: عادي عادي كله عادي. أكيد في مشروب مانك شربانتي اليوم لحتى هيك صار عندك
0: والله
1: هيك.
0: والله مو أنه ماني شرباني هاي الأمور تبع الصباح، لا لا أنت فهمتني غلط على فكرة. لا هي هاي المشروبات الصباحية اللي هلا في ناس بتشرب القهوة الصباح، في ناس بتشرب زهورات متى.
1: بتحب المي أول شيء؟
0: المي قولا واحدا، شكرا لوجودها بحياتنا. على فكرة في شيء لما بيقلك الدكتور انه انت لازم تضلي عم تشربي مي بالنهار، ففي ناس بتفهم انه انا اذا شربت زهورات اذا شربت
1: انه هاي بتعود.
0: ايه لا هاي
1: ماء
0: بيور ووتر، انه الواحد يشرب.
1: لا
0: يا اختي بتحرجيني،
1: عدنا نروق.
0: بتحرجيني. احنا نشرب مي نقية صافية مش مخلوطة بشيء، يعني مانا زهورات مانا شاي مانا قهوة مانا متى، نحنا نشرب مي صافية تماما. وهيك يعني لما بيقول دكتور اني الترين فهو عم يقصد الترين مياه نقية غير مخلوطة او غير محولة الى مشروب معين. بالحديث عن المشروب فرح نحكي اليوم، صيدليتك ببيتك بما انه بلشت تشد الشمس، والاسبوع الماضي اجيت قالوا لي كلهم انه انا وشي مسمر تبع مسود، سود الله وش عدوكم بيض الله وشكم. فالأسبوع من الجمعة لهي الجمعة استخدمت شغلة ولقيتها مفيدة فرح أخبركم عليها مشان تخفيف حرارة الشمس ووهجة الشمس يلي بينعكس عادة على وجوهنا.

0: صيدليتك ببيتك اليوم رح تتوجه باتجاه حروق الشمس أو وهج الشمس أو الحرارة العالية للشمس قد ايه ممكن تأثر على الوجه كلياتنا. وبرجعوا بالكون أنا من الجمعة الماضية كل قال لي وشي مسمر زيادة نتيجة تعرضي للشمس. فرجعت للحالة اللي كانت الجدات وحتى الأمهات كانوا يقولوا لنا أنه أول ما نرجع من برا حطوا على وشكم لبن، لبن نظامي اللي هو الزبادي. لكن أنا عملت شغلة اللي هي ماسك أو قناع الزبادي والعسل. منجيب يا سيدي سلفة ملعقتين كبيرتين من اللبن الطبيعي، إذا بنقدر أنه نحن نساويه بالبيت بيكون كتير ممتاز لأنه اللي برا كتير مليان نشا. المهم منجيب معلقتين كبار من لبن اللبن الطبيعي ويكون أقرب إلى البارد، وبما أنه هلأ الكهرباء الحمد لله جاية، أي نعم أسعارها عالية بس أنه جاية، فيكون بارد ونحط عليه معلقة صغيرة فقط من العسل، بتخلطيهم مع بعضهم بيتجانسوا. هلأ أنت بالأول بتلاقي العسل لحال واللبن لحال، لكن مع الاستمرار بالتحريك والتقليب فأنت بتلاقيهم صاروا هيك مثل الكريم. فنحن منحطه على وشنا إذا منقدر نتحمل، لأنه الحرارة اللي بدها تكون على وشنا والبرودة اللي بدها تكون من الخليط ممكن تعمل بما شاء ما أقوله بالإنجليزي صدمة. هي شو بالإنجليزي؟
1: لا ما رح أتحدى على اختصاصك أبدا.
0: فهي رح تعمل صدمة على الوش، وهذا هو المطلوب. في ناس يمكن ما تتحمل هي الصدمة على الوش، بس أولا بالنسبة للصبايا وحتى للشباب لازم نغسل وشنا قبل ما نحط هذا الكريم. البنات أكيد جايين كلياتنا مكياج ونحن بنمسح العرق بهاي الطريقة عن وشنا بما أنه في كاميرا، فنحن بنعمل هيك وبننزل فيها بنزول أو بنعمل هيك. أنت هيك ما عم تمسحي العرق، أنت عم تمسحي المكياج وعم بتأذي بشرة وشك لما عم تعملي لها هيك مرة على مرة. الجلد عم أو البشرة تبع

0: مش عم تتهدل باتجاه الأسفل أو عم تتغير توجهاتها أو اتجاهاتها. فنحن علينا بمسألة الطبطبة اللي هي المحرمة فقط لا غير. المهم بعد ما نغسل وشنا هذا الكريم اللي هو معلقتين لبن بارد مع معلقة صغيرة من العسل بنعملهم حتى يصيروا متجانسين، بنحطهم على الوش حوالي 20 دقيقة، وحصريا لازم يتم الغسيل بعده بالماء البارد.
1: صح.
0: ليش اللبن يا حزرك؟
1: أولاً اللبن في نسبة نشا بتمتص الحرارة من البشرة، البرودة يلي فيه، وفي هي أنزيمات خاصة باللبن
0: حمض
1: حمض
0: تمام،
1: كثير منيحة للبشرة وبتعطي شد، فمع العسل أنا مجرب الماسك.
0: ممتاز. هلا هذا أول واحد كوني أنا جربته وحسيت بفرقه من أسبوع لهلا. في عنا احتمال تاني، الشاي الأخضر. أكيد الصبايا عم يشربوا شاي أخضر مشان مسألة التنحيف، الظروف لتكبية الظروف لتكبية، وحتى ظروف الشاي الطبيعي الأحمر العادي لتكبية. كلياتنا بنعرف إنه الشاي في حال ما كان عليها سكر كتير مفيدة للهالات تحت العين أو للانتفاخات والانتباجات اللي بتكون تحت العين. أما كمادات الشاي الأخضر فنحن منجيب كيسين من الشاي الأخضر وكوب ماء مغلي، منحطهم مع بعضهم، ننقع ظروف الشاي بالمي، بعدين منحط الكوب بالبراد حتى يبرد تماماً. منجيب قطنة نظيفة منغمسها بالمي الباردة ومنبلش نحطها على الوش حوالي 10 إلى 15 دقيقة لحتى تخفف الاحمرار والالتهاب. أما الطريقة الثالثة لحتى نخفف حروق الشمس أو وهج الشمس وانعكاسها على بشرة وجهنا، فعنا الحل الثالث اللي هو أغلى نسبياً إذا بنقدر نجيب جل الصبار وجل الخيار. منجيب معلقتين كبار من جل الصبار إذا بنقدر يكون نقي 100%، وفينا نعمل جل الخيار بأنه نحن الخيارة نهرسها هرس تكون مستوية ونهرسها بالشوكة نصفيها، فبيطلع معنا الجل الأساسي اللي منحطه مع جل الصبار. كمان منخلطهم مع بعضهم منحطهم بالتلاجة ساعة يا أنسس والعفة.
1: أنا ليش عم أضحك؟ لأني مجربة كلها.
0: بعدين بنحطها على الوش شوي حوالي 15 دقيقة. كمان كلهم هدول الأقنعة أو هدول الكريمات حصرياً لازم يتم غسيل الوجه بعضهم بماء بارد من أجل الحصول على أسرع وأفضل نتيجة. وإن شاء الله دايماً وجهكم أبيض مع محبينكم، وإن شاء الله يا رب وجهنا نحن كمان يكون
1: أبيض. الله وجوه الجميع
0: يكون أبيض بهاي المعلومات.

0: لا روحي على البحر واسمري واستمتعي، وبقى بيجي الشتاء وبتقشري.
1: عن جد اياكي تحرمي حالك من اي شيء، عن جد
0: مو ما حدا بيستاهل. شوفوا السمرة احلى، شوفوا السمرة احلى، سمرة بيضة، بيضة سمرة، بيضة سمرة، بيضة سمرة.

0: صباح الخير، رسائلكم عم توصل على رقم الجوال 0987 810 950. صديقنا عبد الوهاب حمامي، صباحك ورد يا رب. صباح الخير لصديقنا مصطفى سنيكي من النشابية، يسعد صباحك يا رب.
1: شو هالصباح الحلو،
0: شفتي؟ أيوه. شفتي الحركة، شوفي الحركة، بص الحركة دي،
1: هاي أول ما لبسوك
0: هاي الوردة اسمها الساعة.
1: عن جد ساعة،
0: عن جد سبحان الله
1: ما شاء الله.
0: صباحك خير يا رب. نهاية الرقم 261 أبو أيهم من اللاذقية، يسعد صباحك يا رب. قد تسكن قصرا وتضيق بك الحياة، وقد تسكن جحرا ويشرح

الله صدرك. قد يكون لك إخوة وتعيش وحيدا، وقد تكون وحيدا وحولك إخوة. احمد الله على كل حال. يسعد صباحك يا أبو أيهم. نهاية الرقم 903، يسعد صباحكم يا رب. بطلب أغنية الوداع لوردة بهدية لبنتي أمنية وعائلتها اللي عم بتجهز حالها، عم بتجهز حالها للعودة إلى تركيا بعد ساعات. عم بيودعون إن شاء الله يا رب مثل ما بتودعوا تلاقوا صديقنا محمد نجار من الشهبة حلب. صباح الخير من أبو الأوس من بلجيكا. صباحك خير يا رب. سوريا يا بلدي الحبيب، كم أضاءت شمس الفرح سماءك بعد الصبر الطويل. يسعد صباحك يا رب. سمعونا أو اهدونا شي غنية مردلية لأهل الجزيرة بالحسكة. يسعد صباحك يا رب. صديقنا محمد خلف، صباحك ورد. نهاية الرقم 613، صديقنا هيثم أبو العمر، صباحك ورد. بيسلم على زوجته ورفيق الدرب وصديقة روحه أم العمر. نهاية الرقم 186، سلطانة أم علاء، صباح الخير. بدي أغني عن مونديال بهدية الحنان وعلي ووائل وعلاء. السلطانة أم علاء صباحك خير. نهاية الرقم 9818، صديقنا مالك أمين، يسعد صباحك بالخير. صديقتنا سوسن طبشة، تحياتي للصديقات وداد، روشان، سليمة، انتصار، أم مالك وأم حسام.

0: ليلتي قصبتي
1: أغنية غير
0: لا بس إنه هي كمان تدخل في هذا النطاق الفلكلوري.
1: بس حلوة الأغنية كتير على فكرة.
0: والله أنت اللي حلوة. صحي ما نك نايمة من الساعة 2 بس يعني إنه جنن. صباحك خير
1: حبيب.
0: شكرا. صباح الخير لصديقنا طلال السروجي متابع قديم.
1: معقول هيك تخجلوني؟

0: لو جمينة معنا بالاستوديو
1: عن جد كان حياة تانية.
0: بس هاي الأغنية عن جد أديكم مهم يكون بحياتنا حدا هيك بيدللنا بدير باله علينا بيشتري خاطرنا.
1: تعرفي شو الأحلى؟
0: الأحلى
1: إنك تلاقي حدا أنت تدللي
0: موجود.
1: صباح الخير لكل اللي عم بيدللونا ويراسلونا إن كان على رقمنا القديم أو إن كان على الرقم الجديد.
0: بدك تقول رأيك جنينة.

0: تباعا رح نروح لفقرتنا الثالثة ببرنامجنا الصباحي مذاق ورق. واليوم الكتاب اللي اخترت لكم يا هيك في شيء من الرومانسية، رواية اسمها مدينة الحب لا يسكنها العقلاء.
1: حبيت.
0: طبعا الرواية تأليف الكاتب السعودي أحمد آل حمدان، وأول اقتباس فيها بيقول، يعني مو فيها، أنا اللي حبيته: ليتهم يعلموا أن الحب لا يموت خنقا ولا يموت بالرصاص، ليتهم يعلموا أن الحب هو الشيء الوحيد الذي نجهل كيف يبدأ، والشيء الوحيد الذي حين يبدأ لا يعرف الانتهاء.
1: حلو.
0: الحب هو تلك الصفقة التي نراهن عليها بكل ما نملك، ونحن نعلم جيدا أنها صفقة خاسرة. ولهذا السبب فقط تجدين أبأس الفتيات هي الفتاة التي تحب رجلا شرقيا، فهم زيادة على ذلك يغيبون فجأة ويرحلون من غير أن يستأذنوا، ويعودون متى ما أغلقت الحياة أبوابها في وجوههم، ويرون دائما أنهم على حق. وكأنها لم تصدق بأن الأحمق الذي كان على الدوام يتجاهلها ولا يكترث لأمرها قد قام بكتابة هذا الكتاب لها ومن أجلها، ليخبرها فيه بأنه آسف على كل ما مضى، وبأنه كان ولا زال يحبها.

0: معلش عليا.
1: قال انا صيدلاني بالشام ومره اجى لعندي واحد حمصي قال لي عندك حمص بو؟
0: قال له لا ما
1: قلت له لا ما عندي. رجع قال له ثاني يوم عندك حمص بو؟ قال له كمان ما عندي. رجع وهو عم يعيط وقال شو هاد. رجع باليوم الثالث وقال لي ما عندكم حمص بو؟
0: عم يسأله
1: عندكم حمص بو؟
0: عم يسأله للصيدلاني بالشام قال له عندكم حمص بو؟ ما داك قال له لا.
1: رجع كذا مرة لعنده آخر الصيدلاني قال له شو هاي الحمص بو؟ قال له مو بالشام اسمه شامبو.

0: اللي بيطلعوها السوريين عن بعضهم ومع بعضهم إذا بتدل على فعلا والله العظيم على أرض الواقع. هاي فعليا تطبيق للمثل اللي بيقول أنه نحن عم نهز الورد لنشم ريحته. فصباح الخير لأهلنا بحمص وكل يوم وأنتوا ما بس الأربعاء كل يوم وأنتوا كل الفرح وأنتوا الضحك وأنتوا السعادة أنتوا كل السوريين المحبين اللي فعلا بيريدوا أنه هذا البلد وهذا الوطن وهي السماء وهي الأرض تكون بس للسوريين ولكل السوريين. صباح الخير. بالحديث عن
1: حمص بو
0: لا عن الرواية انتي ذكرتي عن الغياب حكيتي عن الغياب
1: انه الرجل الشرقي فوق كل عللو بيغيب
0: فوق كل عللو فوق كل عللو
1: تستاهلي احسن مني
0: ايه طبعا انه كأخي انا قبلاني فيك لا لا لا لا معلش الله يسر لك ويبعث لك بيكون شو استنزفها واستنزف وقتها واستنزف حياتها وعقلها واذا معها مصاري بيكون استنزف مصاريه وبيقول لك الرجل انا ولا اعوذ بالله خليكي تدفعي انا ما عندي اطلع مع وحده وخليها تدفع ليكي كاني نسيان المصاري بالبيت.

0: كانت حكيت سلافة عن الغياب. هلأ لغة الغياب هو الابتعاد المؤقت مع احتمالية العودة، يعني أنا أغيب ثم أعود. الأمل بلقاء جديد تحمل أو يدخل في يعني حمولات هذه المفردة. بينما الرحيل هو نهائي يرافقه انقطاع تام أو ربما شبه تام. طبعا هذا صاحب الرحيل هو اللي بيخلي عنده شوية أمل أنه يرجع. اللغة يعني فيها المعنى الواضح للفرق ما بين الغياب احتمال العودة وما بين الرحيل الفرق النهائي. لغة المعنى اللغوي مصدر الفعل غابة للغياب، هو عدم الحضور أو الابتعاد عن مكان أو شخص لفترة زمنية. يعني أنا قطعت فلان بس رح أرجع له. بالدلالة يحمل بطياته الأمل، الغائب حاضر بذاكرة الشخص الآخر أو اللي عم يفكروا فيه ووجدانهم، وإله مكان محفوظ بانتظار هذه العودة. بينما الرحيل اللي هو الفراق النهائي المعنى اللغوي لإله مصدر الفعل رحالة، يعني الانتقال إلى مكان آخر، أو يعني أبسط حالاته السفر. الدلالة يدل غالبا على الانفصال الطي النهائي للصفحة، الابتعاد الذي لا رجعة
1: يعني روحة بلا رجعة.
0: أيوان هاي هي، رحيل عن الدنيا مثلا، رحيل أشخاص دون نية العودة مثل ما قالت سلافة روحة بلا رجعة، لأنه هن الأشخاص اللي ابتعدوا ما عندهم نية بالعودة، فهون صار في عنا رحيل. إن شاء الله يا رب بيغيبوا عنكم الناس لكن بيرجعوا لكم أكيد،
1: وإن شاء الله بيرحلوا الأشخاص البشعين،
0: بيرحلوا الأشخاص البشعين وترحل عنكم الهموم نهائيا نهائيا نهائيا.

0: غبنا قول غبنا على رسائلكم بس رجعنا.
1: كنت عم بقول رسالة من صديقنا طلال سروجي، هو متابع قديم، عم للمعلومات عم يعطينا معلومات إنه جبلة هو فريق ونادي، والكرامة كمان هو فريق ونادي، وهو أهلاوي للعظم. الله يسعد صباحك يا رب. صباح الخير لصديقنا أبو عامر من السويد. أقسم برب العباد ليس كسوريا مثال بعد غربة 15 سنة وزيارة نصف العالم، اللهم بارك فيها وأرجعنا سالمين غانمين. إن شاء الله يا رب نشوفكم بالخير.
0: والله نحن مقتنعين إنه البلد كتير حلو بس ما معنا مصاري
1: بس هيك.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع الساعة
2: الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. السيد الرئيس أحمد الشرعي يستقبل وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق في قصر الشعب لبحث عدد من القضايا الخدمية والتنموية في المحافظة. ضمن فعاليات افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي عددا من أبناء الجالية السورية المقيمين في تركيا. وزير الإعلام خالد زعرور يشيد بلقائه الإعلاميين في حلب وحمص وحماة وإدلب، ويشير إلى أن اللقاءات ركزت على واقع الأداء الإعلامي والرؤية المستقبلية للوزارة. فرق الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغ من الأهالي حول وجود رفات بشرية في منطقة دوما بريف دمشق. محافظة ريف دمشق تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة لمراجعة مديرية التنمية الإدارية في مبنى المحافظة لاستكمال إجراءات العودة للعمل. وفي خبرنا الأخير، مديرية صحة درعا تعقد اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلي العاملة في القطاع الصحي بالمحافظة لتقييم واقع الخدمات الصحية وتعزيز التنسيق في تطوير الخدمات الطبية. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: يسعد صباحكم، نحن وياكم على هواء إذاعة دمشق راديو صوت وصورة.
1: رجعنا لكم من جديد متابعينا لنكمل معكم مشوارنا الصباحي اللي بيحلى فيكم، ومثل ما قلنا دائما بعد 9:15 نحن دائما ناطرينكم وناطرين اتصالاتكم، لكن كمان بدكم تستنوا شوي
0: كمان بدكم تستنوا شوي، في عنا تكة رسائل من أولى وأكيد منصبح على الكل.

0: طلع بنك الإلهام تبعنا هن المخرجين
1: أكيد، يعني ما لنا غنى عنهم. يعني
0: هن أول أنه فريق، هن فريق واحد،
1: هن قبطان هذه السفينة
0: أكيد.
1: نحن العام
0: نحن
1: ركاب الحكواجية
0: نحن فريق واحد، نحن سفينة واحدة، وأنتو البحر يلي نحن عم نمخر عبابه في هذا. شلون
1: عجبتني نمخر عبابه،
0: مخر عباب البحر.
1: عمي عنا الأسبوع الجاي
0: طبعا طبعا كلياتنا
1: تعبير استعارة مكنية هاي بالعربي، ما
0: وحش والله وحش اللغة، شو بدنا بالحكي، بتتكلم إنجليزي
1: لا غلط،
0: لا أنا أدب عربي،
1: هي عربي
0: أعلام أعلام، تعرفوا نكمل بعضنا نكمل على بعضنا. صباح الخير لكل اللي عم بيراسلونا على رقم الجوال 0987 110 950. صباح الخير منى حرح من حلب المستمع.

0: القديم، وأيضا هو مراسل جديد نهاية الرقم 748. له له قال كل يوم بيبعث رسالة للبرنامج الصباحي بس ما حدا بيرد.
1: نحن ردينا
0: تأكد إنه الإذاعة مخصص.
1: لا بدنا نروق.
0: أكيد لا، ما أنا مخصصة لحدا، ما أنا مخصصة لأصدقاء معينين، لا التليفونات ولا الرسائل. يفتحوا مجال لغيرهم، وهذا أكيد. هلأ نحن معك إنه أكيد في مستمعين دائمين بيضلوا بيتصلوا على كل البرامج، وأنا عند كلمتي ما ضل غير نشرة الأخبار ما اتصلوا فيها. لهيك نحن منطلب من كل المستمعين بكل البرامج إنه عطوا مجال لمستمعين جدد إنهم يسمعونا أصواتهم ونعرفهم على أثير إذاعة دمشق. يسعد صباحك يا رب أنس، نهاية الرقم 748. نهاية الرقم 858 عمر، صباحك ورد يا رب. نهاية الرقم 5453 صديقنا رأفت أبو منذر من ألمانيا. يوم الجمعة بالغربة شغل ومدارس، يعني فوق لا ونحن كمان. طب نحن وين؟
1: نحن مو بالغربة بس
0: نحن عم نعطي وجه آخر للغربة، نحن عم نحاول نخفف عن هذه الغربة.
1: تصدقي رنا مرت فترة كان عندي كذا شغل، حس حالي دائما وقتي مليان، فأي شخص عنده شغل يقول الحمد لله عندي شغل. الشغل نعمة كتير كبيرة، كتير حلوة، ويعني هيك جميلة جميلة من جوا. إنه واحد يعني هلا بطلع إنه أنا إنه بعد الشغل ما عندي شيء، إنه وقتي كله فاضي، إنه وين أسأل الله كنت روح وإشي.
0: يلا هي مرحلة، شوفي بشكل عام
1: الشغل لازم نحن دائما نقول الحمد لله عندي شغل عم أشتغل.
0: بشكل عام الحركة، طول ما أنت عم تتحركي اللهم عافينا في الأبدان، فأنت عندك صحتك منيحة. في ناس كتير توصل مع المرحلة. هلأ في مستمع بعث لنا الله يتم عليكم، عندكم عدس عسل، إنه لوين الناس. والله أنا ناحيتي لسه مفترض. فالفكرة إنه أنت طول ما أنت قادرة تعملي شيء اعمليه، أحصل على كل ما تستطيع الحصول عليه الآن، بعد ثانية لن تتكرر الفرصة. اشتغلي تعبي، وبالنتيجة هي مرحلة من العمر. في ناس بتقلك والله من أنا وصغير بشتغل. أنت مو كل يوم كنت عم تشتغل، أنت مرت عليك فترة اللي هي الصيفية مثلا، أو ربما في ناس تركت مدارسها واشتغلت لحتى تعيل أسرتها، لكن بنفس الوقت مرقت عليك أيام، مرقت عليك مراحل أنه أنت كنت مرتاح فيها. طول ما أنت قادر على العمل اشتغل. أنا اليوم عمري 48، رح فوت ب49، ويمكن أنت بتعرفي كم شغلة أنا عم بشتغل.
1: طبعا
0: إن كان عم بشتغل بالبيت، إن كان عم بشتغل برا البيت، طول ما أنتوا قادرين على العمل اشتغلوا. رح تشتاقوا للحركة، رح تكونوا تقولوا يا ريتنا ضلينا عم نشتغل أي شيء. فمبروك لأي شخص قادر إنه يصحى الصبح.
1: ما حقول مبروك، هنيئاً لكل شخص بيقوم الصبح وعم يشتغل وعنده شغل. ونحن هون من منبر إذاعة دمشق حريصين نضوي على كل الأشياء الجميلة وكل القصص الحلوة،
0: على كل الشغل الحلو أكيد.
1: لهيك بعد هالأغنية بدنا نحكي عن قصة كتير حلوة
0: عن جد.

0: أصواتكم على أرقامنا الأرضية
1: 225-3-4-6-225-3-4-7 وعلى رقم الموبايل
0: 09-8-7-8-10-950 معنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير ست رنا.
0: صباح النور.
2: صباح الخير ست لافة.
1: يا صباح النور.
2: أنا مروان.
1: عرفناك.
0: ألو مرحبا.
2: كيفكم؟
0: تمام كيفك أنت؟
2: الله يسلمي. الحقيقة كلامكم اليوم عن الحب عجبني. عجبني. وهو هذا اللي خلاني أحكي يعني جملة من خلال الحياة اللي عشت فيها خلال تجارب يعني. بقول إن الحياة لا تعطينا كل ما نحب.

0: ولكن الحب يعطينا كل الحياة بالأجمل ما في الحياة.
1: حلو.
0: هذا اللي وجدته بمعنى الحب الحقيقي بالحياة.
1: حلو. إن شاء الله دايما يا رب بتحب وبتنحب.
0: الله يسلمك.
1: الله يسعد صباحك. في عنا غنية بدنا نهديها لحدا؟
0: لا والله ما في عندي حدا.
1: لا لحظة شوي. نحن قبل ما يهدي حاله نحن شو عم نعمل؟
2: لا اختي ما بده يهدينا. طيب هو حر.
0: الأغنية بهديكم يا
2: بس بدي اقول لك شغله سيد مروان، مو ضروري تهدي حدا، هدي حالك، حب حالك بغنيه، حب حالك بكتاب، حب حالك بقصه، حب حالك بمشوار. يعني انا برايي تحطي له تامر حسني حدا
1: يدلعني
2: النهارده كثير منيحه. يسعد صباحك سيد مروان.
0: يا مرحبا تحياتي.
1: هلا مرحب.
2: ايه انا اغنيه
1: اليوم
2: الشغلة الحلوة.
1: الشغلة الحلوة اليوم قررنا أنا وسلافة من أسبوعين خبرناكم أنه إحنا رح نغير بهيكلية البرنامج مع المحافظة على هويته الأساسية. قررنا نضيف طبعا مو بس أنا وسلافة، أنا وسلافة وجنينة فريق الإخراج وأيضا بالاطلاع مع الإدارة. قررنا نضيف فقرتين. أول فقرة اسمها من صفحاتكم، وهي أنتوا رح تكونوا مشاركين معنا بالبرنامج فيها. رح تكونوا أنتوا ضيوفنا وأنتوا أصحاب الدار مثل ما بيقولوا. وفي فقرة تانية رح أخبركم عليها بعد ما ناخد ضيف الفقرة الأولى أو الخامسة، صارت الفقرة الخامسة من صفحاتكم. في لقينا صفحة كتير يعني المادة اللي كانت منشورة فيها جدا هيك هادفة ومتوجهة إلى العقل والقلب معا، النادي الصيفي الترفيهي بين قوسين المجاني. وين وكيف رح نعرف؟ يسعد صباحكم مستمعينا. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ ميلاد حسن، مدير المركز الثقافي في منطقة عين الشرقية التابعة لجبلة بمحافظة اللاذقية. صباح الخير.
3: صباح الخير، يسعد لي صباحكم وصباحكم سوري.
2: أهلا وسهلا فيك على هوا راديو وشاشة إذاعة دمشق.
3: يسعد لي صباحكم دائما وعد الشرقي أوله دمشق.
1: الله يسعدك يا أستاذ ميلاد. نحكي عن هاي المبادرة، يعني كان ملفت للانتباه كلمة المجاني. يعني أي نعم معظم المراكز الثقافية تعنى بالعناية بالأطفال الصيفية، العناية الصيفية بالأطفال إن كان دورات تعليمية أو إن كان دورات ترفيهية، لكن نحن عم نعمل دورات ترفيهية وتعليمية مجانية.
2: نادي كامل، يعني
1: نادي متكامل بالتعاون يمكن مع فريق مهارات.
3: صحيح. طبعا النادي الصيفي المجاني للأطفال بالمركز الثقافي العربي الشرقية هو مبادرة تربوية وثقافية وترفيهية يأتي برعاية مديرية الثقافة في اللاذقية على رأس الدكتور أحمد شريقي مدير الثقافة في اللاذقية، وأيضا فريق مهارات الحياة في المحافظة وفريق ثقافة الطفل في المركز، وأيضا رعاية كريمة من إدارة منطقة جبلة. طبعا هذا النادي الهدف الأساسي لإله أو هذه المبادرة هي استثمار أوقات فراغ الأطفال خلال العطلة الصيفية وخاصة بالمناطق الريفية. نحن بحاجة جدا لتنمية قدرات ومهارات الأطفال بهذه المناطق. طبعا الهدف هو إقامة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة التعليمية الفنية الثقافية التراثية الرياضية وغيرها كثير من المهارات اللي بتنمي مهارة وبتعزز ثقة الأطفال بنفسهم.
2: يعني بعتقد أنا وباعتقادي ما بعرف إذا غلطان، يمكن هي المبادرة الأولى من نوعها. بدي أقول أنا أول مرة بسمع أنه في نادي صيفي مجاني بالكامل، يعني ولا مرة سبقت وسمعت. يعني أنا أم لطفلين، كل النوادي عندهم أجور، عندهم
1: ولو
2: نشاطات
1: رمزية.
2: فكله عنده أجور. أول مبادرة بتكون بشكل مجاني وبالريف، قديمه مهم نحن ندرك أهمية الريف ونكونوا أطفال الريف عندهم نشاطات مثلهم مثل أطفال المدينة.
3: صحيح. وتصديقا لكلامك أستاذ رنا، طبعا تم اختيار النادي مجاني خاصة بهذه الظروف اللي عم نعيشها، هو إتاحة فرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأطفال مو بس بعين الشرقية أيضا في القرى المجاورة. الحمد لله لحد الآن صار عدد الأطفال المسجلين بالنادي هنا 180 طفل. عم نقدم لهم مجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج الهاتفة سواء كانت ترفيهية ولا رياضية ولا ثقافية ولا تراثية، كل هدف تعزيز إمكانية الطفل، تعزيز مهارات التواصل، العمل الجماعي، التفكير الإبداعي وغيرها كثير من البرامج.
1: حلو.
3: هو في تطلع على خطة البرنامج على الفيسبوك أو حتى انستغرام.
1: تمام.
3: طبعا نحن ما بغض النظر عن الظروف المادية للأسر

0: رقم من مبدأ تكافؤ الفرص، وحق كل طفل في المنطقة اللي نحن قاعدين فيها حقه يتعلم، حقه يترفع، حقه يعرف انه نحن قادرين، واكيد رح نوصل لمجتمع جدا جدا راقي بهمة هذه الاطفال.
1: حلو. الفئات العمرية التي يتوجه الى هذا
2: بيستخدم النادي
0: للأمانة، بيستهدف النادي مختلف الأعمار، عم نقسمهم للأمانة لمجموعات عمرية لضمان تقديم أنشطة مناسبة لكل فئة حلو. عمرية حسب احتياجاتها وقدراتها. بس اللي تفاجأت فيه أنا كميلاد أنه إجاني 3 سنوات، فنحن عملنا قاعة صغيرة وفي مشرف ريجين رياض أطفال عم يهتموا وبيحضروا الفئة العمرية.
2: أنا هذا السؤال اللي كنت بدي أسألك يا سيد ميلاد، المشرفين يعني يمكن من أهم القصص بمواضيع النوادي الصيفية هي المشرفين على النادي يكونوا مؤهلين أكاديمياً علمياً نفسياً بكل الجوانب، لأنه هني عم يتعاملوا مع فئة كتير حساسة بالمجتمع بحاجة لكتير مراعاة، لكتير انداريون، لكتير انسايرون. فشو طبيعة المشرفين بالنادي؟
0: صحيح. بهذا الأثير أو عبر هذا الأثير أنا بدي وجه تحية لكل إنسان ساعدنا بإنطلاقة إن شاء الله الأسبوع القادم، هو الأسبوع الثالث من النادي الصيفي في ثقافة عين الشرقية، وهو مستمر طيلة فترة الصيف. بوجه لهم تحية، جهود جبارة للأمانة، حتى مبادراتهم معنا كانت مجانية، بالإضافة إلى فريق بهارات الحياة في مديرية الثقافة في اللاذقية، دائما عم بيكونوا دعمنا، عم بيقدموا دعم كبير جدا. مديرية الثقافة عن جد ما عم تبخل علينا بشيء، لكن عم بيكون في اختصاصات جامعية، يعني معي صيدلة، معي رياض أطفال، معي لغة إنجليزية، عندي مدربين معتمدين من وزارة الشباب والرياضة في مجال الأيروبيك والزومبا والجودو.
2: جميل حلو. جميل
1: يعني
2: جدا.
1: مثل ما بيقولوا العقل والجسد
2: تنمية.
0: صحيح صحيح. مشان ما أنسى حدا أيضا، معي خريجين أعمال يدوية، أورغامي، رسم، موسيقى، وأيضا الخرز قريبا جدا.
2: قدي مهم نركز على هاي النشاطات بعصر أنه الموبايل سيطر على أولادنا، ما عاد فينا نخليهم يتركوا الموبايل. قدي مهم فعلا أنه وجود هيك نشاطات بتهتم بتنمية عقلهم، بتنمية وروحهم. جسدهم، مثل ما قلت الموسيقى قدي وهي نشاط كتير حلو وجميل. الرسم يعني خصوصا عم بيقول في أطفال صغار بيتعودوا على مسكة الألام، كيف يحركوا الألام. فيعني أنا شخصيا يعني كأم وكمذيعة في إذاعة دمشق بدنا نشكركم كتير على هاي المبادرة، وإن شاء الله عقبال تتعمم على كافة الجغرافيا السورية، وبعتقد هاي من مهام
1: الوزارة والمراكز الثقافية وحتى المجتمع. صحيح. الأهلي أكيد.
0: صحيح. للأمانة عم نحاول قدر الإمكان نساعد بتنمية هذا الطفل من خلال اكتشاف مواهبهم، تنمية مهارتهم، التواصل، العمل الجماعي. جدا نحن بهذه الفترة جدا ببداية صباح سوري اليوم عبر أثير إذاعة دمشق كنتوا عم تحكوا عن التفكير الإبداعي، قد إحنا نطلع خارج الصندوق، قد إيه نعطي خطط بديلة، قد إيه نعرف إنه الوقت وإدارة الوقت وتحديد الأولويات هي أهم مهارة، وخاصة في ظل التكنولوجيا اللي نحن هلا عم نعيشها. الأمان الأهالي عم يطلبوا منا ساعات طويلة لحتى يبعدوا أولادهم عن الجوالات مثل ما تفضلتي حضرتك. صحيح. لكن مستمرين طيلة الصيف من الاثنين إلى الأربعاء لمدة 2 ساعة من الوقت، يعني قريبا جدا جدا رح يكون كتير مفاجآت. رح يتم يوم بيئي، مسير بالبيئة بالغالب عين الشرقية.
2: خبرونا.
0: رح يتم أيضا، أكيد رح خبركم، ورح يكون زيارة لمتحف جبلة وقلعة جبلة ومدرج الروماني بمدينة جبلة.
1: حلو. إن شاء الله يا رب مثل ما قالت سلافة هاي تجربة بتتعمم، وأكيد رح يستفيدوا منها أبنائنا وأطفالنا، وحتى رح يستفيدوا منها المشرفين على هاي الدورات والقيمين والقائمين. يسعد صباحك أستاذ ميلاد حسن، مدير المركز الثقافي في منطقة عين الشرقية التابعة لجبلة. يسعد صباحك يا رب.
0: يسعد صباحكم، وصباحكم دائما سوري. بس عبارة ختامية جميلة لإذاعتكم الكريمة اللي ربينا عليها أكيد، اللي هي تاني إذاعة سورية، إذاعة بالوطن العربي.
1: بالوطن العربي.
0: تماما. حين نمنح الطفل فرصة للتعلم واللعب والإبداع، فإننا لا نبني صيفا جميلا فحسب، بل نبدي مستقبلا أجمل للمجتمع بأكمله. من ثقافة عين الشرقية تحية احترام وتقدير لكل من يساعد في بناء طفل سوري قادر على الارتقاء بذاته ووطنه.
1: الله يسعدك.
2: شكرا لإلك. شكرا
0: لإلك
2: لأنك مدرك حقيقة لأهمية هذا الموضوع ولأهمية التركيز على الطفل. أكيد. لأنه هو اللبن الأساسية ببناء هاي البلد والناس والأشخاص اللي رح نعول عليهم لاحقا. نورتنا بإذاعة دمشق السيد ميلاد حسن، كل الشكر لإلك.

0: صباح الخير لكل اللي عم بيراسلنا على رقم الجوال 0987 110 950. احيانا بيروح من بالك رغم التكرار.
1: صح.
0: صباح الخير لصديقنا ابو قاسم العساني، سعد صباحك. بده اغنيه يا عسل لصابر الرباعي. صابر اسمه صابر
1: الرباعي، عسل كلك سحر. ايه صابر الرباعي
0: يا الله، شكرا شكرا. بحب يحرجونا بهالاغاني اللي بيهدونا اياها.
1: هاي للسيد،
0: هاي للسيد ميلاد. يا سعد صباحك يا رب.

0: قبل ما نكمل برسائلكم معنا اتصال. الو
1: الو يسعد لي صباحكم.
2: مع انه نحن قلنا ما حناخذ اتصالات لنحكي الفقره تبعون الاتصالات. صباح الخير يا ابو طلال، كيفك؟
1: ما خليته صباح الخير، زعلان انا.
2: ليه زعلان يا ابو طلال؟
1: انا زعلان من المخرجه لان ما خبرتكم ابو طلال على التليفون.
2: يا ابو طلال احنا صار في هيك تكتيك جديد للبرنامج، في هيك
0: يمكن ما بقى نستقبل اتصالات،
2: يعني نحن رح تصير الاتصالات هيك موجهه اكثر، هيك نسمع اصواتكم لسبب لتحكوا شيء معين، فلهيك احنا اجلناهم شوي.
1: بعدين زعلان من رنا انا.
2: ليه؟
1: لان ما صرت غير نشره الاخبار، يعني ما بعرف كمان.
0: اي والله. طب يا ابو طلال حط حالك محلنا، حط حالك محل المستمعين اللي عم بيحاولوا يتواصلوا معنا وما عم يقدروا، لانه في مستمعين بيضلوا بيتصلوا بكل البرامج وباي وقت وعلى مدار ال 24 ساعه. حط حالك محلهم لهدول المستمعين. شو رايك؟
2: في يا ابو طلال في ناس عم تسمعنا زعلانه انه حتى ما عم يصح لهم نقرا رسائلهم
1: على راسي. طب اذا هن عم يتصلوا ما بيعلق التليفون، انا شو ذنبي؟
0: انا ما حك ما حدا حكى عنك انت يا ابو طلال، ليش اخذت الموضوع بشكل شخصي؟
1: لاني عم تقولي ما شفت غير.
2: يلا نحن ما بيهون علينا زعلك يا ابو طلال اكيد، ومرحب فيكم دائما وابدا، بس نحن بنحب فعلا يكون في تكافؤ فرص للجميع وما حدا يزعل مننا. وهي رسائل العتب هيك، صحيح العتب على قد المحبه. فصل الخط
0: هلا بيقول نحن فصلنا،
2: زعل منا
0: هلا بيقول انا فصلت الخط.

0: أما الفقرة السادسة الجديدة هي ابتكار أستاذة سلفة،
1: هي الفقرة التفاعلية اللي رح نستقبل عليها اتصالاتكم على أساسها، ونحن تفاديا لهي القصة اللي صارت وزعل أبو طلال رح نقول شو هي من أول البرنامج، بس مشاركات كلها بعد التسعة وربع.
0: بعد التسعة وربع
1: الفقرة اسمها بذات الموقف، والموقف اليوم اللي رح ناخده هو بيقول أنه صادفت رجلا وقرر أعطائك بطاقته البنكية لمدة 24 ساعة، شو هو
0: طبعاً أول شيء؟ طبعاً البطاقة فيها مصاري،
1: معباية
0: مليانة مصاري
1: كتير دولارز. شو هو أول شيء بتشتري؟
0: بشتري البطاقة نفسها.
1: ما فيك إذا حدا أعطاني بطاقته البنكية شو بستفيد؟ بشتري
0: بشتري البطاقة، فبيضلوا المصاري معي.
1: كيف تشتري البطاقة؟ ما بيصير هي إنه شيء شخصي هو عاطيها خلال 24 ساعة،
0: ما صار شيء، بروح بسحب كل المصاري.
1: هو في هي فعلا هذا الموقف صار عمليا
0: والله على ارض الواقع. حلو،
1: فهلا سمعونا اصواتكم وقولوا لنا، ومعنا اول اتصال بعد هاي الفقره. صباح الخير. صباح النور، اهلين يا ابو ابراهيم.

0: السلافة.
1: أهلا وسهلا.
0: صباح الخير لجميلتنا رنا.
2: الله يسعدك
0: دائما وأبدا.
1: تسلم يا رب، بارك الله فيك.
0: هلا أنا صار لي أسبوعين ما حكيت زبد كل ما بغى بحكي.
1: لا لا أهلا وسهلا.
2: ليش فهمتوني غلط؟ أنا الفكرة أنه نحن
0: لا أنا فهمانك منيح مدام رنا. وعلى فكرة أنا صار لي 5 سنين بحكي ولا مرة حكيت وقلت بدي غناي وسكرت. أنا ماني من هالنوعية.
1: أي ولا يهمك سيدي.
0: أنا ما عندي شيء خاطرة أو حكمة أو شيء يعني ثقافي ركن أنا ما بحكي.
1: هلا سيد أبو إبراهيم،
2: تختلف الاتصالات لكن الهدف واحد.
1: بالضبط.
0: تمام.
1: هلا نحن عم نقول إنه لنفترض إنك صادفت رجل غني وعطاك بطاقته البنكية.
0: هلا والله عفوا مدام سلافة، أنا محضر شيء قبل سؤالي.
1: هلا لا نحن خلص بدنا نصير نوجه الاتصالات، ما عاد إنه في هاي المساحة المفتوحة، لأنه بصير قصص وحدا بيحكي وحدا بيزعل وحدا.
0: أنا محضر شيء عن الأطفال والله.
1: تفضل. تفضل.
0: طبعا أنا أول شيء بحيي الأستاذ ميلاد مدير مركز ثقافي بعين الشرقية المحترم، وأنا كثير انبسطت وبتمنى الموضوع يعمم على الأرياف كلها، لأنه نحن إذا نحن أطفالنا إذا ما كانوا أصحاب فكر نير خلاق نحن منصير يعني بدو جعنا راس، ما بدي أحكي بالتفاصيل بس بتمنى يعني يكون هذا حافز للجميع يعني
2: إن شاء الله.
0: سئل عالم الفيزياء النووي الفائز بجائزة نوبل عام 1944 إيزيدور رابي كيف أصبحت عالما شهيرا؟ قال أمي هي التي صنعت مني ذلك، كانت أمهات الأطفال يسألن أولادهن بعد عودتهم من المدرسة ماذا تعلمت اليوم يا بني، ولكن أمي كانت تسألني كل يوم هل طرحت على معلمك اليوم سؤالا جيدا؟
2: حلو.
0: تحياتي لكم وللبرنامج وللكادر.
2: الله يسعدك.
0: شكرا لك التوفيق والرقي دائما.
2: الله يسلمك. هلا ومرحبا.
0: لأصدقاء البرنامج.
2: هلا ومرحبا. صباح الخير. من في اتصال؟ الو.
3: الو السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: يسعدني صباحكم بنور النبي.
1: اهلين يا ابو موفى.
3: أم سليمان الغالي أم قلب الطيب نورين وأتفرج عليكم على الشاشة ما شاء الله.
2: الله يسلمك. الله يسلمك يا أبو موفق.
3: ثنائي حليم ما شاء الله.
1: تسلم يا رب. ومخرج.
2: الله يسلمك. تمام. هلا أنت إذا بهذا الموقف اللي طرحته سلافة وحدا أعطاك مصاري أو بطاقة مليانة مصاري، شو أول شغلة بتشتري؟
3: مليانة كتير من شوية.
2: كتير.
3: والله والله العظيم بشوف الناس هيك اللي تعبانة بالطريق أو ببيوتهم، في ناس قاعدة ببيوتها ما بتطلب من حدا شيء، بسأل عليهم هذول بساعدهم. أي والله وينك النبي رح لي شيء عند الله كله عم تتعب جرة تبعي عند ربي.
1: هلا نحن ما نكون مثاليين كثير، أكيد ما حدا فينا في ساعد وبيأثر، لكن بضل بنيتنا نحن كأشخاص في شيء بنحب نحن نتملكه وما ممكن يكون ما عم نقدر نحصل عليه.
3: لا تمام يعني بساعدهم بس بدي اشوف نفسي كمان، بدي احب نفسي وعطيش له ممكن يعني عطيش له بس واحد معه كتير يسألكم كتير اجي شوي هيك تساعدي شوي.
2: لا كتير
3: ويا اهل بيتي وكذا وعطيش لهم، بس اهم شغله الناس اللي عم يشوف اللي عم يحترق قلبك عليها عم تمرق قدام ضياع اللحمه عم تتفرج عليه بس برجي، عم تمرق قدام ضياع الشاورما عم تتفرج عليه بس برجي، والله العظيم تتفرج عليه وقتي هيك تتفرج على الناس هذول.
2: الله يبارك فيك يا ابو موفق. أيوة. الله يبارك فيك.
3: ونطلب من هيك من التجار على طول هيك بحكي، نطلب من التجار بس هيك الرحمه للناس يعني عشان نساعد الناس عطيه شو، واحد عنده سمان بيعرف عائله فقيره إيه يروح يدفع لهم يعني يعطيه شو يدفع لهم شو عليه الثاني يدفع لهم المصاري او الى
2: الله يقدر الجميع الله يقدر الجميع على فعل الخير.
3: وتحية لكم وتحية المخرجة وتحية أهل الشاور حارتي حبيباتي كلهم فرداً فرداً.
1: تحياتنا لك
3: وكل واحد بيصلي على سيدنا محمد
1: عليه الصلاة والسلام.
2: الله يسعدك يا أبو موفق. الله يسعدك.
3: السلام عليكم.
2: هلا ومرحبا. معنا اتصال جديد. ألو.
4: ألو صباح الخير.
2: صباح النور.
4: إن شاء الله بخير يا أستاذة رنا وأنتي وسلافة.
1: تمام الحمد لله. مين معنا؟
4: معكم جدكم أبو أنس خلف الحمدان.
1: أهلا وسهلا.
2: هلا ومرحبا.
4: نحن طبعا اليوم الجمعة هذه بس لا يعني أودي تحية واحترام للدكتور محمد باسل جنيدي، عمل لي عملية بعيني عملية معقدة ثلاثية والحمد والشكر لله نجحت عيني امبارح

0: احييه الف تحيه
1: والله. الحمد لله على سلامتك وبارك الله بكل شخص بيشتغل عمل.
0: تحيه ثانيه للدكتور القديم اللي هو حسن محفوظ ابو رامي لهم تحيه. هذا اثنين طال عمرك ادعو من الله المحبه في قلوبنا والترفع عن والترفع عن الحقد واللؤم، وكما قال الحديث الصحيح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اسال الله ربي يرجع الوطن من شرقه الى غربه ومن جنوبه الى شماله ونعيش بوطننا احرار ومحبه واخوه
2: ان شاء الله.
0: تحيه لكم وتحيه للاستاذ نبيل المصطفى وتحيه للجميع من يستمعنا وتحيه
1: سيد خلف. ما بعرف اذا كنت عم تسمعنا، نحن طرحنا سؤال.
0: نعم.
1: ايه انه اذا صادفت رجل وعطاك بطاقته البنكيه المليانه مصاري شو ممكن اول شيء تشتري؟
0: اول شيء انا ارد له تقول له تفضل جزاك الله الف خير والف شكر لك. هذا ابدا ما رد له فاقد شيء، هذا له ثواب كبير عند الله.
1: لا مو انك لقيته، هو عطاك اياها بطيب خاطره.
0: ايوه بطيب خاطره، انا ما يمنع اذا اعطاني بطيب خاطره.
2: ايه شو تشتري اول شغله؟
0: اول جارتها هذا تحبه. كانت من باب
2: طيب هداك وعطاك مصاري، ايش اول شيء تشتري؟
0: اول شيء اشتري لقمه العيش اللي هي لازمه لي قبل كل شيء، كانوا دواء ولا لقمه اكل.
2: تمام.
1: الله يرزقك يا رب وان شاء الله.
0: عندكم طلب لو سمحتوا، معليش بنتي.
1: تفضل.
0: هاي اغنيه اهديها لي انا لانه مرت علي قصه. ليش شو اسمها؟ ليش الدنيا للياس خضر؟ ليش الدنيا هذه إلي واسمها أبغاها منكم كاملة
2: إن شاء الله. إن شاء الله
0: وأنا استمع منكم، تحياتي وشكر لكم.
2: هلا ومرحبا. هلا
0: هلا هلا الله وياك.
2: رسائلكم على رقم الجوال 0987810950. قبل ما أقرأ في معنا اتصال. طيب نهاية الرقم 862. صباح الورد بقول لخالتي عنود سمعي على كاظم الساهر وبهديها نزلت على البحر وبهديكن ياها. يسعد صباحك. أنا بحمص وهي بحما، صباحكن خير. نهاية الرقم 2330. صباح الفول. صباح التسائي. صباح المشروح.
1: كنت عم تفرس فول.
2: مهيار من السويد. يسعد صباحكن يا رب. صباح الخير. معنا اتصال. ألو.
1: ألو.
3: ألو.
1: صباح الخير.
3: صباح الفل يا ياسمين.
1: اهلا وسهلا. مين معنا؟
3: انا محمد خير من حمص.
1: اهلا وسهلا يا سيد محمد، كيفك؟
3: الله يخليكم يا رب. والله الحمد لله رب العالمين.
1: كيف حمص؟
3: والله حمص هوا قوي.
1: ايه الحمد لله. الحمد لله. يلا هوا كم يوم وان شاء الله هيك بتروق الامور.
3: حمص ما بتخلى من الهوا لانه في عندك هاي الفتحه اللي
1: بتسجل. تمام. فتحه حمص.
3: ايه بقت ما مستغني عنها. تعودنا عليها.
1: ايه هي صارت
2: لازم يتم استثمارها من اجل الطاقه الريحيه اللي موجوده فيها.
3: ايه عملوا قبل هلا مشروع طاقه بتوقفوا ليش ما اعرف.
1: يلا ان شاء الله بيرجع بيستأنفوا العمل بهذا المشروع يلي فعلا رح يكون كثير
2: مريح. يمكن لو لقى البطاقه البنكيه اللي عم تحكي عنها كان استأنف المشروع.
1: ماشي.
2: عن جد.
1: سيد محمد سمعت سؤالنا؟
3: ايه والله سمعته.
1: تفضل.
3: ولو انه هلا سؤالته هو ضرب من الخيال ولكن نحن نتجاوز عليه.
1: على فكره هي صارت مع حدا.
3: صارت
2: مو معي. ها
1: مو معي ولا مع انا. برا البلد هي صارت.
3: شو اشترى اول شغله؟
1: لا ما بعرف شو اشترى، بس انه عطى بطاقته لسيده كانت مشرده وراحت اشترت فيها، وطبعا اشترت شغلات ما لها طعمه.
2: انت شو ممكن تشتري؟
1: انت شو ممكن تشتري؟
3: هلا انا بنقصنا سياره حديثه والله بصراحه، لانه السياره القديمه ما عم نلحق لها تصليح وعم تاكل تشرب معنا، بشتري سياره حديثه
2: ان شاء الله يا رب.
1: والله انك قنوع.
3: تسلموا لي يا رب. هلا في شيء بدي اقوله.
2: تفضل.
3: اذا بتسمحوا لي.
1: تفضل.
3: الو.
2: تفضل.
3: الله يجزيك فضلكم. هلا انا بروح على المولات مثلا بكونوا عاملين عرض على منتج معين وفي كميه كبيره، باخذ حاجتي وبقول خلي لغيري.
2: تمام.
1: حلو.
3: بس.
1: حلوة القناعة وحلو الإنسان يفكر بالآخرين.
3: تسلموا لي يا قلبي وسلامات للكل وكل الكل.
1: يسعد صباحك بكل خير.
2: صباحك خير.
3: يسعد صباحكم.
1: حمصة. حلوة لا تتحمص ابدي عنك على نفس الكل.

0: من رسائلكم أبو وسيم من حمص، يسعد صباحك يا رب. نهاية الرقم 0577. صباح الخير لسوريا الحرة. كمان صديقنا أبو الأوس من بلجيكا، لو سمحتوا
1: بعد هذه الرسالة قرأناها،
0: اللي قرأناها بس رجع كتب، شكرا كثير. يسعد صباحك يا رب. صباح الفل من طرطوس، بحر ومطر.
1: فرجيني الدلال.
0: عرفتي تبع أخبيك بعناية، بس هي أخبيك بأطراميز.
1: حلوة الصورة.
0: صباح الخير، سمعونا أغنية عليك الناس تنافسني. نهاية الرقم 669. صديقتنا صباح الخير، لأجمل زهر بحياتي بسومة الغالية. جمعة طيبة مباركة عليك يا حبيبة قلبي، اشتقت لك كتير من زهرة الجاردينيا. صباحكم خير. نهاية الرقم 382. فراس من حما، صباح الورد أم أنس، يسعد صباحك يا رب بكل خير. أتمنى أن أسمع صوت رياض وراقية إن شاء الله يا رب. نهاية الرقم 5967. صديقنا أحمد العلوي من سلطنة عمان بيصبح على الجميع، بيبعث بتحياته الخاصة للشعب السوري الشقيق، وبيتمنى لسوريا الأمن والاستقرار والازدهار إن شاء الله يا رب. معنا اتصال. ألو.
1: ألو،
2: صباحك من أبو حاتم.
1: أهلا وسهلا يا سيد أبو حاتم،
2: الله يخليكم يا رب.
1: كيفك؟
2: أنا بدي أعلق للي ما يحكي إنه ما بيعلق معه الخط. نحن ياخدين شهادات بهالصنعة. أنا وأبو طلال وموفق.
1: والله أحلى تعليق.
0: طيبون المستمعين بيفكروا
2: ما بيعرف يتصل. شو
1: تعرف سيد أبو حاتم، إحنا متهمين إنه نحن ما عم نفتح مجال غير إلكم، ما بيعرفوا إنه معكم شهادة والخط خلص حفظكم لحاله بيعلق.
2: ما بيعرف يتصل، ما تفرزيني.
0: الله يسعد صباحك.
2: أنا مندق الرقم، بنحط إصبعنا على الذاكرة بس يخلص المتصل فورا مندق الذاكرة.
1: يلا ما أخلاقين.
0: الله يسعد صباحك.
2: معلمه شان يعرف يدق الرقم.
0: هي عطاكم نصيحة مجانية عمي أبو حاتم للمتصلين الجدد، شلون تتصلوا؟ خلوا إيدكم على الزر. إعادة إعادة إعادة إعادة إعادة. يسعد صباحك عمي أبو حاتم.
2: بس عن الموضوع ما تحكوه.
1: تفضل.
2: إذا الواحد بده يعمل خير، قال إذا لا ما بتعمل تعمل خير لا تضر.
0: حلو.
2: الواحد إذا بده يعمل حسن اللي يرفضه حرام رفض. الواحد إذا بده يعمل حسني عنه وعن أولاده وعن شيء
0: صحيح،
2: ما لازم يرفضه، حرام رفضه.
0: ما يعني هلا إذا حدا إجا لعندك وبده يعمل حسنة وعطاك بطاقة مليانة مصاري، شو أول شغلة بتشتريها؟
2: حرام رفضه.
1: إيه شو بتشتري؟
0: شو بتشتري؟ ما حدا قال يرفضه، بس أنت شو بتشتري فيه يا عمي أبو حاتم؟
2: خيتي هلا إذا ما أنا كفيف وضرير وحاتي تعباني،
0: معناتها ممكن نروح نعمل عملية مثلا؟
2: بعطي لله أطفال الفقرة.
0: الله يبارك فيك.
2: هلي ما عم بعطيهم للفقرة.
0: الله يبارك فيك يا رب.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يخليكم. لازم نسمع كل العالم، إذا بدي أعمل واحد خير لازم يرفضه حرام.
1: هي طبعا.
0: الله يسعدك يا
1: يسعد
0: رب.
1: صباحي
2: لكل المستمعين وللي معلمه وما يعلق معه الخط يحط إيده على الذاكرة على طول.
1: طيب رح يسمع نصيحتك. يسعد صباحك بكل خير.
2: صباح الخير لكل المستمعين.
0: هلا أبو حاتم.
1: كمان معنا اتصال. يا صباح الخير.
3: الله يسعد لي صباحكم.
1: اهلا وسهلا.
3: انا سلاف. الله يسعدك.
0: هلا ومرحب.
1: اهلا وسهلا. مين معنا؟
3: عودي معكم.
1: اهلا وسهلا يا عودي.
3: الله يسعد لي. اخونا
0: عودي، لو حدا اعطاك بطاقته المصرفيه وكل مصاري، شو اول شغله بتشتريها؟
3: يعني بتكفي ولا هيك على ما يعني؟
0: لا فيها. فوت بالزرع، فوت بالزرع.
3: خلص عزيزي دغري بيتجوز.
1: لا ان شاء الله ما بتلاقي لها الزلمة.
0: لا دغري بيتجوز ان شاء الله يا رب.
1: متزوج انت عدي؟
0: لا
3: لا لا
1: لا اذا هيك لا معلش عدي. ان شاء الله ليك انا معناتها لازم تشتري منا بيت وسيارة وتعمل عرس مطنطة
0: وتعزمنا.
3: سأل هيك والله بدعم مشفى انا، لانه مبارح كنت بمشفى لمواساة اخذت الوالد الله يعافيه يا رب.
1: الله يعافيه
0: يا رب.
3: للأمانة أنا شفت مبارح والله الله يعطيهم العافية ويزيدهم الخير، عم يشتغلوا والله

0: عقبال للأمانة، مو بس لأنه يعني لكل العالم الله يعطيه العافية الدكاترة وعم يشتغلوا ويتعبوا للأمانة.
1: يا رب العالمين
2: الله يبارك فيهم وبجهودهم.
0: آمين. بس أكثر شيء نهرنا يوم طلعنا رحنا وقفنا أنا وأخواتي وابن عمي بدنا ناكل شاورما طعم الحجي نار تفضلوا. فنفشت الشاورما هيك سووا لنا 5 سندويشات حمز 22 هل أدى أنا والله قاعد بالسيارة ما بتنزل. يوه والله بدنا نحن مو كل واحد سندويشة بدنا 10
1: هي هيك سمو للذوق.
0: يعني الاخوان هنالو لك لا تجيبوا بلاها يعني الأمانة لا جبنا متعذبين وتعذبين فكرت حاملين انا يعني نحن بالريف غير المدينه عندنا هون بالريف كبيره ريف عندكم
2: نحن سينيا يا جماعة نحن جماعة المدن سوريا جماعة الريف سوريا الله يسعد صباحكم جماعة الريف وجماعة المدينة وكلياتنا بكل خير يا رب
1: آمين يا رب العالمين. نقرا شوية رسائل رنوس
2: نهاية الرقم 1000 هلأ رسالة أنا رسالة أنت كل مرة هيك بلاقي حالي عم بقرأ رسائل لحالي
1: بحسك بتحبي هيك بتركي
2: مو أنا نحن صحيت فأنا بعطيك الاتصالات بس كمان شيلي عني شوية رسائل
1: يلا
2: صباح الخير نهاية الرقم 1196 صباحك خير نهاية الرقم 622 جيهان صباحك ورد يا رب
1: يسعد صباحكم معلش هو بخير الحمد لله وإن شاء الله هيك قريبا
2: نسمع صوته بخير
1: أكيد. صباح الخير جمعة مباركة بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وخاصة لبناتي لين وسال وسيدرا أنا يوسف أبو إبراهيم من حلب عنده 3 ما شاء الله
2: ما شاء الله الله يحميهم
1: إن شاء الله بتخبرنا أنه نجحوا وجابوا علامات عالية.
2: صباح الخير عصام من بانياس أغنية هيكاله لمحمد اسكندر بهدية لست الكل صباح الخير لنهاية الرقم 249 لو بالإمكان طب والله ما أهملنا الرسالة حكيناها نهاية الرقم 249 صباح الورد
1: يا جماعة نحن ماشيين بالرسائل بتراتبية يعني ما من نقي هيك يعني
2: لا وتحديدا حكينا محمد جمال حاج وقتها أنت علقتي على
1: أنه أنت شو الفريق اللي بتشجع
2: تمام تمام فصباح الخير لك رجع هذا صديقك تبع 737 صباح الخير لا
1: خليني شوف الرقم
2: صباح الخير أنا زوجي من ألمانيا برلين أنا وزوجي من ألمانيا عم نسمعكم ببرلين حبيت أعمل مفاجأة وأهدي زوجي من شهناز حمشو يسعد صباحك يا كل حياتي يخلي لياك بدي أغني على ذوقكم
1: الله يخليكم لبعض يا رب
2: إن شاء الله دايما يا رب تبقوا بألف خير

0: انه انا وانت ليش عم نتمشى مش ما في غيرنا بالاستديو. كمان من رسائلكم وتصبيحاتكم بدنا نقول صباح الخير للكوتش عبير ويعطيكي الف عافيه وان شاء الله دائما بتضلي بصحه وعافيه.
1: ان شاء الله دائما يا رب. الله يسعد صباحك كوتش رياضه.
0: ايه
1: طيب يعني هو انا
0: اصلا
1: يعني عم بلش حب الرياضه. انا عم بلش حب، انا دائما عندي رياضه قلبيه، رياضه فكريه،
0: رياضه جسدانيه،
1: رياضه عينيه. فصباح الخير لإلك.
0: من باب التشجيع انه نحن نعمل رياضه ونمارس رياضه ونحن
1: انا عم بعمل وزن بالمجتمع.
0: لا ما دخل الوزن الرياضه، ما دخل بالوزن. فيك تكوني ثقيله بالوزن.
1: انا شفتي كيف ثقيله بالوزن؟ يعني انا دمي خفيف، اوكي عامله موازنه، دمي خفيف، وزني عامله وزن.
0: طيب يسعد صباحك كوتش عبير بكل خير.
1: هاي الأغنية من شهناز حمشو لزوجها كل حياتها.

0: آخر اتصال معنا لليوم. ألو،
1: مو قلنا أنا
0: أنا عم أقدم لك يا
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: كيفك؟ لك هلا 15 دقيقة من مصرتين على الموبايل.
1: حقك علينا والله، والله حقكم علينا، بس والله في ضغط كتير كبير، مشان ما نطول عليك أكتر. شو لو حدا عطاك بطاقته البنكية مليانة مصاري، شو أول شي بتشتري؟
2: والله ليكي بنشتري حاجتنا، وإذا في حدا فقير بنعطيها يعني.
1: الله يرزقك يا رب، وإن شاء الله يا رب ما بتكون بحاجة لشيء وبتحصل على كل شيء بدك إياه. بس ما عرفنا مين معنا.
2: أبو علي العصفور من سرطوس.
1: أهلا وسهلا سيد أبو علي، تحياتنا لإلك.
0: وبيعبي رصيد مشان الانتصار.
2: والله لك يسترنا هلا بالنسبة لمدين حق الله المبادرة الحلوة نحن في عنا في بلدة الخمسية.
0: حلو،
2: مبادرة حلوة كثير
1: حلو. شو هي؟
2: هي تعليم هلا مجانا للامتحانات الثانوية والعامة.
0: حلو حلو حلو، مبادرة دروس خاصة مجانية لطلاب الشهادات.
2: ايه من دون مقابل.
1: حلو كتير.
0: مين القائمين عليها أبو علي؟
2: والله جماعة
0: يعني من أهالي المنطقة. طيب مدرسين.
1: أنا عندي اقتراح رناي، تاخذ جنينة رقمه مشان نحن الخميس يعني يحاول يوصلنا مع حدا مشان الجمعة القادمة نحكي
0: عن هذا الموضوع.
1: بتمنى تعطي رقمك لمخرجة جنينة تحت الهوى لو سمحت سيد أبو علي.
2: تكرم عيني.
1: الله يكرمك، يعطيك العافية.
2: الله يديمك يا رب.
1: على الرسائل وركض.
0: على الرسائل وركض، نهاية الرقم 810. مرحبا، بدي أغنية كردية إهداء لأبي وأمي، الله يخلي لك يا هون يا رب. نهاية الرقم 748. شكرا لأنكم رديتوا، الله يسعد صباحك يا رب. بس يلا
1: هن الشباب ما بيردوا، بس البنات بيردوا.
0: إيه بس البنات.
1: لأنه ثلاثة شباب، شادي وعلاء وأحمد.
0: وأحمد صباح الخير. نهاية الرقم 843 صديقنا معروف خليفة، صباحك ورد. نهاية الرقم 125 أم رأفت من حلب، بدي بارك لابن خالي محمد بمناسبة الخطوبة، إن شاء الله ألف مبروك، بدي أغنية على ذوقكم. من ليبيا، من لميا، لا
1: عم قول
0: بلش الجوع، بلش الجوع ياخذ مدى. من لميا، صباح الخير، تحياتي لخالاتي أم طارق وأم مرعي، سمعونا مغرم يا ليل لراغب علاء.
1: مغرم يا ليل يا ليل، طبعا صوتي مو حلو.
0: شكرا. صباح الخير، أحلى إذاعة 280، يسعد صباحك يا رب. نهاية الرقم 416. صباح الخير، أنا عصام من حلب، بدكم تحكونا مع الهندسة
1: عن صوت الإذاعة على الراديو كتير ضعيف.
0: تكرم عينك. صباح الخير، نهاية، شكرا للقراءة، رأفة أبو منذر، صباحك خير يا رب. نهاية الرقم 2258. توقف عرض حكم العدالة لكم، خالص مودتي، صديقنا عبد الناصر الحسن من حماسوران مقيم في هولندا. تكرم عينك، رح ننقل الاقتراح والسؤال للإدارة. صباح الخير، نهاية الرقم 717، الصوت خفيف،
1: عبد الوهاب حمامة،
0: أستاذة نسرين موجودة 24 ساعة. صباح الخير، بيقول المثل كتر الدلال كتر الدلال العاشق بيهرب.
1: العاشق، العاشقة ما بتهرب، تلزق.
0: العاشقة بتلزق لزقة وطنية طبية طبيعية.
1: دلل وشوف، دلل نفسك تجدها.
0: صباح الخير، لنهاية الرقم 090، بلغوا سلامي للجميع. نت كمان مجعفر عم تسمعنا من طرطوس عم بيقطع كتير. صباح الخير، نهاية الرقم 631. صباح الخير، نهاية الرقم 016. صباح الخير،
1: لا ضروري. لا برافو، كتير حلو، بس بتمنى يكونوا على أرض الواقع. أستاذ علاء،
0: هاي
1: الرسمة تقاسمة أنا ورنا، أنت أعطينا إياها ولا يهمك.
0: تمام، الحذر شو يمكن يتقاسمة معنا، يعطينا المطاطة، يعطينا المطاطة وياخذ هو الغراب.

0: وبهاي الدولة جن سيوف.
1: يعني على شوي لاحظوا انه نحن بالرسائل ما عنا انه حدا قبل حدا، هاي مديرنا. وهلا لو وصلنا لرسالته،
2: وهلا لو وصلنا لرسالته. صباح الخير استاذ علاء الدين فطراوي، دائما متابعنا يعني كما هو ديدا مدراء الاذاعه المتعاقبين، دائما في استماع لكافه البرامج لحتى يكونوا معنا على الهواء دقيقه في دقيقه. صباح الخير.

لنهاية رقم 130 بدي أهدي زوجتي الغالية أغنية، زوجتي عبير، بهدية أغنية لجورج والسوف. يسعد صباحك أبو ممدوح من حماة، صباحك ورد. نهاية رقم 858 جوابي على سؤالكم صديقنا عمر بس على

0: نعطي فرصة للآخرين. صباح الخير، بتمنى مثل هالبطاقة تتوزع على المحتاجين.
1: عملت لك
0: صديقة الإذاعة منى خميس،
1: ما شافتك.
0: ما إسا في عنا 200، طيب على السريع 217 0516 019 300 3820 0410 930 970 403 970 403 970 403.
1: بس فرجيني كاتبين انه انا رفيقتهم بالمدرسة، ضروري شوف هاي الرسالة. ما بعرف هلا بعدين بشوفها.
0: طيب نهاية الرقم 045 842. خلصنا اخر رسالتين 445 و754.
1: مشوارنا لليوم معكم خلص. كنا معكم رنا علي، سلافة حسن، جنينة الخضر، خديجة مصطفى، نسرين نعمير، دانيال الجزائري. إلى اللقاء.
0: لبنى السريعة.
1: انتي بتلاقي انا متبهدلة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: ضمن فعاليات افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي عددا من أبناء الجالية السورية في تركيا. محافظة ريف دمشق تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة لمراجعة مديرية التنمية الإدارية في مبنى المحافظة لاستكمال إجراءات العودة للعمل. مديرية صحة درعا تعقد اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلي العاملة في القطاع الصحي بالمحافظة لتقييم واقع الخدمات الصحية وتعزيز التنسيق في تطوير الخدمات الطبية. فرق الدفاع المدني تستجيب ل187 حريقا في عموم سوريا أمس، بينها 31 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية. فرق الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغ من الأهالي حول وجود رفات بشرية في منطقة دوما بريف دمشق. وفي الخبر الأخير، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك بلبنان. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

وعز الشرق أوله دمشق. تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة

إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري، والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: صغار كبار، صغار كبار، الإعداد والتقديم عبير فارس. الإخراج مهند ديب.
2: صباح الخير بحلقة جديدة من برنامجنا صغار كبار. حلقتنا لليوم مميزة من حي القابون تحديدا، عم تنكتب حكاية جديدة عنوانها العلم والإبداع والأمل، من مكان كان شاهد على ظروف صعبة عم يخلق جيل جديد حامل أفكار كبيرة وأحلام أكبر، جيل عم يتعلم كيف يحول المعرفة لمشاريع والأفكار لإنجازات والتكنولوجيا لأداة عم تصنع المستقبل. بحلقتنا اليوم من صغار كبار رح تكون من مؤسسة تعليمية عم تفتح أبوابها للأطفال واليافعين ليتعرفوا على عالم ستيم والمهارات الرقمية والريبوتات والذكاء الصنعي وهندسة المعلومات والأنشطة الإبداعية اللي عم بتنمي روح الفريق والعمل الجماعي. خليكن معنا سوا لنكتشف كيف صغار اليوم عم يرسموا ملامح المستقبل القادم مع ضيفنا المهندس الأستاذ فايز جوعاني. يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك أنسي عبير، وشكرا على الاستضافة.
2: أستاذ فايز، اليوم أنا اخترت عنوان للحلقة طبعا من وحي المكان، وحي هالمؤسسة اليوم التعليمية من قلب يعني القابون، رحلة العلم والأمل. اليوم لما بتكون رسالة التعلم هي رسالة يعني إنسانية، فأي مكان قادر يتحول لمساحة أمل وإبداع. من الجميل اليوم نعرف كيف عم تتبنى هالتجربة التعليمية من قلب دمشق ليوصل أثرها لأكبر عدد اليوم من الطلاب. كيف بلشت فكرة المؤسسة التعليمية بالقابون، وشو هي يعني ما الرسالة اللي حملتها للمجتمع؟
3: بما أني من أبناء حي القابون، الفكرة سابقا كانت بعد التحرير، كوني من أبناء حي القابون كان عندي دافع شخصي اتجاه المنطقة. بعد خلال سنوات اللجوء بلبنان عملت بتدريس مناهج ستيم، وقدرنا نغير حياة أطفال وكبار وربطناهم بالتعليم. بس رجعنا لهون فضل من الله، رجعنا لنبلش ببلدنا، أخذت قرار أنه أنا أعمل ترميم للعقار اللي أنا كنت موجود فيه سابقا، رممته وبلشت من هون أطلع لباقي المناطق. بصراحة يعني أنا نحن فريق روبوتات بيطلع على المدارس، في عنا مهندسين بيشتغلوا برمجيات تطبيقات ويب، بالإضافة إلى السنتر اللي نحن عاملينه هون بنقدم فيه دورات تعليمية. هلا بلبنان وكنا بمخيمات اللجوء، مثل ما تفضلت وقلت لك سابقا انه غيرنا الطلاب، طريقه تفكير الطلاب ربطناهم بالعلم. برايي الشخصي انه البناء ببلش ببناء العقول وتغيير طريقه التفكير لدى الطلاب. من هون نبعت الفكره انه خلينا نرجع على القابون، نبلش من هون، خلينا نشتغل يكون عندنا مبتكرين مبدعين. هاي باختصار.
2: أستاذ فايز، يعني خلينا نبلش بهالدورات التعليمية اليوم لطلابنا. كتير بنسمع عن نظام ستيم، ممكن نشرح يعني ما هو نظام ستيم واليوم يعني أصبح من أهم الأنظمة التعليمية الحديثة؟

0: نعم، هلا ستيم هي دمج بين اربع علوم او اربع مجالات اساسيه، العلوم، التكنولوجيا، الهندسه والرياضيات. هلا هي وين تكمن اهميته؟ انه هو بينقلنا من مرحله التلقين والحفظ لمرحله يعني لمرحله التجربه والتطبيق، هو علم قائم على المشاريع.
1: يعني فينا نقول الطالب ما عاد منه انه يحفظ المعلومات، ولكن يعني لازم يفكر ويجرب ويحل المشكلات. يعني هون يعني بتنبع او فينا نقول اهميه النظام يلي بيجمع بين العلوم والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات بطريقه علميه ممتعه.
0: مثلا على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال مثلا المعادلات الرياضيه، الطالب دائما بيضل بيسال حاله ليش عم يتعلمون هدول، بس بيستم بيقدر يطبقهم، بيقدر يشوفهم. مثلا على سبيل المثال مثلا الاكس والواي، ليش عم ناخذ اكس واي؟ دائما كنا نسال حالنا هالسؤال بالمدرسه، اليوم نحن عم نخليه يطبقها، خليه يجربها. مثلا وقت عم ياخذ بدروس مثلا الفيزياء الروافع مثلا، هاي نحن عم نخليه يشكلها بطريقه يقدر يختبرها، يقدر يشوف طريقه عملها، اليه عملها ويلمسها بايده.
1: يعني فينا نقول انه الفكره هي التطبيق العملي، لانه دائما التجربه الحقيقيه هي اللي بتخلي المعلومات راسخه وقريبه من حياه طلابنا اليوميه. كمان يعني في عندكم بالدورات لاحظنا المهارات الرقميه، ما المقصود بالمهارات الرقميه؟ ليش كمان اصبحت ضروره بكل المجالات؟
0: هلا هي لغه العصر، وما عاد يعني ما عاد بس انه نحن عم المقتصر او ما فينا نقتصر المعرفه على استخدام الهاتف والحاسوب فقط لا غير. اليوم هي القدره على فهم التكنولوجيا بحد ذاتها، انشاء المحتوى الرقمي، تحليل البيانات، الامن الرقمي. الطفل مثلا بده يصير مثلا بعد يكبر ان شاء الله طبيب، مهندس، فنان، هذا رح يحتاج لهي المهارات الاساسيه، للمهارات التقنيه لنجاح عمله، لانه اليوم التكنولوجيا عم تكون موجوده بكل تفاصيل الحياه، ما عاد فينا نطلع منها.
1: يعني أستاذ فايز فينا نقول أن العالم اليوم عم يتغير بسرعة كبيرة، والمهارات الرقمية يعني هي ما عاد رفاهية، أصبحت أساسية للتعلم والعمل والتواصل وصناعة الفرص. أيضا نحكي عن أبرز الدورات الرقمية اللي عم يتم تقديمها للطلاب.
0: الدورات بتعتمد على التفكير البرمجي اللي عم نقدمها نحن. مثلا على سبيل المثال بنبلش مثلا بسكراتش، مثلا الام بلوك، بعدين بندرج مواد على لغات مثلا برمجيه اكثر احترافيه، تطبيقات عمليه، بحيث انه الطالب منتحله يستكشف يبتكر. حتى في عنا دورات الاردوينو رح نحكي عنها هلا اذا بتحب بالتفصيل. في عنا عده حتى لغات البرمجه مثلا البايثون كذا الى اخره. هي الدورات كلها عم نقدمها ضمن مركزنا.
1: يعني تنوع المهارات الرقمية بتعطي فرصة للطالب أكبر ليكتشف ميوله ويحدد المجال يلي ممكن يكون فيه مبدع بالمستقبل. أيضا أستاذ فايز خلينا نروح اليوم لعالم الروبوتات، هالتجربة المتكاملة يلي بتعلم طلاب التفكير المنطقي والعمل الجماعي وحل المشكلات. كيف عم تساهم اليوم دورات الروبوت بتنمية مهارات الأطفال واليافعين؟
0: هلا بالنسبة للروبوت هو ما له مجرد لعبة مثل ما بتفكر الأهالي. نحن هي بيئة لنبني شخصية هذا الطفل. يعني اليوم مثلا وقت عم نشتغل مثلا روبوت او شيء معين وعم يفشل معه، يعني عم يصير معه اخطاء معينة، هي الاخطاء هو عم يحاول مرة ومرتين وثلاثة يصلحها، سواء برمجيا او عملية التركيب. هون نحن عم نخليه يفكر بطريقة منطقية، عم نخليه يتعلم من خطأه، انه الفشل هو اول خطوة للوصول للنجاح او الحل الصحيح.
1: اكيد طبعاً أستاذ فايز، كل يوم كمان عم نشوف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي. من المهم أنه الجيل الجديد يكون مو بس مستخدم للتكنولوجيا وأيضاً فاهم لآليتها وقادر يشارك بالتطورة. اليوم الذكاء الاصطناعي صار حديث العالم، كيف عم تعرفوا الطلاب بهالمجال؟ وحصراً يعني فينا نقول صار في تطبيقات كتير للذكاء الاصطناعي.
0: هلا هون عم نخلي يعني بنخلي الطلاب انه تنتقل من مرحله انه هي عم تكون مستهلكه للتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لحتى هلا عم نخليهم هن يكونوا صناع ومطورين لهذا الشيء عن طريق المفاهيم المعقده. كيف مثلا بتتعلم الاله؟ مثلا على سبيل المثال حاعطيك مثال انه اليوم الكاميرات بتحسس للوجوه. اليوم عم نخليهم يعرفوا انه هذا الشيء هو ما له خيال، ما له سحر، هذا الشيء هو خوارزميات ومنطق هن فيهم يطوروه ويصنعوه.
1: فينا نذكر بعض انواع تطبيقات الذكاء الصنعي واللي ممكن الطلاب يستخدموا؟

0: استفادوا منها من خلال يعني بدراستهم بحياتهم اليومية؟
1: مثلا على سبيل المثال، مثلا احنا في عنا السيارة الذكية بنسميها، هلا هي مثلا بتتجنب العقبات. مثلا على سبيل المثال السيارات البي واي دي هلا منتشرة جديدة، تمام، نفس المبدأ نحن بنعلمه للطالب كيف يتصف لحالها، تشتغل لحالها، كيف تتجنب هي العقبات اللي بالطريق، نفس المبدا عم نطبقه ولكن بشكل مصغر ضمن المختبرات الموجوده عندنا. مثلا عندنا كمان مثلا عملنا مشروع اللي هو سمارت سيتي. مثلا اليوم عم نخلي الطالب هو يفكر كيف هي الاشياء عم تصير. مثلا نحن اليوم بحاجه للاناره، مثلا لنفترض مثلا منطقه الابول، اليوم ما في داعي اروح انا مثلا اكبس زر وشغل وكذا والى اخره، فينا نحن نحط حساس بس تغيب الشمس تشتغل الإضاءة لحالها، إشارة المرور عم نعلمه كيف هي عم تشتغل، كيف عم حتى منخليه يصنعه بإيده بشكل مصغر. مثلا اليوم في عندنا مثلا حساسات الحرارة، إذا صار في عندي مثلا ارتفاع لدرجات الحرارة بيعطيني ألارم إنذار كذا إلى آخره. من هون عم نحاول نكون عم نخلي دائما الطالب يفكر مثل ما حكينا بطريقة منطقية.
0: أكيد أستاذ فايز، يعني دائما المشاريع التطبيقية هي أفضل دليل على حجم المعرفة والمهارات يلي بيكتسبها طلابنا خلال المرحلة التعليمية والدورات التعليمية. دائما يعني عندكم عم بيكون فينا نقول مشاريع أو نماذج عملية بعد الدورات؟
1: طبعا هلا مشروع مثلا مثل السمارت سيتي اللي خبرتني عنه، نحن مثل ما كمان سابقا حكينا انه نحن في عندنا فريق روبوتك بيطلع على المدارس بيدرب هذول الطلاب، وقت عم ندربهم دائما على مدار السنه الخلاصه بتكون انه عم يعملوا المشاريع بتعلمهم كيف يشتغلوا بشكل جماعي وكيف يكونوا عم يشتغلوا بشكل جماعي وعم نلاقي حلول للمشاكل اليوميه. مثلا نحن اليوم منطقه الابون عم نبني، مثلا عم نفكر كيف مثلا نبني البلد، كيف نعمرها. عم نقول لهم للطلاب دائما انه تعالوا خلينا نبنيها بطريقه ندمج فيها التكنولوجيا، يعني لازم يكون بكل هالابنيه في تقنيات، في في في في شغلات عم تشتغل لتريحنا، خلونا نبلش نفكر فيها ونخترعهم.
0: يعني اليوم عم بتفرجينا استاذ فايز قد ايه اليوم البلد ما بتتعمر الا بايدين ابنائها بالعلم بالمعرفه. يعني ان شاء الله هيك بنرجع وبنشوف منطقه القابون يعني مرحله اعاده اعمار وبعلم وبمعرفه. كمان رح ننتقل لجانب من الدورات يلي هو هندسه المعلومات والمهارات المطلوبه بالنسبه للطلاب يلي بيحبوا التكنولوجيا. ممكن نعرف ما هي هندسة المعلومات وما هي مجالات العمل المرتبطة فيها؟
1: هلأ هندسة المعلومات هي العمود الفقري للعلم الحديث، هي المختصر تبعها. طبعا نحن بهندسة المعلوماتية بفكروا العالم انه نحن هي صيانة حواسيب او فرمة كمبيوتر او هالشغلات، هي هندسة برمجيات، امن معلومات، ذكاء اصطناعي، تحليل بيانات، وهي مطلوبة، مجالات عمل مطلوبة بكل القطاعات، من الطب للاقتصاد للفضاء لكل شيء، كل شيء نتخيله مطلوب.
0: يعني فينا نقول هندسة المعلومات هي من التخصصات يلي بتلعب دور أساسي بعالمنا الرقمي، وبتفتح أيضا أبواب واسعة للإبداع والابتكار وفرص العمل المستقبلية. أستاذ فايز، خلينا نحكي عن أهم المهارات والكورسات يلي بتنصحوا فيها الطلاب يلي بيحبوا مجال هندسة المعلومات، طبعا لكل الطلاب المهتمين بهذا المجال.
1: تمام، هلا اول شيء نحن بنروح على التفكير الخوارزمي، تمام، بعدين ننتقل مثل ما حكينا الصغار بنعلمهم سكراش، الكبار بنعلمهم مهارات ثانيه، بعدين بنروح على المكونات الماديه والالكترونيات عبر الاردوينو. هون ببلش ندمج بين السوفت وير والهاردوير. بهي الطريقه من بنكون عم نمكن الطالب بحيث انه ينتقل من منطقه لمنطقه بطريقه ان شاء الله اكاديميه.
0: أكيد أستاذ، يعني فايز اختيار المهارات المناسبة بالبداية بيساعد الطلاب يبني أساس قوي وبيحفظ المسار الأكاديمي والمهني بشكل واضح. يعني ممكن الطالب يفهم خط المستقبل، شو بيحب، ميوله، إبداعاته. خلينا نروح سوا لفاصل ونرجع نتابع برنامجنا صغار كبار.

0: صباح الخير من جديد ببرنامجنا صغار كبار مع ضيفنا المهندس فايز جوعاني. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك سعير.
0: أستاذة فايز، يعني البرمجة اليوم ما عادت مرتبطة بالمختصين، فينا نقول أصبحت وسيلة لتنمية التفكير المنهجي والإبداعي لمختلف الأعمار. اليوم تعلم البرمجة بعمر مبكر ممكن نقول يعني هو نقطة قوة للطالب بالمستقبل؟
1: أكيد أكيد أكيد. بس بيقدر أول شيء يفكر مثل ما حكينا بطريقة منطقية، وأهم شيء إنه بيقدر يحل المشاكل، يعني المشاكل الكبيرة والمعقدة بيحللها لأجزاء وبيبلش بيحلها. هذا أهم شيء. يعني اليوم وقت نبلش مع الطالب بشكل مبكر، نحن كل ما بلشنا معه بشكل مبكر هو كل ما عم يستفيد وكل ما عم يقدر يفكر بطريقة يحل المشاكل، وكل ما كبر بيصير طريقة حل المشاكل أسهل.
0: أستاذ فايز، كمان رح ننتقل معك يعني على أحد يعني على إحدى الدورات برمجت لوحات الأورديون والحساسات. نعرف بهذه اللوحات وليش اليوم فينا نعتبرها هي مدخل هام لعالم الإلكترونيات والبرمجة.
1: هلا بالنسبة للأردوينو، يعني ببساطة هي عقل إلكتروني صغير وبسيط بيقدر نحن نربط فيه الشيء الافتراضي البرمجة مع الشيء الملموس ومن خلاله بيقدر الطالب يكتب الكود على كمبيوتره على حاسوبه الشخصي وينفذ هالأمر ويشوف مثلا على سبيل المثال المصباح كيف اشتغل، مثل ما حكينا هلا مشوي على إشارة المرور كيف عم تشتغل إشارة المرور إلى آخره، برمجة عن طريقه. وحلاوة الأردوينو إنه هي open source،
0: يعني فينا نقول إنه هي لوحات بتفتح الباب أمام الطلاب ليتمكنوا يكونوا من مستخدمين للتكنولوجيا لصانعين ومبتكرين قادرين على تنفيذ الأفكار بأيديهم.
1: هي البوابة الأسهل وأكثر شيء ممتع لدخول إنترنت الأشياء، ولحتى الطالب يقدر ينفذ أي مشروع بيخطر بباله في يساوي اللي بده إياه. في حساسات متوفرة وسعرها رخيص ومقبولة ومن أحلى ما يكون، ونحن بنعتمدها والله بمركزنا، يعني عاملين دورات الأردوينو بشكل مكثف يعني بصراحة، وأغلب المشاريع اللي عم نشتغل عليها هي عم تكون أردوينو.
0: نحكي عن أنواع الحساسات اليوم، يعني عم نشوف طلابنا عم بلشوا يفوتوا بمجال

0: مجال الاكتشاف ممكن حساس صغير عم يقيس الحرارة أو عم يقيس الضوء ممكن يتحول لبيانات وأوامر ذكية. ممكن يعني نحكي عن أنواع الحساسات ونعطي أمثلة؟
1: اكيد. هلا مثلا في حساس بنستخدمه هو الالتراسونيك، مثلا هو حساس الموجات فوق الصوتيه. هلا شو بيساوي هذا؟ بيقيس المسافه بجنب الاصطدام. هذا بنستخدمه نحن وقت نصمم سياره ذكيه. مثلا حساس الضوء بنستخدمه لحتى نشغل الاضاءه بالشارع، بس تغيب اشعه الشمس عنا بيشتغل لحاله، هذا حساس الضوء. مثلا حساس الحراره، اذا ارتفعت الحراره مثلا بيعطيني الارم، بيعطيني اشاره، بشغل مثلا مراوية، بشغل اطفاء الى اخره. في عندنا مثلا حساسات الاهتزاز، مثلا نعمل شيء اسمه ايمرجنسي سنتر، مثلا يعطيني يتنبا انه في هزه ارضيه ولما هنالك. وفي حساسات لا تعد ولا تحصى. هي حلاوه الاردوينو انه في يعني متاح فيها ومتاحه بين ايدين الجميع، يعني مثلا بالاهالي فيهم يجيبوها ويخلوا اولادهم يستخدموها بالبيت.
0: دائما الاستاذه يعني المشاريع التطبيقيه هي اللحظه اللي بيتحول فيها المعرفه النظريه لانجاز حقيقي بيلمسه الطالب يعني من خلال التجربة العملية. اليوم يعني لجانب هالدورات التقنية اللي عم نضوي عليها بالمؤسسة، نحكي عن أهمية الأنشطة والفعاليات التفاعلية ضمن المؤسسة.
1: التكنولوجيا بدون مهارات تواصل ما بتكفي إلى نبني إنسان متكامل. وممكن نحن عم نعمل أنشطة تفاعلية بتكسر الجمود التقني، سوفت سكيلز، مثلا كيف مثلا يكون في عنده ذكاء عاطفي، القدرة على العرض والإلقاء، كيف يشتغل بشكل جماعي، كيف يكون قائد لمجموعة. هدول الأشياء كثير عم نركز عليهم. يعني بالنهاية بدنا هذا الشخص يطلع قائد، بدنا ناس تكون عم تغير، تكون هي أساس التغيير بهذا المجتمع. فإذا كمان عم نحاول نركز عليهم بضمن مركزنا.
0: أكيد أستاذ، يعني التعليم الناجح مو بس هو معلومات وبناء شخصية متكاملة قادرة على التواصل والتعاون وتحمل المسؤولية. اليوم كيف عم بتساعد هالأنشطة الجماعية على تعزيز روح الفريق والإبداع لدى الطلاب؟
1: هلا أساس النجاح هو العمل الجماعي، وهي بصراحة بتنقصنا ببلدنا، ومنحاول كتير نحن اليوم نشتغل عليها، نعد الفرق ونخليهم يتعاملوا بطريقة جماعية. مثلا على سبيل المثال نحن بالنسبة للفرق اللي عم نقسمها ما بنقول لهم انه اللي بيخسر، او عفوا اللي ما يعني ما بيجتاز مرحلة معينة هو بيخسر، لا، هن لازم الكل يكون عم يشتغل مع بعضه والكل لازم ينجح. وين يعني النجاح للجميع، النجاح مشترك، كل الناس لازم تنجح، وهذا بيخلي الناس تتكاتف مع بعضها لحتى تشتغل بطريقة جماعية. مثلا اللعبة بسيطة هيك، كان انه مثلا نحط الكراسي، وقت كنا صغار نحط الكراسي وندور حواليها ونقعد، وقت يجينا امر اللي ما بيطلع له كرسي بيخسر. اليوم نحن وقت عم نشتغل مع الطلاب عم نقول لهم انه الفريق اللي واحد منه بيطلع لبرا هو اللي بيخسر، لازم يتكاتف كلياتهم وما يخل يعني يوسعوا لبعض، بحيث انه يقعدوا كلياتهم مع بعض، بحيث انه كلياتهم ينجحوا مع بعض، نقسمهم كذا فرقه مع بعضها ونخليهم يتعاملوا بهي الطريقه. مثل ما حكيت سابقا انه نحن عم نعزز روح العمل الجماعي بهذا الطفل.
0: اكيد استاذ، يعني دائما اجمل الافكار يلي بتولد من التعاون بين مجموعه اشخاص بيكون لديهم الشغف واحد وهدف مشترك. اليوم تم ملاحظه يعني لاحظت تغيرات إيجابية يعني فينا نقول على الطلاب بعد المشاركة بهالأنشطة بهالفعاليات بهالمشاريع الجماعية؟
1: طبعا أكيد. أول شيء مثل ما حكينا بيخلص من الخجل، انطواء، بصيروا بيشتغلوا مع بعض، بيقدروا يطلعوا على مثلا خشبة مسرح يشرحوا مشاريعهم البرمجية، وقت عم يكونوا عم يشتغلوا ضمن فريق عم يسمعوا آراء بعض، عم يسمعوا بعض، عم يكون في بيناتهم اختلاف. هذا الاختلاف ضروري ولازم يعني موجود حتى نقدر نحن نبني. لما تكون عم نختلف معناتها كلياتنا عم نفكر، فهذا الشيء كله هذا عم نحس فيه فرق. يعني الطالب عم يخلص الدورات عنا عم يطلع بطريقة تانية، عم يفكر، عم يفكر بالآخر، عم يفكر بالأشخاص اللي حواليه، بصير بيفكر حتى بالأشياء. يعني وقت يمشي بالشارع بيقول ليش هي هيك مصممة، شلون عم تشتغل، ما عاد يستغرب لأنه هو صار قدران هو بالأساس يشغلها.
0: أكيد.

0: أستاذة، أنا بضم صوتي لصوتك، ودائما النجاح الحقيقي هو مو بس بالنتائج الدراسية، هو أيضا بالثقة بالنفس، بالقدرة على التعبير، بالمبادرة والعمل الجماعي، العمل مع الآخرين، مع الأصدقاء. اليوم حضرتك يا صاحب مؤسسة تعليمية من منطقة مدمرة بعد التحرير، يعني بدي توجه رسالة للمجتمع المحلي، طلاب المحيطين، للأهالي، شو بتقدم لهم؟ نصائح؟ بتقدم لهم رسالة؟
1: هلا نحن بدنا يعني الطلاب ما تكون مستهلكه للتكنولوجيا، تكون هي اللي عم تصنع التكنولوجيا وتكون هي التغيير اللي حابين نحن نشوفه. يعني كل واحد يمكن بيشوف انه لازم هي الشغله تتغير وهي الشغله لازم تتغير وهيك لازم يكون احسن. خلينا نبلش من انفسنا، نبلش بابنائنا بالمحيط اللي حوالينا ونكون نحن صناع هذا التغيير.
0: أكيد، يعني اليوم من قلب دمشق، من المنطقة المدمرة من القابون، عم يثبت جيل اليوم أنه المستقبل بينبنى بالمعرفة وبالإرادة وبالعمل. رح تشكرك الأستاذ فايز جوعاني، المهندس يعني المتميز اليوم ببرنامجنا، ونتمنى دائما يعني نتابع دورات توعية، دورات تكنولوجيا لطلابنا الحلوين.
1: شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا وللاستضافة الكريمة، ونشكر إذاعة دمشق على هالاستضافة الحلوة. شكرا لك أنس عبير.
0: شكرا، وطبعا لكل المستمعين ببرنامجنا، صغار كبار. وهيك خلص وقت برنامجنا لليوم، انطرونا بحلقة جديدة وفكرة جديدة.
2: صغار كبار، الإعداد والتقديم عبير فارس، الإخراج مهند ديب.

0: دمشق فحيثما أسنرت رأسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 11:15 الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. ضمن فعاليات افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي عددا من أبناء الجالية السورية في تركيا. في إطار جهود مكافحة الفساد، وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد اتخاذ قرارات بكف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة من العاملين في المصرف العقاري، وخمسة عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق أصولا. مديرية صحة درعا تعقد اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلي العاملة في القطاع الصحي بالمحافظة لتقييم واقع الخدمات الصحية وتعزيز التنسيق في تطوير الخدمات الطبية. فرق الدفاع المدني تؤكد وفاة مدني وإصابة 23 آخرين جراء 22 حادث سير في عموم سوريا. وفي خبرنا الأخير، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك بلبنان. أيها السادة، إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
0: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: رفعت رابطة مؤذني ومنشدي جامع بني أمية الكبير بدمشق
1: الأذان الأول حسب التوقيت المحلي
0: لمدينة دمشق وما حولها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والفضيلة والشفاعة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود والحوض المورود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اسقنا من حوضه ويده الشريفة شربة روية سائغة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. لازلنا وإياكم مشاهدينا مشاهدي قناة السورية ومشاهدينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة دمشق في هذا النقل الحي والمباشر لوقائع خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب جامع بني أمية الكبير بدمشق. عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتهون به الأمور وتنشرح به الصدور وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم

0: الله وبركاته.
1: الأذان الثاني يرفعه السيد عمر الشيخ.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: فضيلة الشيخ سهل جنيد يلقي علينا خطبتي الجمعة.
2: الحمد لله رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت ألسنتنا بالحق، وبيض وجوهنا بالإيمان، يسر حسابنا وثقل موازيننا. ونسألك يا رب العالمين أن تملأ بلادنا وبلاد المسلمين عدلا وأمنا وأمانا ورزقا حلالا حسنا، أنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد رسول الله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نادى في الأمة فقال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. سيدي يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد.

دين من ربك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى من سار سيرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين بإحسان. ألا فلنتق الله حقيقة التقوى، ولنكثر من ذكر الموت والبلا وقرب المصير إلى الله جل وعلا، وأن نعلم أن أجسادنا على النار وحق الله لا تقوى. بين امتحان الدنيا وامتحان المصير، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فملاقيه يعيش طلابنا أيام امتحاناتهم فتح الله عليهم، ولكن السؤال الذي أطرحه في البداية: لو أن أسئلة الامتحان يا طلابنا سربت قبل يوم من يوم الامتحان، فماذا بربكم تصنعون؟ نضيع الأوقات، نتلهى بالتافه، ماذا نفعل؟ هي الأسئلة أيها الأحرار، أيها الكرام، التي يحتاجها الطالب حتى ينجح. ولكن الأعجب من ذلك أن الله سبحانه وتعالى كشف لنا أسئلة الامتحان الأكبر قبل يوم القيامة، لم يتركنا جاهلين بتلك الأسئلة ولا بهذا الامتحان. بينها لنا ربنا عن طريق أنبيائه، عن طريق رسله، عن طريق كتبه، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أسئلة الامتحان التي يسأل كل واحد منا، التي يسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة قبل يوم الرحيل، لما قال في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. هي أيام العمر التي تمر سريعا في هذا الزمان، علي وعليك. يسألنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الأيام السريعة التي تمر كطرف الخيال. السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والساعة سريعة تمضي كما يمضي ذلك اليوم، يمر سريعا كطيف الخيال. جميع الأنام وتفنى الدنا، قطار العمر ما يفتأ، يدور بنا ولا يهدأ، به نمضي بغفلتنا وما ندري متى نرزق. سعيد من له قلب يفكر به لكي يهنأ. جاء أحدهم إلى سيدنا الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى، قال له: عظني يا فضيل. قال: اعلم أنك إلى الله راجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: يا هذا، من علم أنه إلى الله راجع؟ فليعلم أنه عبد وأنه موت.

خوف وأنه مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. قال: ما الحيلة؟ قال: إن أحسنت فيما بقي غفر الله لك ما مضى، وإن لم تحسن فيما بقي حملت وزر ما مضى وما بقي. أيها السادة الأعزاء، هي الأسئلة التي أطلعنا عليها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسؤال يومها ليس عن الصلاة التي هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، وليس عن الزكاة، وليس عن الصيام، وليس عن الحج فقط. السؤال عن الحقوق والواجبات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل، الله أكبر، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. صاحب العمل ومدير المدرسة والمدرس والمدير في مؤسسته والحاكم مع رعيته، شملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست للحاكم مع الرعية. أنت مدير مصنع، مدير مدرسة، أنت أب في بيتك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: يسألك الله عز وجل أيها الأب عن ولدك، درسته في أفخم الجامعات وصرفت عليه الأموال، جزاك الله خيرا، لكن أيضا يسألك ربي عز وجل: هل اهتممت بصلاته، اهتمامك بدراسته، اهتممت بدينه في غربته في هذه الدنيا وفي هذا الزمن الصعب؟ يسألك الله يا صاحب المنصب، يا مدير المصنع، يا صاحب العمل، عن الأجير المسكين تهلكه في العمل وتبخل عليه في الأجرة. يسألك الله عز وجل عن الموظف المظلوم. يسألك الله عز وجل أيها الأب عن بناتك، أعطيت الميراث للبنين وحرمت البنات. يسألك الله عز وجل أيها الزوج عن زوجتك المسكينة الضعيفة، تهينها، تضربها. يسألك الله عز وجل يا صاحب المنصب، يا من جعل الله حاجة الناس إليك، يسألك الله عز وجل كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عنهم، فاحتجب دون خلتهم وفقرهم وفاقتهم، احتجب الله دون فقره وحاجته وخلته يوم القيامة. يسألك الله عز وجل إن أعطيت الوظيفة محاباة لأجل القرابة لا لأجل الأمانة والثقة والكفاءة. بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فقلد أحدا محاباة للقرابة لا للأمانة ولا للكفاءة، فقلد أحدا محاباة فعليه لعنة الله. وليس هذا فقط، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبعد من ذلك لما قال: إن شر الرعاء الحطمة. من هم الحطمة أيها السادة الأعزاء؟ من هم الذي وصفهم الله عز وجل بالأشرار؟ ذلك المدير، صاحب العمل، الراعي والحاكم والمسؤول، الذي يظلم ويخسو في رعيته، والمدير في مدرسته، والأب في بيته. حطم أرواحهم، حطم نفوسهم، اتقاه الناس واتقاه الطلاب واتقاه

اتقاه الموظفون والجنود، اتقاه كل أولئك خوفا من فحشه وخوفا من ظلمه. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه ربي عز وجل بالرؤوف الرحيم، من شفقته دلنا وكشف لنا عن الأسئلة التي نمتحن بها يوم أقف أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، لما نزل قول الباري عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، الله أكبر، يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وكانوا في جوع وكانوا في شدة وكانوا في حصار. نزل قول الباري عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، أي نعيم هذا نحن فيه وما معنا إلا الأسودان، التمر والماء، وعدونا منا قريب وسيوفنا على عواتقنا؟ يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويقول: إن ذلك قريب. أتى نصر الله وفتح الله على الصحابة، فتحت مكة، جاء نصر الله والفتح. ونحن أيها الكرام، أيها الأحرار، من الله علينا بهذا النصر، بهذا الفرج. العزة نعمة، والأمن نعمة، والنصر نعمة. ورزقنا الله عز وجل بعد 60 سنة من تسلط حزب البعث المجرم، بعد 60 سنة من الله علينا برئيس نحبه ويحبنا. فهل شكرنا هذه النعمة؟ هل شكرنا هذه النعمة التي فيها أيضا قول النبي، قول الباري عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ أين كنا وأين صرنا بعد تسلط حزب البعث المجرم على رقابنا في سوريا؟ طالعتنا الأخبار البارحة في يوم الخميس عن مجزرة ارتكبت قبل سنوات في ناحية قارة في ريف دمشق، عشرات الجثث من أطفال ونساء ورجال هربوا يومها من النبك، من بلدة النبك، من مدينة النبك، فروا إلى قارة ذبحهم نظام البعث والإجرام، نظام المجازر والبراميل. هل شكرنا نعمة الله عز وجل؟ هل شكرناها أم كفرناها؟ هل أقمنا العدل والرحمة والوحدة فيما بيننا أيها الإخوة، أم انصرفنا إلى التفرق والتنازع، إلى الشائعات التي تسقط هيبة هذا الوطن؟ يسألنا الله عز وجل: هل أطعناه سبحانه بعد هذه النعمة، أم عصيناه، أم ذهبنا إلى التضجر والتأفف والتشكي ولحوق الشائعات؟ أيها الأحرار، أمام هذه النعم فليكن كل واحد منا سداً في جدار هذا الوطن، لا أن يكون ثغرة تنفذ منها الفتن. اللهم يا أرحم الراحمين، عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها، أنت أرحم الراحمين. أقول ما سمعتموه، وكل منا تائب ومستغفر. المحمود هو الله سبحانه

0: والمصلى عليه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقرة أعيننا محمد رسول الله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يومها في عرفة لما قال: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح. ومن بعدها قال كلمات قاسية قاسية: أيها الأحرار، لما قال: ألا وإني فرطكم على الحوض وإني مباهم بكم الأمم، ثم قال كلمة مبكية قاسية، قال: فلا تسودوا وجهي أن ترسبوا في الامتحان الكبير بين يدي الله سبحانه، فلا تسودوا وجهي، لا تسيئوني ولا تحزنوا قلبي، لن نكون يا رسول الله لن نكون إلا بياض وجهك يا أبيض الوجه من خلال شباب أولعوا بالله حبا، من خلال رجال عرفوا عظم المسؤولية فقالوا نحن لها، قالوا نحن لها، فشمروا عن ساعد العبادة، عن ساعد الجد، ولم يرضى واحد منهم إلا أن يكون معه صلى الله عليه وسلم هناك على حوضه يفرح به. فالجد الجد أيها المؤمنون، أن نلحق بالركب الصالح لنلقى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد نجحنا في امتحان المصير. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى من سار سيرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين بإحسان. إلهنا عبدك تاب إليك، إلهنا عبدك رجع إليك وهو يعلم أنه غدا سيقف بين يديك. عبدك تاب إليك إن كان قد عصاك، ولكنه ما سجد إلا إليك. إلهنا بدموع التائبين، باستغفار المستغفرين، اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات. وفي هذه الساعة يا رب اجعلنا من أوفر عبادك حظا ونصيبا، من رحمة تنشرها، من رزق تقسمه، من خير تعطيه. اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، واملأ بلادنا وبلاد المسلمين أمنا وأمانا وعدلا ورحمة ورزقا حلالا حسنا. إلهنا مولانا ربنا، وفقنا قيادة حكومة وشعبا للعمل بما يرضيك يا أرحم الراحمين. أيها السادة الأعزاء، كان الدعاء على المنابر في عهد البعث المجرم، كان الدعاء للظالم إكراها أو نفاقا، لكننا اليوم ندعو الله عز وجل بعزة لرئيسنا. قولوا آمين. اللهم وفقه لما فيه الخير، وفق رئيس الجمهورية لما تحبه وترضاه، وفق بطانته ووزراءه للعمل بما يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم قوي عزائمنا، اللهم ارفع غضبك عنا، اللهم يا أرحم الراحمين احمي جيشنا، احمي أمننا، احمي بلادنا، وفقنا لما يرضيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب تستجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: يا أم المصلين في ركعتي صلاة الجمعة فضيلة الشيخ سهل جنيد.
2: استقيموا وجهوا قلوبكم إلى الله. اللهم هذا مقام العائذ بك من القطيعة والنار، اللهم ارزقنا الإخلاص بالقول والعمل، اللهم أقبل بوجهك الكريم إلينا، أنت أرحم الراحمين. استووا، سووا صفوفكم، كبروا الله من قلوبكم. الله أكبر،
0: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر،
0: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد. الله الله أكبر،
2: الله أكبر،
0: الله أكبر،
2: الله أكبر،
0: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

0: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر
1: الله
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. إلى هنا أيها الإخوة والأحبة، وصلنا وإياكم إلى ختام نقلنا هذا الحي والمباشر لوقائع خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب جامع بني أمية الكبير بدمشق. لكم تحيات كامل الفريق العامل في هذا النقل، وهذه عودة إلى استديوهاتنا المركزية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نستودعكم عند الباري الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وإياكم في إذاعة دينية خارجية نقلت لكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: حكايات سوق الجمعة. حكايات سوق الجمعة.
3: اهربوا يا شباب بسرعة.

0: الله خلاص، شو بدكم يعني اعترف باعتراف؟ بس خلاص ارحموني. دخيلك يا سيدي، دخيلك، والله ما عملت شيء.
1: انا مولا احمد ابني موهوب عندكم، هو بريء، والله العظيم بريء، والله العظيم بريء، والله العظيم بريء.
2: حكايات سوق الجمعة.
3: التأليف الكاتب القاص
2: عماد نداف،
3: يساعد في الإخراج
2: نورة سكريدي،
3: المخرج المنفذ
2: أمير ثياب،
3: حكايات سوق الجمعة،
2: الإخراج فراس عباس.

0: أعطوني جوازاتكم بسرعة، أنا بمشيها وبسجل دخول، بلكي بنصل على الشام قبل ما تعتم الدنيا. حاكم صار لي يومين ما رحت على بيتي.
1: هاي جوازي وجواز مرتي.
0: يستوي ايديك
2: أخي. هاي هويتي وهي بطاقة الطابع، تفضل.
3: وأنا كمان ها، هاي هويتي وهي بطاقة الطابع.
0: يلا تمام أخي، استنوني بالسيارة، بحط الجوازات والهويات، وقت بخلص بناديلكم. شو؟ بناديلكم لتسلموهم.
3: حاضر
4: حاضر.
1: لحظة أخي، والأغراض؟
0: خليكم بالسيارة، الأغراض لندخل على القوس بفتشوهم.
3: يا الله يا رب. ها
1: إيه، ما في أحلى من الرجعة على بلدنا، ما في أحلى من ريحة الشام.
2: عفوا أخي، يعني حضرتكم كنتم مهاجرين؟
1: والله يا أخي كنا بالغربة عم نشتغل لنأمل مستقبل أولادنا.
3: حلو، وكم سنة صار لكم ما رجعتوا على الشام؟
1: يعني بدك تقول 7 سنين.
3: إيه إن شاء الله، ألف الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك
2: أخي. أنتوا ساكنين بالشام ولا بالمحافظات؟
1: لا بالشام، أنا من الصالحية، من حارات سوق الجمعة.
2: حلو، يعني قريب على جامع الشيخ محي الدين بن عربي.
1: شو عرفها؟ تعرف؟ بين بيتي وجامع الشيخ محي الدين خطوتين بس.
2: أهلا وسهلا.

0: ايه معلم، هي جوازين وهويتين والركاب بالسيارة، بس تأمر بيكونوا عندك.
1: حطيت بطاقة السيارة؟
0: مثل العادة. مثل العادة معلم.
1: تمام، يلا ان شاء الله ما بتتأخروا.
0: يلا.

0: أوف يا ربي دخيلك، إن شاء الله ما يطولوا. والله تعبت من السفر، من جيزان للرياض ومن الرياض لبيروت ومن بيروت عالشام بسفرة واحدة.
1: لك طولي بالك يا مرة، يلا خلصنا لحشة حجر. اليوم الزحمة قليلة، إن شاء الله إن شاء الله ما بيطولوا.
2: هو يعني بعتقد إنه الإجراءات بدها شوية وقت، هيك
0: شوية وقت إيه صار

0: شوفير نص ساعة.
1: آه يا جماعة هي كأنه السائق رجع. ها ليكو
0: إن شاء الله يا رب رجع.
2: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك أخي.
2: تفضلوا سيدي. موظف الجوازات بده ياكون دايق ومنمشي.
0: أوف الحمد لله. يلا استعجلوا استعجلوا.
3: يلا يا شباب يلا. ها
2: بسم الله. يلا تفضلوا
3: تفضلوا
2: من هون. تعوا معي لأنه أنا بمشي الأمور أسرع.
3: يلا
2: فوتوا فوتوا.
3: يلا يا جماعة
4: يلا يلا يا شباب
2: على الشباك الثالث. يلا إن شاء الله ميسر يا رب.
3: إن شاء الله إن شاء الله يا رب
4: يا رب.

0: مريف أنا قامطني قلبي، أنا مالي مطمن.
1: لك شبنا وائل، قبل بيومين اجينا على بيروت وما صار شي، وهلأ راجعين وما علينا شي.
0: يا رب.
2: معلم هاي الركاب جاهزين.
3: ايه تمام، فوتوا لجوا، فوتوا لعند الضابط المناوي. أنا شغلي معكم خلاص.
2: يلا شباب تفضلوا تفضلوا.
4: يلا يا جماعة
2: أنا عم بستناكم هون، إن شاء الله بتتأخروا.
4: يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب. يل

0: الله يعطينا خير النار بس.
1: ونيف أنا قامطني قلبي ما بعرف ليش.
2: نشب أنا روق يا زلمة، هو إجراء روتيني.
1: يا رب.
3: هلأ يعني ضروري نشوف الضابط المناوب. إيه نشف قلبي.
0: لك طولي بالك يا مرة، طولي بالك. هلأ بتمشي الأمور
3: إن شاء الله.
2: إيش وبعدين يعني؟

0: لا إله إلا الله.
1: يطولوا الجماعة، ما في بالعادي أربع ركاب دفعة واحدة.
0: رح أسأل الموظف بركي بمعرفته بيلحلحها.
1: معلم.
2: نعم.
1: شوف لنا شو القصة، طولوا الركاب.
2: ما بقدر اتدخل، طول بالك، القصة صارت جوا، هلا ببين شوي تاني.
3: سطوف حسن.
1: حاضر حاضر سيدي.
3: روح جيب اغراض الركاب اللي كانوا معك وهي وراءك، يلا لا تتأخر.
1: حاضر. الركاب ركاب عليهم شي سيدي؟
3: عامل لك هي وراءك، جيب الاغراض ورجع على الشام، نحن منوصله.
1: أمرك سيدي. هالمرة ما لا مرأة طبيعية أبدا، أخذوا الركاب كلهم. يا لطيف يا لطيف، شو صاير؟

ورجع السائق عالشام لحاله، والركاب الأربعة ضلوا 6 ساعات بمكتب المخابرات عالحدود، وبلشت قصة ما حدا ممكن يصدق شو صار فيها. قصة فيها ظلم كتير كتير، والإنسان بينسى كل شي بيصير معه بحياته، بس ما بينسى الظلم أبداً.

0: ايه يا ابو سطيف الغالي،
1: الله يعزكم يا سيدنا.
0: هات لنشوف. حكيت لي شو كنت عم تعمل بالسعودية؟ يعني بدك تعمل حالك بطل انتاج وحابب تعمر وتعيش ببلدك ببيت وعز من الاموال.

0: الأعمال يلي أخذتها من هنيك. شوف عين تاني، أنا عم بنصحك لا تعذبني. كل هالسنين قاعد بجيزان وجاي تقنعني إنك قاعد بالسعودية عم تكدح وتشتغل لتأسس بيت وعيلة. هي شغلة ما بتمشي علينا دادا. بدك تحكي لي كل شي من طقطق للسلام عليكم. يلا انطوق عين تاني
1: يا زينة. أنا ما حكيت إلا الصحيح. بشو بتحب أحلف لك؟ اللي قلته هو اللي صار وفيكم تتأكدوا. إذا بتحبوا اسألوا كل اللي بيعرفون. يا سيدي أنا سافرت لأشتغل والشغل مانو عيب. اشتريت الفيزا بالدين وسافرت لحالي، وبعدين لحقتني المرة بعد ما أخذت إقامة وساعدني الكفيل، واشتغلت ووفيت ديوني. وقت خبرتني زوجتي إن حامل قررت أرجع أنا وياها لتولد بالشام بين أهلها وأهلي. على الأقل الفرحة بتكون مع الكل. هذا كل شي صار معي.
0: ما بيهمني إذا مرتك حامل ولا لا، أنت بعتت 10,000 ريال لأهلك من سنة، وبعدين 5، وبعدين 8، وهلأ جاي ومعك 9,000 ريال جندي ما عدا الهدايا. لك أنت مفكر إنه ما منعرف؟ ريالات بالآلاف عم تنبعد، يعني انفتحت لك طاقة ليلة القدر. ولك بدك تقلي هدول من وين ومن مين ولمين؟ وعك تقلي من شغلك مشان ما أمصار رقبتك.
1: مزبوط سيدي، مزبوط، والله مزبوط. أنا بعدت هاي المبالغ اللي حكيت عنها مع رفقاتي اللي كانوا عم يشتغلوا معي وهنن وصلوهم لأهلي. كنت أنا وأهلي ساكنين بالشيخ محي الدين، وأهلي عمروا فيهم بيت بضيعتنا اللي رجعت اسكن فيها أنا ومرتي مثل ما كل الناس بتعمل. فقلت لحالي يا سيدي برجع وبزرع هالأرض وبشتغل فيها أحسن من هالغربة والشنططة، يعني بأمن حالي ومستقبل الولد اللي جاي.
0: كتير بتلد وبتعجن أنت، كتير. ليش حضرتك عامل مستشار بالسعودية لحتى يعطوك كل هالمصاري؟ ولا
1: لك شو مستشار ومو مستشار يا سيدي، يا سيدي أنا طيان، طيان صاحب مصلحة. يعني إذا وفرت كل شهر 1,000 ريال من 7 سنين بصير معي أكتر من هذا اللي عم تحكي. وبالسعودية يا سيدنا لازم تشتغل لتعيش وترجع بكرامة على بلدك.
0: تشرب قهوة؟
1: شكرا.
2: اخرس ولا معلوماتنا بتقول إنك مع الثورة وإنه معبين راسك الشباب الطيبة.
1: أعوذ بالله، أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟
2: وطي صوتك ولك.
1: يا سيدنا أنا حدا ما بيحكي بالسياسة، ما بيحكي بالسياسة أبدا. يعني كنا نسمع الأخبار مثل كل الناس على التلفزيون، وكنا يا دوب عم نلحق شغلنا ونرتاح شوي حتى ننام ونفيق ونرجع نشتغل. هيك الغربة يا سيدي، لازم الواحد يشوف شغله وبس. أنا ما بحكي بهي الأمور.
0: إيه بس وصلنا تقارير إنه حضرتك كنت فرحان بالثورة. وصلتنا تقارير إنكم بالسعودية عم تستنوا النظام ليسقط. يعني كنت أنت وجماعتك عم تدعموا الإرهاب.
1: شو؟ الله يسترك يا سيدنا، شوي إرهاب وما إرهاب، الله يسترك. أنت شو عم تقول؟ أنا ما بفهم هذا الحكي، يعني ماني فهمان شو عم تحكي.
0: مو مشكلة. أنت ما بتعرف أنا شو عم بحكي، بس أنا عارفان وبدي أعرف كل شي منك.
2: يا عبد الله، يا عبد الله،
1: يا سيدنا الله يوفقك. بس اسمعني.
2: حاضر سيدي.
0: هذا ما عم يعرف أنا شو عم بحكي، خده مشان يعرف أنا شو عم بحكي.
2: حاضر سيدي.
1: يا سيدي
2: خد هاي،
1: خد هاي
2: يا سيدي.
1: وهي
0: وهي يا سيدي. سيدك كمان.
2: خد هاي
0: بس، خلص اتركه.
2: الله انا ما بدي اخليه.
0: اتركه، انا رح خليه يحكي بطريقتي. اتركه
1: يا سيدي. اسمعني بترجاك يا سيدي،
0: انا ما رح اساوي شيء. رح دق راسك بالحيط، يا انت بتنطق يا الحيط بينطق.
1: خود يا كلب. اثنين اثنين.
3: سيدي هاد انشق راسه الدم نازل منه مثل النار. سيدي سكت بنوب، هاد مات.
0: معناتها الحيط رح ينطق.

وما توقع النقيب سعيد إنه مصطفى يموت بهالسرعة. مسكين مات، مات مصطفى. وطالعوا مرته من السجن وطلبوا منها تدفنه من دون أي شوشرة، والغريب إنه رفضوا يعطوها المبلغ يلي كان مع زوجها. خبرتهم إنه كان مع زوجها في 9000 ريال، وإنه هي حطت بالأمانات منها 2000 ريال، وكان جوابهم: عم تتهمينا بالسرقة يا حقيرة؟ وضاع مصطفى، وضاع عرق وتعب وشقى الغربة كل هالسنين.

0: منيف، لك هيصر لنا كام يوم وما حدا سألنا شي. حطونا هون بالمزدوجة، لا سؤال ولا جواب. شو عم يصير؟
1: والله ما بعرف شو بدي قلك. لك حتى ما عزلونا عن بعضنا.
0: ايه والله غريب. والله
1: أبصر، يعني أبصر شو عم يفكروا.
0: أكيد ما رح يفكروا يعتذروا مننا.
1: لا شلون؟ وفات النقيب سعيد لعنا وقال
2: بدكم ما تواخذونا، عطلناكم عن شغلكم كم يوم، يلا أنت وياه روحوا على بيوتكم.
0: الله عليك يا منيف.
3: ما تواخذونا، معلش أخرناكم عن شغلكم، الشغل لفوق راسنا، نعتذر منكم، تركناكم من دون تحقيق 4 أيام.
4: شفتوا قديش منحترم الشعب؟ هاي اعتذر منكم سيادة النقيب.
3: ولك يا عبد الله، ولا درصة صاير فصيحة
4: تربيتك سيدي.
3: طيب احكي لهم كيف اعتذرنا من مصطفى ومرته يلي كانوا معهم بالسيارة، وبعدين اسحبهم لعندي
2: مثل الحيوانات.
4: حاضر سيدي، امشي انت وياه. دعمي لها
1: على مهلك، امشي لها على مهلك.

وأخذوا وائل ومنيف على غرفة التحقيق. حط عبد الله الطماشات على عيون كل واحد منهم ودفشهم قدامه وبلش زمن جديد. وما كان يتصور لا وائل ولا منيف قديش رح يضلوا محبوسين عندهم.

0: ايه يا سيد وائل؟
1: ايه يا سيدي؟
0: ايه يا سيد منيف؟
1: حاضر سيدي.
0: بتحبوا نبلش من الاول ولا من الاخر؟
1: من الاخر. بالاخر سيدي احسن.
0: ايه بعرف بدك تقول هيك، بس بدي اعرف السيد وائل شو رايه؟
1: من الاول ومن الاخر من حقنا سيدي نسال نحن ليش هون؟
0: هون حطنا الجمال. انا رح قلكن ليش انتو هون. هي من الاخر يا حيوان منيف، يلي بدك تعرف من الاخر. وهي امشان يعرف السيد وائل ليش انتو هون.
2: حيوان
0: شو اخدكن على لبنان انت؟

0: وياه يا كلاب. رايحين تتمشوروا على الروشي ليكون ما عنا بحر بسوريا. رايحين تشتروا تياب ولك كل هالتياب يلي عم تنباع هنيك عم يوردوها من عنا ويحطوا عليها ماركة أجنبية. وانتو مثقفين وبتعرفوا هالشي، معناتها رحتوا لشي تاني.
1: سيدي نحن كلنا رايحين. سيدي
0: رايحين تروح روحكم. بعرف بعرف رح تقلولي انه مين ما كان بيروح على لبنان سيدي وبيرجع بنفس اليوم سيدي، وانه الراحة والرجعة اسرع من الراحة على حمص سيدي. بس انا عندي سؤال. عندي سؤال محدد. ما رح استدرجكم بالحكي. انت وياه صحفي صح ولا لا؟ مزبوط. شو ساويتوا بمؤتمر الديمقراطية يلي انعقد سرا بالجنوب؟ احكي لحنا.
2: سيادة المحقق، طالما بتعرف بالسياحة والاقتصاد والتجارة لازم تعرف انه من حق اي صحفي يغطي اي نشاط بلاقيه هام وضروري.
0: ليش انت مين قالك انك صحفي؟ مين قالك انه نحن بدنا نغطي مؤتمرات مرتبطة بالصهيونية العالمية؟
3: طول بالك يا سيدي، طول بالك. يعني معقول اي شيء ما بيناسب الامن بصير مرتبط بالامبريالية والصهيونية والرجعية؟ يعني معقول يا سيدي تحكينا بهي الطريقة؟
0: كود سوا ولك حيوان عم تتمسخر علي ولا قال صحفي قال يا عبد الله عبد الله
3: كل شيء العبد الله.
0: حاضر سيدي، خذهم من خلتي لهالكلاب، خذهم رجعنا على المزدوجة. يلا
3: روح. الله رجلي عم تجي.

0: لك منيف شو صار بالزلمة يلي كان معنا هو ومرته بالسيارة؟ انت انتبهت شو قال المحقق؟
1: دخيلكم يا ربي اخرج لي. قال ايه؟ قال اعتذرنا منهم.
0: لك شو هالحكي؟ والله ما بصدق لو بشوف بعيني.
1: وائل طيب يعني شو قصده بهذا الحكي؟ بعدين يعني شو عامل هالزلمة هو ومرته لحتى جابوهن معنا؟
0: ما بعرف، بس الغريب انه عم يتعامل معنا بطريقة عادية، يعني شغلة كفوف لبطة وبس يعني.
1: لا لا يا وائل، قصة اكبر من هيك.
0: كيف يعني؟
1: يعني قبل ما تسأل على الزلمة ومرته لازم تعرف وتسأل كيف عرفوا بقصة المؤتمر.
0: لا يا منيف، الصحف نشرت عنه.
1: يا زلمة شو عرف المخابرات بإننا كنا موجودين؟
0: لك إيش بيعرفني؟

واكتفى النقيب سعيد باللي صار، وأمر السجان يرجع الصحفيين على المزدوجة يلي كانوا فيها. وبعد شي ساعتين إجا أمر بفصلهم عن بعضهم، وحطوا وائل بزنزانة بأول ممر، ومنيف بزنزانة تانية بآخر الممر، وتركوهن كل واحد لحاله.

0: ايه هات لنشوف. بعتقد انه ما في حاجة لتعترف انه شاركت انت ومنيف بمؤتمر الديمقراطية بسوريا، لانه ببساطة صاحب البيت اللي انعقد فيه المؤتمر ما قصر.
1: ما فهمت شو قصدك سيدي؟
0: قصدي معروف، نحن متأكدين انه حضرتك كنت موجود. ليك مو بس انت،

0: كل الموجودين عرفناهم.
1: طيب يعني إذا عرفتوا الموجودين ليش عم تسألني؟
0: كلب بدك تتفزلك علي ولا وتقلي صحفي؟ أنا رح قلك صحفي بيكتب مقال بيغطي خبر، مو بيعمل مداخلة كل يوم نص ساعة.
2: بس يا سيادة المحقق، انت هلا عم تحقق معي وتضربني وعم تقول انك بتعرف كل شيء. بهي الحالة انا شو مطلوب مني؟
0: مطلوب تاكل وتسكت. بدك تحكي كل شيء ولا بدك تنطق؟
2: انا حضرت كصحفي
0: بدك تحكي كل شيء ومشان ترتاح. منيف اعترف عليك وحكى كل شيء.
3: يا عمار، يا عبد الله.
4: حاضر سيدي.
0: خذوه من خلقتي لهالكلب، اقنعوه شو لازم يحكي. يلا
2: حاضر سيدي.
4: يلا شد دمك. يلا

لهلا ما حدا حكى معي. حطوني منفردة وحطوا وائل منفردة. يا رب ما بعرف شو بدهم يساووا.

0: مستر منيف، مشاركتك بمؤتمر الديمقراطية ما عليها أي غبار.
1: مزبوط سيدي، أنت بتعرف أنه أنا صحفي.
0: إيه بعرف، وكل الموجودين عرفناهم، وكل واحد منهم رح يقول أنه كان صحفي وكان هدفه يشوف شو بده يصير بالمؤتمر.
1: طيب حتى لو الكل صحفيين، أنا شو إلي علاقة؟
0: سبحان الذي خلقك آدمي وحباب وما لك علاقة. القط بياكل عشاك.
2: يفرق حيوان. وكل شي صار بدك تحكيه، وإلا بخلي الدم يطلع من عيونك. ولك بدك تحكي كل شي، يعني كل شي كل شي.
1: طب بالك يا سيدي، انت بتعرف انه عمل الصحافة يعني غير عمل الأمن.
0: يعني كل واحد كتب مقال لصحيفة برات سوريا صار صحفي وصار يتفزلك علينا. الصحفي هو اللي بيشتغل لخدمة الحكومة.
1: طول بالك سيدنا، أنا يعني كصحفي بكتب رأي، ما بغطي أخبار، واللي بيكتب رأي هو أهم من صحفي الأخبار هي اللي بيغطيها كل يوم.
0: تمام. شوف، احكي لي عن رأيك بالديمقراطية. يعني برأيك انه نحن لازم نكون ديمقراطيين ونترك الأعداء يسرحوا ويمرحوا ببلدنا؟
1: سيدي الديمقراطي ما بيترك الأعداء يسرحوا ويمرحوا، الديمقراطي بيكون أقوى. هي نعم، بيكون أقوى وقت بيكون عم يسمع رأي الناس ببلده ويتفاعل معهم ويعطي الحقوق لأصحابها.
0: ايوه، ليش شي مرة قلت رأيك وحدا ضايقك؟
1: للأسف ما حدا قال رأيه إلا اختفى.
0: خذ يا حيوان، خذي وهي وهي.
1: خلاص يا سيدي، خلاص.
2: عمار
1: هذا سيدي،
2: خدوا من خلقتي لهالكلمة، خدوا خليه يكتب مقالات على كيفه. يلا
3: لحظة سيدي، اترك لي يا إلي أماني، أنا عندي دستة ورق وإقلام كتير.
1: شو؟
3: الله وكيلك رح خليه يألف كتاب كامل ونكبه بعده بالزبالة سيدي.

0: بدي اعرف خرب بيتكم من حالكم انت وياه، بدي اعرف مع مين مرتبطين يا كلاب؟ مع مين مرتبطين؟
1: ما في حاجة، ما في حاجة ابدا يرتبط السوري بحدا، لانه كل شي شايفه بعينه.
0: وكنتوا مجانين، مجانين يعني ما بتعرفوا انه فينا نموتكن هون وما حدا يسأل عليكن ولك؟
1: انت قلتها سيادة المحقق، قلتها بعد مثل سانك.
0: شو قلتها؟ شو بتقصدوا لك؟
1: ما حدا بيسأل عنا، معناتها ما لنا مرتبطين مع اي حدا، مرتبطين بس مع كل سوري عم تسجنوه وتموتوه وتخلوه ورا الشمس.
0: هيك لك
1: ايه
0: يا عمار. عمار
2: حاضر سيدي.
0: خده من خلتي، خده خليه يرتبط مع الكرباج. يلا نشوف،
2: يلا نحكي.

وبعد أسبوعين من التحقيق والضرب والتنكيل والتعذيب جاب النقيب سعيد منيف ووائل مع بعض وقعدهم على كرسيين وعيونهم مطمشة بقطعة جلد سودا وخبرهم إنه كل شي قالوه بالتحقيق ما رح يفيدهم بنوب لأنه كل شي مسجل وفتح مسجلة كانت معه وطلع صوت وائل وهو عم يقول

0: يا عمار.
1: ايه سيدي؟
0: شغل هالمسجله.
1: حاضر.
2: ايها الزملاء اعضاء المؤتمر، ليس جديدا علينا سلوك الحكم الدكتاتوري الطائفي في سوريا تجاه الشعب السوري، فاجهزه المخابرات توزعت في كل مكان وهي ضد كل فئات الشعب.
0: حلو.
2: وضد كل صوت معارض. لقد خنقت أجهزة النظام القمعية كل الأصوات.
0: برافو يا حيوان. برافو. ممتاز ممتاز. كلمة مؤثرة وبتبكي الحجر. يا عمار.
1: حاضر سيدي.
0: هات شي عينة تانية. هات
1: فورا سيدي.
3: شكل النظام السوري مؤسسات وهمية لإظهار وجه للديمقراطية، مثل مجلس الشعب والنقابات، وفي حقيقة الأمر لا يجرؤ أحد من هؤلاء على الكلام خارج إطار ما تريده الأجهزة، وأكثر الأعضاء مرتبطين بالمخابرات.
0: حلو.
3: ويحكون ما يملى عليهم. ولكي أكون دقيقا، هناك عضوان من مجلس الشعب خرقا بشكل بسيط هذه المنظومة، فأشار أحدهما وهو رجل أعمال معروف إلى الفساد في الدولة وتجارة المخدرات، والآخر استخدم عبارة واحدة، فاضطر الثاني للاعتذار وأبعد الأول خارج البلاد بعد مصادرة أملاكه.
0: شو هاد شو هاد شو هاد؟ والله أنتوا حماة الديمقراطية يا عمي، لازم نعملكم تماثيل، لازم نحطكم بمجلس الشعب لأنه خايفين على الشعب. اسمعوا انتو اسمعوا انتو ويولك اسمع شو رح أقلكم. بتعرفوا انه النائب اللبناني يلي فتح لكم بيت خاص لتعملوا المؤتمر كان عم ينسق معنا؟ بتعرفوا انه صورناكم وسجلنا لكم كل شي ساويتوه؟ بيان شغلة واحدة بس، بس شغلة واحدة، نعرف مع مين مرتبطين. لازم تحكوا، لازم تعترفوا بكل شيء. بدي كل المعلومات ولازم. انتوا خوانة، خوانة وعملاء للرجعية والإمبريالية والصهيونية العالمية. عبد الله.
1: حاضر سيدي.
0: عمار.
1: حاضر سيدي.
0: رجعون على التحقيق، لا ترحموهم بالمرة، الرحمة فيهم خيانة. خدوهم من خلقتي، بدي اياهم يحكوا كل شيء. ضلوا عزبون لحتى يحكوا يلي بيعرفوه ويلي ما بيعرفوه. يلا خدوهم من خلقتي.
1: يلا.

وعذبوهم يوم ورا يوم، والتعذيب ما عطى أي نتيجة، وبعد 5 شهور حولوهم على سجن صيدنايا. وبسجن صيدنايا شافوا آلاف مؤلفة من الرهائن المظلومين يلي حبسوهم، لأنه حدا من أهلهم اشتغل ضد النظام، أو لأنه قريبه إجا لعنده وزاره وهو مطلوب لأجهزة الأمن. اتعرفوا على ناس كتير كتار من كل مناطق سوريا، وحتى على معتقلين لبنانيين أخدتهم أجهزة المخابرات من نص لبنان، وضاعوا وهن عم ينقلوهن من سجن لسجن.

0: هاي صار لنا 10 سنين. معقول أكتر من هيك؟ يا زلمة أخذونا من السيارة على الحدود، حققوا معنا وضربونا وما ثبت علينا شي، وحطونا 10 سنين. كيف لو قاتلنا النظام وحملنا بارودة؟ كيف لو فكرنا نعمل شي عن جد عن حق وحقيقي؟ شو كان صار؟
1: يا زلمي قال شو كان صار؟ إيه كانوا سحلونا. ليش مين ضل حي من اللي اشتغلوا ضد النظام إلا وما حاربوه؟ لو كنا مثلهم ببساطة ما كنت أنا وياك عم نحكي مع بعضنا بعد 10 سنين وكم يوم.
0: والله يا منيف الظالم إله يوم.
1: معلم أنا حكيت هالشي للمحقق.
0: لا نقيب سعيد.
1: ايه هذا بطيخ النقيب سعيد بس بيكون صار عقيد يا عميد.
0: بس ما بيصير فريق ونحن هون.
1: اصلا ما بيقلوا حدا يصير فريق غير واحد.

وبعد 14 سنة طلع وائل ومنيف من السجن، طلعوا مع شي 20 معتقل من كل المحافظات. والغريب أنه ضباط المخابرات طلبوا من كل سجين من يلي طلعوا أنه يكتب تعهد بعدم العمل ضد الحكم. بس واحد من السجناء اسمه عبد القادر قبل ما يطلع بشي ساعة وحدة كان عم يبحث عن جواب، مشان هيك سأل الضابط المشرف عن أخلاق السبيل. سأله

0: سيادة العميد، نحن طالعين ما رح نشتغل بالسياسة، يعني مثل ما بتكون. أصلاً ما كنا بنشتغل بالسياسة، بس عندي سؤال حابب اسمع جواب واضح منكم.
1: شو بدك تسأل؟ هات لشوف.
0: رح تطلعوني اليوم من السجن بعد 16 سنة، بس لحد اللحظة أنا ما بعرف ليش أنا هون. شو الجرم يلي ارتكبته لحتى ضل ربع عمري بين أربع حيطان؟ ليش حبستوني سيادة العميد؟
1: أيوه بسيطة بسيطة، هي بدها قاعدة. على كلين خليك هون وبعدين نحكي.

طالع السجناء وضل عبد القادر ضل سنة إضافية وما حدا عطى جواب ولا حدا حكى معه. بعد سنة أخذوه من الزنزانة لعند العميد وطمشوه بالجلد السوداء.

0: اليوم راح نطالعك يا عبد القادر. أكيد بهالسنة الزيادة اللي قعدت يمكن عرفت الجواب، ما هيك؟
1: أكيد أكيد عرفت الجواب.
0: ممتاز ممتاز جدا. يلا لكان تهون على بيتك.
2: كنتم مع
3: حكايات سوق الجمعة.
2: تأليف الكاتب القاص
3: عماد نداف،
2: ساعد في الإخراج
3: نورة سكريدي،
2: المخرج المنفذ
3: أمير دياب،

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: بكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق إلى نشرة أخبار رئيسية، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الرئيس أحمد الشرع يستعرض رؤية الدولة في مجالات التنمية والبناء أمام وفد من محافظة ريف دمشق.
0: سوريا تشارك في فعالية مناقشة مبادرة البحار الأربعة في واشنطن.
1: وفي نشرتنا أيضا مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران تقضي تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك لبنان. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة فرح شوفي وأحمد شحادة، وفي الإخراج مروان خربطلي وبراء برهوم. من العناوين إلى التفاصيل، ولكن بعد الفاصل.
0: أهلا بكم من جديد. استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ. هذا واستعرض الرئيس الشرع خطط الدولة ورؤيتها لمرحلة إعادة البناء والتنمية، مؤكدا حرصه على التواصل المباشر مع أبناء الشعب السوري والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم. وأوضحت رئاسة الجمهورية على معرفاتها الرسمية أن اللقاء بحث عددا من القضايا الخدمية والتنموية، شملت قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار إلى جانب دعم الحرف والصناعات المحلية.
1: شارك القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ونائب وزير الطاقة إبراهيم العدهان في فعالية مناقشة مبادرة البحار الأربعة التي طرحها المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توماس باراك في معهد نيو لاينز للأبحاث في واشنطن. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي ومصادر الطاقة الإقليمية عبر تطوير ممرات استراتيجية تربط الخليج العربية وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مع التركيز على المنطقة الحدودية السورية التركية بوصفها نقطة محورية لهذه الشبكات. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: في خطوة تحمل أبعادا اقتصادية وجيوسياسية، برزت مبادرة البحار الأربعة كمشروع استراتيجي جديد يعيد صياغة الخريطة الاقتصادية للمنطقة ككل، واضعا سوريا في خريطة الطاقة العالمية لتكون حلقة الوصل الأساسية بين مصادر الطاقة في الشرق وأسواق الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي، ويعزز موقعها كحلقة وصل محورية في حركة التجارة والطاقة بين القارات. القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ونائب وزير الطاقة إبراهيم العدهان شاركا في فعالية للأبحاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، استضافها معهد نيو لاينز لمناقشة مبادرة البحار الأربعة التي طرحها المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توماس براك. كما حضر الفعالية السفير العراقي نزار الخير الله إلى جانب ممثلين عن الكونغرس وخبراء في الاقتصاد والسياسة. القناطري تحدث خلال الفعالية عن الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للبلاد ودور المشروع في تعزيز الترابط الإقليمي عبر خطوط الأنابيب والكهرباء والسكك الحديدية والاتصالات. كما أكد أيضا نائب وزير الطاقة أن نجاح المبادرة يتطلب تعاونا وجهدا دوليين، مشيرا إلى ترحيب سوريا بالمشروع. السيد الرئيس أحمد الشرع خلال مشاركته في 24 من نيسان الماضي في قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، رحب بالشراكة الأوروبية المتوسطية ومبادرة البحار الأربعة، وقال حينها: الجغرافيا قدرنا والشراكة قرارنا، ومن هذا المنطلق نضع بتصرف شركائنا في المتوسط والخليج العربي مبادرة البحار الأربعة وممراتها التسعة. المبادرة تمثل خياراً استراتيجياً يضمن استقرار تدفقات الطاقة والتجارة العالمية على مستوى دولي واسع، تكون فيه البلاد الشريان البديل للمنطقة الذي يربط آسيا الوسطى والخليج بقلب القارة الأوروبية، وذلك عقب توقف مضيق هرمز نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث يمكن للمشروع أن يدر على سوريا ما بين 8 و12 مليار دولار سنوياً من عائدات الإنتاج ورسوم العبور.

0: شارك رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عبر تقنية الاتصال المرئي في فعالية إطلاق أدلة المستثمرين لسوريا مسارات انخراط القطاع الخاص الأمريكي والتي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية ضمن مبادرة الأعمال الأمريكية السورية. وتأتي هذه المشاركة تعزيزاً للشراكات الاقتصادية الدولية واستقطاباً للاستثمارات النوعية، حيث استعرض الهلالي خلال الفعالية فرص النمو والحوافز والعوائد الاستثمارية أمام المستثمرين الأمريكيين. كما سلط الهلالي خلال الجلسة الضوء على الإصلاحات التشريعية التي شهدها مناخ الاستثمار في سوريا، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد مرسوم رقم 114 وما يتيحه من حوافز وإعفاءات وضمانات بما يعزز من تنافسية المشاريع ويرفع من جدواها الاقتصادية. وأكد أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية مميزة وفرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في جميع المحافظات، داعيا الشركات الأمريكية والدولية إلى استكشاف السوق السورية.
1: استجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين وبمشاركة الدفاع المدني لبلاغ من الأهالي حول وجود رفات بشرية في منطقة دوما بريف دمشق. وباشرت الفرق المتخصصة أعمال التوثيق وجمع وانتشال الرفات من الموقع وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة بما يضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا. وأوضحت الهيئة أن العمل يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار جهودها الرامية إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم وصون حقهم في معرفة الحقيقة، مؤكدة أن الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة مسار التوثيق والكشف.
0: أيها السادة، نصل إلى أخبارنا الدولية. نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك بلبنان. هذا وأكد المسؤول أن التوصل إلى اتفاق مبدئي تم بعد مفاوضات بين الوسيط القطري ووزير الخارجية الإيراني، منوها إلى موافقة ترامب على خيار يقضي بخفض مستوى اليورانيوم المخصب داخل إيران بإشراف الأمم المتحدة. وتنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور. للحديث حول هذا الاتفاق ينضم إلينا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرحيم خليفة من بوخارست رومانيا. مرحبا بك أستاذ عبد الرحيم.
2: أهلا بك، شكرا لكم، شكرا لجهودكم الطيبة.
0: حياك الله. إذن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تنص على إعادة فتح مضيق هرمز دون فرض أي رسوم عبور، ما انعكاس ذلك على الاقتصاد العلمي وخاصة قطاع النفط والأسواق العالمية برأيك؟
2: يعني بالتأكيد هذا سيكون له انعكاس إيجابي وجيد. يعني نحن شهدنا الحقيقة أزمة ارتفاع أسعار، رغم أننا يعني نحن في فصل الصيف، لكن كان هناك ارتفاع كبير وشديد في أسعار الطاقة، وهذا أثر كثيرا على الأسواق وعلى القدرة الشرائية، وخلق حتى أزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم بما فيها يعني أقرب حلفاء الولايات المتحدة إليها، أقصد القارة الأوروبية بدولها المختلفة. نحن أمام هذا القرار بالتأكيد سيكون هناك انعكاسات إيجابية تؤمن سلاسة مرور الطاقة، وبذات الوقت سيخفض من أسعارها لأنه سيلغي مسألة الرسوم وسيلغي الطرق الالتفافية التي كانت تلجأ إليها يعني الملاحة الدولية. نحن أمام قرار لا شك أنه سيكون له انعكاسات إيجابية، سيخلق فرصة أيضا مرة أخرى لجميع دول المنطقة لأن تعود مرة أخرى لترتيب أولوياتها وهندسة علاقاتها مع الإقليم والعالم. هذا القرار نعم يصب في مصلحة يعني معظم دول العالم وليس بدولة واحدة فقط، وأنا أعتقد أنه يعني عبورنا اليوم بدون فرض الرسوم هذا لا شك أنه يعني تنازل كبير من إيران قدمته للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، لأنها كانت تصر في السابق على الحقيقة استيفاء الرسوم، وهذا يساعدها كثيرا في تحسين دخلها وفي ذات الوقت خروجها من الأزمة التي يعني تمر فيها نتيجة سياساتها المختلفة منذ عقود وحتى اليوم. هذا القرار بالتأكيد سيكون له انعكاس إيجابي على المنطقة

0: العالم.
1: طب كما تعلم ترامب وافق على الخيار الذي يقضي بخفض مستوى اليورانيوم المخصب داخل إيران، كيف تقرأ هذه الموافقة الأمريكية؟ ومن المستفيد الأكبر بهذه الخطوة؟
0: يعني دعينا نقول أن إيران بالتأكيد أنها من خلال هذا القرار ستلتف على الشرعية الدولية وتلتف على المجتمع الدولي، ولن تكون ملتزمة بالكامل بما يريده المجتمع الدولي منها، وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد لدى إيران القدرة اليوم من خلال هذا القرار على تعود مرة أخرى إلى سياسة المداورة والمناورة وتخصيب اليورانيوم بدون، بعيدا عن أنظار العالم، بعيدا عن أنظار المنظمات الدولية التي ستراقب هذا التخصيب. واستكمالا حتى لسؤالك السابق، يعني دعيني أقول أن هذا القرار في مسألة فتح مضيق هرمز، هذا لا يعني في النتيجة أن السلام مع الدولة الإيرانية سيعم في عموم المنطقة. أنا أعتقد أن يعني هذا قرار اليوم، يعني إبقاء الباب أو إعطاء فرصة لإيران لتخصيب اليورانيوم، هذا يعني في النتيجة أن المجتمع الدولي يعطيها بشكل أو بآخر فرصة للمداورة والمناورة وفرصة لامتلاك السلاح النووي. ستفاجئ العالم بعد عدة سنوات بأنها استطاعت أن تنجو من العقوبات، استطاعت يعني أن تتحايل على كل ما هو يعني الشروط المفروضة من المجتمع الدولي تجاهها، حتى بوجود المنظمات الدولية التي تراقب تخصيب اليورانيوم داخل إيران. أنا أعتقد أن إيران في ظل وجود نظامها الحالي لن تتخلى عن طموحها النووي، لن تتخلى عن طموحها بأن تدخل النادي النووي، وبالتالي أن تكون دولة يعني ذات تأثير في المنطقة، على الأقل لا أقول في العالم، لكن على الأقل في المنطقة والمحيط الذي نحن فيه اليوم. هذا القرار تخصيب اليورانيوم الحقيقة تنازل كبير من الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، مقابل ربما تنازل إيران للولايات المتحدة الأمريكية وللعالم بفتح مضيق هرمز. يعني ربما كان هناك مقايضة، وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما قبلت بهذا النوع بهذه الصفقة اليوم، هي لأنها تقع، والرئيس الأمريكي تحديدا ترامب، لأنه يقع تحت ضغوط داخلية بقرب موعد الانتخابات النصفية التي يعني في النتيجة ستحدد مصير الحزب الجمهوري، وفي نفس الوقت يعني سيكون لها تأثير كبير فيما لو فاز الديمقراطيون، سيكون لها تأثير كبير على قراراته، سيكون يعني حكومته مشلولة أمام يعني قرارات التي يمكن أو ما يمكن أن يتخذه الحقيقة مجلسي الأمن والشيوخ. هذا من ناحية، من ناحية ثانية أنه أيضا محشور بالوقت، لأنه يتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة بأنه ذهب لهذه الحرب بدون تفكير، بدون تخطيط، بدون اتفاق، بدون التشاور مع حلفائه في العالم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا، يعني لا شك أن الرئيس الأمريكي في هذا الوقت بالذات لا يريد أن يشعل هذه الحرب في الوقت الذي يحصل فيه المونديال، مونديال كرة القدم العالمي الذي بدأ يوم أمس، والولايات المتحدة الأمريكية تستضيف جزء من هذه المباريات، وهناك أزمة ربما يعني يستغل معارضو الحرب ويستغلون معارضي ومناهضي يعني مناهضي الحرب ومعارضي الحزب الجمهوري وسياسات ترامب إلى حد كبير بالخروج يعني في تظاهرات، في وقوف في مواجهة سياسات الرئيس الأمريكي.
1: نعم أستاذ عبد الرحيم. طب من جانب آخر، لبنان يعني ضمن دائرة هذا الاتفاق، ما تأثير هذا الاتفاق المحتمل على لبنان؟ وهل يمكن أن ينعكس على مستقبل حزب الله ودوره في المرحلة المقبلة؟
0: يعني أنا أعتقد أن الاتفاق غامض لجهة مصير حزب الله وكيفية التعامل معه. إلى اليوم ليس من هناك من وضوح في الرؤية، هنا لا على مستوى الإدارة الأمريكية ولا على مستوى حتى الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية تحدثت عن تجريد حزب الله من بيروت، من السلاح من بيروت الكبرى، سابقا تحدثت يعني عن تجريم حزب الله، تحدثت، لكن عمليا كيف سيتم نزع سلاح حزب الله من بين يديه؟ كيف ستستطيع الدولة اللبنانية ومعها العالم ودول الإقليم أن تبقي حزب الله حزبا سياسيا داخل اللعبة اللبنانية، داخل يعني التنافس، وداخل يعني ما يمكن تسويته بالصراع الحزبي داخل لبنان؟ الحقيقة هذا غير مفهوم، وهذا الاتفاق عندما يتحدث عن هذه النقطة لا يتحدث بشيء من التفصيل، هناك غموض. أنا أعتقد أن لبنان يواجه مشكلة في هذا الإطار. ومن ناحية أخرى لا أعتقد اليوم عندما يتحدث هذا الاتفاق عن وقف الحرب في لبنان أن إسرائيل يمكن أن تكون ملتزمة تماما بهذا الاتفاق. ستجد إسرائيل ربما المبررات لانتهاك هذا الاتفاق والعودة مرة أخرى إلى الحرب.

0: لبنان أو مع حزب الله. أنا لا أعتقد أن إسرائيل اليوم تريد أو جادة فعلا بالوصول إلى هدنة مع الدولة اللبنانية واتفاق بين قوسين بين هلالين، اتفاق سلام مع الدولة اللبنانية. هناك لدى هذه الحكومة بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة الحقيقة فائض قوة يستخدمه في عموم دول المنطقة. هو يتحدث الآن عن تجدد الحرب في غزة، هو هناك يخوض حرب مع لبنان، يخوض حرب حتى مع سوريا ولو من طرف واحد. هو كل يوم كما نعلم جميعا وكما نشاهد يقوم بالاعتداء على سيادة الدولة السورية، ويقوم حتى باعتقال أطفال صغار، ويقوم بنصب الحواجز وتفتيش المارة، ويعتدي حتى يعني على رعاة الغنم في هذه المنطقة من سوريا الغالية. يعني أنا أعتقد أن هذا النظام الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الحقيقة لا يوفر فرصة إلا ويستغلها للاعتداء على لبنان وسوريا وكل دول المنطقة. هناك مشكلة في هذا الاتفاق بعدم وضوح كل النقاط التي تحدث عنها باتجاه كيفية التعامل مع حزب الله وتجريده من سلاحه.
1: نعم،
0: هنا المعضلة.
1: نعم الرؤية واضحة. نعم، كنت معنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الرحيم خليفة، شكرا لك على هذه المداخلة.
2: خبرنا الأخير عن الرياضة، حيث حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على نظيره التشيكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس العالم 2026. وبهذا الفوز حصد المنتخب الكوري أول 3 نقاط له في المجموعة الأولى التي شهدت أيضا فوز المكسيك على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية.
1: إلى هنا تنتهي نشرتنا الرئيسية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
2: الرئيس أحمد الشرعي يستعرض رؤية الدولة في مجالات التنمية والبناء أمام وفد من محافظة ريف دمشق.
1: سوريا تشارك في فعالية مناقشة مبادرة البحار الأربعة في واشنطن.
2: وكان في نشرتنا أيضا مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران تقضي تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك لبنان. إلى هنا وتنتهي هذه النشرة، فتقبلوا تحياتي فريق العمل. في الإعداد منظومة الأخبار في إذاعة دمشق، وفي التقديم فرح الشوفي وأحمد شحادة، وفي الإخراج مروان خربطلي وبراء برهوم.
1: شكرا لكم على طيب المتابعة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: وعز الشرق أوله دمشق.
4: أشرف الأعياد، الناس قد حجوا وقد بلغوا الملك،
5: أضحى المبارك في مدينة حماة، بدأت جميع المساجد تصدح بالتكبيرات لتمتلئ كل الأحياء.
6: دخلت ضفاف نهر الفرات في ريفي دير الزور والرقة حالة استنفار قصوى
7: في مواجهة واحدة من أخطر حالات ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الفترة الأخيرة.

الآثار المترتبة على ذلك. حيث أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح أن غرفة العمليات المشكلة لاحظت أضراراً فعلية في محافظة دير الزور

0: الطوارئ وإدارة حل الكوارث على أهمية
1: بكم في هذه التغطية الخاصة حول تداعيات الفيضان.
2: اليوم تقوم فرق الدفاع المدني منذ ساعات الصباح الأولى في هذا المحور بالعمل على رفع السواتر لمنع وصول المياه مع استمرار ارتفاع
3: استنفار عدة إدارات
4: كل الوزارات وكل
5: وصل الآن موكب فخامة رئيس الجمهورية الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة دير الزور لترأس اجتماع وزاري.
0: الطوارئ وإدارة الكوارث أكدت أن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن خطط متكاملة لحماية الأرواح والممتلكات.
2: 14 جسرا ترابيا دمرت بالكامل غمرتها المياه.
6: أعلنت الوزارات والاتحادات والجهات الحكومية المعنية حالة الاستنفار القصوى والشاملة.
7: خلفاء القوات الجوية جاهزة للتدخل السريع لمساندة أهالي مدينة دير الزور.
8: تشهد محافظة دير الزور أزمة إنسانية وخدمية متصاعدة.
9: سيتم إغلاق إحدى الفتحات سد الفرات.

0: مياه الفرات اليوم يعني استقرار منسوب المياه في نهر الفرات وعودته إلى حاله الطبيعي.
1: نقول الحمد لله لم تعد موجودة، ويعني ممكن خلال أيام قليلة يعني أن يعود النهر إلى مجرى ما قبل هذا الارتفاع.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: إذاعة دمشق تقدم بينة. حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء، نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح لها القلوب.

0: الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. تساعد في الإخراج رهف جعفر. بينا الإخراج حمد شويكي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات في برنامجكم الأسبوعي بينة، البرنامج الذي نتناول فيه بعض القضايا الفقهية المتعلقة بأحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغيرها من القضايا التي تهم المستمعين والمستمعات. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذه الحلقة

0: يسعدني ويشرفني أن أستضيف سماحة الأستاذ الدكتور تيسير العمر، أستاذ دكتور في كلية الشريعة في جامعة دمشق. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
1: أهلا وسهلا، الله يبارك فيكم ينفع بكم.
0: فضيلة الدكتور، في اللقاء السابق كنا نتحدث عن الرخصة والعزيمة والتيسير في الشريعة الإسلامية، ما رأيكم فضيلة الدكتور أن نكمل في قضايا التيسير، قضايا الترخيص والرخص ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، أن هذا الموضوع جدا مهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص بالقول والعمل والنية والفعل. حقيقة يعني هذا الموضوع موضوع على درجة كبيرة جدا من الأهمية، من جهة هو يحاكي حال الإنسان وطبيعته وفطرته، ومن جهة ثانية يضع لنا ضابطا كبيرا جدا في التعامل في هذه الحياة من ناحية الأصولية أو المقاصدية التي تطرح الآن بشكل واسع وكبير. الله يبارك فيكم، وحقيقة يعني أنا معجب جدا بهذا الطرح، وكذلك يسعدني ويشرفني أن أكون خادما معكم في هذه الإذاعة على هذا المنوال. الله يبارك فيكم.
0: بارك الله فيكم سماحة الدكتور الغالي الحبيب. دعنا سيدي نتحدث عن أسباب التيسير أو ضوابط التيسير إن أحببتم.
1: بالنسبة لأسباب التيسير هي متعددة كما بينها الفقهاء، وهذه الأسباب تحتاج إلى ضوابط تضبطها.
0: جميل.
1: فعندنا من الأسباب بشكل عام يعني الضرورة والمشقة وعموم البلوى، المرض، الخطأ، النسيان، الجهل، السفر، الإكراه، هذه هي أسباب تيسير بشكل عام التي تحدث عنها الفقهاء.
0: إذا مولانا أسباب التيسير،
1: نعم،
0: التي تخفف الأحكام عن الناس،
1: نعم،
0: الضرورة،
1: نعم، نعم،
0: المشقة
1: هي سبب، نعم، في التيسير،
0: سبب
1: يعني
0: في التيسير، نعم، نعم،
1: في رفع الحرج،
0: رفع الحرج، نعم، الضرورة، نعم، المشقة،
1: نعم، نعم،
0: عموم البلوى، المرض، الخطأ، النسيان، الجهل، السفر، الإكراه، هذه كلها،
1: نعم،
0: أسباب يعني وضعها الشارع للتيسير ورفع الحرج عن المكلفين. نبدأ نشرع في هذه الأسباب نناقشها.
1: والله يا ريت، لأن إحنا إذا نظرنا إلى هذه الأسباب، هذا اجتهاد عقلي عند الفقهاء،
0: نعم،
1: رضوان الله عليهم، يعني هم نظروا إلى نقول مقاصد الشريعة بالشكل دقيق جدا، والملامح التي تشير إلى ما يكون خيرا لهذا الإنسان وفي حياته وفي أن يطبق الشريعة من غير تعب أو عنة. لذلك هم وضعوا مثل هذه الأمور التي بين يدينا من أجل أن نضبطها ضبطا دقيقا، ثم بعد ذلك نبين الحكم الشرعي حتى نكون ملتزمين نحن بما أمر ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك ما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان فينا يعني له ضرورات في هذه الحياة، ما في إنسان إلا له دين وله عرض وله كذلك مال، أشياء هذه لا يستطيع أن يعيش بدونها، وكذلك الطاقة الجسدية التي يعيش فيها، يا ترى هل يتحمل هذا التكليف أم لا. وعندنا أمور تجري بمثل مثلا عموم البلوى، هذه لا نستطيع نحن أن نغير فيها الحكم الشرعي، ولا نستطيع كذلك أن نتجاوزها. فإذا كيف نتعامل مع هذه؟ يعني هو الحديث الآن في قضية الرخصة أو في قضية التيسير بشكل عام، هو إحنا كيف نتعامل مع هذه، هذا المريض،
0: نعم،
1: ما في إنسان يمرض، وهذا الإنسان مبني على خطأ، مبني على نسيان، وكذلك قد يكون عنده جهل، لكن هذه الأمور كلها لها ضوابط، وجاءت من أجل أن نحدد الإنسان الذي يستفيد من هذه الرخصة،
0: جميل،
1: والذي لا يستفيد من هذه الرخصة، حتى نحدد المناط الشرعي الدقيق في قضية التزام الحكم الشرعي.
0: جميل، جميل جدا دكتور. إذن معناته خلينا نأخذ واحدة من هذه،
1: نعم،
0: الأسباب ونتكلم عنها بالتفصيل. أول أسباب الترخيص في الشريعة الإسلامية هو الضرورة،
1: نعم.
0: هل الضرورة كلمة فضفاضة أم لها تقييد ووصف محدد؟
1: نعم، إحنا إذا بدأنا بالتعريف لابد أن يتميز عندنا بعد ذلك ما هو من غير الضرورة.
0: جميل.
1: نبدأ مثلا بالتعريف الذي عرفه الإمام السيوطي رحمه الله، قال، نعم، عن الضرورة بلوغ حد إذا لم يتناول الممنوع، يعني المكلف إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول

0: تناول المحرم. حقيقة يعني هذا التعريف أنا أقول قصير بالنسبة لمسألة التيسير، لأن التيسير أوسع، والذي توسع أكثر هو أستاذنا الدكتور وهب الزحيري
1: نعم الله
0: يرحمه
1: نعم.
0: لما قال الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة. إذن هو لم يكفي فقط في قضية أن يكون هناك حالة من الخطر، بل كذلك المشقة الشديدة.
1: جميل.
0: يعني بكون هو بيّن أن المشقة التي ليست شديدة لا تكون سببا لرفع الحرج أو لا تكون سببا للرخصة أو التيسير. ووصفها أستاذنا رحمه الله بقوله بحيث يخاف حدوث ضرر، يعني المكلف يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها. إذن حدد هي الآن قضايا الضرورات. المصلحة عند الفقهاء ثلاث أنواع. عندنا المصالح الضرورية التي إن غابت استحالت معها الحياة.
1: جميل.
0: يكون يعني لا يمكن إنسان يعيش، أنت ما بتعيش بدون دين، لا تعيش بدون طعام أو شراب، لا تعيش كذلك بدون أن يكون لك كرامة، وهكذا بمعنى العرض والمال إلى آخره. فهذه عندي ضرورات، عندي حاجيات. الحاجيات الحياة تستمر ولكن تستمر بمشقة. يعني مثل لما نقول إحنا والله الرز هو طعام، نعم، لكن هذا الطعام إن انفقد من السوق راح يسوي عندنا مشكلة كبيرة، بنعيش بلاه، ولكن سيسبب حرجا بالنسبة لمعاش الناس.
1: جميل.
0: فهذه إحنا بنسميها ماذا؟
1: حاجيات.
0: وعندنا أمور تكميلية. يعني مثلا إحنا لو جبنا طعام وهذا الطعام نريد أن نضع عليه
1: بهارات
0: مكسرات شيء من هذا القبيل، يعني هذا عبارة عن تكميل، يعني نكهة طيب أكثر.
1: جميل.
0: وهكذا هذا اسمه ماذا؟ تكميلي. إحنا لما نتكلم عن التيسير بكون في الضرورات، لأن الضرورات هذه لا يمكن الحياة بدونها. لذلك يقول أستاذنا رحمه الله ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. بالأخير يعني إحنا إذا بدنا نعمل هذا العمل لابد أن يكون ضمن قيود الشرع. الشرع له قيود في كل مسألة، لها كما قلنا ضوابط، والضوابط هذه لابد أن تكون محددة. إذن من خلال إحنا يعني تعريف الضرورة بيكون حددنا معنى الضرورة هي غير الحاجة وغير تحسين كذلك المثل، وبينا أنه نلجأ إلى الرخصة عند حال ماذا؟ عند حال الضرورة، لا عند الحالات الأخرى.
2: طيب خلينا فضيلة الدكتور أنا ألخص حسب فهمي مما تكلمتم. الضرورة كما ذكرتم هي الإنسان وصل لحالة خطر أو مشقة، خاف أنه إذا لم ترفع هذه الضرورة أدى إلى حدوث ضرر على نفسه أو على عضو من أعضائه.
0: نعم.
2: أو على عرضه أو على عقله أو على ماله. فبهذه الحالة الشارع يبيح له ارتكاب محرم ليرفع هذا الضرر.
0: نعم.
2: أو يترك واجب أيضا اتقاء لهذا الضرر، أو يؤجل أو يغير وقت هذا.
0: نعم.
2: الواجب. هذه هي الضرورة كما تحدثتم عنها فضيلة الدكتور. طيب هل هناك ضوابط لهذه الضرورة أم هي على عواهنها كما يقال؟
0: والله هو لا يوجد شيء في الشريعة بدون ضوابط. لذلك احنا نطرح قاعدة، يعني المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة بقولوا عنها قضية كلية. لن ندخل في المسائل المنطقية، لكن احنا
2: الضرورات
0: تبيح المحظورات. حتى في اللغة مثلا بتقول انت الفاعل مرفوع، بمعنى اينما جاء الفاعل في اي جملة يكون مرفوعا، انتهت المسألة، لأنه هذه قضية كلية أو حكم كلي ينطبق على كل جزئياته هكذا.
2: جميل.
0: والقاعدة الأصولية حقيقة يعني أدق في هذه المسألة من القاعدة الفقهية قد يعني تكون هناك بعض الاستثناءات في قضية الجزئيات التي تدخل تحتها. لكن إحنا لابد أن نعرف القاعدة الفقهية، وكذلك إيش نتفهم موضوع الضابط الفقهي الذي يكون حلا عندنا عند تقاطع الواجبات أو تقاطع الأدلة وتقاطع كذلك الحقوق.
2: نعم.
0: فلازم يكون في عندي أنا حل، الحل هذا هو بيكون ماذا؟ بيكون ضابط. القاعدة الفقهية وحكم كلي يجمع فروعا من أبواب شتى في الفقه.
2: جميل.
0: مثل المشقة تجب التيسير أي التي بين يدينا، هاي المشقة بنزل تحتها الضرار والمشقة وعموم البلوى والمرض والخطأ والنسيان، هذا كله تنطبق عليه هذه القاعدات. لكن الآن أنا مسألة لما أقول أنا عندي ضابط، الضابط بيختلف تقريبا عن مسألة القاعدة.
2: نعم.
0: القاعدة أنا أقول المشقة تجلب التيسير، طيب ما حكم الذي كان جاهلا في تصرف من التصرفات، هل يتحمل النتيجة أم ما لا يتحمل النتيجة؟

0: إذا ما في عندي ضابط يحدد الجهل معنى الكلام صارت القاعدة عامة وصار كل واحد جاهل. ممكن أقول لك والله أني ما بعرف الصلاة ومجلس المجتمع الإسلامي وما يصلي، هذا مو جهل، هاي حماقة. أنت ما عم تصلي، كيف بدك تقول والله أنا جاهل؟ أنت عايش بمجتمع مسلم عند أمك وأبوك والمؤذن بأذن خمسة أيام، تقول والله يا أخي أنا ما عندي معرفة بالأحكام الشرعية مثلا، أو ممكن يقول لك والله الخمر حلال أو أن الخمر لا أعرف أنا حكمه. هذه مشكلة كبيرة جدا. فلذلك القاعدة حقيقة يعني تدخل في أبواب عامة وتدخل على جزئيات متكاملة، بينما مسألة الضابط حكم كلي في باب واحد، حكم كلي في باب واحد. يعني مثلا لو جينا لمسألة البيوع، مسألة البيوع كل ما صح بيعه صح قرضه، هذا بسميه ضابط. أنا ضبطت القرض، ضبطت ماذا؟ القرض. وكذلك ما أقول كل ما صح بيعه صح رهنه. أنا في عندي بيع، والبيع له أحكام والأركان والشروط، وله مثلا كذلك شروط نفاذ، شروط لزوم، شروط نفاذ وهكذا. لابد أن تتوافر فيما أن يكون رهنا هو الذي ينطبق على ماذا؟ على البيع. هذه بمعنى جاء بمعنى الضابط، لم يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى القاعدة. أنا نقول القاعدة عامة، القاعدة تأتي دائما عامة، بينما الضابط لا يأتي عاما، يأتي على مفاصل القضايا تقريبا.
1: تمام.
0: يعني مثلا أنا يعني أضرب لك مثال، أنه رجل قال لبنته بدك تكفلي أخوك $10,000. طيب إجا زوجها قال ما بتكفلي أخوك أنت. طيب هي الآن بين أمرين، عندها بر والد وهو واجب، وعندها طاعة زوج وكذلك وهي ماذا؟
1: واجبة.
0: طيب صار في عندي أني إيش مقاطع حقوق الآن، من أقدم؟ أقدم حق الوالد ولا أقدم حق الزوج؟
1: تمام.
0: لابد أن يكون في عندي ضابط. الضابط قد يكون دليلا.
1: تمام.
0: لكن الدليل محل عندي المشكلة، إذا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه.
1: جميل.
0: فإن أطعناكم فلا سبيل
1: فلا تبغوا عليهن
0: سبيلا. إذن أنا صار في عندي الآن يعني تقاطع للحقوق. هنا أنا أنظر إلى الضابط الذي يقدم، هل المال الوالد يتأثر فيه إن كانت فقيرة أو غنية؟ ما يتأثر، لكن من الذي يتأثر؟
1: الزوج.
0: فإذا هنا هل تقدم أمر الوالدة أم أمر الزوج؟
1: أمر الزوج.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. لماذا؟ يعني ضابط المصلحة، هذا له مصلحة. ممكن إذا كفلت ما استطعت تدفع تروح السجن. طيب وغيابها عن زوجها في ضرر له كبير.
1: نعم.
0: ضرر في الإشراف على البيت، ضرر في مصلحتي معها. كذلك المثل، هذه الزوجة يعني له هو يد عندها بحيث أنه تكون عمله، كذلك المثل.
1: جميل.
0: أما هي متعلقة مع بر الوالد. إذن الآن الضابط وضعت أنا المصلحة. خلينا بنفس القضية، زوج وزوجة، وعندي أب وعندي زوج كذلك المثل. والآن لنقول والد جاء من سفر، بنته قريبة منه، والشنط يعني موجودة أمام البيت وتنظر إلى الشنط، وعم تستأذن زوجها بتقول له أنا بدي أذهب إلى والدي وأعينه. قال لا، ممنوع تروحي أنت، بتنتظري يوم اثنين، اليوم الثالث بتروحي لعند أبوك. وهي ترى هذه الشنط وهي بحاجة إلى أن تكون إلى جانب والدها، أو هو بحاجة لها.
1: نعم.
0: الآن هنا ما الضرر الذي ينزل على الزوج لو ذهبت الزوجة في هذا الحال؟ ولا شيء.
1: ما في شيء.
0: طيب الآن إذا كان أبوه نفسه عم ينزل الشنط، يقف ينظر إليه ولا يساعده، أم يذهب إليه؟
1: نعم.
0: إذن العرف الموجود صار عندي حكم في القضية، هذا الحكم أنا أسميه ماذا؟ ضابطا. عندي ضابط. الضابط هنا جاءت إيش؟ العرف. بالأول كان عندي ضابط ماذا؟ المصلحة.
1: نعم.
0: الآن عندي ضابط ماذا؟
1: العرف.
0: العرف يقول لا، اذهبي إلى والدك لأنه زوجك ظالم وليس هو على حق في أن يمنعك. حتى إذا أجيت مثلا أنا لو كان إنسان محكوم عليه بالإعدام وعرض على القاضي، القاضي حكم عليه بالقصاص، أنا بين أمرين، إما أن أطبق القصاص وهو عدل، وبين أن أطلقه وهذه رحمة.
1: نعم.
0: صار في عندي الآن تعارض ما بين قيمتين، بين الرحمة والعدل، من أرجح في الأمرين؟
1: العدل.
0: ممتاز. الدليل على ذلك ماذا؟ قال الله تعالى ولكم
1: في القصاص حياة.
0: نعم. إذن هذا الضابط جاء آية قرآنية. قد يأتي الضابط

0: آية، قد يأتي الضابط قاعدة. الآن التطبيقات التي تتعلق بالقاعدة هي نفسها الضابط الذي يحكم على ماذا؟ يحكم على ما نتكلم به نحن من الفروع المتعلقة بقاعدة المشقة تجلب التيسير. إذن الضابط يعني القاعدة هي أمر كلي وتحته أجزاء. بالنسبة للضابط لا، أم يأتي الضابط قلت عند مقاطع الأدلة، عند يعني الملمح الفقهي الدقيق الذي يرجح يعني مكان دليل على دليل أو حق على حق وهكذا.
1: جميل. إذن الضرورات تبيح المحظورات أو المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة ليست على عمومها وإنما لها ضوابط وضعها الفقهاء.
0: نعم.
1: لكي نأخذ بهذه الضرورة، ما هي هذه الضوابط فضيلة الدكتور؟
0: بالنسبة لضوابط الضرورة، أولا أن تكون هذه الضرورة متحققة غير متوهمة.
1: نعم.
0: يعني ممكن إنسان يقول لك والله صيام، والصيام متعب الجسد، وعنده مثلا زكام. نعم. يعني رشحة بسيطة، مرض بسيط، يجب يقول لك والله يا أخي إذا صمت ممكن أنا يصير في عندي ارتفاع ضغط شديد، أو يصير في عندي انسداد بالشرايين، بصير يتوقع أشياء وهمية. حقيقة هذا ضابطه أن يأتي إلى طبيب مسلم صادق ويقول له أنه مرضك خطير. أما إذا ذهب إلى الطبيب قال له هذا المرض لا يؤثر على الصوم أبدا، فعندئذ لابد أنت أن تكون آخذا بقول الطبيب، لأن حكم الطبيب في هذه الحالة جاء ضابطا لهذه المسألة، أنه أن تكون الضرورة متحققة.
1: متحققة، يعني هناك ضرورة. نعم. فعلية أخذ بهذه الرخصة، لابد. نعم. أن يكون هناك ضرورة. نعم. فعلية للأخذ بالرخصة، ولا يكون هناك توهما أن لهذه الضرورة. نعم. من الضوابط أيضا
0: كذلك أن لا يؤدي إزالتها إلى ضرر أكبر منها. يعني أنا بدي أعالج ضرر صغير، ما بعالجه بضرر كبير. يعني مثلا إذا كان عندنا نقول يعني مرض موجود بالزرع، المرض الذي يؤثر على هذا الزرع قد يعني يخفض نسبة إنتاجه بنسبة 10% مثلا. طيب، واكتشفوا علاج لهذا المرض، لكن العلاج إذا وضعنا على المرض على على على على الزرع بينزل الإنتاج من 10% ل 20%. فأنا بترك المرض العادي ولا بجيب الدواء، الدواء بيكون كلفني.
1: نعم.
0: وكذلك نقص الإنتاج. فإذا في هذه الحالة لابد أن يكون الضرر الذي أريد إزالته أقل، يعني الضرر الذي أريد إزالته أكبر من الضرر الذي أنا أرتكبه وهكذا. وقلنا هذه يعني ضابطها أنا بقدر على حسب ما تعطيني الدراسات، وقد تكون هذه الدراسات دقيقة، قد تكون يعني تفيد الظن، لكن مع ذلك أنا أحكم الظن لأنه يفيد العلم. إجا قال لي والله مهندس زراعي، قال لي يا أخي هذا الدواء إذا بدنا نعطيه إحنا للأشجار راح يكون ثمار الشجر يتراجع 20%، أما إذا تركناه على المرض اللي فيه يعني بتراجع من 15% إلى 5%. فبقول له لا، بلا الدواء وخلي المرض لأنه إزالته أقل مما
1: يعني هناك. نعم. قاعدة، الضرر لا يزال بالضرر، والضرر.
0: نعم.
1: لا يزال بمثله أو بما هو أشد منه.
0: نعم.
1: من ضوابط أيضا فضيلة الدكتور.
0: نعم.
1: يعني ذكرنا نحن أن تكون الضرورة متحققة وألا تؤدي إزالتها إلى ضرر يساوي أو أكبر منها.
0: نعم.
1: أيضا من الضوابط
0: يعني بده يكون في عندي أني تقدير دقيق جدا بالنسبة للتحول من العزيمة إلى الرخصة.
1: نعم.
0: أو يعني أتخلى عن هذه المشقة. لكن إذا كان هذا الإنسان قادر، فعندئذ أنا أقول والله لا أتحول من الرخصة إلى من العزيمة إلى الرخصة. أنا لا أقول هنا أنا في عندي تيسير، صحيح أنا في عندي مشقة، لكن المشقة هذا في كل شيء. أنت بدك يعني إذا بتطلع نزهة بدك مشقة، تتعب بالمسير وكذا، إذا بتأكل بدك تتعب. فلذلك هنا لابد أن تقدر بقدرها. كذلك يعني إذا أردنا أن نحكم بالضرورة أن يكون عندنا ماذا؟ أن يكون عندنا تقدير، بحيث إذا أزلنا هذه الضرر ما يترتب عليه أمر يعني يكون أسوأ من الذي إحنا أقدمنا عليه. وكذلك يعني هذه الضرورة لابد أن تكون محققة لهدف من أهداف الشارع. يعني الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا
1: ليعبدون.
0: يعني لما إنسان

0: مثلا هذا إنسان نقول يعني يجمع الصلاة، بالنسبة لجمع الصلاة في السفر، أنا الغاية المحافظة على العبادات، الغاية على أن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لكن ما أريد من هذه العبودية أن تفقدني شيئا من الضرورات التي أنا أعيش بها.
1: جميل.
0: ما يكون هذا له أثر لا على ديني لا على مالي لا على عرضي لا على يعني الضرورات المعروفة كلها بشكل عام بالنسبة لهذا الإنسان المكلف.
1: إذن هذه الضوابط فضيلة الدكتور اللي ذكرناها للضرورة أن تكون الضرورة حقيقية وليست وهم،
0: نعم.
1: أن لا يؤدي إزالتها أو لا تؤدي إزالتها إلى ضرر أكبر منها، أن تقدر بقدرها وأن تكون محققة لهدف من أهداف الشريعة.
0: نعم.
1: خلينا دكتور نستعرض بعض التطبيقات على مسألة الضرورة الشرعية لو سمحتوا.
0: بنذكر بالترتيب بالنسبة للضرورات، عندنا النفس،
1: الدين
0: النفس في خلاف الفقهاء،
1: نعم.
0: خدموا الدين ولا النفس
1: تماماً.
0: النفس الدين أو الدين النفس العقل،
1: العقل
0: العرض المال
1: تماما.
0: يعني أنا لما نجي أنا أقول والله أنا في عندي محافظة على النفس، بالنسبة لشأن التيسير في هذه القضية أو الرخصة مثلا، إنسان جائع وإن لم يأكل سيموت.
1: جميل.
0: يعني وما وجد إلى الميتة.
1: No.
0: إذا ما وجد إلى الميتة بيأكل مشان يحافظ على حياته ولا يترك الأكل على أساس أنه حرام؟ لابد هنا أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا، أن هذه المحظورات التي أبيحت لا نقول بأنها أصبحت حلالا، هي تبقى على أصل حرمتها، إلا أنه رفع الحرج، يعني ما بيظل الإثم على البني آدم، بل بالعكس إذا ما أكل يأثم
1: تماما، يعني ما حافظ على أيوة على
0: لا لا لا انت عم تاكل الميتة، يعني نقول هذا يعني حكم تكليفي، لكن انت لما تكون قتلت نفسك بتكون منتحر، وهذه جريمة اكبر من انك انت تاكل يعني مال حرام او تاكل ميتة او ما شابه ذلك. بالنسبة لو جئنا كذلك الى قضية النفس، يعني انسان نسأل الله العافية وللمسلمين جميعا، انه انسان عنده غرغرينة برجله او سرطان مثلا او بايده، واضطر الى ان يقطع هذه الرجل، اما ان يبقي عليها ويمتد بعد ذلك هذا الى جسده كله ويموت ويهلك نفسا كاملة، واما ان يتخلى عن الجزء الذي هو مريض وفي ذهابه بقاء لباقي الجسد. فاذا هذه ضرورة اصبحت صحيحة، لكن يعني احيانا بعض الناس بيحبوا قضية قص المعدة والتغيير بخلق الله ويظنون أن ذلك من الضرورة، حقيقة هذه ليست من الضرورة، لكن إذا كانت فعلا بدي تؤدي إلى الموت، إذا ما سوى قص معدة نعم يقص المعدة حتى نقول أنه هذا الإنسان يعني أخذ بهذه الرخصة حتى يبقي على نفسه، حتى يبقي على نفسه. الآن بالنسبة للمال، المال محترم معصوم، لنفرض أننا كنا في سفينة وكنا في البحر واحتجنا إلى أن نلقي بعض المال الموجود معنا، إنه في مثلا أحجام وأوزان كبيرة إذا ما ألقينا بها ستغرق السفينة، فإحنا أتلفنا المال مقابل أن نبقي ماذا على
1: النفوس،
0: على أنفسنا. فهذا مما يجوز. الآن إحنا إذا يعني هذا بالنسبة إذا جئنا لمسألة يعني الضرورة بما يتعلق مثلا بالنفس، بما يتعلق بالدين، ربنا سبحانه وتعالى يعني أذن لمن أكره يعني يتلفظ بكلمة الكفر،
1: يعني إذا أحد جاء هو هدده بالقتل أو يلفظ كلمة الكفر يمكن أن يقي نفسه بأي يتلفظ إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان،
0: نعم.
1: حدث مع سيدنا عمر بن ياسر،
0: ما أحسن جزاء الخير. يعني إذن الآن أنت ما دام قلبك مكان الإيمان القلب، حتى في كلام رائع يعني للإمام الرازي رحمه الله في التفسير الكبير، إنه قال هذه الإيمان يبنى على القناعة، فلذلك لا إكراه في الدين، لا يتحقق فيه إيمان، لا إكراه فيه. لو أجى واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، هذا بدك أسفل من النار، هذا منافق كذاب يعني. لذلك لابد أن يكون في عنده قناعة كبيرة جدا، وهذه القناعة بتكون مغروسة بالقلب. كذلك أنا إذا عكست القضية، هذا الذي يجبر على كلمة الكفر هل يعد كافرا؟

0: لا، لأنه مكان الإيمان هو ماذا؟ القلب. وكذلك بالنسبة لي يعني إذا أجينا للعقل، العقل إنسان، بعض الناس بيجوا ينتقدوا هذا المثل إنه صارت عنده غصة
1: ما في غير خمرة
0: أمامه فشرب الخمر، هنا يبي يضيع عقله بيحفظ نفسه فشرب الخمر، هذا لا يأثم.
1: نعم.
0: يعني هذا من باب اختيار، يعني أخف الضررين. نعم. فهنا نحن بنحافظ على ضرورة النفس ولو كان في بعض الضغط على ضرورة العقل. وهكذا يعني في مسألة الأموال وغيره، الضرورات المعروفة يعني التي ذكرناها، إنه نستطيع أن نرى الحادثة ونحكم عليها من خلال هذا الترتيب الذي وضعه الفقهاء رحمهم الله وجمعنا معهم على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من مات ومن كان حيا إن شاء الله نلتقي على خير وبركة.
1: الله يبارك فيك دكتور. خلينا نأخذ بعض الأمثلة المعاصرة في قضية الضرورة. مثلا من الضرورات، مثلا إنسان احتاج إلى مثلا زراعة كلوة، بعض الناس يحتاج إلى ما يتبرع له بكلوة أو يتبرع له بعضو من الأعضاء لكي يبقى حيا، هل هذه ضرورة وما ضوابط هذه الضرورة؟
0: والله أحد أحبائنا مبارح توفى بسبب عملية نقل كلي.
1: سبحان الله.
0: يعني سبحان الله، ومن خيرة الناس يعني وحبيب إلى قلوبنا، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. هذا يعني هذا صار من نقول من من من باب من أبواب الطب الذي طرق كل مكان في العالم كله دون أن يستأذن أحدا. يعني قضية نقل الأعضاء، قضية تبرع بالدم، قضية يعني التبرع بشيء من عضو من إنسان لإنسان، هذه لا تأتي على عواهنها، لابد أن تكون منضبطة كذلك بالضوابط الشرعية. يعني أولا إحنا لا نلجأ إلى هذه الطريقة إلا إذا يئسنا من العلاج. يعني ما في عندنا يعني إنسان إذا ما جاب كلية بده يموت، يعني أو إنسان مثلا إذا ما تبرع له أحد مثلا بشيء من الأوردة الموجودة عنده الاحتياطية أو غيره، كذلك ممكن هذا يعني يموت. فهنا إذا كان وجدنا سبيل بالعلاج لا ننتقل إلى المقص ولا ننتقل إلى الجراحة.
1: جميل. إذا أول شيء لا يوجد دواء أو علاج غير نقل هذا العضو.
0: نعم، ما في مجال إلا يعني هذا المجال، فإحنا عندئذ نلجأ إليه. النقطة الثانية هي مسألة علمية.
1: نعم.
0: وكذلك نظرية، والنظرية مبنية على الظن.
1: نعم.
0: يعني لا تأخذني، يعني هذا أخونا اللي توفى كان عم يقول له الدكتور أنك بدك 4 أشهر ما تكلم الناس، قالوا لا شهر واحد بس، يعني الدكتور متأكد من نجاح العملية
1: تماما.
0: فإذلك أكيد يعني هو عنده دراسات، عنده شيء، لكن مع ذلك ظني الذي حدث أنه نعم نجحت العملية ومشي الحمد لله، لكن سبحان الله القدر يعني جاء على غير ما يريد، لا الطبيب ولا الأهل ولا أصحابه ولا أحبابه كلياتهم. فلذلك لابد يعني يكون عندنا إحنا دراسة دقيقة لهذه العملية. إذن العملية لازم تكون مدروسة معروفة، وكذلك يعني الغالب فيها النجاح، مش متأكد 100%
1: تمام،
0: لكن يكون غالب الظن فيها ماذا؟ النجاح. وقلنا هذه تقتصر على الضرورة، تقتصر على القدر. نعم. الذي يبقي الحياة لا أن يزيد فيه، يعني بمعنى أنه يتكلف في المسألة ما لم يكن بحاجة إليه. وكذلك يعني إذا كان عندنا قد يكون المتبرع حي وقد يكون المتبرع ميتا.
1: تمام.
0: بالنسبة للحي هو هذا يعني صاحب نفسه إذا كان بإمكانه يعيش بدون هذه الآلة، يعني كلية أو مثلا شريان أو شيء من الأمور اللي بيعرفوها الأطباء، يعني إذا كان ممكن تستمر حياته، أما لكن أنه يموت وموت الطرف الثاني فهي مشكلة. يعني لازم يكون في إذن شرعي، وكذلك إن لم يكن في إذن شرعي من ميت إذن الورثة. الورثة يأذنون مثلا أخذ شبكية للعين، قرنية كذا، وهذا جائز. ظل عندي ويعني أنا إن نراعي فيه كرامة الإنسان عندما يتم النقل، ما بيصير يعني إحنا تكون فيها عدم كرامة، لابد أن يكون هذا الإنسان يعني على أنه موثوق للبيع والشراء.
1: جميل.
0: يعني هذا إنسان، يعني ما بصير أن يجي والله بيعني كليتك أو بيعني مثلا شبكيتك أو بيعني القرنية اللي بعينك أو

0: بيعني الشريان أو بيعني، فهذا لا يجوز أصلا يعني، لأنه أولا هذا الإنسان ليس ملكا لنفسه، هو ملك الله سبحانه وتعالى. آخر نقطة هنا اللي هي لابد أن يكون هذا الأمر من غير ثمن، يعني المتبرع يتبرع لوجه الله تعالى، مع أن بعض الفقهاء قالوا ممكن تكون جعالة، يعني بمعنى أنه بعد ما
1: يعطي
0: أي هدية، جعالة هي الهدية يعني من باب الهدية، هذا لا حرج به، لأنه هذا الإنسان يعني كل ما فيك جسدك من من من من من, من يعني أعلى رأسك إلى أخمص قدمك هذا كله لله عز وجل. يعني هذا الأصبع مش إلك، وكذلك عينك مو إلك، ما جبتها أنت من بيت أبوك ولا أمك أعطتك إياها، الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها. فلذلك هذا لابد أن يكون إيش، بدون مقابل مالي، لا يكون مقابل مالي، لأن الإنسان ما له ثمن ولا حتى تبرع الدم.
1: تمام.
0: مقابل مال لا يجوز، لأنه هذا مو من المال المعروف. يعني أنت بتبيع مثلا كمبيوتر، بتبيع طاولة، بتبيع عقار، بتبيع أثاث، لباس، أي شيء، هذا وسائل يعني تقيم. لكن أما البني آدم لا يقيم بمال أبدا، لأنه الكرامة ليس لها يعني حد، الكرامة الإنسانية. فإذا إحنا يعني بنكون بينا
1: إذن أن نقل الأعضاء ليس على عواهنه، وإنما هناك شروط وضوابط، أن لا يوجد دواء أو علاج آخر غير النقل، أن يغلب على ظن الطبيب نجاح العملية، أن يكون في حالة الضرورة، وأن يؤخذ إذن المريض إن كان حيا، وإذن عائلته أو أقرباءه أو أولياءه إذا كان ميتا، ولا بد من مراعاة الكرامة الإنسانية عند إجراء النقل، وألا تكون في مقابل مالي.
0: كنا نتناقش ويجي واحد يعني ينتقد موضوع الهجرة كذا وكلام من النوع، فأنا قلت لك يا أخي يعني إحنا بدال ما نناقش القضية هاي، ليش إحنا ما ندعم أهل المسلمين هناك، وإحنا نخليهم يعني أقوياء، مراكز إسلامية، مساجد ودعوة، المجال مفتوح، المجال مفتوح للدعوة. فبدل أنا ما يعني أكفرهم ولا مثلا لا سمح الله، أو أنا أقول لهم أنتم فسقة فجرة وكذا وكلام من هذا القبيل، لك يا أخي أنا بدعمه بحيث أنه يحافظ على أولاده ويحافظ على أسرته وهكذا. فإذا كل إنسان هو أمير نفسه فيها، أنا هكذا أرى، ولا بد أن يكون عنده تقوى يقيم ما هو عليه في ديار الإسلام.
1: دكتور، يحتاج بعض المسلمين إلى مثلا السفر إلى تلك البلاد للعلاج، لأنهم مثلا لا يجدون هذا العلاج في بلادهم، فهذا ينزل منزلة الضرورة. أو مثلا لجوء سياسي لمن اضطر للهروب بنفسه من وأهله من سياط الجلادين، كما حدث عندنا في سوريا، هروب من الجلادين وزنازينهم للحفاظ على دينه ونفسه وعرضه. طبعا لابد أن من يختار دار أو بلد، أي يختار بلدا فيها جالية إسلامية كبيرة، كي لا يذوب هو وعائلته في المجتمع فيفقد هويته الإسلامية. نحن فضيلة الدكتور وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اليوم، سبحان الله ما شعرنا بها. نشكركم فضيلة الدكتور جزيل الشكر باسمي وباسمكم. أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق، تتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور تيسير العمر، الأستاذ الدكتور في كلية الشريعة في جامعة دمشق، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان. إلى أن نلقاكم مع حلقة جديدة من برنامج بينة، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قدمت لكم إذاعة دمشق بينة. الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. ساعدت في الإخراج رهف جعفر. الإخراج حمد شويكي.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: الثالثة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي عددا من أبناء الجالية السورية.

0: البناء والتنمية وإعادة الإعمار. في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشدد إجراءات الحد من هذه الظاهرة وحماية الطفولة من الاستغلال الاقتصادي. في إطار جهود مكافحة الفساد، وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد اتخاذ قرارات بكف يد 22 عاملا حكوميا في دمشق وريفها وإحالتهم إلى التحقيق أصولا. نائب وزير الاقتصاد ماهر خليل الحسن يبحث مع محافظ دير الزور زياد العايش خطة استلام محصول القمح في المنطقة الشرقية وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين. وفي خبرنا الأخير، وكالة بلومبيرك تنقل عن مسؤول بمجموعة السبع أن الاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون على الأرجح مذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: وعز الشرق أوله دمشق. تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء

0: نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. نصحح مفاهيم خاطئة لدى الجيل الشاب، نطرح مختلف قضايا الشباب من منظور شرعي، ونتفاعل مع الشباب في الاستوديو في البرنامج الديني دروب ملهمة كل جمعة في الساعة 3:30 ظهرا على إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام عبر هوائي وشاشات إذاعة دمشق، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروب ملهمة بعنوان الشباب السوري والتفاؤل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان هو المحرك والأساس في بناء أي مجتمع. في كل زمن تتبدل فيه الظروف تبقى هذه الحقيقة، وأن الفكرة لا تولد حين تولد لا يكفي أن تعجب بها العقول، بل يجب أن تمشي على الأرض ضمن الفعل في واقع يثقل فيه الشباب أنفسهم بالتحديات. بين ضيق الفرص وكثرة الضغوط يبرز سؤال لا يمكن أن نتجاوزه: هل المشكلة في طبيعة المجتمع أم حقيقة الفرد وتعامله مع ظروفه؟ وهل يمكن لفكرة بسيطة أن تتحول إلى هدف حقيقي إذا وجدت الإرادة والخطوة الأولى تصبح نجاحاً؟ طبعاً للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور باسل الرئيس عن طريق طبعاً الهاتف. أسعد الله أوقاتك دكتور. الصوت واضح عندك براءة. طبعا بالبداية حضرتك إدارة أعمال من جامعة باريس، بكالوريوس طبية من جامعة دمشق. بدي أيضا وجه وأنقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم في هذه الحلقة، الإعداد لزميلتنا العزيزة بدرية عبد العليم، وستكون في الإخراج براءة برهوم، وأنا من وراء المايك صابرين الورار. أسعد الله أوقاتك مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا بكم يا مرحبا. أولا لابد لي من وجه تحية للقائمين على البرنامج وعلى هيئة الإذاعة والتلفزيون، ووجه تحية للمشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك. هلأ في مشكلة أنا عندي بالصوت، ما بعرف إذا هي عبر البث كيف واضح الصوت، ولكن إذا شوي دكتور من بعد إذنك بتعلي شوي الصوت لحتى أنا يعني يكون معك بكل الكلام اللي حضرتك رح تتفضل فيه. بداية، هناك من يملك أفكارا كثيرة لكنه يتوقف عند حدود التفكير، وهناك من يملك فكرة واحدة لكنه يحولها إلى بداية. أيهما أقرب لصناعة التغيير؟
1: هو الفرق الحقيقي يعني ليس بعدد الأفكار، بل بالشجاعة أن نبدأ بتطبيق هذه الأفكار. يعني جميع الناس تقريبا عندها أفكار، ولكن فكرة يعني التي لا ينطلق الإنسان بها لا تتحرك تبقى حلما. يعني نحن نؤمن بأن خطوة صغيرة على الأرض أفضل من 100 فكرة في الأفكار. وأحيانا يعني قد لا نحتاج أن تكون يعني نبدأ أنه بداية مثالية، ولكن أن تكون مستمرة وأن تكون صادقة وفي الطريق الصحيح.
0: نعم. دكتور، إذا كانت المشكلة، أنا للأمانة الصوت عندي مو كتير واضح، نعمل الاتصال عن طريق النت؟ يا ما رح أحسن نكون مع الدكتور. دكتور خليك معنا، رح نحاول نتصل فيك عن طريق النت لحتى أقدر أتواصل معك يعني بطريقة أوضح لو سمحت.
1: تمام، ما في مشكلة إن شاء الله.
0: يلا دكتور.

0: تحية لكم من جديد متابعينا الكرام في حلقة دروب ملهمة الشباب السوري والتفاؤل. تحية كبيرة لضيفي الدكتور باسل الريس، يسعد أوقاتك، طمني كيف الصوت؟
1: أهلا وسهلا.
0: إيه؟
1: لا تمام هيك.
0: تمام. معناتها خلينا أنا وياك نرجع للسؤال الأول اللي موجود بمحورنا الأول بحلقتنا. هناك أشخاص دكتور يملكون أفكار كثيرة، حتى لو عذبناك معنا معلش تحملنا. هناك أشخاص يملكون أفكار كثيرة لكنهم يتوقفون عند حدود التفكير، يعني بيفكروا بتجي على بالهم أفكار بيقولوا رح نعمل أو ممكن نقدر نعمل، بتضل مجرد أفكار. هناك أشخاص بالمقابل يملكون أفكار أو فكرة فقط، لكن عنده القدرة أنه هو يبدأ بتحويل وتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع. إذا أردنا أن نجري مقارنة بسيطة بين هذين الشخصين، هذين النمطين من الأشخاص، أيهما أقرب لصناعة التغيير؟
1: أنا تكلمت قبل قليل أن الفرق الحقيقي يعني بين هذول الشخصين، خلينا نقول، ليس أنه هذا عنده فكرة وهذا ما عنده، أو هذا عنده أفكار كثيرة وهذا ما عنده أفكار كثيرة، ولكن هذا كان عنده شجاعة أنه يبلش. يعني كل الناس بشكل عام عنده أفكار، ولكن الفكرة دائما عم تبقى حلما، وقليل من الناس اللي بيحاول يحول هي الفكرة ل خلينا نقول لمشروع أو لشيء ناجح يعني أنه ينفذه. فطبعا انا بؤمن انه اي خطوه صغيره، انه حتى لو بلشت بالمشروع افضل بكثير من فكره هي مجرد كانت بالخيال وبقيت في الخيال.
0: صحيح.
1: احيانا يعني انا حتى بلش كمان، يعني مو شرط انا انتظر لحتى تكون الفرص كلها مواتيه، تكون خلينا نقول البدايات مثاليه، لا ابدا يعني، ولكن بتطلب مني انه بس انه اكون عندي استمرار، عندي قدره على الاستمرار، وتكون البداية صادقة وفعالة يعني خلينا نقول بشكل عام.
0: صحيح. دكتور، إذا كانت المشكلة واضحة أمام الجميع، أحيانا بيكون في بتواجهنا بالحياة مشكلة واضحة، لماذا تختلف وجهات النظر تجاهها؟ لماذا ينجح بعض الناس بتحويل التحديات والصعوبات وكل العراقيل إلى فرص، بينما يبقى آخرون في دائرة الانتظار فقط، ودائما بدائرة التشاؤم، بدائرة النظرة السوداوية والإحباط وما إلى ذلك من الأمور السلبية؟
1: يعني هي المشكلة بالفرق بين أنه شخص بيشوف المشكلة هي عبارة عن فرصة، وشخص بيشوف المشكلة هي عبارة عن إحباط. أنا وقت حكت معي الأخت بدرية فقالت لي انه كان احد المحاور انه هن الاحباط اللي عم يواجهوا هلا الشباب السوري. انا للامانه طلبت منها يتغير، هي وافقتني الله يجزيها الخير، انه يتغير لا انه نحن بدنا نحكي عن التفاؤل.
0: حلو.
1: يعني نحن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقتداء باثر النبي صلى الله عليه وسلم باحاديثه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، يحب الفأل الحسن. فنحن بالعكس، يعني نحن بالرغم من انه في صعوبات بس لازم نبلش. يعني الشباب السوري بشكل عام، نحن بما انه عم نحكي عن الشباب السوري، سمع كثير عن الصعوبات وهو بيعرفها وبيعيشها. يعني نحن اليوم ما في حاجه انه نذكره بهي الصعوبات، نضل نقول في صعوبات وفي مشاكل وفي احباط. نحن بالعكس اليوم حاجه نفتح له نافذه امل، نافذه عمل. ما في داعي نقول له انت محبط، نحن الوضع مأساوي، بالعكس يعني احنا بدنا نقول له انت قادر ويمكن تبلش حتى مع ابسط الامكانيات. بالعوده للسؤال اللي سالتيني اياه، انه كيف بينجح بعض الناس تحويل التحديات لفرص والبعض لا، لانه البعض بينظر للمشكله كجدار خلينا نقول، او مثل عائق هو بطريقه، وفي ناس لا بتشوف المشكله هي عبارة عن فرصة، أو فرصة لعمل شيء، أو هي بالنسبة إلى هي بداية حقيقية.
0: تمام. يعني نظرة. طب هون هدول النمطين من الشخصيات، بتوقعك أو بتصورك، هو هل تابع لاكتساب مثلا منذ الصغر تأثير الأهل، أم هي طبيعة ممكن تكون عن طريق الوراثة بالجينات؟

0: يعني الشخص المتشائم أو المتفائل كتير بحياتنا منلاحظ في أشخاص بيضلوا عم يضحكوا بيضلوا متفائلين رغم أنه أكيد عم تمر عليهم ظروف صعبة. ما في إنسان يعني هذا دار ابتلاء بالنهاية، مهما شفنا الظاهر بأنه هذا الشخص عنده كل شيء ممكن يخليه سعيد، ولكن مستحيل إنسان ما يمر بضغوطات وصعوبات وتحديات. لشو بيرجع الشخص المتفائل والشخص المتشائم؟
1: هلا هو أكيد مثل ما تفضلتي يعني أنه بيأثر البيئة اللي عايش فيها الشخص بيأثر فيه يعني أشخاصه أصدقائه المحيطين فيه بيأثروا يعني بهذا الشيء. أنا أصلا وقت عملنا رسالة الدكتورة كان أحد البنود بالرسالة هي تأثير البيئة بالأعمال.
0: حلو.
1: يعني أنه البيئة المجتمعية خلينا نقول الإنسان المجتمع اللي هو فيه كتير بتأثر خلينا نقول بنمط عمله بطريقة عمله
0: حتى على شخصيته وسلوكياته.
1: جينات مكتسبة وجزء هو عم يكتسبه من خلال يعني من حياته رفقاته أصدقائه مدرسته جامعته
0: خبراته.
1: أنا مع تمام يعني بس هي بالأخير يعني أنا بحاول دائما يعني نوجه الشباب الجديد الشباب السوري إنه لا يعني أنا وقت أنا عايش ببيئة هن بحسه إنه عم يدفعوني نحو الإحباط نحو الخزلان، لا أنا حاول غير هدول
0: أطلع
1: الأصدقاء
0: منه.
1: حاول اطلع منه تماما حاول اطلع منه حاول انه يكون عندي اصدقاء ورفقات وخلينا نقول ومجموعه عمل لا مقتنعين معي انه نحن ممكن نحول هي المشكله لفرصه عمل.
0: حلو كتير دكتور. هل يعني تتفضل تفضل
1: تفضل تفضل
0: سؤالي لك الان، هل تبدا المشاريع من حلم خيالي ام من مشكله صغيره يتم فهمها بعمق؟ هل يكفي وضوح الفكره دون خطه ام ان التنفيذ هو ما يمنح الفكره معناها الحقيقي؟
1: لا يعني بحاجه هي لخطه. يعني انا مثلا اي مشكله بواجهها او مثلا بحس فيها فرصه عمل حس فيها أنه قد تكون هذه المشكلة اللي عم تواجهني أنه هي خلينا نقول فرصة أو هي قد الحل لهي المشكلة قد يكون بالنسبة إلي عمل أو مشروع أنه أشتغل عليه. فهي يعني أنا مثلا خلينا أضرب لك مثال عن تجربتي الشخصية. نحن مثلا أثناء دراستنا بالهندسة الطبية بجامعة دمشق كانت خاصة يعني خلال النظام البائد يعني كانت أي الأفكار الجامعية اللي كانت مثلا إنسان عنده حلم مثلا يطلع نحن بالسنة الرابعة بالسنة الخامسة كان إنه مطلوب منك نعمل كطلاب نعمل مشاريع. هي المشاريع هي تكون يا حلم بشكل عام يعني أنا مثلا حاطط ببالي في حلم معين أو هي حاطط ببالي في مشكلة مثلا نقعد مع الدكتور بالجامعة يقولنا أنه في هي المشكلة نحاول نلاقي حلها. بس معظمها هي يعني بالأخير تنقلب لمجرد هي فكرة أنه تنفذت بشكل أولي ما استمرت لمجرد أنه نحط تعرف ما في دعم مثلا لا من الجامعة لا من الحكومة لا. هلا نحن الشباب السوري يعني انا بصراحه اللي حبيت اطلع بهي المقابله مع اذاعتكم كريمه انه نحن بدنا نقول للشباب انه هلا انتم عندكم فرصه فعلا لا تعوض. يعني نحن هلا الوضع كثير مختلف عن ما قبل، في دعم حكومي في دعم من الجامعه في دعم من وزاره التعليم في دعم من وزاره التربيه. يعني صار هلا حقيقه أي فكرة أنا قد تكون في بالي بجوز هي كنت أنظر لها كانت مجرد حلم في الماضي، لا هلأ صارت إنه لا أنا ممكن حولها لواقع ممكن حولها لمشروع عمل ممكن حولها لعمل يعني بالأخير يعني يجيني مردود منه مال.
0: حلو كتير دكتور. لما عم نحكي عن التفاؤل الضروري بحياتنا بشكل عام، هل يعني تجاهل الواقع أم هو مواجهته بطريقة مختلفة؟ يعني بدنا نفرق بين التفاؤل الحقيقي والإيجابي طبعا والتفاؤل الوهمي.
1: يعني الفكرة بشكل عام واحدة لا تكفي، التفاؤل كمان لا يكفي،
0: لابد من عمل
1: لابد من عمل. مشان هيك أنا قلت لك أنه أنا حابب يعني وجه الشباب أنا وقت بكون ببيئة عم حس أنه عم تدفعني نحو الإحباط الخزلان أنا غير هي البيئة غير هي الفئة. للأمانة نحن بخلال هلأ تقريبا متخرجين من الجامعة حوالي

0: 23 عام جامعة دمشق. أكثر شغلة أثرت فينا هي خلينا نقول رفقات العمل أو اللي كانوا عم يشتغلوا معنا بأي مشروع، هني هدول خلينا نسمون أصدقاء العمل أو
1: زملاء
0: العمل. هن يا بيدفعك نحو التقدم يا بيدفعك باللوائح.
1: للأسف ببعض البيئات بيكون في أشخاص سلبيين بسبب دافع الغيرة الحقد، يعني بيشوفوا إنسان ناجح بيقوموا بحاربوه. للأسف هيك ببيئات عملنا منتشرة هي الظاهرة بشكل كتير كبير.
0: تمام هي بجوز مثلا سنوات الحرب وسنوات الثورة يعني أثرت كمان بالناس، يعني نحن يعني لاحظنا فيه هيك شيء، ولكن يعني هي ما
1: بنحاول إنه نتجاهلها هي التصرفات. صح،
0: أي بيئة طبعا هي يعني نحن بنحاول كل شيء ممكن يأثر فينا سلبيا نحاول نتجاهله، وكل شيء بس اللي بيأثر فينا إيجابيا هو اللي نتمش فيه ونحن يعني نتشبث فيه ونحاول نركز عليه
1: نستفيد منه. حلو كتير دكتور. ما الذي يجعل خطوة بسيطة تتحول مع الوقت إلى مشروع كبير؟ ما الوسائل التي يجب أن تستمر مع الشباب حتى ينجح؟
0: يعني لازم يكون في خطة، خلينا نقول في فريق، في تجربة، في تطوير مستمر. يعني بشكل عام الفكرة يعني هي مثل بذرة، إذا ما زرعناها وسقيناها وصبرنا عليها ما تعطي نتيجة. يعني البذرة أنا إذا بخليها على الدب الدرج، أو خلينا نقول الدرج هو العقل تبعي، بخليها أحيانا مئات السنين وآلاف السنين ما بتطلع. أنا هي الفكرة هي مثل البذرة، بدي لازم أزرعها، بدي أسقيها، بدي أختار لها البيئة المناسبة، بدي أصبر عليها. يعني ما بصير مثلا أنا أزرعها أقول بعد 10 أيام بعد
1: لازم هلأ تطلع
0: بدي هلأ أخذ النتيجة.
1: تمام.
0: فهي يعني أهم شيء للأمانة، يعني في بده يكون في
1: الإرادة، الهدف،
0: الفريق العمل.
1: أحيانا بيكون مشروع مثلا مشروع فردي ما بده فريق.
0: أي فكرة ولو أي مشروع ولو كانت هي فردية يعني بحاجة مثلا أحيانا الفريق هو مجرد دعم. يعني أنا مثلا أنا بتذكر نحن قمنا في مشروع
1: أنا كتير حابة تعطيني أمثلة على فكرة من خلال الأشخاص يلي أنت بتعرفهم، يعني وأيضا إذا في خبرات شخصية ممكن تفيدنا فيها.
0: يعني أنا مثلا أحكي لك عن فكرة دكتور روبوت. دكتور روبوت هو يعني فكرة جميلة جدا، أو هي مثال عن كيف بتتحول الفكرة لأثر أو الفكرة لمشروع ناجح. دكتور روبوت التنفيذ هو اللي أعطاها الفكرة قيمتها، يعني وقت نحن نفذناه ونزلناه وهلأ موجود حتى بدمشق، عم يكون موجود في المعارض، رح يكون موجود إن شاء الله في المشافي، في رح يكون
1: تحكي لنا عنه أكثر. حلو.
0: يعني هي الفكرة وقت بلشنا بدكتور روبوت هي كانت عبارة عن سؤال بسيط، كيف نستطيع نستخدم التكنولوجيا لخدمة الإنسان خصوصي في المجال الطبي. ما بلشنا بشيء كبير وجاهز، بل هي كانت فكرة، بعدين بلشنا طورت الفكرة لبحث، لتجربة، لأخطاء، لتطوير، ومع الوقت يعني تحولت لمشروع حقيقي اسمه دكتور روبوت. هلأ إذا أنت مجرد ما بتكتبي دكتور روبوت دغري مباشرة
1: بمحرك البحث
0: على السوشيال.
1: تماماً
0: بيطالك موجود على السوشيال ميديا محرك البحث. يعني هي طبعاً نحن قدرنا نساوي شيء للأمانة، يعني أنا وفي معي شركاء، يعني هلأ أكيد في منهم عم يسمعنا مشكورين، يعني أنه الحمد لله يعني بفضل
1: من وجه لهم تحية
0: نحول. أي والله يعني قدرنا نحول هي الفكرة اللي كانت مجرد فكرة، اللي كانت مجرد بذرة صغيرة، اللي كانت يعني نحن في أحد الاجتماعات في مصانع بالصين قالوا لي مستحيل تقدروا تحولوا هي الفكرة لواقع.
1: هي شو الفكرة؟ يعني ما لا تحكي لنا عنها دكتور. هي روبوت يعني؟
0: هو عبارة عن روبوت أخذ شكل هيومانايد، يعني أقرب للبشري، وهو بيقوم
1: بمساعدة الطبيب.
0: هو بيقوم بعمل الممرض خلينا نقول نوعا ما، يعني هو مثل ممرض ذكي، مثل روبوت ممرض، بيقوم بجميع القياسات اللي هي بسموها الفايتال ساين، اللي هي اللي أول ما بيدخل المريض على أي عيادة أي مشفى بيقيس له إياها، مثل الحرارة، الضغط، الإي سي جي، الإس بي أو 2 اللي هو نسبة إشباع الأكسجين بالدم، بيقيسه وعنده إمكانية عن طريق الذكاء

0: الصناعي انه حتى يحللهم وبيعطيه فكره يعني تقريبيا عن، خلينا نقول انه اذا في عنده اي مشكله او اذا في عنده اي نصيحه، وحتى بيقدر يحوله للطبيب عن طريق كمان اتصال مرئي. انه بيحوله للطبيب، الطبيب طبعا بيصلوا القياسات تماما، بيصلوا القياسات وبيقدر الطبيب بعدين يحلل يحكي مع المريض. يعني حتى نحن قادرين نختصر اعمال، خلينا نقول او الوقت المتطلب لاي مريض يدخل لاي مركز صحي، بمطار، بجامعات، بمراكز حكوميه، في اي اماكن، انه قد يكون هذا هو يمثل، يعني خلينا نقول هو شيء مشترك بين الممرض الذكي والطبيب، وايضا بوجود تدخل ايضا من طبيب يعني فعلي.
1: حلو كثير. هلا هيك خافوا الممرضين دكتور؟
0: لا لا بالعكس، هي بتساعدهم
1: يعني مو ممكن نستغني عن مهنة التمريض؟
0: لا لا ابدا ابدا،
1: ما بيقدر يعطي ابره الروبوت، بيقدر يعطي ابره كثير
0: ابدا، لا ما بيقدر،
1: لانه بس مشان طمنهم انا.
0: لا لا يطمنوا، ما نحن ما الهدف هو نستغني بعمل حدا.
1: هلا هو هيك بالوقت الحالي في يعني مخاوف كبيره على العديد من المهن، واي حدا بيشتغل فيها من بدخول الذكاء الاصطناعي وهي الثوره التكنولوجيه اللي عم تصير بشكل سريع ومتسارع. يمكن لسه عم يوصلنا لحنا شغلات بسيطه، ولكن يلي عم نشوفه حقيقه شيء بيخوف. يعني بتحس انه في استغناء عن كثير من المهن بالمستقبل القريب، صحيح؟
0: صحيح. من فترة هيك كنا عاملين مثل فيديو صغير، أو يعني هو كنا مشاركين في معرض، فكان الدكتور روبوت هو عم يفحص مريض عن طريق الالتراساوند. فكتير أطباء راديولوجي خافوا، يعني يقولوا لي أنه أنتوا عم تحاولوا معناته تستغنوا عنه،
1: طبعا
0: حاولوا تستبدلوا. هو الهدف هو للأمانة، يعني العنصر البشري غير قابل للاستغناء عنه هلأ حاليا في الوقت القريب، بموضوع الطب والأي شيء خلينا نقول متداخل مع الجسم البشري، يعني غير قابل للروبوت حاليا انه هو لوحده ينفذ. فنحن حتى بالدكتور روبوت حاطين انه هو مجرد بيعطيك افكار، بيعطيك يعني لمحه، اما هو ما هي خلينا نقول التشخيص اللي بيعطيك النهائي، لازم الطبيب هو اللي يوافق عليه. هو
1: طبعا اللي يعني عم بتخيل هيك عمليه مثلا تكون كتير صعبة أو معقدة، عملية قلب مفتوح أو شيء، يعني هلأ حاليا مستبعد الفكرة، بس بحس أنه بعد كم سنة ممكن يكون في روبوتات مؤهلة للقيام بهيك إجراءات كتير صعبة، وما عم نقدر نتصور أنه شو ممكن يصير البدائل بالنسبة للمهن، للعمل، بالنسبة للبشرية بشكل عام. يعني هذا موضوع لحاله يمكن كتير واسع وبده دراسة لحتى نحكي
0: صح.
1: عنه.
0: ونحن مشان هيك بندفع الشباب السوري هلأ مهندسينا القادمين إن شاء الله، يعني هن يأخذوا هي الخطوات. يعني أنا ما بدي انتظر لحتى شوفها عم تطبق، نحن نكون جزء من هالحركة هي اللي
1: تماما
0: اللي شغال فيها كل العالم، موضوع الذكاء الصناعي الروبوتك، إنه نكون نحن جزء منها.
1: تماما تماما. إلى ماذا يحتاج دكتور الشباب لكي يبدأ بتنفيذ فكرته على أرض الواقع؟ إذا كان في فكرة، في همة، في خطة، شو بيحتاج لأدوات
0: كشباب؟ يعني بده مثل ما قلنا الصبر، تعلم، علاقات، استفادة من الخبرات، هي عمليا هي العوامل الأساسية لنجاح أي مشروع. يعني كثير من المشاريع ما فشلت يعني لأنه كانت الفكرة سيئة، بل يعني لأنه توقفت بمرحلة مبكرة.
1: يعني طيب قيمة التوجيه والخبرة باختصار الطريق أحيانا بين الفكرة والواقع؟
0: يعني خليني أقول لك، يعني لازم يكون في مرشدين، في أصحاب خبرة، في بيئة داعمة بتساعد الشباب يعني أو اللي عم يشتغل بأي مشروع على تجنب الأخطاء واختصار الطريق. يعني نحن مثلاً بكثير من المراحل العمل إنه كان في معي شركاء وأخوة يعني عم يشتغلوا معنا بالمشاريع، هن نتيجة خبرتهم، عندهم خبرة فرضاً 30 سنة بالعمل، يعني وفروا علينا وقت كثير كبير. يعني نحن مثلاً أحياناً بوجود أصحاب خبرة وبيئة داعمة اللي هلأ حكيت فيها قبل شوي، هي اللي مشكورة يعني الحكومة الجديدة يعني عم تحاول تسعى فيها، هي بتساعد كتير على اختصار الطريق. اللي أنا نقول يعني أنا الشيء اللي ممكن نفذه بسنوات ممكن يتنفذ معي بأشهر.
1: صحيح. رسالة ممكن هيك نوجهها من خلال منبرنا إذاعة دمشق

0: لكل شاب يشعر بأنه أحلامه أصبحت بعيدة المنال بفترة معينة، ولكل أسرة أيضا دور جدا كبير بتعزيز الثقة والتفاؤل، ولا سيما إذا كان في أبناء بعمر صغير. ما هي هيك النصائح والتوجيهات اللي ممكن نختم فيها حلقتنا لليوم دكتور لو سمحت من دروب ملهمة؟
1: للأمانة يعني أنا بحب أكد على أنه رسالتنا نحن لأي شاب سوري أنه لا يسمح للظروف أنه تأخذ منه قدرته على الحلم والعمل. يعني أنا لازم أبقى قادر أنه أحلم وفكر وقادر كمان أنه أعمل وحاول جهدي نفذ الفكرة اللي أنا بحلم فيها. يعني قد ما يكون عندك جميع الإمكانيات، قد يكون الطريق مو سهل وعر، بس عنا العقل والإرادة وعنا القدرة على التعلم. يعني نحن شو اللي بيميزنا كإنسان؟ عنا قدرة على التعلم. رسالتي الثانية لأي شاب إنه أنت لا تنتظر لحتى يكون جميع الظروف مثالية أبدا. بلش ولو بخطوة صغيرة، طور نفسك، حاول تسأل، جرب، استمر، أهم شيء الاستمرار. التفاؤل الحقيقي للأمانة ما هو يعني كلام، لا هو عبارة عن فعل يومي. التفاؤل مو إنه ننكر إنه وجود صعوبات، لا، التفاؤل هو إنه نشوف الصعوبات بعدين نقرر إنه نبلش رغم عن الصعوبات.
0: حلو كتير دكتور باسل الرئيس، وحضرتك إدارة أعمال من جامعة باريس وبكالوريوس طبية من جامعة دمشق، صحيح؟ في شيء غلط بالتوصيف؟
1: لا لا لا، بكالوريوس هندسة طبية.
0: هندسة طبية، تمام، هندسة طبية. بدي أشكرك كتير على كل الأفكار الملهمة يلي قدمتها بحلقتنا لليوم، والله يعطيك ألف عافية. يعني دائما نسأل الله تعالى أن يبقى الأمل حاضرا بقلوب كل الشباب السوري مهما كانت التحديات.
1: آمين آمين يا رب، آمين.
0: شكرا كتير لك.
1: بختام
0: شكرا كتير. في نهاية المطاف، لا تقاس قيمة الأفكار بما تحمله من جمال بقدر بما تتركه من أثر. ليس المهم أن نملك جميع الوسائل مرة واحدة، بل أن نملك الشجاعة لبدء خطوات عملية ولو بسيطة. المهم أن تكون مستمرة، فالطريق لا يكتمل دفعة واحدة ولا ينتهي عندما نتعب، بل عندما نرتاح وبعد أن نكمل خطوة بخطوة. ومن يفهم قيمة البداية وأهميتها يدرك أن أصغر خطوة صادقة قد تغير مسارا كاملا في طريق المستقبل. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم متابعينا من دروب ملهمة، على أمل أن نلتقي في درب جديد من دروب الحياة. لكم تحيات الإعداد بدرية عبد العليم، الإخراج براء برهوم، وكنت معكم بكل محبة صابرين الورار. إلى اللقاء
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية. لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق، معكم أينما كنتم.

تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي عددا من أبناء الجالية السورية في تركيا ضمن فعاليات افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يؤكد أن الوزارة تضع ملف الموفودين خارجيا في مقدمة أولوياتها وتتابعه مع الجهات المعنية لضمان تأمين حقوقهم ومستحقاتهم. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام البائد، والذي يعد أبرز المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في مدينتي دارية ومعظمية الشام والحجر الأسود وأخرى بدرعة. في إطار جهود مكافحة الفساد، وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد

اتخاذ قرارات بكف يد 22 عاملا حكوميا في دمشق وريفها وإحالتهم إلى التحقيق أصولا. برعاية وزارة الثقافة تنطلق خلال الشهر المقبل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دمشق.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: في يوم عيد أشرف

0: الشركة في مدينة حماة بدأت جميع المساجد تصدح بالتكبيرات لتمتلئ كل الأحياء.
1: دخلت ضفاف نهر الفرات في ريفي دير الزور والرقة حالة استنفار قصوى
2: في مواجهة واحدة من أخطر حالات ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الفترة الأخيرة.

والآثار المترتبة على ذلك. حيث أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح أن غرفة العمليات المشكلة لاحظت أضرارا فعلية

0: الأخبار وإدارة الكوارث على أهمية
1: بكم في هذه التغطية الخاصة حول تداعيات الفيضان.
2: اليوم تقوم فرق الدفاع المدني منذ ساعات الصباح الأولى في هذا المحور بالعمل على رفع السواتر لمنع وصول المياه مع استمرار ارتفاع من
3: تم استنفار عدة إدارات
4: كل الوزارات وكل
5: وصل الآن موكب فخامة رئيس الجمهورية الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة دير الزور لترأس اجتماع وزاري.
0: الكوارث وإدارة الكوارث أكدت أن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن خطط متكاملة لحماية الأرواح والممتلكات.
2: 14 جسرا ترابيا دمرت بالكامل غمرتها المياه.
6: أعلنت الوزارات والاتحادات والجهات الحكومية المعنية حالة الاستنفار القصوى والشاملة.
7: خلفاء القوات الجوية جاهزة للتدخل السريع لمساندة أهالي مدينة دير الزور.
8: تشهد محافظة دير الزور أزمة إنسانية وخدمية متصاعدة.

0: الفرات اليوم يعني استقرار منسوب المياه في نهر الفرات وعودته إلى حاله الطبيعي.
1: الفطور الحمد لله لم تعد موجودة، ويعني ممكن خلال أيام قليلة يعني أن يعود النهر إلى مجرى ما قبل هذا الارتفاع.

0: وعز الشرق أوله دمشق. تقول الحكاية.
1: تقول الحكاية.
2: تقول الحكاية.
0: عمر، عمر، ماذا تقول الحكاية اليوم؟
1: هل أنتم مستعدون للمفاجأة؟
3: تقول الحكاية.
1: شارعنا ليس سلة مهملات.
3: أصدقائي، هل لاحظتم يوماً كيف يصبح الشارع الجميل قبيحاً في لحظة واحدة؟ ورقة هنا وعلبة هناك وأكياس فارغة في كل مكان. مايا وعمر رأيا هذا بأعينهما وقررا أنهما لن يصمتا، لكن الأمور لم تسر كما تمنيا تماماً. كانت أم مايا وعمر قد أذنت لهما باللعب في الشارع أمام المنزل بعد الظهر. الشمس دافئة والحارة مريحة ومليئة بأصوات الأطفال، وكان أطفال الحي يلعبون، فارس وندى وريم وسمير.
1: مايا، مايا، انظري إلى فارس وندى.
2: ها، ماذا يفعلان؟
1: رميا بقايا الشبس والعلكة على الأرض أمام بيتنا مباشرة.
2: هيا لنذهب إليهما.
4: فارس، ندى، ربما لم تلاحظا، لكن هذه القطعة سقطت منكما على الأرض.
5: وما المشكلة؟ الشارع واسع وليس بيتكم.
6: مايا، أنت لست مدرستنا.
5: لكن الشارع للجميع، وعندما يرمي كل واحد شيئاً.
6: هيا يا شباب، لا تسمعوا لهما، لنكمل اللعب.
2: لم يستمعوا لنا يا عمر،
1: بل سخروا منا أيضاً ويكملون اللعب كأن شيئاً لم يحدث.
3: عاد الطفلان إلى المنزل بقلبين ثقيلين، وجدا الجدة جالسة على الشرفة تشرب قهوتها وتتأمل الشارع. ما هذه الوجوه العابسة؟ تعاليا اجلسا هنا.
5: يا جدتي، الأطفال يرمون الأوساخ في الشارع ولا يبالون، وعندما كلمناهم سخروا منا.
2: كيف نقنعهم يا جدتي وهم لا يسمعون؟
3: أتعرفان ما المشكلة الحقيقية؟ المشكلة الحقيقية ليست الأوساخ فقط.
5: وما هي إذن؟
3: المشكلة أن هؤلاء الأطفال لم يروا الشارع كما تريانه أنتما. أتعرفان قصة البستاني؟

0: والوردة.
1: لا يا جدتي، احكي لنا.
0: كان هناك رجل يمر كل يوم بجانب حديقة مهملة، أشجارها جافة وأرضها مليئة بالأتربة. قال لنفسه: ماذا ستفيد وردة واحدة في هذه الخرابة؟ ومضى. لكن طفلة صغيرة مرت بعده وزرعت وردة واحدة. ثم جاء آخر وقال: يا لها من وردة جميلة، وزرع بجانبها وردة أخرى. وبعد شهر كانت الحديقة مليئة بالورود.
2: يعني كل شيء صغير يبدأ بشخص يقود الطريق.
0: أحسنت يا عمر. وأنتما يا ولدي بحاجة إلى شيء يجعل الأطفال يرون ما تريانه أنتم. الكلام وحده لا يكفي أحياناً، يحتاجون أن يروا وأن يشعروا.
1: وكيف نجعلهم يرون ويشعرون؟
0: هذا سؤال جيد، وأعتقد أن أمكما ربما تملك فكرة. ذهب عمر ومايا إلى أمهما وأخبراها كل شيء. الأم استمعت بهدوء، وفكرة ما كانت تلمع في رأسها.
2: أتعرفان ماذا سنفعل يا صغيراي؟
3: ماذا يا أمي؟
2: سننظم يوم تنظيف الحارة، لكن ليس بالطريقة العادية.
1: بأي طريقة؟
2: نحوله إلى لعبة. كل طفل يجمع الأوساخ في كيس، من يملأ كيسه أولا يفوز، وللفائز جائزة.
3: هذه فكرة رائعة،
1: ولكن كيف نجمع الأطفال يا أمي؟ فارس وسمير لن يوافقا بسهولة.
2: دعيني أتكلم مع أمهما، وأنتما تكلما مع ريم وندى، هما الأقرب إليكما.
3: والجائزة يا أمي،
2: أتركا ذلك لي.
0: وفي يوم الجمعة اجتمع أطفال الحارة كلهم أمام المنزل، فارس وندى وريم وسمير وعمر ومايا، بيد كل واحد كيس أبيض.
3: مرحبا بكم جميعا، من يملأ كيسه أولا بالأوساخ يفوز بالجائزة.
4: وما الجائزة؟
3: قطع حلوى للفائز ولفريقه.
4: أنا الفائز.
3: هيا.
4: لا، أنا أسرع منك. هيا.
3: انظر يا عمر، فارس وسمير يجمعان القمامة بحماس أكبر منا.
2: هذا أفضل حديث سمعته الأسبوع كله.
5: ملأته، أنا الفائز، أنا الفائز.
3: أحسنتم جميعا، الآن انظروا إلى الشارع.
4: واو، كم كانت الأوساخ كثيرة، لم أكن أعرف أنها كثيرة هكذا.
2: يعني نحن فعلنا هذا؟
0: جلس الأطفال جميعا في الظل يأكلون الحلوى، وجاءت الجدة تحمل لهم ماء باردا.
6: يا سلام، من علم هؤلاء الأطفال أن ينظفوا؟
4: نحن فعلنا ذلك يا جدة.
6: أحسنتم، والآن سأسألكم جميعا، كيف تشعرون وأنتم تنظرون إلى الشارع وهو نظيف؟
1: أشعر أنه صار أجمل.
4: أشعر أني أنا من جعلته أجمل.
1: يعني عندما أرمي شيئا على الأرض أنا أخرب ما صنعته يدي.
3: لم أكن أعرف أنك مفكر يا فارس.
4: أسكت يا عمر.
0: يا أحبائي، الشارع مثل البيت، هل ترمون الأوساخ على أرضية غرفتكم؟
7: لا لا.
0: إذن الشارع هو غرفتنا الكبيرة، نحن جميعاً نعيش فيها معاً.
4: وأنا كنت أرمي الأوساخ في غرفتي الكبيرة.
1: الجميع يخطئ يا سمير، المهم أن نتعلم.
0: في ذلك اليوم لم يكن الفائز الحقيقي من ملأ كيسه أولاً، بل الفائز الحقيقي كان الشارع الذي صار نظيفاً وجميلاً. وتعلم عمر أن الكلام وحده لا يغير كل شيء.

0: علمت مايا أن الفكرة الذكية أقوى من الكلمة الغاضبة، وتعلم فارس وسمير أن الشارع ليس لأحد بل هو للجميع. الشارع النظيف يبدأ بيد واحدة ترفض أن ترمي الأوساخ، ويكتمل بأيد كثيرة تعمل معا. أصدقائي، شارعنا ليس سلة مهملات بل هو مكاننا الجميل الذي نحميه معا.
1: يا شباب، من يريد أن يلعب؟ يا شباب، من يريد أن يلعب؟
2: أنا، لكن لا ترموا شيئا على الأرض. لنكمل اللعبة.
1: إلى اللقاء
2: في حلقة جديدة من
1: تقول الحكاية.
3: تقول الحكاية.
0: تقول الحكاية من تأليف وتمثيل مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وسط التوترات الجيوسياسية في المنطقة تتحرك بكين بهدوء ولكن بوتيرة متسارعة لتبني عالمها الرقمي الخاص سعية لدمجه في التجارة العابرة للحدود. الحلم الصيني ليس جديدا بل عملت عليه منذ عام 2019 حيث قفز حجم المعاملات التراكمية المنفذة عبر اليوان الصيني إلى 2.5 تريليون دولار تقريبا حتى نوفمبر الماضي، وهذا يعكس إصرار الصين على تثبيت موقعها كلاعب فعال وربما أساسي في أسواق العملات الرقمية وسط سباق عالمي متزايد للسيطرة على مستقبل المدفوعات الرقمية. فهل ينجح اليوان الرقمي في كبح جماح الدولار وتقليص هيمنته؟ وهل ستسمح أمريكا بذلك؟ للحديث عن هذا الموضوع معنا الأكاديمي والمحلل الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بكم آنسة وإلى دمشق وبالأخوة المستمعين.
0: مرحبا بك. في البداية دكتور، اليوان الرقمي والدفع والتكامل الحاصل وهذا النظام الذي ابتكرته الصين والذي يتوسع بصراحة بشكل كبير، يعني الديجيتال يوان، شو رأيك فيه دكتور؟
1: بداية يعني الاقتصاد هو يعني أي اقتصاد

0: لا يمكن أن ينحو باتجاه وجود عملة دفع عالمية بدون أن يكون هناك اقتصاد قوي. والصين تمتلك يعني بدأت تمتلك هذه الأمور، اقتصاد قوي، نسبة الصادرات، نسبة التجارة العالمية تتجاوز 14-15%. كل هذه الأمور تعطيها حافزا لوجود عملة دفع دولية باليوان الرقمي. ولكن يعني نحن نقول هناك في سيطرة للدولار على مجمل المعاملات الدولية حتى الآن، يعني حجم الاحتياطي بالعالم أكثر من 60% من صحيح. الدولار، السندات الأمريكية موجودة وسائلة وعميقة، بالإضافة إلى التحويلات المصرفية والشبكة المصرفية عن طريق نظام سويفت مرتبط بالمصرف المركزي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي، كل ذلك يدعو إلى إبقاء سيطرة الدولار عالميا. ولكن الصين تنحو باتجاه وجود وإثبات اليوان الرقمي، ولكن يعني ليس من المرجح في المدى القصير ولا في المدى المتوسط، على المدى الطويل هي تعمل بخطوات بطيئة ومتزنة حتى تستطيع السيطرة أو إثبات وجود اليوان الصيني كعملة رقمية على المستوى العالمي.
1: يعني الوقت ما زال مبكرا دكتور، ولكن هذا التوجه الصيني في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وأيضا الحرب في الشرق الأوسط، يعني أنت عم تقول بعض الوقت يعني بكير لنحكي أنه ممكن اليوان الصيني، ولكن نحن بالمقدمة ذكرنا أنه حجم التعاملات قفز إلى 2.4 تريليون دولار، يعني هذا ما بيعطي مؤشر إيجابي؟
0: هلا اكيد يعطي مؤشر ايجابي، ولكن يعني هناك بعض العوامل التي تعيق هذا الموضوع، من اهمها اولا قوة شبكة الدولار والثقة المؤسسية بالدولار، حيث نستطيع أن نقول بأن الدولار لا يهمم فقط على كونه كعملة مادية قوية، يعني أثبت وجوده عبر سنوات وعبر انطلاق نظام النقد الدولي الذي تم توقيعه باتفاقية بريتون وودز عام 45-44، ولكنه استمر كعملة دفع دولية أساسية. بالتالي كذلك هناك أمور إضافية، عمق الأسواق السندات الأمريكية.
1: طب هون كمان دكتور نحن عم نشهد حالة بيع كبيرة للسندات الأمريكية، ما بيأثر على موقع الدولار؟
0: هلا اكيد يؤثر، ولكن على المدى الطويل، لان لا يوجد بديل حتى الان للسندات الامريكيه على المستوى الاسواق المال، بالاضافه الى حريه تحويل راس المال. حريه تحويل راس المال هو يعني هذا احد العوائق على اليوان الصيني عبر العقوبات الامريكيه المفروضه، بالاضافه الى الثقه في النظام القانوني والمالي الامريكي. هناك ثقه لا زالت موجوده في هذا النظام المالي انه الاضمن حتى الان، وبالتالي يعني هذه عناصر لا يمكن ان يوفرها في المدى القصير والمتوسط اليوان الرقمي، بالإضافة إلى قيود التحويل. يعني رقمنة اليوان لا تلغي القيود المفروضة على حركة رأس المال في الصين، وهذا يحد من استخدامه كعملة احتياطية أو وسيلة دفع دولية. طبعا إذا تحدثنا عن الاستخدام الحالي، اليوان الرقمي طبعا موجه حاليا للتداول المحلي والتجارة الثنائية مع بعض الدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية ثنائية مثل مبادرة النفط ومبادرة بعض السلع،
1: حزام وطريق أيضا.
0: بالضبط، لكنه لا يشكل بديلا سياديا لنظام المالي العالمي القائم على الدولار. ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن الآفاق، يعني يمكن أن نختصرها بنقطتين. على المدى القصير قد يساهم اليوان الرقمي في تقليل الاعتماد على نظام السويفت وفي تسويف بعض المعاملات الدولية، خاصة الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية. هناك الكثير من الدول الخاضعة، وبالتالي يعني تجد هذا الطريق مفتوحا أمامها للتعامل باليوان الرقمي الصيني، لكن تأثيره على هيمنة الدولار سيكون بسيطا ومحدودا. أما على المدى الطويل طبعا إذا تزامن اليوان الرقمي مع تحرير كامل لحساب رأس المال وتطوير سوق سندات حكومية سائلة وعميقة باليوان خارج الصين، بالإضافة إلى تراجع الثقة بالدولار. طبعا تراجع الثقة بالدولار كما ذكرت في بداية التقديم أنه هناك أزمات اقتصادية، أزمات مالية أمريكية متكررة، وهذه إذا تكررت قد يصبح عاملا مساعدا في تسريع ظهور نظام نقدي متعدد الأقطاب، وبالتالي ولكن لا يقضي على الدولار بشكل نهائي، يعني يحتاج إلى وقت.
1: يعني أدي وقت هذا.
0: يعني لا يقل عن من 5-10 سنوات حتى يستطيع، لأن هناك السندات الأمريكية سندات طويلة المدى، وبالتالي حتى تخرج هذه وحتى تثبت وجودها السندات الصينية تحتاج إلى وقت كذلك، بالإضافة إلى نظام ربط عالمي. يعني نظام مالي ليس نظام سهل، نظام ربط عالمي. معظم يعني الآن أمريكا إذا أرادت أن تفرض عقوبات نقدية على أي دولة بالعالم تستطيع أن تفرضها بسهولة، لأن معظم التداولات العالمية هي عن طريق شبكة نظام سويفت ونظام المالي الأمريكي.
1: هلا يعني هون دكتور كمان في سؤال برأيك، هل

0: يحمل المشروع الصيني أبعادا جيوسياسية تتجاوز كونه مبادرة مالية أو تكنولوجية؟
1: أكيد، لأن الصين ليست لوحدها في يعني نقول في كتجارة في محاربة الاقتصاد الأمريكي. هناك دول عديدة يعني مثل روسيا، البرازيل، الهند، إيران إلى آخره، في دول يعني تمثل نسبتها من التجارة العالمية قد تتجاوز 40%. فإذا استمرت هذه النسبة بالإضافة إلى نمو الاقتصاد الصيني الذي يعني معدل نموه عالي بحدود 3 إلى 3.5 سنويا، وبالتالي على المدى الطويل يمكن أن تثبت الصين قوتها، ولكن كما ذكرنا يحتاج إلى عمق في الأسواق المالية، عمق في سيولة السندات الصينية المقومة باليوان الصيني، بالإضافة إلى ثقة المتعاملين في الاقتصاد الصيني وفي اليوان الصيني الذي سوف يتمدد.
0: بالنسبة إلى ثقة المتعاملين، الصين عم تعطي حوافز، يعني للي بتعامل باليوان الرقمي عم تعطي حوافز فوائد، يعني برأيك إذا اتبعت هاي الاستراتيجية مع الخارج ممكن يعني المدة تكون أقصر من 10 سنوات؟
1: هلا ما لا أتصور أنه تكون المدة أقصر، يعني يمكن أن يأخذ حيز أكبر في الأسواق، ولكن حتى يهيمن كاقتصاد على الاقتصاد العالمي أنا لا أعتقد أقل من 10 سنوات حتى يستطيع أن يهيمن على الاقتصاد العالمي ويعني يزيح هيمنة الدولار من الاقتصاد العالمي. إذا بقي الصين، إذا بقي الاقتصاد الصيني في هذا النمو بهذه السيطرة على التجارة العالمية.
0: بالحديث عن التجارة العالمية أيضا، المعاملات التجارية في النظام الحالي نحن نعرف كلنا أنه هي كلفتها عالية وتمر عبر الولايات المتحدة، والسؤال هون في ظل تطور الديجيتال يوان، ألا تفتح الصين الباب لغيرها من الدول لإنشاء أنظمة مشابهة، وبالتالي أنظمة الدفع في العالم لن تبقى حكرا على واشنطن، سيكون هناك أكثر من لاعب في السوق منافس، وبالتالي تخفف الكلفة النهائية على المستهلك. هون يعني الحديث عن عملات رقمية سيادية ذات انتشار عالمي، ماذا يتطلب؟ بدنا نشوف أكثر من دول تتعامل فيها يعني؟
1: بالضبط، ممكن، ولكن التعاملات حتى الآن يعني حتى يكون تعاملات على المستوى الدولي لابد من وجود مستثمرين يثقون بهذا النظام، هذا أولا. ثانيا نحن نلاحظ أن هناك حرب ضمن الحرب التجارية، حرب متبادلة بين الصين وأمريكا على الشرائح الرقائق الإلكترونية. يعني الصين أمريكا تمنع صناعة أو تصدير بعض الرقائق الإلكترونية إلى الصين، بالإضافة إلى أن الصين تمنع تصدير المواد الخام التي تدخل في صناعة الرقائق، فهي حرب متبادلة، والأقوى هو الذي سوف يفتر فيما بعد. بالإضافة إلى الصين حاليا تنحو باتجاه يعني تقنيات النانو، تمام، ويعني حتى لا تعتمد فيما بعد مستقبلا على الرقائق والشرائح الإلكترونية الأمريكية. فإذا نجحت فهي سوف يعني تكون بمعزل عن سيطرة الاقتصاد الأمريكي وسوف تستطيع إثبات وجودها. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لليوان الرقمي، اليوان الرقمي هو يعني التقنيات، إذا تطورت التقنيات وشعر المستثمرين أن هناك ضمان وأمان، لأن العملات الرقمية لا يوجد لها أساس، لا يوجد لها يعني ممكن بخطأ بسيط يمكن أن تزول بالمطلق يعني نهائيا، وبالتالي يحتاج إلى فترة أمان ليست قصيرة حتى يثق المستثمر في هذا الموضوع. كذلك هناك نسبة عالية من الذين يستثمرون في الأسواق العالمية، أسواق رأس المال وأسواق المال العالمية، هم من المضاربين، تمام، والمضارب يهدف إلى تحقيق أرباح. إذا شعروا بأن هناك نمو في اليوان الرقمي سوف يذهبون باتجاه تحويل عملاتهم، تحويل ثرواتهم إلى اليوان الرقمي من أجل المضاربة وتوسيع العائد المنتظر.
0: نعم.
1: وكما ذكرت في البداية، الحوافز التي تعطيها الصين على السندات المقومة في اليوان الرقمي هذه إحدى النقاط الإيجابية التي يمكن أن تأخذ حيزا من الاقتصاد العالمي في أسواق المال وأسواق السندات الصينية.
0: نعم. الأكاديمي والمحلل الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: والشكر موصول لكم مستمعينا، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: من دوري كرة القدم للمحترفين. نكون معكم نرصد أبرز النتائج ضمن استديو تحليلي في البرنامج الرياضي. ملاعبنا الخضراء، تابعونا كل جمعة الرابعة والنصف عصراً على إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق. ملاعبنا الخضراء. الإعداد والتقديم وجيه شويكي. الهندسة الإذاعية نسين عمير. تساعد في الإخراج براء برهوم. الإخراج حمدي شويكي.

أهلا بكم في ملاعبنا الخضراء. تقام حاليا مباراة واحدة في الدوري الكروي في الجولة 26 11 للإياب بين الفتوة والكرامة في ملعب الفيحاء بدمشق. ويوم السبت غدا سيلتقي خان شيخون مع الجيش في إدلب، وأهلي دمشق مع جبلة في ملعب الجلاء. أيضا يلتقي تشرين مع أمية غدا في اللاذقية، والشرطة مع شعلة في ملعب الفيحاء. يوم الأحد يتقابل الطليعة مع الوحدة في حماة، حمص الفي

0: داء مع حطين في حمص، وأهلي حلب مع الحرية في حلب. الصدارة لأهلي حلب بستين نقطة، حمص الفداء 57 نقطة، الوحدة في المركز الثالث 51 نقطة، المركز الرابع الكرامة 45 نقطة، الخامس حطين 42 نقطة، السادس الطليعة 38 نقطة، السابع تشرين 37 نقطة، الجيش في المركز الثامن، التاسع الحرية، العاشر الفتوة، الحادي عشر دمشق الأهلي، الثاني عشر الشرطة، الثالث عشر جبلة، الرابع عشر خان شيخون، الخامس عشر أمية، والثالث عشر الشعلة. في دوري كرة القدم للدرجة الأولى، والمنافسة كانت مثيرة جدا، وتأهل النوعير والهلال إلى دوري الدرجة الممتازة. معنا الكابتن أحمد الصالح مدرب الهلال في الحسكة. أهلا وسهلا فيك كابتن أحمد.
1: أهلا وسهلا فيك كابتن وجيه ومستمعينك.
0: الله يخليك يا رب. طبعا مبروك التأهل إلى دوري الدرجة الممتازة. الموضوع ليس سهل، كان مشوار طويل في المنافسة، واستطاع فريق الهلال الوصول إلى النهائي. ماذا تقول عن المنافسة في دوري الدرجة الأولى والتأهل إلى دوري الممتاز؟
1: أول شيء مبروك لجماهير مدينة القامش، لجماهير نادي الهلال. المرحلة كانت صعبة، والدوري كان على مرحلتين. المرحلة الأولى تجاوزنا الحمد لله بالصدارة وبفارق نقاط دون أي خسارة، بتعادل واحد. المرحلة الثانية وهي الأهم، والمرحلة الحسم، وكان مشكلته أو نقطة ضعفها أنه مرحلة واحدة من دون مرحلتين، وهذا كان في ضغط عالي عالي جدا على اللاعبين وعلى الكوادر، لأنه 90 دقيقة ممكن تحدث ما لا يحمد عقباها، والتعويض صعب. لكن الحمد لله تجاوزناها دون أي خسارة، بتعادل واحد مع دوما في المباراة الحاسمة الأخيرة اللي قدرنا نحقق فيها الصعود دور الممتاز. طبعا الدوري مراحل اثنين ليست سهلة. دوري الدرجة الأولى مهما كان مستوى الفني متدني، لكن الحماس والاندفاع عند اللاعبين أقوى من أندية الدوري الممتاز. هذا الشيء خلق نديه وحماس واندفاع من جميع المباريات. بدك تكون جاهز للمرحلة هاي بكل مباراة، لأنه الأمل لا يفقد فيها أبدا حتى اللحظات الأخيرة. والحمد لله قدرنا نحقق نتيجتنا المرغوب فيها، وهي صعود الدوري الممتاز. وكان الهدف الأول الاستراتيجي من الإدارة والكوادر أنه لازم نكون السنة هاي نحط من محطات الدوري الممتاز. الحمد لله رب العالمين تحقق
0: الشيء. نعم. ماذا عن فريق الهلال؟ أعطينا فكرة عن أبرز اللاعبين، عن اللاعبين، عن الاستعدادات. حقيقة مشوار طويل كان كابتن أحمد.
1: طبعا فريق الهلال هو مدينة القامش.
0: نعم.
1: تم تجميع وأعداد الفريق تقريبا من أبناء مدينة القامش ومدينة الحسكة، وفي بعض اللاعبين المحترفين من خارج المحافظة، من حمص، من دمشق، من السويدة. هذا التجميع خلق عنا لاعبين خلطة بين الخبرة والشباب. من الخبرات كان رضا عبد الرحمن، سعد أحمد، خليل إبراهيم، ولاد عمي، روز محمد. هذول اللاعبين تعرف أنت تدرجوا بالأندية الممتازة بعدة أندية، لكن السنة هاي قدرنا بالتواصل معهم أنه يكونوا هني السند وهني الدعم للفريق للصعود للدور الممتاز، وتم الاتفاق الحمد لله. رغم العروض الكثيرة تقدمت لهم، لكن كانوا متحمسين جدا انه يكون في فريق من مدينة القامش بالدور الممتاز السنة القادمة ان شاء الله، بعد غياب طويل لأندية المنطقة الشرقية بشكل عام للحسكة والقامش. الهلال تأسس 2021، صعد على الأولى 2022-23، 24-25 وصل للمباراة الحاسمة للصعود الدور الممتاز، لكن ما لم يستطع. السنة هاي الحمد لله قدرنا نعمل التوليفة هاي، نجمع الخبرات مع اللاعبين الشباب اللي عندنا، وقدرنا نصل للدور الممتاز الحمد لله. طبعا نادي الهلال يملك سيدات وناشئات وواعدات كمان كرة أنثوية، حققت على مستوى سوريا بطولة سوريا 3 مواسم متتالية. والحمد لله أنا كنت مدرب ومدير فني للفريق الناشئات والواعدات والسيدات،

0: الصناعي كنا مع الرجال الحمد لله. النتيجة كانت الحمد لله رب العالمين، السعودية دور ممتاز.
1: طبعا انضم الينا الكابتن فراس قاشوش، وعم يتصل بالكابتن خالد حوايني، مشغول خطه طبعا، حنحكي معه مدرب فريق النواعير. كابتن فراس سلامات.
2: سلامات استاذ وجيه، سلامات للمستمعين الاكارم.
1: الله يخليك يا رب. مبروك تاهل فريق النواعير الى دوري الدرجه الممتازه بعد منافسه مثيره فعلا في دوري الدرجه الاولى. ماذا تقول وانت خبير في كره القدم؟
2: أول شيء مبروك لنادي الهلال ومبروك لنادي النواعير صعوده للدرجة الممتازة. مثل ما سمعت أنا مشوار طويل حقيقة لوصول للدرجة الممتازة، يعني حقيقة دور أول بعدين دور ثاني، تأهل فريق النواعير مع مجموعة وتصدر فيها من خلالها بعشر نقاط. كان في منافسة كثير كبيرة مع فريق خطاب الحقيقة المجتهد اللي قدم أداء كثير مميز بالدور الأول والدور الثاني، لكن مثل ما بيقولوا العقبات الأخيرة أو الخطوات الأخيرة كانت صعبة على نادي خطاب بتعادله مع نادي النضال في المباراة الختامية بأربع أهداف مقابل أربع أهداف. أهل النواعير أنه يكون متصدر مجموعة الشمالية كما نقول. الهلال كان متقدم على فريق دوما والمباراة الفاصلة التي أقيمت في حماة وتعادل الفريقين بهدف بهدف. اتأهل فريق الهلال الصراحة بعشر نقاط على فريق دوما. بنقول مبروك لنادي الهلال ومبروك لنادي، طبعا نادي الهلال تأسيسه من أربع مواسم فقط، نادي حديث العهد، نادي مجتهد، نادي يملك لاعبين بشكل جيد، يملك مدرب ممتاز، صعوده يملك إدارة، يملك إمكانيات. الصراحة صعوده بعد أربع مواسم هذا إنجاز كثير كثير. نادي النواعير من أكبر أندية حماة بعد نادي الطليعة، حقق نتيجة وعودته للمكان الطبيعي اللي هو بالدرجة الممتازة. مبروك لنادي النواعير ومبروك لنادي الهلال.
1: نعم كابتن أحمد، طبعا وبخبرتك ومتابعتك وأنا بتابعك من سنوات، ماذا تقول عن الفترة القادمة لفريق الهلال وكيف يمكن التحضير وتحقيق المنافسة في المستقبل في الدرجة الممتازة؟
0: هلا بالنسبة لمدينة القامش بحاجة كالشيء اللي ممكن احنا نكون نستفيد منه بشكل أكبر بباقي الأندية. استاذ وجيه احنا نملك شيء بحدود 13-14 لاعب عم يلعبوا الدوري الممتاز بالوقت الحالي من مدينة القامش، من لاعبين مميزين على المستوى الدوري. هذا الشيء أكيد إن شاء الله قد يساعدنا إنه نجمع اللاعبين هذول ويلعبوا ضمن مدينة تونو أمام جمهورهم، وهذا المتكلين عليه باستراتيجيتنا اللي جاي. طبعا الاعداد المرحله الجايه بتكون مختلف جدا من ناحيه الحاله الفنيه والحاله الاداريه. طبعا دور ممتاز اتوقع السنه القادمه على حسب توجهات اتحاد الكره انه راح يكون في انضباط وانحزام والتزام اكثر ودور قوي لتطوير الكره السوريه، وهذا الشيء بده يكون على مستوى المرحلة الجاية. الاعتماد طبعا على أبناء النادي أولا أكيد وأبناء منطقة أكيد، لكن لا بد من الاستعانة ببعض اللاعبين، وهذا كله يعود على الإدارة والقيادة المحافظة تكون الدعم الأول معنا المادي للنادي. النادي عم يدخل بمراحل تطور متدرجة وكلها بفضل السياسة توجيه من الإدارة. خصصت استثمارات الوقت الحالي، خصص مقر كامل، مبنى كامل من ثلاث طوابق للنادي. تم التوجيه على أعداد مدرسة كروية، تم التوجيه على أعداد الفئات العمرية وكوادر تدريبية. الشيء المميز بنادي الهلال بالوقت الحالي الحمد لله الالتزام المادي مع كافة الكوادر اللاعبين بوقت المحدد، وهذا ضمن سياسة النادي واستراتيجيته، وحقق استقرار مادي وفني للكوادر اللاعبين. وإن شاء الله بدايتنا راح تكون بداية الشهر السابع، وتم اقتراح إقامة دورة بمدينة القامش لرباعية لفرق من العراق ومن فرق من سوريا. هذا من ضمن الخطة الموضوعة لتكون جاية الفريق على أكمل وجه الموسم القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا للكابتن أحمد الصالح مدرب فريق الهلال، فريق الهلال من الحسكة الذي تأهل، أو القامشي الذي تأهل إلى دوري الدرجة الممتازة. ألف شكر، ألف شكر كابتن أحمد.
0: شكرا لاهتمامكم.

0: بعض زي ما يجمع.
1: الله يعطيك العافية.
0: شكرا.
1: كابتن فراس، نعود للحديث عن فريق النواعير الذي نافس بقوة في المجموعة الأولى، النواعير خطاب، النضال، شرطة حلب، الجهاد، وتصدر النواعير المجموعة في الدور النهائي وتأهل إلى دوري الدرجة الممتازة. ماذا تقول عن فريق النواعير؟ ونتمنى لفريق الكابتن خالد حواني الرد على الموبايل الثاني، عنده رقمين. تفضل كابتن فراس.
2: نادي النواعير بصراحة في نقلة نوعية بنادي النواعير، بما أنه ملاعبنا الخضراء تحكي عن كل اللعبات، فنادي النواعير كان بطل كرة اليد بالموسم الحالي.
1: صحيح.
2: ووصوله للفاينل فور بصراحة بكرة السلة، وصعوده بكرة القدم بفريق الرجال إلى أندية الدرجة الممتازة، وهي نقلة نوعية لنادي النواعير، وقابوا عليهم هاي السنة كانوا كثير جيدين وحاضرين على مستوى كل اللعبات. صراحة فريق النواعير قدم مستوى جيد من خلال الدور الأول والثاني وتصدر المجموعة، حتى في الأدوار الثانية ونافس فريق خطاب على المباريات على لآخر رمق، وصراحة ما خسر ولا مباراة، ربح 3 مباريات وتعادل مباراة، تعادل مع خطاب وربح 3 مباريات وتصدر المجموعة ب10 نقاط. مثل ما حكيت أنت، يتألف كادر تدريبي، خلينا نقول يعطيهم ألف عافية، الكابتن خالد حواني والكابتن نضال الرجب والكابتن محمد داود والكابتن بهاء الزازة، هن للي كادر فريق النواعير من قلهم ألف مبروك. صراحة النواعير يملك عدة لاعبين، إذا بدنا نحكي على مستوى اللاعبين جيدين ومميزين بصراحة.
1: نعم يعني كابتن فراس، أنا ما بدي أقاطعك، لكن في موجز الأخبار حنتابع بعد الموجز مباشرة نتصل فيك. ألف شكر للكابتن فراس قشوش.
2: شكرا حبيب.
1: موجز الأخبار ولا نعوده؟

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الخامسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي عددا من أبناء الجالية السورية في تركيا ضمن فعاليات افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يؤكد أن الوزارة تضع ملف المفادين خارجا في مقدمة أولوياتها وتتابعه مع الجهات المعنية لضمان تأمين حقوقهم ومستحقاتهم بالسرعة. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام البائد، والذي يعد أبرز المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في مدينتي دارية ومعظمية الشام والحجر الأسود. في إطار جهود مكافحة الفساد، وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد اتخاذ قرارات بكف يد 22 موظفا في دمشق وريفها وإحالتهم إلى التحقيق أصولا. هيئة المفقودين تجري تقييما ميدانيا لمواقع مشتبه باحتوائها على رفات بشرية في صيدنيا بريف دمشق. وفي خبرنا الأخير، برعاية وزارة الثقافة تنطلق خلال الشهر المقبل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: وعز الشرق أوله دمشق.

تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: دير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: أهلا بكم من جديد في ملاعبنا الخضراء. انضم إلينا من جديد الكابتن فراس قاشوش. طبعا كما أشرنا المنافسة كانت مثيرة في دوري الدرجة الأولى عبر المجموعتين الأولى والثانية. النوعير تأهل عن المجموعة الأولى والهلال عن المجموعة الثانية بعد منافسة مثيرة جدا. بشكل عام كابتن فراس، اهتمام الأندية بالدرجة الأولى، كيف تنظر إلى اهتمام الأندية بالدرجة الأولى؟
2: الحقيقة هي السنة كان في اهتمام كتير كبير، يعني بمحافظة حما كان في 5 فرق بالدرجة الأولى ونافست منها 4 فرق صعدوا على الدور الثاني اللي هن شرطة حما وعمال حما وخطاب والنواعير، وصل منه للممتاز، خلينا نقول نادي النواعير، وصل للمباراة شبه الفاصلة نادي خطاب. إذا لاحظنا أنه التطور اللي صار بالدرجة الأولى أنه المباراة والصعود لم يأتي إلا بالمباراة الأخيرة، يعني حيث فاز فريق الهلال على دوما أو تعادل بالمباراة الأخيرة الفاصلة اللي قامت بمدينة حماة بهدف وصعد نادي الهلال، والمباراة اللي فاز فيها فريق النواعير على شرطة حلب بهدفين مقابل لا شيء، والخطاب تعادل خلال هدفين أمام فريق النضال، يعني خلال دقيقتين تعادل ب4 أهداف مقابل 4 أهداف مع أنه كان متقدم ب4-2 وكان ممكن يوصل لمباراة فاصلة مع فريق النواعير. هذا اندل على أنه كانت الاهتمام بالدرجة الأولى مميز جدا هذا العام، من نوعية اللاعبين، من نوعية الاهتمام، من نوعية الأمور اللوجستية، ومن نوعية الأداء الفني. يعني بالنهاية منقول مبروك للنواعير ومبروك للهلال، طريق شاق وطريق متعب لكن بالنهاية وصلوا وبرابوا عليهم.
1: نعم طبعا الحديث أيضا عن المنافسة المثيرة في دوري الشباب للدرجة الممتازة، وفي الدور النهائي جرت مباريات المرحلة الأولى من الدور النهائي، فاز فريق الجيش على أهل حلب بهدفين لهدف، فاز فريق تشرين على فرات ب3 أهداف لهدف، والكرم على الطليعة ب3 أهداف مقابل شيء، وحمص الفداء تعادل مع الحرية بهدفين لهدفين. كابتن فراس، ماذا تقول عن دوري الشباب؟
2: دوري الشباب هذا العام بصراحة دوري مختلف تماما. شفت أنت كان على طريق المجموعتين وتأهل أول 4 فرق وصعدوا إلى الدور الثاني. بصراحة منافسة كانت قوية جدا. أنا بصراحة متفاجئ بموضوع نادي الجيش تصدر المجموعة الأولى وبجدارة ودون هزائم كما نقول، تفوق على نادي الكرامة، تفوق على حمص الفداء، تفوق على كل الفرق وأدى أداء رائع، وبالمباراة الأولى فاز على أهلي حلب المدجج بالنجوم والمدرسة الكروية الكبيرة بهدفين مقابل هدف. يعني بصراحة أنا متفاجئ بفريق الجيش لهذا العام، كان فريق شبابه مميز جدا، برابو عليه، برابو للكادر، برابو لاهتمامهم. فريق الكرامة مدرسة كروية كبيرة حقق من خلال الصعود بالمركز الثاني بالمجموعة الأولى كما نقول، وفي المباراة الأولى فاز على فريق الطليعة ب3 أهداف مقابل لا شيء، مباراة كبيرة أداها فريق الكرامة، يملك نجوم واعدة، يملك مدرب الكابتن محمد جمعة ومساعديه محمد حيان الحمي وعبد الرحمن عكاري، يعني برافو عليهم، وكادر مميز جدا وأسماء كبيرة. صراحة خلينا نقول نادي الطليعة، أنا تفاجأت بالنتيجة اللي هي 3-0 مع أنه حقق في الدور الثاني نادي الطليعة نقلة نوعية بقيادة الكابتن أيمن الخالد، وتحسن الفريق بشكل جيد، لكن نتيجة في المباراة الأولى لم تكن منطقية 3-0. فريق تشرين بعد استلام الدفة الكابتن ماهر قاسم حقق نتائج إيجابية، كان تقريبا بالترتيب الخامس أو الرابع كما أظن، وصل للمرتبة الأولى وفاز على فريق أهلي حلب بحلب وتحقق المركز الأول، وصعد وفاز على الهلال بأول مباراة ب3 أهداف مقابل هدف. فريق الحرية أنا رأيته في محافظة حماة واللعب أمام الطليعة يملك نجوم مميزين، يملك لاعبين بصراحة مهاريين، لاعبين مميزين، تعادل مع حمص الفداء اللي خليني أقول متطور على ما سبق، لأنه حمص الفداء كان يخسر في المباريات لكن تحسن بعد تغيير كادر التدريب وبعد تغيير الفنيين أتوقع الموجودين بنادي الوسبة أو حمص الفداء، تحسن فريق حمص الفداء وصعد للأربعة الأوائل وقدم مباراة إيجابية مع الحرية. أتوقع أنه شاهد 7 مباريات لكل فريق مميزة جدا على مستوى دوري الشباب، شيء مميز حقيقة، بتطور أنه يطلع عنا نجوم. أنا كما لاحظت كل فريق يملك 2 أو 3 نجوم لاعبين مهاريين جيدين

0: أتمنى لهم التوفيق بالمستقبل إذا الله
1: إن شاء الله. نتابع مباراة الفتوة والكرامة مع الزميل مالك الجاسم. مالك فصل الخط. ننتقل إلى حمص الزميل نبيل شاهرلي. سلامات نبيل.
2: نعم زميل وجيه.
1: الله يعطيك
2: السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله. حقيقة منافسة مثيرة جدا في دوري الشباب وفريق الكرامة حقق نتيجة كبيرة بفوزه على الطليعة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المنافسة وفي الدور التأهيلي الأول دور النهائي. ماذا عن فريق الكرامة؟
2: نعم كما قلت انطلقت الأربعاء الماضي منافسات نهائي الدور السوري الممتاز لفرق الشباب بكرة القدم بمشاركة طبعا 8 أندية هي التي احتلت من المركز الأول للثاني في عبر المجموعتين في المجموعتين يعني، وهي الفرق الجيش والكرامة وحمص الفداء والفرات عن المجموعة الأولى وتشرين والحرية وأهلي حلب والطليعة عن المجموعة الثانية. طبعا تتنافس هذه الفرق بطريقة الدورة من مرحلة واحدة وعلى ملاعب محايدة عبر 7 جولات اعتبارها من 10 حزيران طبعا كما قلنا الأربعاء الماضي وحتى 12 تموز المقبل. طبعا نتائج الجولة الأولى أسفرت عن فوز الكرامة على الطلعة كما ذكرت بثلاث أهداف دون رد وفازت شيرين على الكرات 3-1 والجيش على أهلي حلب 2-1 وتعادل حمص الفداء مع الحرية 2-2. طبعا المنافس على اللقب كما هو متوقع ربما تنحصر بين الجيش والكرامة والتشرين نظرا لما قدموه يعني في الدور الأول كانوا هني الأفضل والأكثر يعني خبرة بين لاعبينهم وبين مدربينهم الخبرة. طبعا هناك الأحد القادم تقام مباريات الجولة الثانية وفيها هي لقاء الكرامة مع أهلي حلب في حماة والجيش مع الطليعة في حلب وحمص الفداء مع التشرين في طرطوس والفرات مع الحرية في دمشق. طبعا الكرامة يتصدر في نهاية الجولة الأولى ب3 نقاط يليه تشرين أيضا 3 نقاط والجيش أيضا 3 نقاط ويتقدم أحدهم عن الآخر بفارق التسجيل الأهداف بينما رابعا حمص الفداء بنقطة واحدة والحرية خامسا بنقطة واحدة بعد تعادلهما أهلي حلب سادسا والفرات سابعا والطليعة ثامنا. طبعا الكرامة بما يمتلك تابعته أنا يعني وبعرف مدربه عن قرب وبعرف لاعبينه عن قرب يمتلك مجموعة من اللاعبين الممتازين عندهم يعني إمكانيات فنية وإضافة إلى خبرة مدربهم ممكن نذكر أسوان إذا حبيت وإذا ما في وقت من أجله.
1: نعم يمكن أن نتحدث في حلقة قادمة. شكرا للزميل نبيل شاهرلي. أهلا وسهلا فيك نبيل.
2: عفوا شكرا شكرا لكم.
1: حسن فراس الحديث عن الشباب ودوري الشباب طبعا والفئات العمرية الأخرى ماذا عن اهتمام الأندية في دوري الشباب؟
3: بصراحة خلي نقول هلأ نحن أنا متابع محافظة حماة بشكل جيد. نعم. اليوم إذا بدي أشوف فريق نادي الطليعة مهتم اهتمام كتير كبير بمرحلة القواعد. بصراحة اليوم فريق الطليعة حقق 3 بطولات من أصل 5 لحد هلأ بلشوا 3 بطولات وحقق 3 بطولات من مواليد 2017 مواليد 2016 والفريق الأشبال الطليعة حققوا المركز الأول والتأهل للأدوار النهائية على بطولة كأس الجمهورية القادمة إذا الله راد. اليوم نادي الطليعة متصدر مجموعته بالناشئين وفريق 14 و15 من الفرق المميزة. بصراحة أنا بتشكر المشرف العام لنادي الطليعة الكابتن ماهر الحيم والمدربين القائمين الموجودين صراحة عم يقوموا بشغل كثير كثير بالنسبة لنادي الطليعة. نادي النواعير ونادي عمار حما ونادي شرطة حما صراحة بينافس فريق الطليعة لكن فريق الطليعة هو الأميز وهو الأفضل بالنسبة للقواعد والعمل من خلال القواعد. حتى اليوم إذا بدي أحكي على موضوع ريف حما اليوم تطور ريف حما بشكل كثير كثير وصار يشارك بكل الفئات العمرية مع أنه نحن كنا بعيد كل البعد عن هذا الاشتراك وصار نشارك حتى على مستوى 16 و17 و14 و15 يعني هذا نقلة نوعية بصراحة للجنة الفنية ومديرية الرياضة في مدينة حماة يعطيهم ألف عافية. في مدارس كبيرة اليوم بكرة القدم خلينا نقول مدرسة نادي الاتحاد مدرسة نادي الكرامة مدرسة نادي تشرين عم يخرجوا قواعد بشكل كبير كبير بشكل مميز دائما. فريق الحرية دائما منبع للنجوم أنا بقول من القواعد. اليوم المتفاجئ فيه صراحة فريق نادي الجيش اللي يعني

0: قدم أداء رائع جدا، ما كنا نحن متوقعين هاي النتائج وهي النقلة النوعية والتصدر، ولم يخسر ولا مباراة، يملك فريق جيد جدا. إن شاء الله بتمنى لكل الفرق بسوريا الاهتمام بالقواعد، لأنه اليوم اهتمام بالقواعد هو رفض للمنتخبات الوطنية، وإذا رفضنا بالمنتخبات الوطنية بلاعب مهاري ولاعب جيد هو تطوير للكرة السورية. لكن نحن للأسف بعض الأندية هي من تهتم وباقي الأندية غير مهتمة، والحديث يطول على ضعف الإمكانيات وعدم وجود الملاعب وإلى آخره. لكن نحن نقول اليوم إذا كانت القواعد بخير وأبناء خلينا نقول كرة القدم وأبناء البلد بخير، فمنتخبك الوطني حيكون بألف خير. نتمنى كل الأندية أن تكون مهتمة بالقواعد بشكل جيد ويعطيهم ألف عافية. طبعا هذا بيرجع للعامل الله صلى الله عليه وسلم محمد، العامل اللوجستي، موضوع المالي، تعرف أستاذ وجيه اليوم إذا بدك أنت بتحتاج كثير من العمل.
1: نعم، انضم إلينا الكابتن وائل حاج عبيد. خليك معنا كابتن فراس لو سمحت. كابتن وائل سلامات. كابتن وائل وصل؟ طبعا ارجعوا ودقوا له كابتن وائل، ودقوا له الكابتن هشام عجان ايضا نتحدث عن الكره الطائره. منافسات مثيره فعلا ان كان في الكره الطائره وكره اليد، كما اشرنا كيف ان فريق النواعير فاز ببطوله الدوري وفريق النبك فاز ببطوله الدوري السيدات بكره اليد. برنامج ملعبنا الخضراء يتابع كل الالعاب الرياضيه والمنافسات في كل الالعاب الرياضيه. بعد قليل سنتصل مع الكابتن عثمان الجريني إلى قطر، وهو مدرب وطني وخبير ومعلق رياضي عربي، سنتحدث عن كأس العالم والمنافسات في كأس العالم لكرة القدم. كابتن فراس، مثل ما قلنا في اهتمام واضح بالأندية بالفئات العمرية، وطبعا برأيك اهتمام اتحاد وإقامة البطولات الخاصة بهذه الفئات، كيف تنظر إلى الفئات الخاصة بهذه الفئات؟
0: نحن بحاجة أستاذ وجيه لرزنامة ثابتة حتى يكون اللاعبين بشكل منتظم، المدربين يأدوا مهامهم التدريبية بشكل منتظم. اليوم البطولات اللي عم تكون كتير قليلة بصراحة على مستوى المحافظة الواحدة، 4-5 مباريات والصعود إلى النهاية 4-5 مباريات آخرين، لا تكفي لتطوير لاعب كرة القدم والقواعد بشكل عام. يحتاج اللاعبين بهاي الأعمار ل50-60 مباراة بالموسم الواحد حتى يتطور. نحن بحاجة إلى عمل أكبر على مستوى القواعد بالنسبة للمسابقات، لكن على مستوى الأندية برافو عليهم عم يشتغلوا بقلة قليلة من الإمكانيات. واليوم نحن بنعرف صارة كرة القدم هي تحتاج مبالغ كبيرة جدا جدا حتى تطور هذا الكلام. يجب على اتحاد كرة القدم الصراحة زيادة المباريات وزيادة البطولات الرسمية للقواعد حتى يكون اللاعب يوصل للمنتخب الوطني لعبان أكثر من 40-50 مباراة بالموسم الواحد. المباراة خلينا نقول الموسم السابق أو اللي قبله، فديني الزازوجين لاعب في حما يلعب في محافظة حما 3 مباريات يتأهل عن النهائي، يلعب 3 مباريات في موسم واحد 6 مباريات أو 7 مباريات، لا تطور الكرة السورية. لاعب بالقواعد يجب أن يلعب أكثر من 40-50 مباراة بالموسم الواحد. حتى دوري الشباب والناشئين والأشبال أنا أتمنى أن يكون على مستوى سوريا مثل ما هو دوري المحترفين الرجال حتى تتطور الكرة السورية، لكن كلها نعرف الإمكانيات وإمكانيات السفر، ولذلك عم يقوم بدور المجموعات والمحافظات ومن ثم الانتقال للأدوار النهائية.
1: برأيك الاهتمام بالمدربين، كيف هو الاهتمام بالمدربين؟
0: حقيقة أنا اليوم بعضو بلجنة المدربين العليا صراحة، وأنا اليوم رئيس لجنة المدربين في مدينة حما. نحن في مدينة حما بصراحة اليوم البطولات كلها عم نتابع مدربيننا، وعندنا حاليا في تشكيل لمنتخبات للي صادت على مستوى القطر، إن شاء الله حنشارك في المنتخبات بإذن الله. اليوم نحن عم نتابع مدربيننا بشكل جيد. بصراحة أنا بحب المدرب اللي هو شاطر، اللي هو اللي يسأل، اللي هو يهتم بهذا الأمر، وموجودين يعني عميل حواد الحجر. بالنسبة للجنة العليا بصراحة نحن اليوم اجتمعنا اجتماع واحد ولم نتخذ أي قرار بصراحة. أنا أتمنى الاجتماع بشكل أفضل، تطوير المدربين بشكل أحسن، أمور ورشات عمل بشكل أفضل، اتيان بمدربين من خارج البلد على مستوى عالي حتى تتطور بصراحة فكرنا نحن كمدربين، يجينا فكر مختلف عنا حتى تتطور الإمكانيات اللي موجودة عنا ويتطور الفكر. ليش لا ما يجي حتى نستخدم المدربين الموجودين عندنا من خارج بلد، كالمدرب الهولندي للشباب، نعمل ورشات عمل لكل المدربين على مستوى القواعد. كنت بتمنى إقامة الكابتن خوسيل أنا في سوريا حتى تستفيد منه كل المدربين اللي موجودين من خلال ورشات العمل من خلال المحاضرات. نتمنى من اتحاد كرة القدم الصراحة الاهتمام بالمدربين من خلال لجنة

0: واللجنه الفنيه للتطوير اللي هن الكابتن مهند الكابتن مهند الفقير والكابتن فجر ابراهيم، تطوير المدربين بشكل افضل من خلال خلينا نقول ورشات العمل ومن خلال استخدام مدربين على المستوى حتى نحن كلياتنا نستفيد ونتطور.
1: نعم كابتن فراس، يعني تحدثنا عن عدة أمور لكن لابد من الحديث أيضا عن تكريم اللاعبين المتألقين. كيف تنظر الأندية بشكل عام في كل سوريا وأنت تتابع ليس فقط في حماة، بكل سوريا، تكريم اللاعبين المتألقين والمتميزين؟
0: اليوم خلينا نحكي الواقع، يعني هي حالة كتير إيجابية أنك تكرم كل مجتهد، لكن اليوم بصراحة نحن ما عم نشوف هاي الحالات، عم نشوفها قليلة جدا أنه نحن نكرم كل اللاعبين المتميزين، حتى اللاعب اللي نحن على مستوى رفضه للمنتخبات الوطنية لازم يكون في اهتمام من الأندية، إعطائه مصروف، إعطائه لباس، إعطائه أمور معينة، تنشيطه على الحضور الذهني، أمور معينة، حتى إعطاء اللاعب خلينا نقول كميات من المعلومات الإضافية حتى يطلع يكون مهذب في المنتخب الوطني، محترف في التعامل. هذا الكلام لازم نحن نتعامل فيه في أنديتنا حتى تكون أنديتنا محترفة لإيصال اللاعب محترف، حتى ما يصير عندنا لا أخطاء إدارية ولا أخطاء على مستوى المنتخبات الوطنية. بصراحة اليوم تكريم اللاعبين المتفوقين هو قليل جدا جدا على مستوى سوريا.
1: نعم دؤول الكابتن هلال دجاني. نعم كابتن وائل، انضميت إلينا الآن، كيف تنظر إلى الاهتمام بفئات العمرية دوري الدرجة الأولى وتأهل النواعير والهلال إلى دوري الدرجة الممتازة، ودوري الشباب والمنافسة الآن في الدرجة الممتازة، المنافسة كبيرة جدا بين كرامة تشرين الجيش حمص الفداء، ماذا تقول عن الاهتمام بهذا؟
2: أول شيء
1: تفضل كابتن.
2: اهلا استاذ فيك
1: برنامج. لا الحمد لله والصوت والصوت تمام.
2: لفريق النواعيد يعني بمدرب القدير خالد حوايني بصراحه، ومبارك لفريق الهلال انه اول مره بيطلع الدرجه الممتازه، يعني هذا بيعتبر انجاز كبير له لفريق الهلال. يعني بنتمنى يكون ما انه بس طلعوا على الدرجه الممتازه، بنتمنى يكون لهم دور، يعني لانه صاير الفرق في فرق كتير عم تطلع على الدرجة الممتازة من الدرجة الأولى للدرجة الممتازة، ويعني السنة والثانية عم يرجعوا ينزلوا، يعني نتمنى لهم يكونوا، يعني بدها هي طبعا الدرجة الممتازة بده يكون في خبرة بالنسبة لهيك الفرق.
1: نعم طبعا اهتمام والموضوع أيضا الحديث عن الكرة الطائرة معنا هشام عجان. نعم دقوله. كابتن وائل، طبعا بعد قليل سنتحدث عن كأس العالم وعن المباريات الهامة بكأس العالم والفرق العربية المتأهلة في كأس العالم، طبعا حديث مطول أيضا حيكون معنا كابتن فراس بشكل عام، لكن خلينا نتابع الكرة الطائرة. هشام معنا؟ هشام يلا أعطينا هشام عجان. سلامات هشام، عم تسمعني كابتن هشام؟ كابتن هشام
3: ايه استاذ
1: الهين عم تسمعنا؟ شو عم بسوق سياره؟
3: بسمعك بس شوي الصوت
1: منه
3: واضح، بس اذا
1: ترفعه لانا. نعم خلي بس اعطي لك صوت، احكي لنا عن دوري الكره الطائره والمنافسات في دوري الكره الطائره.
3: طيب يسعد مساك ومساء جميع المستمعين. اليوم نحن في عنا اربع مباريات في الدوري.
1: نعم
3: المباراه الاولى كان مسرحها صالد محردي بحما، لعب كان صفراء وضيفه أبو حمام القادم من دير الزور. مباراة انتهت إلى فوز فريق أبو حمام 13 مقابل شوط واحد. الأشواط إجت على الشكل التالي 25-15. الشوط الثاني قدر كان صفرة ياخذ الشوط الثاني ب 25-18. رجع أبو حمام استعاد عافيته وأخذ المباراة بناء على فوزه بالشوط الثالث والرابع 25-13 25-16. المباراة الثانية اللي نعمت بدمشق على أرض صارق الفيحة، فاز الجيش على ضيفه سلمية القادم من حمام 3 أشواط مقابل صوت واحد. نتائج الأشواط على الشكل التالي 25-22 بدي سلمية بالفوز الصوت الأول 25-22. رجع الجيش تعاد عفيته فاز ب3 أشواط. الثاني 25-13، الثالث 25-18، والشوط الرابع 25-21 اللي يأكد حضوره القوي بدوري الطائرة،

0: حاليا هو في المركز التالي. في مدينة الرقة فاز الشرطة متفضل الدوري والمرشح الأقوى للفوز بالدوري، فاز على مستضيفه نادي الفرات ومثل الرقة بثلاث أشواط مقابل لا شيء. المباراة الرابعة تقام حاليا وهي في الشوط الأول بين الوحدة ممثل العاصمة دمشق وضيف عمودة من محافظة الحسكة.
1: شكرا للكابتن هشام عجان، أهلا وسهلا فيك كابتن هشام.
0: تحياتي لك على استاذي. الله.
1: كابتن وائل كيف تنظر إلى المنافسة؟ كابتن فراس أنت معنا؟ كابتن فراس؟ كابتن فراس معنا؟
2: موجود.
1: نعم نعم. ماذا عن مباراة الفتوة والكرامة؟ كابتن فراس؟
2: نعم نعم.
1: ماذا؟ نعم.
2: هلا كنتيجة أنا ما بعرف الشوط الأول شو النتيجة، لكن اليوم فريق الكرامة يلتقي مع فريق الفتوة في دمشق.
1: نعم تمام تمام نعم تمام.
2: اليوم فريق الفتوة بصراحة الفريق خلينا نقول مغير مدربه، وصار اليوم متعين الكابتن كنان ديب بعد قبول استقالة الكابتن أنور عبد القادر. وبصراحة أي موضوع تغيير المدربين في سوريا بشكل دائم هي شغلة غير حضارية، وهي اللي عم تسبب نوع من أنواع عدم الاستقرار. فريق الكرامة اليوم فريق يسعى للقرب دائما من الصدارة، اليوم هو ضمن المربع الذهبي، عم يحقق نتائج كثير إيجابية بالمرحلة الأخيرة، له حافز كبير للوصول للمراكز الأولى، وخلينا نقول هو أفضل على الحضور الذهني، أفضل من نوعية اللاعبين، حتى أفضل من ناحية الاستقرار، يملك نوعية لاعبين ممتازة. اليوم كمان عرفنا أنه نحن اليوم في أكثر من فريقين إضافيين حيتأهلوا على كأس الاتحاد الآسيوي، يعني سوريا اليوم كسبت مقعدين إضافيين، هذا يعني رح يعطي منافسة على المنافسة بالمراكز الأولى، يعني ممكن يكون أربع فرق من سوريا تتأهل إلى كأس الاتحاد الآسيوي، أو خليني أقول البي، يعني واحد أو اثنين، فممكن يكون في أربع فرق. فلذلك اليوم خليني أقول المنافسة على المراكز الأربعة الأولى رح تكون كثير منافسة شرسة. فريق الفتوة فريق عم يتقلب مستواه صراحة بين مباراة وأخرى، نتيجة خليني أقول عدم الاستقرار الإداري، خليني أقول عدم اللعب في مدينة دير الزور بشكل دائم، لأنه ذهابهم ما كان في الدير، نوعية اللاعبين يعطيون العافية لكن لم يكونوا على قدر الإمكان من المسؤولية. اليوم دائما ضغط النقطة، نحن بنقول والفتوة عم يلعب على مراكز الهبوط، يعني ضغط النقطة كثير بيعطي عدم حضور ذهني، ما بيخلي اللاعبين يكونوا فعالين، يفقدوا كثير خلينا نقول من الحضور الذهني، ويفقدوا كثير من الثقة، فلذلك عم يتلقوا أهداف في أماكن خلينا نقول حساسة، وعم يطلعوا بعدم نتائج للمباراة أو نتيجة غير إيجابية لألون. أتوقع نتيجة المباراة تكون لصالح الكرامة، مع أني ما بعرف النتيجة حتى الآن.
1: خلينا نتابع المباراة والنتيجة كابتن فراس. طبعا في متابعة للكابتن زميل مالك عم يتابع المباراة، ردوا دقوله لزميل مالك الجاسم. طبعا منافسات مثيرة إلى كرة السلة والكابتن هلال دجاني. سلام الكابتن هلال.
3: سلامات
1: الله يعطيك العافية. الحمد لله على السلامة. كنت في بيروت، كان في مع منتخب الشابات، ماذا عن المباراة؟
3: نعم كنا في لبنان، هو كان في بطولة لغرب آسيا تحت 18 سنة،
1: أيوة تفضل كابتن هلال. تفضل تفضل معك نحن. الصوت عم يروح. الصوت كابتن هلال عم يروح الصوت. تفضل.
3: يلا يلا اوكي.
1: نعم نعم بخليك انت على الهواء كابتن هلال. تفضل كابتن هلال انت على الهواء.
3: ايوه
1: انت على الهواء كابتن هلال.
3: يلا يلا اوكي. فلعبنا المباراتين بلبنان، بدال مباريات غرب اسيا كان في بطوله غرب اسيا، لكن البطوله التغت، فبعد استعداد الفريق حوالي 10 ايام لعبنا المباراتين وديات مع الفريق اللبناني بدعوة من المنتخب اللبناني، فهذا الاستعداد كان بس اللعبات تبع تحت 18. لعبنا مع الفريق اللبناني، فكان نحن كان عندنا نقص بالفريق، اللعبات اللي بالبكالوريا ما قدروا، بطولة كان هذا هو توقيتها، فكانت النتائج شوي كبيرة.

0: ايوه كابتن هلال.
1: ايوه ايه
0: اي نعم تفضل، خليك مستمر لانه عم ينقطع الصوت، انت على الهواء. تفضل.
1: نعم
0: تفضل تفضل كابتن هلال.
1: ايه لعبنا المباراتين يوم السبت والاحد ب
0: عم يروح الصوت مو واضح. شكرا لكابتن هلال دجاني. نعم شكرا لك، يعطيك العافيه كابتن هلال. كابتن وائل، المنافسات مثيرة، وننتقل للحديث عن كأس العالم. انطباعك عن بطولة كأس العالم؟
2: هذا العرس اللي ننتظره العالم كل 4 سنوات، تعرف في منتخبات تطورت وفي منتخبات يعني مثلا نحن هلا الفرق العربية يعني في 2 فرق عربية تأهلوا على كأس العالم، هذا إنجاز، أول مرة بصير هالكم من الفرق العربية. يعني صار كأس العالم يعني في 5 فرق هي اللي هي برازيل وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين والبرتغال، هذول كأنهم نعم. مصابر.
0: خليك معنا لو سمحت كابتن وائل. مباشرة ننتقل إلى قطر والكابتن عثمان القريني المدرب والمعلق والصحفي والإعلامي. سلامات كابتن عثمان.
3: اهلا وسهلا بالغالي وديع شويكي زميلنا العتيق المخضرم اللي رافقنا وشرفتني اكون معك في نهائيات كاس العالم 1998 بفرنسا والالعاب الاولمبيه في سيدني في عام 2000. تشرف فيك وجيع.
0: الله يخليك. خليك كابتن، وانت فعلا متابع، كنت تتابع و التعليق على مباريات كأس العالم للوطن العربي، وكنت أنا معد ومقدم الرسالة اليومية لكل جميع الوطن العربي في التلفزيون الوطن العربي. باعتبارك أنت خبير ومهم جدا، ماذا تقول عن كأس العالم والفرق العربية في كأس العالم؟ ولنبدأ بالأردن، ماذا تقول؟
3: بطبع الحال لأول مرة يكون المنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم برفقة 47 منتخب هم الأفضل من بين 206 دول من ضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم. وطبعا مع رفقة 7 منتخبات عربية أخرى نتمنى لها كل التوفيق والنجاح، بجانب الأردن من قارة آسيا هناك السعودية وقطر والعراق، ومن قارة إفريقيا هناك المغرب والجزائر وتونس ومصر، وإن شاء الله يكون لهم وجود وحضور ونتائج مميزة ومستوى عالي إن شاء الله في هذا المونديال، مونديال 2026 الذي يقام لأول مرة وجيه في 3 دول، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
0: نعم.
3: أعتقد أن المنتخب الأردني إنجاز كبير أن يصل لأول مرة في تاريخه لنهائيات كأس العالم من التصفيات مباشرة، من الدور الحاسم مباشرة، بدون اللجوء إلى طبعاً الإضافي على مستوى الأدوار الحاسمة بعد الدور الحاسم، بمعنى بعد يعني تأهل على الجدارة واستخدم. مجموعة الأردن أعتقد مجموعة قوية، فيها النمسا وفيها الجزائر والأرجنتين. ما وصل إليه المنتخب الأردني أعتقد أنه إنجاز، لكن هذا الإنجاز لا ننظر له أننا نريد أن نشارك من أجل المشاركة، لا بالعكس، يجب أن يكون هنا لدينا طموح، لدينا حافز، لدينا دافع أن نكون موجودين وحاضرين وقادرين على إثبات وجودنا وتقديم المستوى الأفضل، ولما لا نحقق النتائج المرضية. أنت تعلم وجه كرة قدم دوما هي لعبة احتمالات فيها كل المفاجآت، لا يمكن التنبؤ بنتيجة أي مباراة مهما كانت الفوارق الفنية بين هذا المنتخب وذاك، وأنت صاحب المعلومة والأرشيف والتاريخ، يا ما تحققت مفاجآت تاريخية لن تنسى على مدار تاريخ نهائيات كأس العالم، يا ما منتخبات كانت مغمورة وغير معروفة حققت الفوز على منتخبات كان إلى شأنها واسمها ونجومها وتعدد أوراقها الرابحة. وبالتالي لازم يكون هناك حافز أننا نريد أن نقدم أفضل ما لدينا، لكن بشرط أن لا يكون علينا ضغط كبير وأن نقدم أفضل ما لدينا. مباراتنا أمام النمسا فريق يلعب بالطريقة الألمانية البحتة،

0: لديهم 14 لاعب يلعبون في الدوري الألماني، لديهم يعني عدد قليل من اللاعبين اللي بيلعبوا في دوريات أوروبية مختلفة في إنجلترا في إسبانيا في إيطاليا. أعتقد أنه النمسلة تعتمد على القوة البدنية واللياقة العالية والأجسام القوية والأطوال الفارعة، ستواجه صعوبة أمام الأسلوب الذي يلعب به المنتخب المنتخب الوطني الأردني النشامة، لأننا نحن بالمنطقية بالعقلانية نعتمد على التكتل الدفاعي، على الإغلاق الجيد، على الكثافة العددية في خط الوسط، على الاعتماد على التحولات السريعة، على بعض الحلول الفردية التي يتمتع بها بعض لاعبينا، ودي خاصة اللاعب موسى التعمري الذي يلعب كمحترف في نادي رين الفرنسي، والأمل كبير معقود عليه بجانب لاعبين آخرين، محمد أبو طه الظهير الأيسر العصري الذي له تسديدات قوية بقدم اليسرى، كذلك لنا أمال ببعض اللاعبين الشبان الذين أثبتوا وجودهم في الآونة الأخيرة، خاصة اللاعب عودي الفخوري، لنا أمل بعودة إحساس قوي لعلي علوان اللاعب الذي عاد من إصابة، دفاعنا مطمئن، حارس مرمانا أيضا حاضر بطريقة قوية، وسطنا إن شاء الله بلاعبين الكاس سيكونوا موجودين وحاضرين، وأنت تعلم وجيه أننا نلعب بطريقة 3-4-3 تتحول دفاعيا ب5-4-1، وبالتالي إن شاء الله يكون أقدام اللاعبين ثابتة على أرض الملعب، ويكون مرور الوقت لصالحنا وتوزيع الجهد وتقليل الجهد، لأننا سنلعب في ظل نسبة رطوبة عالية، وإن كانت درجة الحرارة معقولة ما بين 16 درجة مئوية ل 21 درجة مئوية في سانتا كلارا يوم المباراة، لكن نسبة الرطوبة ستكون من 70-79%، وبالتالي يجب التركيز على تجنب الإرهاق وظهور التعب بسرعة، تقليل المجهود وتوزيع المجهود، وهذا الدور كبير يقع على الجهاز الطبي والمختص بالجانب الغذاء، بالجانب المختص بنظام التغذية بالنسبة للنشامة. كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار، وأعتقد سيكون مباراة تاريخية للأردن أمام النمسا. نفكر في النمسا، وأعتقد مبارياتنا تدريجية، نمسا الجزائر الأرجنتين، سيكون منطقيا إن شاء الله أن نحقق النتائج اللي بتأهلنا على الأقل كأفضل ثالث يتأهل للدور الثاني. أنا متفائل جدا يا وجيه.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. ماذا تقول عن المنتخب الجزائري كابتن؟
0: منتخب الجزائر خبرته كبيرة، وجوده وأسماء وأغلب لاعبين محترفين في الخارج، لعب مباريات ودية في الآونة الأخيرة يعني كانت نتائجها قوية جدا، فاز على غواتيمالا ب7 أهداف مقابل لا شيء، تعادل مع الأوروغواي بدون أهداف، فاز على هولندا في روتردام بهدف مقابل لا شيء، فاز أخيرا على منتخب بوليفيا ب4 أهداف مقابل لا شيء، له أسماء متنوعة مختلفة ما بين الخبرة متمثلة باللاعب الكبير رياض محرز واللاعبين الشبان الصاعدين بقوة، يعني جيل متنوع ما بين الخبرة والحيوية والشباب، هناك اللاعب طبعا موسى أنس حاجي اللاعب اللي بيلعب في مركز رياض محرز، ووجوده كلاعب بديل تعطي دافع وحافز للمنتخب الجزائري. طبعا اطمئن الإخوة الأعزاء الجزائريين للحارس المرمى لوكا زين الدين زيدان اللي لعب مباراة العمر أمام هولندا، إذا كان حاضر في يومه مع الدفاع القوي مع الوسط الحيوي والفعال مع الهجوم السريع، أعتقد الجزائر سيكون لها شأن في نهائيات كأس العالم. وأعتقد مباراة الجزائر مع الأردن وهي المباراة الثانية، بمعنى الجزائر ستلعب مع الأرجنتين أولى المباريات، وجيه تقريبا في الساعة 4 فجر يوم 17/6 بتوقيت مكة المكرمة، وبعدها مباراة الأردن مع النمسا الساعة 7 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. طبعا مباراتهم أمام الأرجنتين مباراة ليست سهلة إطلاقا، مباراة الأردن أمام النمسا ليست سهلة إطلاقا، وبالتالي ستكون المباراة المصيرية الحاسمة ما بين الأردن والجزائر، والتي ستلعب دور كبير في تأهل أحد كلا المنتخبين إن شاء الله للدور دور 32
1: إن شاء الله.
0: يعني أعتقد على ضوء نتيجة الجزائر مع الأرجنتين ونتيجة الأردن مع النمسا سيكون النظرة لمباراة الأردن مع الجزائر.
1: نعم.
0: يا رب يكون المنتخبين واحد في مركز ثاني في المجموعة أو مركز أول لما لا، والثاني يتأهل إما مركز ثاني أو كأفضل فوارق وإن شاء الله

0: أشوف الجزائر والأردن في دور 32
1: إن شاء الله. منتخب العراق،
0: منتخب العراق تغيرت صورته، تغيرت ملامحه، تغير مستواه مع المدرب الأسترالي إجراهام أرلوند اللي عمل نقلة نوعية للمنتخب العراقي، واللي دخل الدور الحاسم والوصول للملحق مع منتخب بوليفيا في مباراة كان فيها إما يتأهل أو لا يتأهل. أعتقد العراق وصل لمستوى طيب مع هذا المدرب، صار هناك استقرار في التشكيلة، صار استقرار في طريقة اللاعب، صار هناك سيستم ماشي عليه اللاعب العراقي، وإن شاء الله النقلة النوعية اللي عملها أرنولد تنعكس انعكاس إيجابي على المنتخب العراقي اللي راح يلعب، والدليل أنه عمل مباراة كبيرة أمام إسبانيا تعادل بهدف لهدف، وكانت صورته حلوة ومستواه رائع، وإن شاء الله يا رب يكون في مجموعته يظهر بصورة ممتازة. مباراته مع النرويج يعني أعتقد سيكون لها دور حاسم ودور فعال، وإن شاء الله يا رب المنتخب العراقي دوما العراقيين في الأحداث الكبرى في المناسبات الكبرى يكونوا على قدر المسؤولية، دوما تظهر الروح العراقية الكبيرة، المعنويات العالية، الروح القتالية اللي بتجعل كل لاعب عراقي يقدم عن 4 أو 5 لاعبين داخل الملعب، والعراق تتمتع بوجود لاعبين محترفين يلعبون في العديد من الدوريات العالمية، وأعتقد أنهم انسجموا انسجام تمام مع بقية اللاعبين الآخرين، وأيمن حسين رجع مستواه في الآونة الأخيرة، والطريقة اللي بيلعب فيها إجراهام أرنولد يعني بتبشر بالخير أن المنتخب العراقي قادر للذهاب بصورة مميزة في مجموعته.
1: نعم.
0: إن شاء الله يا رب يكون موجود في الدور الثاني
1: إن شاء الله. طبعا نحاول نختصر شوي كابتن عثمان مشان الوقت، لأنه نحن 6 بينتهي البرنامج.
0: نعم.
1: مصر، ماذا تقول عن منتخب مصر؟
0: مصر صاحبت خبرة وإلها نجوم عديدة يقودهم محمد صلاح بوجود تريزيجيه ولاعبين آخرين، إن شاء الله يا رب بقيادة حسام حسن الذي يعشق الهجوم ويعشق الطريقة اللي بتخلي مصر مؤهلة أنها تذهب بعيدا. خبرة اللاعبين المصريين، قدرتهم على الروح القتالية، وجودهم على أرض الملعب بصورة ممتازة، تمتعهم بوجود حارس مرمى مميز شوبير، يعني أعتقد أن المنتخب المصري سيكون له بصمة في نهائيات كأس العالم 2026
1: إن شاء الله. تونس،
0: تونس من المنتخبات الخبيرة اللي شاهدناها واستمتعنا فيها في نسخة 1978 بوجود اللاعبين الكبار خاصة طارق دياب الأسطورة بالنسبة للكرة التونسية. تونس يعني قدمت مباراة كبيرة أمام النمسا، خسرت الصعوبة البالغة 0-1، كان لها العديد من الفرص، لديها لاعب مميز هو اللاعب طبعا هنداعل، وأعتقد تونس متمرسة في المباريات الصعبة وقادرة أيضا أن تحقق المفاجآت من العيار الثقيل وتكون موجودة بصورة ملفتة للأنظار، مع أمنيات المنتخب التونسي نصور قرطاج.
1: نعم.
0: اللي يكونوا موجودين وحاضرين في نهائيات كأس العالم.
1: المغرب،
0: المغرب اللي عمل إنجاز تاريخي غير مسبوق في نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ووصوله للمركز الرابع عند دولة واستخراج، إن شاء الله في مجموعة اللي بتضم البرازيل إنه يكون موجود، يتوقف مستواه وأداءه وروحه القتالية ومعنوياته على ما سيقدمه أمام المنتخب البرازيلي في المباراة الأولى، لكن أعتقد أن المغرب أيضا تكون موجودة إن شاء الله في دور 32، مجموعتها اسكتلندا وهايتي تسلسل مبارياتها تعطيها فرصة كبيرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله حتى بيسوى. نعم. خلينا نحكي عن قطر، قطر كل الدول حكينا عنها باعتبار أن الوقت أدركنا تماما، ماذا تقول عن قطر؟
0: قطر منتخب تغير تماما في الآونة الأخيرة، الدليل ما قدمه في المباراة الودية، لديه مجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم أكرم عفيف اللاعب الذي يعتبر من اللاعبين الأميز والأفضل على مستوى قارة آسيا، لمسته ساحرة، أداؤه مميز، قادر في قيادة منتخب العنابي لمستوى أفضل، وسنشاهد المنتخب.
1: نعم.
0: القطري بصورة مميزة للغاية إن شاء الله.
1: نعم.
0: ولديه كل الأوراق التي تؤهله لكي يكون منافسا بقوة ويكون إن شاء الله موجود في دور 32.
1: نعم. الشكر للكابتن عثمان قريني طبعا المدرب واللاعب المتميز والخبير والمعلق الرياضي. أهلا وسهلا فيك كابتن عثمان قريني.
0: محبتنا واحترامنا إليك وجيه، محبتنا واحترامنا.

0: احترامنا للجمهورية العربية السورية اللي لها مكانتها واحترامها وتقديرها، وسلامنا للجميع.
1: الله يخليك، ألف شكر. مباشرة ننتقل إلى الزميل وائل. سلامات. ألو، نأخذ مالك، نأخذ بعدين نحكي مع وائل. مالك معنا، عم تسمعنا مالك؟
2: معك زميل وجيه.
1: تفضل تفضل، ماذا عن مباراة الفتوة والكرامة والنتيجة؟
2: نعم يا زميل وجيه، تحية لك وتحية لكل مستمعيني على كارم. الفتوة يتقدم على الكرامة بهدف وحيد جاء في الدقيقة 13 بقدم صومائيل أجاي. خلال الدقائق الماضية كانت هناك كرات خطرة للغاية، أخطرها كرة الشاهين عندما انفرد مع محمد يامن المطلق، لكن حارس الفتوة المطلق أبعد الخطر على المرمى. وقبلها كانت هناك كرتين ردتها العارضة، الأولى للحلواني عادت إلى الثراقب وأيضا أعادها للمرمى، لكنها على لكن العارضة تدخلت للمرة الثانية في رد هذه الكرة. طبعا الكرامة خلال الساعة الدقائق
1: نعم. الماضية خلينا انتهى الوقت لأنه تماما، أكد عن النتيجة مرة ثانية مالك.
2: الفتوة يتقدم على الكرامة بهدف عبر صومائيل أجاي.
1: شكرا لزميل مالك، شكرا لكابتن فراس قاشوش والكابتن وائل حاج عبيد. لنا لقاء مرة أخرى إن شاء الله، كل المحبة لكم مستمعين الأعزاء، إلى اللقاء. ملاعبنا الخضراء. الإعداد وتقديم وجيه شويكي، الهندسة الإذاعية نسرين عمير، ساعدت في الإخراج وراء برهوم، الإخراج حمدي شويكي. هنا دمشق.
3: وعز الشرق أوله دمشق.
4: إذاعة دمشق تقدم
5: مشوار الحياة.
6: يا الله، قديش في فرق بين الوحدة والعيلة. انه مين الزكي اللي قال الفوضى والضجيج مزعجين؟ مين؟
5: مشوار الحياة.
7: بدي تفهم انه الارض ارضي وين ما كانت بعيش عليها، بس أنا جذوري هون، هون الماضي والحاضر، هون دمي ولحمي.
5: مشوار الحياة.
8: ما لي عين واجه لا ابني ولا بنتي إلا إذا سامحتيني يا فدوى. أنت الأساس، وإذا بتسامحيني أنا بقدر واجه أولادي.
5: مشوار الحياة.
4: تأليف فاطمة أبو عقل.
5: الإخراج عدنان الدياب.

0: مرحبا يا أنسي.
1: أهلين.
0: عفوا، كأنه المحامي سعيد مانو بمكتبه؟
1: المحامي بالمحكمة. بس ما تقول إلا إجا. بإمكانك تقعد بمكتبي وتنتظره لبين ما يرجع.
0: شكرا كتير إليك. معناتها حضرتك المحامية ريما يلي قريت اسمها على الأرمة برا.
1: مزبوط. بس أنا حاليا ما عم استلم إلا القضايا الصغيرة يلي عم يسلمني إياها المحامي سعيد، لأني لسه جديدة على الحياة العملية.
0: إن شاء الله بالتوفيق يا أنسي ريما.
1: شكرا لك.
0: يا ريت من بعد إذنك لما يرجع المحامي تقولي له إجا لعندك المهندس محمد.
1: تكرم عينك، بس يا ريت تعطيني الاسم الكامل ليعرفك المحامي. في سابقة أستاذ محمد.
0: إحنا أكثر من أصدقاء. يلا أنسي، عرفت بمعرفت.
1: شكرا.
0: وأنا أسعد. يلا بخاطرك.
1: مع السلامة.

0: عفوا حضرة المحامي، فيني أعرف شو بيضحك بكلامي؟
1: هالولد رح يجنني يا ريما.
0: عن أي ولد عم تحكي أستاذ سعيد؟
1: عم أحكي عن محمد.
0: قصدك المهندس محمد؟
1: إيه. طيب وما قال لك مين بيكون؟
0: قال لي إنكم بتكونوا أكتر من أصدقاء. أستاذ بدي أتشكرك على الغرفة يلي أجرتني إياها عندك هون وبسعر رخيص.
1: سكري على الموضوع يا ريما، أنا ما سويت شي وشوفت عينك لسه في غرفتين مسكرين. أنت بنت ذكية وطموحة وبتستاهلك الخير. صحيح ما قلتي لي عم توصلي سلامي لخالتك نورة ولا عم تنسي؟
0: معقولة يا أستاذ؟ طبعا عم وصله.
1: ماشي يا بنتي، بدك شي أنا رايح.
0: بدي سلامتك يا أستاذ، مع السلامة.
1: الله يسلمك.

0: شو القصة خالته؟ المحامي بيضحك بالمكتب وانت بتضحكي على كلامي بالبيت، شو حكيت انا غلط فهميني؟
1: كنت مفكرتك اذكى من هيك يا ريما.
0: وليش بقى؟
1: حللي معي. اولا بتعرفي ليش المحامي قال لك هالولد رح يجنني؟ مزبوط
0: مزبوط.
1: تاني شي شال الكلفة وقال لك محمد حاف.
0: ايه والمعنى؟
1: شو بقى ريما؟ المعنى واضح، المهندس محمد بيكون ابن المحامي سعيد، والعلاقة بيناتهم اتعدت علاقة الأب والابن وتحولت لصداقة.

0: إياد حبيبي، اللي فترة منيحة شايفتك عم تصفن، شو اللي شاغله؟ إياد، أنا أمك، حكي لي يا قلبي.
1: يعني هو
0: شو؟
1: لا لا خلص أمي، ما في شي.
0: لا في شي، وهلأ بدك تحكي لي يا شو هو؟
1: أمي أنا يعني أنا
0: إيه أنت شو؟
1: أمي أنا
0: سكوت خلص عرفت عشان تقبرني ما؟
1: أمي شو عرفك؟
0: من لمعة عيونك يا بعد عيني، أنت ابني والأم بتحس بابنها.
1: آخ إذا كانت الأم بتحس بابنها، يا ترى كمان الأب بحس بابنه؟ آخ يا الله يا الله، قديش أنا بحاجة لأب. يا ترى إذا تزوجت رح أنجح بزواجي ولا رح أطلع مثل أبي؟ لا لا لا لا، مستحيل أنا أطلع مثله، مستحيل.
0: إياد وين شردت لك ابني؟ بعدين ليش وشك عتم هيك؟
1: لا لا لا ماما، ما في شي، بس يعني تذكرت شغلة.
0: إيه عرفت هالشغلة يا ابني. اللي بصفحة اللبا وخليني أعرف مين هالحلوة اللي عشقانة. إياد إذا بتحس إنه حنيتها عليك قد ربع حنيتي، اتزوجها وأنا ما رح وقف بطريقك، بالعكس رح أعمل كل جهدي لحتى تجتمعوا تحت سقف واحد.
1: آخ يا أمي، حاسسني قلبي إنه أكيد رح نجتمع تحت سقف واحد، لأنه عندها نفس حيائك ونفس ابتسامتك، وأنا بكفيني هالشي، لأنه ما بدي من هالدنيا كلها إلا الابتسامة وبس.
0: الله يعطيك ليرضيك يا ابني.
1: الله يخلينا ياك يا أمي.

0: مرحبا حاج.
1: أهلين أهلين يا أخي.
0: كيس رز لو سمحت.
1: طيب دقيقة يا أخي دقيقة. إياد يا إياد اترك كل شي من إيدك وتعال.
2: يلا يلا جاي حجي. يلا يلا جاي.
3: مرني يا أستاذ.
0: كيس رز قصير بالله.
3: إيه تكرم عينك. ها وهي الكيس تفضل.
0: يسلمون تفضل. وهي حقه.
2: أهلا وسهلا مع السلامة.
1: جدي
2: شو رأيك يعني هيك تروح على البيت وترتاح وأنا المسا بمر لعندك وبطمن عليك؟
1: اطمن يا إياد أنا ما فيني شي بس العمر له حقه لك ابني. بعدين بالبيت يعني شو بدي ساوي لحالي؟ ها على القليلة قاعد هون جنبك وعم متع نظري فيك شلون عم تشتغل.
2: الله لا يحرمني منك يا جدو. كنت عم أقول لحالي المدارس فتحت هلأ بعدين موعد انصراف الطلاب وراح يصير بعدين عنا عجب المحل.
1: لك إياد قلي لشوف انه شو قصة حبيبة القلب؟ لك اجت مرة لعنا وما عاد بينت.
2: اخ يا جدي هالبنت راحت واخدت قلبي معها. لا بعرف مين هي ولا بنت مين ولك لا بعرف حتى وين ساكني يا جدي.

0: يا بنات اسمعوني، يا بنات اطلعوا على صفوفكم بدون صوت. يلا
1: ما قلتي لي نورة، انت شلون بتعطي الطالبات دروس ولسه المدرسة ما إلا أسبوع فاتحة؟
0: يا نعمت، هدول طالبات بكالوريا كل دقيقة عم بتروح من وقتهم ومن عمرهم، والعربي مادة مهمة كتير، وبعد كم شهر بيعطلوا ليدرسوا للامتحان النهائي، والمنهاج مو خالص. بتعرفي ليش؟
1: ليش؟
0: لأنه أول أسبوعين بيروحوا هيك بين ما في كتب بالمدارس وبين بدلات فتوة ودفاتر، هاد غير العطل والمناسبات والأعياد، وإذا بتجمعي أيام العطل كلها بتلاقي.
1: خلصنا أنسى نورة، فهمت شو بدك تحكي.
0: الحمد لله. يلا بالإذن ست نعمت، عندي درس.
1: مع السلامة.

0: تفضل يا أنسي. وهي سند الأمانة ب400,000 ليرة سوري. شو فيهم؟ مو نظامي؟
1: هات لشوف.
0: تفضلي. شو أستاذي؟
1: نظامي عمو، نظامي. هاي رقم الهوية والاسم والتوقيع والشهود والبصمة.
0: وإمتى فيني أخذ حقي؟
1: مو لتساوي لي وكالة بالأول؟
0: ماشي ماشي أستاذي، من بكرة الصبح بعمل لك الوكالة. وبالنسبة لأتعابك لا تحملي هم أبدا، ما رح نختلف.
1: على حد علمك عمو يلي بدك ترفع عليه قضية عنده أملاك ولا ما بتعرف؟
0: بل عنده.
1: كتير منيح. هلأ بكرة ما فينا نعمل الوكالة، الأحد الساعة 8:30 نلتقي عند باب المحكمة، اتفقنا؟
0: وليش مو بكرة يا أستاذي؟
1: عمو شو نسيان أنه بكرة الجمعة؟

0: علاء، أنا هلأ رايح مع الحاج مصطفى على البيت لأنه تعبان وبده رياحة، بقى أنت السوبر ماركت بأمانتك، سكرها ولما ينتهي دوامك بتتيسر على بيتك.
1: بس ما بيجوز نسكر المحل يا إياد، أنا رح داوم محلك اليوم.
0: والله إنك أصيل يا شريك، بس ساوي مثل ما عم قلك، وأنا لما بنطمن على الحجي برجع وبفتح المحل. اتفقنا؟
1: اتفقنا.

0: معلش جدي، اتكي علي جدي اتكي.
1: ما بدي عزبك يا عياد.
2: لا يا جدو، ما اتفقنا اكون عصايتك ولا كلام الليل يمحوه النهار.
1: بتعرف اياد، كنت عم فكر هلأ، يا ترى يعني لو كان عندي ابن كان خاف علي واهتم فيني مثله.
2: اخ يا حجي، اللي عنده هيك اب اكيد رح يكون عنده ابن احسن مني. وهي وصلنا على التخت، تصدق حاجه تحصل.
1: الله يسلم ايديك يا ابني. الله، لك لك لك شو عم تساوي يا ابني؟ ها
2: لك جدي، بدي شلحك من رجلك.
1: قوم قوم قوم، وقف على رجليك. انا بشلح لحالي. لك شو يعني شايفني عجزت؟
2: لا لا يا جدي، استغفر الله، انا ما قصدت هيك، يعني انا كان قصد ريحك.
1: بعرف يا اياد بعرف. يلا يلا هلا روح على المطبخ وساوي لنا لقمه ناكلها، ولا تنسى الشاي. ها
2: إيه، مو على عيني، شو بتأمر انا جاهز، انا تحت امرك. اخ يا جدي، المهم شوفك انت بخير. غدا اللقاء مع
3: مشوار الحياة.
2: المخرج المنفذ
3: آمال حداد.
2: وتحية من
3: فاطمة أبو عقل
2: وعدنان دياب.
4: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق، معكم أينما كنتم.
5: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
4: نشرة الأخبار المحلية.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى مستهل فترتنا المحلية لهذا اليوم. البداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الرئيس أحمد الشرع يستعرض رؤية الدولة في مجالات التنمية والبناء أمام وفد من محافظة ريف دمشق.
0: وزارة الداخلية تلقي القبض على متورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في ريف دمشق.
1: في يومه الثالث حضور سوري لافت للقطاع الخاص في بلدكس 24 يعكس الجاهزية لمرحلة الإعمار.
0: وفي أيضا في نشرتنا في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد استمرار جهودها للحد من الظاهرة. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في نشرتنا المحلية من إذاعة دمشق، يقرأها عليكم على الهواء مباشرة عبد الكريم البوشي ومحمد الصطيلة، ويخرجها براء برهوم ومروان خربطلي. تفاصيلها بعد الفاصل.
1: استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ. هذا واستعرض الرئيس الشرع خطط الدولة ورؤيتها لمرحلة إعادة البناء والتنمية، مؤكدا حرصه على التواصل المباشر مع أبناء الشعب السوري والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم. وأوضحت رئاسة الجمهورية على معرفاتها الرسمية أن اللقاء بحث عددا من القضايا الخدمية والتنموية شملت قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار إلى جانب دعم الحرف والصناعات المحلية.
0: إلى الملف الأمني، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على

0: في حي الحجر الأسود ومدينتي دارية ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا.
1: استجابة لورود بلاغ من الأهالي عن الاشتباه بوجود مواقع قد تحتوي على رفات بشرية أو مقابر جماعية في مدينة صيدنايا بريف دمشق، أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراء تقييم ميداني أولي للمواقع المذكورة بهدف تقديم الاستجابة الفنية واللوجستية والقانونية اللازمة. هذا وأكدت الهيئة أنها اتخذت هذه الخطوة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة، بما يضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا.
0: في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية استمرار جهودها للحد من ظاهرة عمل الأطفال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشددة على أن حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وتأمين حقهم في التعليم تمثلان أولوية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال وتأكيدا على التزام البلاد بالقوانين الدولية المختصة بحقوق الطفل، شددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من إجراءاتها وجهودها للحد من تلك الظاهرة، مؤكدة على أن حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وتأمين حقهم في التعليم يمثلان أولوية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية. وفي هذا السياق، مدير مديرية تفتيش العمل في الوزارة حمد بركل أوضح أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 يمنع تشغيل الأحداث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 من العمر، مشيرا إلى أن القرار رقم 12 للعام نفسه يحدد شروط عملهم والمهن المحظورة عليهم وفقا للفئات العمرية المحددة بما ينسجم مع اتفاقيات العمل الدولية. وضمن جهود منع العمالة، مديرية تفتيش العمل في جميع المحافظات نفذت حملات تفتيشية على المنشآت، وشددت على أصحاب العمل بضرورة الالتزام بأحكام القوانين المختصة، إذ فرضت الوزارة في عام 2026 22 غرامة بحق منشآت مخالفة، قامت بتشغيل 27 حدثاً بحسب ما صرح به بركل، مشيراً إلى أن إعادة الأطفال العاملين إلى دراستهم يمثل محوراً أساسياً في جهود مكافحة الظاهرة. رغم الجهود المبذولة، إلا أنه لا يزال هناك تحديات عدة تواجه مكافحة هذه الظاهرة، من بينها انتشار العمل غير المنظم ونقص الكوادر التفتيشية والعادات الاجتماعية، والحد منها يحتاج إلى مزيد من التكاتف بين الوزارات وأصحاب العمل والمنظمات المحلية والدولية لمعالجة أسبابها الجذرية والتوعية بخطرها على المجتمع.
1: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن وضع حجر الأساس وانطلاق أعمال تشييد المقر الدائم للجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة معرة النعمان بريف إدلب يحمل دلالات وطنية وعلمية كبيرة، ويعد محطة مهمة على طريق البناء والتنمية وإعادة الإعمار. وبين الوزير الحلبي أن هذه الجامعة تسهم في توفير فرص تعليمية نوعية وتعزيز التنمية المحلية ودعم احتياجات سوق العمل. وأشار الوزير الحلبي إلى أن مدينة معرة النعمان كانت عبر التاريخ منارة للعلم والفكر والأدب، ودفعت أثمانا باهظة خلال سنوات الثورة السورية، وتستعد لتأخذ دورها الحضاري والتنموي من بوابة التعليم والمعرفة والاستثمار في الإنسان، لافتا إلى أن الجامعات ليست مجرد أبنية ومرافق تعليمية، بل هي مؤسسات لصناعة الأمل وإعداد الكفاءات وبناء الأجيال.
0: وإلى الشأن الاقتصادي، فقد شهد معرض بيلدكس الدولي للبناء بدورته 24 حضورا حكوميا لافتا كخطوة عملية تعكس انتقال ملف الإعمار من التخطيط إلى التنفيذ عبر حضور رسمي واسع.

0: أن يربط بين التقنيات الحديثة واحتياجات البنى التحتية ويعزز الشراكات مع القطاعين العام والخاص. وسجلت الشركة السورية حضورها في الدورة 24 من المعرض الدولي للبناء والتشييد، حيث استعرضت منتجاتها وخدماتها في مجالات البناء والتجهيزات الهندسية والطاقة المتجددة، مؤكدة جاهزيتها للمساهمة في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار وتلبية متطلبات السوق المحلية وفق معايير حديثة. ومن أرض مدينة المعارض ينضم إلينا مراسلنا نائل قداح. مرحبا نائل.
1: أهلا أبو كريم.
0: نائل، كيف تصف لنا أجواء المعرض في يومه الثالث، وكيف تنقل لنا صورة الحضور السوري من خلال القطاعات الحكومية الخاصة، وماذا عن الاتفاقيات التي تمت على هامش هذا المعرض؟
1: نعم، يعني بداية معرض بلدك في دورته 24 لعام 2026 أثبت جدارة كبيرة وأثبت حضورا قويا لا يمكن أن يتغافل عنه كبرى المعارض في كل أنحاء العالم. فهو كان منصة جمعت أو تجمع إلى هذه اللحظة بين كبرى الشركات الدولية وأيضا الشركات المحلية. لاقى إقبالا كبيرا من قبل الزوار، ولاقى أيضا يعني إقبالا كبيرا من قبل رواد المعارض الذين يأتون إلى المعارض لكي يشاهدوا ماذا يحدث، ما هي الخطوات التي تتخذها سوريا في مجال التقدم والتطور والمواكبة. أما عن الحضور السوري فأثبتت الشركات السورية خلال تواجدها في المعرض بأنها قادرة وتستطيع ولديها الإمكانيات والخبرات الكافية لتنافس الشركات الكبرى، وهذا ما قد يعني لمس خلال الثلاث أيام في المعرض. شركات سورية استطاعت أن تخرج من الإطار المحلي إلى الإطار الدولي من خلال خبراتها، من خلال تواجدها، من خلال المنتج السوري الذي تصدره، سواء كان خدمة أو سلعة أو حتى يعني خبرات استشارية، خبرات خدمية، خبرات تطويرية. فأثبتت الشركات السورية خلال حضورها بأنها هي قادرة على أن تعطي وقادرة على أن تنافس، وخاصة اليوم نتكلم عن مرحلة جديدة من سوريا، ثورة البناء وثورة التطور وثورة المواكبة. فكل هذه الأهداف يعني كانت حافزا كبيرا لدى الشركات السورية بأن تتقدم وأن تتطور وأن تكون لها النصيب الأكبر من الاستثمارات في سوريا ومن المساحة المعمارية في سوريا، سواء خلال الخبرات في الأنظمة الذكية والخبرات في الهندسة المعلوماتية التي اليوم تتجه الحكومة السورية وتوجه تواجدها في العمل على مواصفات أو العمل على تقنيات تضاهي وتنافس بجودتها أنظمة العمل العالمية. أما عن الاتفاقيات أو أبرز الاتفاقيات التي وقعت، قد وقعت اتفاقية بين شركة IGA الأردنية وسالة إنجرني السورية في مجالات الدراسة الهندسية الكبرى والاستشارات وإدارة المشاريع بهدف تحسين مهارات وأمكانيات العمل في سوريا. وأيضا تم توقيع اتفاقية بين شركة الفنار السعودية التي تعمل في الأنظمة الكهربائية، وتعتبر يعني شركة الفنار من أكبر الشركات السعودية الرائدة في تصنيع الأنظمة الكهربائية، وشركة سكر السورية للصناعات الإلكترونية، والعديد من الاتفاقيات الأخرى. طبعا هذه الاتفاقيات أتت من خلال هذه المنصة، يعني تكلم عن المنصة، هي تجمع ما بين الشركات الكبرى، تجمع ما بين المنتج والمستهلك، تجمع ما بين أصحاب الخبرات وأصحاب المواد. فخلال هذا الترابط وخلال هذه يعني الانسجام الذي حدث في المعرض، بنيت علاقات، بنيت اتفاقيات، بنيت شراكات، كلها في سبيل تطوير المرحلة المعمارية في سوريا وتسريع عجلة إعادة الإعمار. كل هذه التفاصيل كانت خلال اليوم الأول والثاني واليوم الثالث، وسيستمر المعرض يومين إلى اليوم يعني إلى 14 من الشهر الحالي. فهناك الكثير من التفاصيل والكثير من الأحداث التي تحدث على أرض مدينة المعارض في معرض بلدك.
0: نسأل الله التوفيق لكل من يساهم ويساعد في بناء هذه الدولة. مراسلنا من أرض مدينة المعارض نائل قداح، شكرا.

0: جزيلا لك.
1: بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن مع محافظ دير الزور زياد العايش، بحث خطة المؤسسة السورية للحبوب لاستقبال محصول القمح في المنطقة الشرقية والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية عمليات الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين. وتأتي هذه الجهود في إطار استعدادات المؤسسة السورية للحبوب لاستلام موسم القمح لعام 2026، حيث اتخذت المؤسسة سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل عمليات التسويق أمام المزارعين. للحديث حول آخر المستجدات لاستقبال موسم الحبوب معنا مراسلنا في الحسكة محمد النايف. مرحبا بك معنا محمد.
2: مرحبا بكم محمد وعبد الكريم.
1: لو أردنا الحديث محمد عن الاستعدادات لهذا العام لاستقبال الموسم الحالي، ما الجديد في هذه الإجراءات سيما فيما يخص دعم المخزون الاستراتيجي من القمح وتأمين احتياجات السوق المحلية وبالتأكيد اختصار الزمن على الفلاحين؟
2: نعم، يعني بالنسبة لاستعدادات استقبال موسم القمح لهذا العام 2026، يمكننا القول أن التحضيرات هي كانت مبكرة ومنظمة، يعني حصلت على مستوى المنطقة الشرقية بشكل عام، أنا أقصد محافظة الرقة ودير الزور والحسكة. هذا شيء كان واضح من خلال الاجتماعات، وخاصة اجتماع نائب وزير الاقتصاد مع محافظ دير الزور الذي ركز بشكل أساسي وكبير على ضمان انسيابية استلام المحصول وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمزارعين. طبعا أهم نقطة جديدة بهذا الموسم هي اعتماد المنصة الإلكترونية لحجز الأدوار التي أطلقتها المؤسسة السورية للحبوب، وكان الهدف منها هو تنظيم عملية تسليم القمح وتخفيف الازدحام على المراكز، بحيث المزارع صار بإمكانه أنه يحجز دوره مسبقا، وهذا الشيء يختصر عليه الوقت والجهد، فكمان يخفف الضغط على مراكز الاستلام ويترك العملية تمشي وتجري بشكل أسرع وأكثر شفافية. أيضا من الإجراءات المهمة هو تجهيز مراكز الاستلام والتخزين بشكل مسبق، وأيضا رفع جاهزية الكوادر الفنية والإدارية، إضافة لتفعيل غرفة عمليات مركزية. هذه الغرفة هي مهمتها متابعة سير عملية الاستلام بشكل يومي ومعالجة أي مشاكل ممكن تواجه الفلاحين، سواء كانت هذه المشاكل لوجستية أو حتى تنظيمية. أيضا في تركيز واضح على تذليل العقبات، يعني أي مشكلة ممكن تعرقل تسليم المحصول عم يتم التعامل معها بشكل مباشر، سواء من خلال الفرق الفنية أو عبر مديرية التقانة والتحول الرقمي اللي كان لها دور كبير بهذا الموسم بتنظيم البيانات وتسهيل الإجراءات.
1: هل هناك أي مشاكل يعني تمت معالجتها مؤخرا أم هي بالعموم ضمن الإجراءات؟
2: حقيقة المشاكل هذا الموسم هي مشاكل لا تذكر، يعني مقارنة بالمواسم السابقة، خاصة بعد إطلاق المنصة الإلكترونية، فهي خففت على المزارع، يعني هو ببيته أو بمحله قادر أنه يحجز ويخفف عليه الوقت والضغط وأنه يروح على المراكز، فهي كانت نقطة جدا إيجابية، وأنا لاحظت هذا الشيء، يعني كل المزارعين تكلموا بأنه هذا الإجراء خفف عليهم. حتى من ناحية الهدف العام، فهي الإجراءات يعني كلها تصب باتجاه دعم المخزون الاستراتيجي من القمح وتأمين احتياجات السوق المحلية، خاصة أن القمح يعني يعتبر مادة أساسية، هو ركيزة اقتصادية بالمنطقة الشرقية. فهنا يعني أغلب الزراعات تعتمد على القمح والقطن والشعير، يعني نحن اليوم نتكلم عن زراعة اقتصادية بالمنطقة، فبالتالي حرص كبير على استلام أكبر كمية ممكنة من الإنتاج المحلي بجودة عالية وبوقت سريع. أيضا هناك جانب مهم هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للفلاحين، سواء من حيث سرعة الاستلام أو تقليل الانتظار أو تنظيم الدور. هذا الشيء ينعكس بشكل مباشر على تشجيع المزارعين لتسويق محصولهم للدولة، يعني غير عن أنه يكون في بديل ثاني، فاليوم رقم واحد للمزارع هو الدولة، خاصة حتى بعد المكافأة التشجيعية اللي أصدرها رئيس الشرع للمزارعين. فبالمحصلة يعني فينا نقول أنه موسم القمح لهذه السنة عم ينطلق بخطة أكثر تطور من السنوات الماضية، مع إدخال أدوات رقمية وتنظيمية جديدة هدفها الأساس تسهيل العملية على الفلاح وضمان وصول المحصول بشكل سريع وآمن لدعم الأمن الغذائي بالبلد.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا في الحسكة محمد النايف.
0: وإلى خبرنا الأخير حول عمل فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، فقد سجلت استجابة واسعة للحرائق في مختلف المناطق السورية منذ بداية

0: شهر حزيران الجاري، حيث تعاملت مع 1981 حريقا بينها 436 حريقا اندلعت في محاصيل زراعية في ظل ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق الزراعية شملت محاصيل القمح والشعير والكمون والعدس والحمص وغيرها من المحاصيل، مؤكدا استمرار فرق الإطفاء والإنقاذ في تنفيذ مهامها ضمن خطة وطنية متكاملة تهدف إلى الحد من مخاطر الحرائق والاستجابة السريعة لها.
1: في نهاية نشرتنا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس أحمد الشرع يستعرض رؤية الدولة في مجالات التنمية والبناء أمام وفد من محافظة ريف دمشق. وزارة الداخلية تلقي القبض على متورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في ريف دمشق. في يومه الثالث حضور سوري لافت للقطاع الخاص في بيلدكس 24 يعكس الجاهزية لمرحلة الإعمار. وأخيرا في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد استمرار جهودها للحد من هذه الظاهرة.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام فترتنا المحلية مع تحيات فريق العمل. كان في الأعداد الزملاء في منظومة الأخبار، وأيضا من وراء المايك مباشرة عبد الكريم البوشي ومحمد سطيلة، وأيضا شاركنا في الإخراج مروان خربطلي وبراء برهوم. على أن نلقاكم غدا في نشرة جديدة. دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: في يوم عيد أشرف الأعياد،

0: مدينة حماة بدأت جميع المساجد تصدح بالتكبيرات لتمتلئ كل الأحياء.
1: دخلت ضفاف نهر الفرات في ريفي دير الزور والرقة حالة استنفار قصوى
2: في مواجهة واحدة من أخطر حالات ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الفترة الأخيرة.

الآثار المترتبة على ذلك. حيث أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح أن غرفة العمليات المشكلة لاحظت أضراراً فعلية في محافظة دير الزور

0: الأخبار ودرس الكوارث على أهمية الوعي
1: بكم في هذه التغطية الخاصة حول تداعيات الفيضان.
2: اليوم تقوم فرق الدفاع المدني منذ ساعات الصباح الأولى في هذا المحور بالعمل على رفع السواتر لمنع وصول المياه مع استمرار ارتفاع منسوب.
3: تم استنفار عدة إدارات
4: يعني كل الوزارات وكل
5: وصل الآن موكب فخامة رئيس الجمهورية الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة دير الزور لترأس اجتماع وزاري.
0: الكوارث وإدارة الكوارث أكدت أن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن خطط متكاملة لحماية الأرواح والممتلكات.
2: 14 جسرا ترابيا دمرت بالكامل غمرتها المياه.
6: أعلنت الوزارات والاتحادات والجهات الحكومية المعنية حالة الاستنفار القصوى والشاملة.
7: خلفاء القوات الجوية جاهزة للتدخل السريع لمساندة أهالي مدينة دير الزور.
8: تشهد محافظة دير الزور أزمة إنسانية وخدمية متصاعدة.
9: سيتم إغلاق أحدى الفتحات.

0: الفرات اليوم يعني استقرار منسوب المياه في نهر الفرات وعودته إلى حاله الطبيعي.
1: نقول الحمد لله لم تعد موجودي، ويعني ممكن خلال أيام قليلة يعني أن يعود النهر إلى مجرى ما قبل هذا الارتفاع.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني التقي عددا من أبناء الجالية السورية في تركيا ضمن فعاليات افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يؤكد أن الوزارة تضع ملف المفردين خارجيا في مقدمة أولوياتها وتتابعه مع الجهات المعنية لضمان تأمين حقوقهم ومستحقاتهم بسرعة. في إطار جهود مكافحة الفساد، وزير المالية محمد يسر برنية يعلن اتخاذ قرارات بكف يد 22 موظفا في دمشق وريفها وإحالتهم إلى التحقيق أصولا. وزارة الداخلية تلقي القبض على قيس حسان رجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام البائد لارتكابه انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في مناطق دارية ومعظمية الشام والحجر الأسود. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على 20 متورطا بالاعتداء على حواجز ومقار أمنية في قرية العوينة ومحيطها بمنطقة عين العرب في ريف حلب الشرقية. وفي خبرنا الأخير، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد أن إيران لن تحصل على أي أموال بمجرد توقيع الاتفاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: وعز الشرق أوله دمشق.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: كنوز كثيرة يكفينا فخرا جامعها. المتوكل على الله الخليفة العباسي نقل عاصمته إلى دمشق.
2: حمدانية.
1: لكن هل دمشق فقدت كل شيء؟ لا، واستطاعت أن تقضي على الحكم الإخشيدي في مصر، لأن بلاد الشام تمثل عمقا استراتيجيا لمصر. رئيس وزراء بريطانيا عام 1905، وعقد أطول مؤتمر في التاريخ، تعلموا درسا قاسيا، ولذلك دوما كانوا يسعون إلى الفصل بين جناحي الأمة. قالت فيروز: ألحق الدنيا ببستاني هشام، يعني بابنة الخليفة العباسي، ويعد عرسه من أكبر ال
3: أفل نجم الدولة الأموية، لكن الجامع الأموي بقي. انتقلت العاصمة إلى بغداد، لكن دمشق لم تتحول إلى مدينة هامشية. دكتور أحمد، ما الذي بقي من المرحلة الأموية في دمشق؟
1: كنوز كثيرة يكفينا فخرا جامعها واسمها وذكرها وتاريخها. لولا بني أمية ما وجدنا دمشق تتألق بعطر تاريخها. أنا لا أبالغ ولا أتعصب، إنما أشير إلى مكمن الحقائق. الدولة الأموية صنعت في دمشق ما لم يصنعه المماليك.
3: نعم.
1: دوما في البناء يكون الأساس هو.
3: لماذا المماليك الدكتور؟ دعني أسألك، يعني هو
1: لأن المماليك شابهوا.
3: سنأتي إلى ذكر المماليك في حلقات قادمة. نعم. ولكن لا بأس أن نأخذ مقتطف صغير من.
1: نعم.
3: لماذا المماليك تحديدا؟
1: المماليك شابهوا بجهادهم جهاد الأمويين.
3: نعم.
1: ولأن المماليك حاربوا على جبهتين.
3: نعم.
1: جبهة الفرنج وجبهة المغول،
3: شرقية وغربية.
1: نعم.

0: استطاعوا الانتصار.
1: نعم.
0: وكما قالت فيروز، نعم، ألحق الدنيا ببستان هشام.
1: نعم، بالعودة إلى دمشق.
0: نعم، صحيح أن دمشق انتزع منها الإدارة، لكن علمت من انتزع منها الإدارة كيف يعود إليها ثانية، أي بمعنى أن دمشق استطاعت أن تترك تلك البصمة الجينية، ولا أقول البصمة المادية، الجينية، استطاعت أن تترك البصمة الجينية في جبين التاريخ.
1: نعم.
0: إلى الآن كيف؟ من خلال المكانة التي حظيت بها هذه المدينة.
1: نعم.
0: والدور التاريخي الذي لا أقول لعبت، أسهمت به.
1: نعم.
0: والفكر الحضاري الذي رسخته عبر العصور. من هنا تأتي أهمية دمشق. دمشق أفولت الدولة الأموية، لكن ما تزال واقفة،
1: نعم،
0: شامخة بآثارها وفكرها وتاريخها وعمقها الحضاري. يعني إذا أردت أن أقارن بين دمشق وبغداد، بغداد كانت قبل أن يبنيها أبو جعفر المنصور عبارة عن قرية صغيرة،
1: نعم،
0: موروثة عن الأكاديين والكلدانيين. وبغداد تعني بيت الغنم في اللغة الكلدانية والأكادية والسريانية أيضا.
1: نعم.
0: بيت الغنم. طيب، قرطاجة لها عمق تاريخي، تلك الأميرة الصورية التي هاجرت وفرت من سواحل الشام إلى سواحل الشمال الإفريقي وأقامت قرطاجة كمدينة تجارية وحاضرة سياسية. طيب، القاهرة
1: بعد فتح مصر بنيت.
0: القاهرة بنيت 356 للهجرة.
1: نعم.
0: أي في القرن التاسع وبداية، يعني تقريبا في القرن التاسع الميلادي. دمشق هي أقدم عاصمة مأهولة. دمشق صحيح أن السلطة السياسية فيها ذهبت، لكن بقيت تعلم. ولذلك كما ذكرنا سابقا، بني العباس لم يستطيعوا الاستغناء عنها. وعندما ولى هارون الرشيد أحمد بن طولون 254 للهجرة، أوصاه بالشام، وقصبة الشام هي دمشق. لذلك كانت مطمع ومطمح كل الغزاة، إن كان من الداخل الإقليم أم من خارجه.
1: نعم. الآن دمشق تغير وضعها الإداري في المرحلة الجديدة التي هي
0: الدولة العباسية. نعم. العباسية.
1: نعم. انخفض عدد السكان ربما. هل هناك رابط بين
0: أكيد أكيد بالطبع. يعني الآن عندما كانت دمشق هي العاصمة كانت المركز.
1: نعم.
0: عندما انتقل منها مركز السلطة السياسية إلى المهدية، ومن ثم من المهدية إلى بغداد، أصبح مركز السلطة بغداد، والثقل في بغداد، الثقل الإداري والروتين اليومي للمعاملات
1: بحكم أنها العاصمة.
0: بحكم العاصمة. لكن هل دمشق فقدت كل شيء؟ لا.

0: هي التي تسيطر على مفاصل الطرق التجارية، بقي تجارها هم سباسرة القوافل، بقيت أسواقها عامرة بالبضائع.
1: نعم، لم يتغير شيء سوى أنها لم تعد العاصمة.
0: نعم،
1: حافظت على الموقع الاستراتيجي وعلى الحركة التجارية.
0: كما ذكرت قبل قليل، يعني في الحلقة السابقة ذكرت أن المتوكل على الله الخليفة العباسي نقل عاصمته إلى دمشق، ولظروف سياسية واجتماعية وطبيعية
1: تراجع.
0: نعم، من قبله المأمون لم أتخيل أن يعيش إنسان خارج دمشق وغوطتها لطيب هوائها. يعني طبيعة دمشق بحد ذاتها سحر.
1: نعم. الآن دكتور أدخل معك بتفصيل أو بتفاصيل معمقة عن كل من الطولونيون والإخشيديون
0: والفاطميون.
1: الطولونيون في القرن التاسع،
0: في القرن الثالث الهجري، يعني أحمد بن طولون عندما وجد العباسيون أن الأمور بدأت بالقلائق، بالقلقلة أو بالنزاعات والصراعات والتنافس في المدن والأمصار الأخرى، جندوا هذا التركي ليوطد الحكم في مصر وغيرها.
1: نعم.
0: وبحكم أنه كان في مصر مد نفوذه إلى دمشق أو إلى الشام. لماذا؟ لأن الشام كانت مسرح الصراع البيزنطي الإسلامي بين مد وجزر، فأصبحت دمشق أو بلاد الشام مسرحا للصراعات بين البيزنطيين من جهة وبين أهل البلاد من جهة أخرى. لذلك جند العباسيون أحمد بن طولون للدفاع عن بلاد الشام، ووصلت جيوشه إلى حلب إلى وما بعد حلب. لكن في هذه الحقبة الزمنية كان نجم الحمدانيون يسطع في الموصل، تمام؟ وهم فرعان في الموصل، ومن ثم فرع آخر في حلب بدءا من نهاية القرن الثالث الهجري وبداية الرابع، يعني من 299 هجري.
1: نعم،
0: بدأ الحمدانيون يبسطون نفوذهم وسيطرتهم على حلب.
1: نعم.
0: لم يقف الموضوع عند هذا الحد. طبعا أراد الحلبيون أن يمدوا نفوذهم إلى
1: الحمدانيون. نعم،
0: صحيح. ودخلوا في صراع وعقدوا الاتفاقيات، ودفع ابن طولون ومن جاء بعده فيما بعد الجزية، أو لا نقول الجزية، الضريبة للحلبيين. طبعا الأحداث المتتالية السياسية والعسكرية أيضا رافق ذلك خروج القرامطة.
1: نعم.
0: من البحرين وامتدادهم باتجاه الحجاز وبلاد الشام، ووصلوا حتى أبواب القاهرة فيما بعد، فكانت دمشق مسرحا.
1: لكن الحياة مستمرة فيها
0: للصراع. نعم نعم، يعني رغم أنها
1: إلا أن الحياة الحضرية مستمرة. صحيح. وفي ازدهار مستمر.
0: صحيح. يعني ما يميز طبيعة المجتمع العربي بشكل عام أنه في حروبه وملماته يبقى حيا.
1: نعم،
0: تماما. طبعا توفي ابن طولون، جاء ابنه خمارويه، تمام.
1: نعم،
0: قصته مشهورة. خماراويه عندما تزوج يعني بابنة الخليفة العباسي، ويعد عرسه من أكبر الأعراس التي ذكرت في التاريخ.
1: نعرج قليلا عليها دكتور،
0: يعني لكثرة ما بزخ بها

0: به بهذا العرس يعني من أموال ولكثرة ما قدم به من هدايا ول يعني نعم. المهر الغالي الذي دفع للعروس.
1: نعم.
0: هذا الوالي خمرويه ابن أحمد بن طولون
1: نعم
0: لم يكن أقل حظا من أبيه في الدفاع عن دمشق وبلاد الشام، لكن الصراع البيزنطي من جهة والحمداني من جهة والقرامطة من جهة أخرى كلها أدت إلى خلق شيء من الصراع على دمشق. هذا الصراع انتهى بخروج خمروي وسيطرة محمد بن طغج الإخشيدي.
1: هذا ما سيقودنا إلى الإخشيديين.
0: نعم.
1: إلى مرحلة الإخشيديين وما جرى لدمشق فيها في هذه المرحلة في القرن العاشر.
0: العاشر الهجري الميلادي، الرابع الهجري.
1: نعم.
0: طبعا الإخشيديون ورثة الطولونيين في دمشق. تماما.
1: هناك صلة بينهما.
0: محمد بن طغج الإخشيدي كان يعني في بلاط الطولونيين. الصراع بقي مستمر ودمشق بقيت محافظة على مكانتها لنقل الجيوسياسية.
1: نعم.
0: في ذاك الوقت هذا ما دعا طبعا هنا في هذا الوقت كانت الدولة الفاطمية قد انتقلت من الشمال الإفريقي من المهدية في تونس إلى مصر، هاجمت مصر واستطاعت أن تقضي على الحكم الإخشيدي في مصر وأن يخرج الولاة الإخشيديين من مصر ويلجأوا إلى دمشق وبلاد الشام.
1: نعم.
0: وتصبح دمشق مركز الإداري لسلطتهم. هذا في القرن بدايات القرن الرابع
1: الهجري.
0: الهجري. طبعا هنا جوهر السقلي أو السقلبي كما ترد في بعض المصادر استطاع أن يوطد الحكم في مصر وأن يشرع في بناء
1: القاهرة
0: يعني قرابة 356 انتهى البناء وبدأ ينظر يرنو بناظريه
1: إلى
0: بلاد الشام. لماذا بلاد الشام؟ لأن بلاد الشام تمثل عمقا استراتيجيا
1: لمصر
0: والعكس صحيح يعني.
1: نعم.
0: أيضا مصر تمثل عمق استراتيجي
1: لبلاد الشام
0: ولذلك دعني هنا أجري إسقاط تاريخي.
1: نعم.
0: في وقتنا الحديث في تاريخنا الحديث يعني عندما جاء كامبل رئيس وزراء بريطانيا عام 1905

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: في وقتنا الحديث، في تاريخنا الحديث، يعني عندما جاء كامبل رئيس وزراء بريطانيا عام 1905 وعقد أطول مؤتمر في التاريخ بين عامي 1905-1907 ووضع خطته الاستراتيجية في السيطرة على الدول التي كانت تنطوي تحت الدولة العثمانية وبالقضاء على الدولة العثمانية، ومن ضمن المقررات التي ظهر بها هذا المؤتمر خرج بها أن تزرع أو يتم الفصل بين عرب آسيا وعرب إفريقيا من خلال زرع كيان في فلسطين
2: احتلال إسرائيل،
1: وهو الكيان الصهيوني.
2: نعم.
1: ليمنع الوحدة بين بلاد الشام ومصر. وقد تعلم الغرب من التقارب الشامي المصري في العصر

0: الأيوبي والعصر المملوكي تعلموا درسا قاسيا، ولذلك دوما كانوا يسعون إلى الفصل بين جناحي الأمة.
1: نعم.
0: لذلك الفاطميون عندما ثبتوا حكمهم في مصر بدأ جعفر بن فلاح يرنو بناظريه للسيطرة على بلاد الشام ودمشق بشكل خاص، وقاد جيشا نزل بمنطقة جنوب دمشق في القدم عند جامع القدم.
1: نعم.
0: الآن وحاصر دمشق، ويبدو كانت المعارك بين كر وفر ومد وجذر، انتهت بمعاهدة تدفع دمشق بها ضمن هذه المعاهدة أتاوى.
1: نعم.
0: ثم عاد بالكرة ثانية على دمشق ودخلها وسيطر عليها. هنا دمشق حاولت أن تدافع في البداية عن نفسها، ولذلك ظهر لدينا في المجتمع الدمشقي وهي ظاهرة موجودة من البدايات، ولكن في هذه الفترة فعلت ونشطت وأخذت دورها الحاسم على أرض الواقع، ما نسميه في المصطلحات التاريخية بالزعر.
1: بالزعر. نعم.
0: أو الشطار، ويسمون في العراق وفي مصر بالفتوة. تمام. ومن نتاج هذه الظاهرة ظهر عنا في العهد العثماني الزقرت والأبضاي والعقيد. تمام. هذه فئة الشطار أو الزعر هي فئة اجتماعية تدعو إلى نصرة الفقراء والدفاع عنهم، وكان لهم شعار وراية ونظام داخلي ومصطلحات.
1: منظمين
0: بشكل جيد. تمام.
1: هؤلاء بالفترة الفاطمية.
0: فاطمية. هؤلاء قادوا الدفاع عن دمشق، فحفروا الخنادق ورمموا الأسوار ودعموا الأبواب، أبواب الأسوار، وحرصوا على سهر الليالي في الدفاع عن دمشق، لكن دوما يعني الجيوش المنظمة والمدعومة لها الكلمة في النهاية، وقبض على هذا زعيم هذه الفئة، وهو يعني أذكر أنه كنيته النابلسي لكن لا تحضرني الآن اسمه الأول
1: الكامل.
0: أسر ووضع بقفص من خشب وأرسل إلى القاهرة، فسلخ جلده وهو حي، وكان عبرة
1: عقوبة لأنه يعني كان.
0: وهذا يذكرني أيضا بالأمير علاقة عندما ثار على، وكان في عكا علاقة، عندما ثار على الحاكم بأمر الله فصك نقودا وطبع عليها بيتا من الشعر: عز بعد فاقة وشطارة بلا باقة للأمير علاقة. فلما تم القبض عليه سلخ جلده وهو حي ورش عليه الملح بأمر من الحاكم. هذه بعض يعني المقاومات التي ظهرت في دمشق. لكن دمشق في هذه الفترة تعرضت لكثير من الحرائق والتدمير.
1: سنعرج عليها دكتور هذه الحرائق في سياق هذه الحلقة، لكن السؤال الذي يراودني الآن: لدينا طولونيون،
0: إخشيديون،
1: فاطميون. بنية دمشق، المجتمع الدمشقي في هذه الفترات الثلاث كيف كانت؟ هل تغيرت تبعا لكل
0: طبعا
1: لكل
0: طبعاً
1: لكل مرحلة أو لكل
0: شيء؟ مؤكد، شيء مؤكد.

0: يعني لدينا عنصر الترك، لدينا العنصر العربي بانتمائه الديني الإسلامي والمسيحي، لدينا المغاربة الذين أتوا مع الفاطميين، تمام؟
1: نعم.
0: والزنوج والسودانيين، ولدينا الترك من قبل.
1: نعم.
0: هذه العناصر تفاعلت فيما بعد، ولذلك أنشئت تجمعات سكنية دعيت بالضواحي خارج الأسوار.
1: نعم. كالميدان مثلا. والصالحية.
0: الصالحية فيما بعد.
1: نعم.
0: يعني العقيبة منذ زمن الفاطميين أنشئت، وكانت تمثل الآن ضواحي فيلات لا يسكنها إلا الزاوات.
1: نعم.
0: القيمرية أيضا كانت تعرف بالهند الصغرى، حي القيمرية.
1: نعم.
0: أو ضحية القيمرية، الهند الصغرى لكثرة ما كان فيها من توابل
1: وسلع تجارية
0: تأتي من الهند، ولتصدير الدمشقيون أيضا المنسوجات الدمشقية والعطور والصابون إلى الهند وغيرها من أسواق ذاك العصر.
1: نعم. الآن دمشق توسعت خارج السور.
0: صحيح.
1: أنشئت الضواحي كما ذكرت.
0: نعم.
1: أسباب هذا التوسع؟
0: أسباب ذات طابع سياسي عسكري.
1: نعم.
0: يعني عندما تأتي كل هذه الجيوش تضع لنفسها مناطق تقيم فيها مخيمات ومعسكرات، تتحول هذه المخيمات والمعسكرات إلى أحياء.
1: نعم.
0: هذا السبب الأول. السبب الثاني، دمشق كانت قبلة العلماء من كل حدب وصوب، والنشاط العلمي والفكر الذي كانت تشغله دمشق كان واضحا وخلدته كتب التاريخ. السبب الثالث، الغنى والنشاط الاقتصادي والتجاري. الغنى بما تنتجه دمشق وما بين أيادي سكانها من أموال.
1: نعم.
0: والغنى أيضا بنشاطه اليومي، النشاط التجاري اليومي لكثرة الأسواق. يعني ابن عساكر في الجزء الأول والثاني من كتاب تاريخ دمشق الذي بلغ 80 مجلد يتحدث من ضمن الوصف الطبوغرافي عن أسواق دمشق.
1: نعم.
0: ثم جاء بعد المؤرخون الذين أرخوا لدمشق، يعني مثل ابن عبد الهادي المبرد، وليس المبرد، المبرد الذي كان سمي بالمبرد لأنه كان يبري
1: نسبة لحرفته
0: أقلامه.
1: نعم.
0: يوسف ابن عبد الهادي جمال الدين له نسخة، يمكن على ما أذكر نسخة المشتاق في ذكر الأسواق أو بهذا المعنى.
1: نعم.
0: وقد طبع الكتاب في دار ابن كثير في دمشق ضمن الرسائل الدمشقية، وله أيضا في الحمامات، وله أيضا في الأنهار، وله أيضا في الخانات في دمشق. هذا كله يدل على أن دمشق كانت تحظى بمكانة كبيرة عند التجار، فهذه من الأسباب. أضف إلى ذلك موقع دمشق. نعم. الجغرافي على طرق التجارة.
1: نعم. دكتور، في عجالة يعني دعني أسألك عن موضوع تسمية الأحياء الدمشقية.
0: نعم.
1: يعني كما هم معروف أو متعارف أن الأحياء سميت حسبا للحرفة أو للعائلة التي تكون فيها.
0: نعم.
1: أو ما إلى ذلك.
0: يعني نحن لدينا في دمشق في داخل الأسوار وخارجها، لكن أكثر ما اشتهر هي الأسواق التي خارج السور.
1: نعم.
0: يعني كان حيثما تبنى مدرسة أو جامع ينشأ سوق.
1: نعم.
0: يعني

0: بشكل دائم وديمومي هذا الأمر. يعني عندما أنشئت المدرسة العصرونية في قرابة 542 للهجرة، بشكل مباشر أنشئت الأحياء قربها والمدارس والمساجد، فأصبح سوق العصرونية من كبريات الأسواق في دمشق. طيب، سوق الخيل الذي كان يقع تحت سور القلعة، نعم، في المنطقة، ذكرنا قبل في حلقات سابقة المنطقة الممتدة من السور الغربي للقلعة وباتجاه التكية السليمانية أو ساحة الأمويين، كلها منطقة ذات طابع تجاري هنا،
1: نعم.
0: كل سوق الشماعين، سوق القباقبية، سوق السلاح، سوق الخيل، سوق العبي، سوق المواد الغذائية، ولذلك هذه الأسواق دوما في أي نزاع عسكري كانت الضحية الأولى.
1: نعم. الآن الحرائق، هناك حرائق وزلازل حصلت في
0: يعني
1: مرت على دمشق أو يعني أصيبت بها دمشق.
0: صحيح. نقول
1: حرائق للمسجد الأموي،
0: يعني الحرائق لدينا 461 للهجرة،
1: نعم،
0: 740 للهجرة، 1340 ميلادي، 753، 1353 ميلادي، 803، 1405 ميلادي، 884، 1400 تقريبا و90 ميلادي، 1313 للهجرة،
1: نعم،
0: في نهاية القرن التاسع عشر. هذه حرائق،
1: حرائق المسجد الأموي،
0: نعم،
1: الجامع الأموي.
0: زلازل أيضا كثيرة،
1: نعم،
0: بدءا من 131 للهجرة، 233 للهجرة، 552 للهجرة، 597 للهجرة، 702 للهجرة، و 1173 للهجرة.
1: نعم. الآن
0: هذا غيض ومن فيض.
1: نعم. السؤال الذي يطرح نفسه الآن دكتور، هل تغيرت بنية دمشق العمرانية
0: طبعاً
1: بسبب هذه الزلازل أو الكوارث؟
0: الموضوع لم يتم التغيير بالشيء القائم، إنما أضيف عليه على تلك المباني. يعني في العصور اللاحقة توسعت دمشق أكثر فأكثر، يعني في العصر الزنكي السلجوقي، في العصر السلجوقي بعد خروج الفاطميين، لأن السلاجقة التركمان هم الذين طهروا،
1: أخرجوا الفاطميين،
0: وأخرجوا الفاطميين من
1: دمشق،
0: من بلاد الشام.
1: نعم.
0: حتى أن أتسس بن أوق وصلت جيوشه إلى ما بعد القدس وباتجاه عسقلان وغزة ليسيطر على
1: شرف على الوصول إلى سيناء وبعد سيناء.
0: وحتى أن سليمان بن قتلمش الذي سميت فيما بعد الدولة التي أقامها والإمارة التي أقامها في آسيا الصغرى بسلاجقة الروم،
1: نعم،
0: تمام، كل هؤلاء حاولوا أن يجعلوا من بلاد الشام نقطة انطلاق والتقاء في آن واحد، نقطة انطلاق للتحرير والسيطرة وجعل الحكم مستقرا، ونقطة التقاء تجمع هؤلاء الأمراء والقادة تحت راية واحدة لي يعني هدف واحد. فأنشئ حي الميدان، يعني هو كان من البدايات موجود ولكن تم تفعيله أكثر نتيجة وجود القوافل التجارية التي تأتي من سهل حوران،
1: نعم،
0: وفيما بعد أصبح حيا. أيضا الصالحية كما ذكرنا سابقا، كيف أن هناك كانت قرى متعددة في سفح جبل قاسيون، تحولت هذه القرى فيما بعد إلى مدينة وحي متكامل بكل عناصره المعمارية و

0: الاجتماعية. أيضا العقيبة نوهنا عن هذا الحي والقيمرية أيضا.
1: هل كانت هذه الأحياء دكتور أحياء طبقية؟
0: إلى حد ما، إلى حد ما.
1: بمعنى؟
0: إلى حد يعني معروف العقيبة كان لا يسكنها إلا الأثرياء.
1: نعم.
0: وحي راقي يعني تشابه الآن المالكي وأبو رمانة.
1: نعم.
0: في يومنا هذا. وقد أفرد المرحوم الدكتور قتيبة الشهابي يعني كتب ومصنفات، لكن من أروع ما ترك لنا بجهد كبير ومضني ويستحق عليه المكافأة كتاب معجم دمشق التاريخي، من أروع ما ترك لنا، نبش بطون المصادر واستخرج تلك الدرر وعرضها لكل من يشتهي الاقتناء.
1: أنا سعيد بهذا اللقاء الشيق معك دكتور، لكن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، الحلقة الرابعة من بودكاست تاريخ دمشق. لم تعد دمشق عاصمة لكنها بقيت حية، تعاقبت عليها الزلازل والحرائق ولكنها بقيت صامدة. تفاصيل شيقة نناقشها في الحلقة القادمة من بودكاست تاريخ دمشق. الشكر أو كل الشكر للدكتور أحمد العنزي أستاذ
0: شكرا
1: التاريخ الإسلامي والمملوكي في قسم التاريخ بجامعة دمشق والباحث في التراث الشعبي، وشكر موصول أيضا لكم أنتم متابعينا الكرام على كرم المتابعة. لكم مني أنا يوسف اليوسف ومن فريق العمل كل التحية، في أمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين محمد براء شكري يبحث مع مطران ألمانيا وأوروبا الوسطى في بطريركية أنطاكيا إسحاق بركات عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يؤكد أن الوزارة تضع ملف المفادين خارجيا في مقدمة أولوياتها وتتابعه مع الجهات المعنية لضمان تأمين حقوقهم ومستحقاتهم بسرعة. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على 20 متورطا بالاعتداء على حواجز ومقرات أمنية في قرية العونية ومحيطها بمنطقة عين العرب في ريف حلب الشرقي. وزارة الداخلية تلقي القبض على قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام البائد لارتكابه انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في مناطق دارية ومعظمية الشام والحجر الأسود. هيئة الاستثمار تدعو الشركات الأمريكية والدولية لاستكشاف السوق السورية والاستفادة من الفرص المتاحة فيها. إلى خبرنا الأخير، رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا. هذه نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديبي.

0: متابعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الذي يتجدد معكم أسبوعيا عبر برنامج البعد الثالث، والذي نسلط الضوء فيه على الكلمة وأثرها وعمقها وأيضا دلالاتها ومعانيها. يسرنا اليوم أن يكون معنا ضيفا عزيزا الدكتور البراء خالد هلال، إعلامي ومراسل صحفي وحاصل على دكتوراه في النقد الأدبي وأيضا ماجستير الفلسفة في النقد الأدبي العربي المعاصر وبكالوريوس في اللغة العربية، ماجستير في إدارة الأعمال الطبية ودكتور صيدلي. أهلا ومرحبا بك دكتور براء.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله، شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة.
0: أنا اختصرت شوي من التعريفات، ما شاء الله،
1: هذه
0: سلسلة
1: تعريفات طويلة
0: سنتعرف عليها ضمن اللقاء.
1: نعم، أنا يعني أستاذ جامعي متخصص في الأدب المقارن.
0: نعم، دعنا نتعرف على بداية التحصيلات العلمية وأيضا الفكرية للدكتور براء.
1: نعم، في الحقيقة في عام 2005 حينما تخرجت من الثانوية العامة،
0: نعم،
1: التحقت بجامعة دمشق، وكان شغفي هو دراسة الأدب العربي، ولكن لظروف موضوعية وأخرى يعني لها علاقة بالأوضاع العامة اضطررت للانتقال إلى باكستان. وهناك طبعا منطقيا بدأت بالتوجه إلى الدراسات التي تعتمد اللغة الإنجليزية، فدرست الصيدلة شغفا بها، لأن يعني أنا من أسرة والدي كان يعمل طبيبا جراحا، فدرست الصيدلة وتخرجت في عام 2011 مع انطلاق الثورة المباركة. ولكن في ذلك الوقت يعني كنا نتعرض لنوع من الاضطهاد السياسي، وكانت ليس عندنا وثائق وجوازات سفرنا غير موجودة، فاضطررنا للبقاء والعمل بما تتيحه الأوضاع في بلاد أعجمية. والصيدلة لم تكن مجالا للعمل الجيد هناك، وكانت عندنا ثروة هي اللغة العربية التي هي عشقي الأول منذ البداية. يعني أنا كنت كتبت الشعر صغيرا، وقرأت الأدب العربي لعمالقة الأدب، قرأت للعقاد وقرأت للرافعي وقرأت لعلي الطنطاوي ولغيرهم من الأدباء السوريين والأدباء العرب، فاستثمرت هذه اللغة في العمل الإعلامي، وكان عملا مطلوبا في تلك الساحة، كانت ساحة حرب في ذلك الوقت، من أشهر ساحات الحرب والتي تحتاج إلى الصحافة والعمل الإعلامي، وبدأت العمل في هذا المجال، كما كنت أعمل أيضا في الترجمة لأعيل أسرتي، وكنت يعني أحسن عدة لغات في ذلك الوقت، منها العربية هي لغة الأم، والإنجليزية التي هي لغة الدراسة التي درست فيها الصيدلة، ثم الأردية والتي هي لغة باكستان والهند، والهندية لها أبجدية مختلفة، وإن كانت تتشابه تتقاطع مع الأردية في

0: النطق وفي بعض التركيبات، ولكنها لغة مستقلة بطبيعة الحال. وبطبيعة العمل الصحفي وتقاطعاته في باكستان وأفغانستان، كانت اللغة الفارسية أيضا لغة يعني مهمة في أفغانستان، اللغة الرسمية، فاضطررت أيضا لتعلم الفارسية، وهذه اضطرارات جميلة
1: نعم.
0: كما أسميها يعني، أو كما أعتقد، بحيث أننا كنا نعيش يعني في بلد نحتاج فيه إلى تأشيرة مستمرة. سبحان الله، يعني هي الظروف السياسية دفعتنا إلى استكمال الدراسة، الارتباط الدائم في الجامعة، وكذلك شغف وحب التعلم. يعني لم أقبل بالتوجه نحو العمل البعيد عن شخصيتي التي تحب البحث والعلم. فدرست إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات يعني، ليس إدارة الأعمال، فهي مرتبطة نوعا ما بالصيدلة، إدارة المخيمات الطبية والإغاثية وغير ذلك. ثم بسبب عملي في الإعلام الذي كان هو الميدان الأساسي لكسب الرزق في ذلك الوقت، رجعت لدراسة اللغة.
1: يعني اليوم إذا المستمع عم يسمعنا راح يتخيل شخص قدامي عمره فوق 45 يمكن، لأنه بده هدول القصص اللي ذكرتهم، بدهم وقت، بدهم تعب، بدهم مسيرة طويلة، يعني جمعت بين اللغة، بين الطب، بين إدارة المستشفيات و و فيعني أمام اليوم مستمعينا شاب في مقتبل العمر بعده، ولكن أنجز إنجازات بخطوات سريعة. فدعنا اليوم يعني نوصل صورة للشباب أن لا يستصعبوا مسيرة الدراسة. يعني أنت تعلم أي طالب جامعي اليوم بيقول كيف بدي خلص هالأربع سنوات بسرعة؟
0: الإنسان عندما ينظر إلى العلم وإلى الدراسة على أنها ثقل وعبء يريد أن يعني ينتهي منه، فطبعا سيستصعب طول هذه المدة.
1: صحيح.
0: لكن عندما ينظر إلى أنها شغف ومجال اهتمام، فالأمر سيختلف كثيرا. ثم هناك زاوية أنا أتمنى أن تأخذ بها بلادنا في المرحلة المقبلة، هو تقاطع العلوم. العلوم متقاطعة ومتداخلة. الصيدلة لا تنفصل عن الطب، والصيدلة لا تنفصل عن الهندسة الزراعية مثلا، لأن الأعشاب هي مادة أساسية في الصيدلة، ولا تنفصل عن العلوم الطبيعية، لا تنفصل عن اللغة. اللغة هي وعاء كل شيء، يعني كل العلوم التي ندرسها هي ندرسها بلغة معينة، وهذه اللغة متقاطعة تماما مع أي علم يمكن أن ندرسه. ومن هذا المنطلق أنا درست، عندي شهادة في الأدب الإنجليزي، لكن المستمع يقول كيف استمكنت أن تدرس أربع سنوات؟ لم أدرس أربع سنوات، أنا عندي شهادة في الأدب الإنجليزي في اللغة الطبية، وهذه سنة واحدة تدرس بعد الصيدلة يتمكن فيها الإنسان من اللغة الطبية. وأنا عملت بعدها مع منظمة التعاون الإسلامي في ترجمة البحوث العلمية الطبية حصرا. فالعلوم تتقاطع، وعندما نسهل على الإنسان، أنت عندما درست فرعا معينا وأردت أن تدرس فرعا آخر فهذا ممكن، يعني هنا العقل يغلق الباب. لكن أنت يمكن أن تدرس فرعا آخر، ويمكن أن يختصر عليك المواد المشتركة.
1: صحيح.
0: وتدرس المواد الإضافية فقط، وتكون عندك إجازة أخرى، وهذا معتمد في هذه البلاد التي
1: صحيح.
0: كنت فيها.
1: طيب إذا أتينا إلى المرحلة الحالية، أنت تعمل كأستاذ جامعي لمادة الشعر، نثر، نقد حديث. فيعني موضوع الشعر بحد ذاته والتمكن من اللغة العربية اليوم في هذا العصر، تقييمك لكل الشعراء يعني بنظرة هيك لهذا الوقت.
0: بصراحة أنا درست هذه المادة، يعني كان هناك زاوية أيضا فيها نوع من التميز، أنني درستها لغير الناطقين بالعربية. كنت في الجامعة الإسلامية العالمية، وهي جامعة عالمية في إسلام أباد، تدار من قبل يعني تتبع لمنظمة التعاون الإسلامي، وفيها أساتذة من كل الجنسيات. كانت المناهج التي تدرس لطلاب الأعاجم، للأندونيسيين، للماليزيين، للهنود، يدرس الأدب العربي الذي يدرس في الجامعات السورية والجامعات المصرية. وأنا يعني رأيت أن هذا مجحف قليلا. أنا كنت درست ماجستير في الأدب الحديث، وفي عام 2021 أخذته، وفي عام 2025 تخرجت من الدكتوراه في الأدب الحديث والنقد المقارن، لأن بطبيعة الحال نحن نقارن، نحن نعلم الأدب العربي لأناس ليسوا بعرب.
1: صحيح.
0: فلا يمكن أن نختار لهم نفس ما يعني أناشيد وطنية أو قصائد وطنية في حب سوريا أو في حب اليمن أو في حب مصر أو في حب العراق. لابد أن نركز على المعاني الإنسانية، على الشعراء الإنسانيين، ولا يمكن أن نتجاوز كثيرا من الشعراء. للأسف يعني أنا عندما نظرت في تلك المناهج، كانت تدرس مناهج الدكتور شوقي ضيف.

0: وعلى عظمته وعلى جلالة ما أتى به، لكنه يختصر الشعر والأدب والنقد الحديث بما أنتجته مصر. فلا تجدين مثلا، لا تجدين في كتبه حديثا عن شاعر سوري أو عن شاعر لبناني. حتى في الأدب المقارن الذي درسته اعتمدنا فيه على المناهج المصرية، كانت تبدأ يبدأ الأدب مقارن من رفاعة رافع الطهطاوي، ثم محمد غنيم هلال، ثم غيرهم، محمد مندور وغيرهم من الأدباء المصريين، مع أن هذه الآداب هذه لم تنشأ في مصر، هذه نشأت في لبنان.
1: نعم.
0: لبنان هو كان في القرن الثامن التاسع عشر والقرن العشرين كان يعني مهد الفنون، مهد المسرح، مهد الأدب، لبنان والشام. فأنا أعدت صياغة هذه المناهج وجعلتها شاملة، خاصة في الأدب الحديث، في الشعر الحديث، في النقد الحديث. أسست مناهج مختصرة وموجزة، ليست بضخامة مناهج شوق ضيف، وهي مختصرة تعطي معلومات بسيطة عن أهم الشعراء بتوزع كامل. نحن عندما نتحدث عن الأدب الحديث لا يمكننا أن نتحدث عن الجواهري مثلا، وأن نقتصر على أحمد شوقي والبارودي وعلي عثمان طه أو غيرهم من الأدباء والعقاد، وعلى جلالتهم
1: توسعنا بالنظرة، جعلناها
0: على جلالتهم. القرن العشرين هو قرن العراق في الشعر. لا يمكن أن نتجاهل الأدباء العراقيين، لا يمكن لا نتحدث عن الجواهري، عن بدر شاكر السياب، عن نازك الملائكة، عن الرصافي، عن عبد الوهاب البياتي. ولا يمكننا أن نتجاهل في سوريا نزار قباني مثلا وعمر أبو ريشة.
1: أكيد.
0: نعم.
1: سنتحدث عن جوائز لحضرتك من خلال يعني تواجدك بكثير من الدول العربية والعالمية، حصلت على عدة جوائز، وأيضا أريد أن أعرف يعني المطبوعات، المؤلفات التي وضع اسمك عليها.
0: أولا يعني في إطار عملي في النقد، بدأت المطبوعات التي عملت عليها كانت في الشعر السياسي الساخر، هذه كانت انطلاقة من مرحلة الماجستير. درست الشعر السياسي الساخر في سوريا خاصة، وتناولت شعر الشاعر الكبير الأستاذ إبراهيم عبد الحميد الأسود، وهو من أمتع الشعراء العرب ومن أعظمهم. وإذا كانت سوريا أعتقد أنها يمكن أن تفاخر الآن بنزار قباني آخر أو بعمر أبريشة آخر، فهذا أحد الشعراء الذين يرشحون لهذا المكان، لأنه بز الشعراء المشهورين، لا سيما هو يكتب بطريقة المعري وبطريقة الجواهري وبطريقة هؤلاء العظماء. فكان هذا أول عمل، عمل كبير، هو موجود ومطبوع باسم الجامعة التي عملت فيها. وبعدها كتبت مؤلفا في الأدب المقارن عن الآداب، كيف أثرت الآداب المشرقية في الأدب العربي وفي الشعر العربي خاصة.
1: جميل.
0: الشعر العربي كان شعر البداوة، كان شعر المعشوقة الواحدة، مجنون ليلى، جميل بثينة، فتحول إلى شعر تغزل بالراقصات وبالقينات وبعد أبي نواس وبشار بن برد. هذا كان بتأثير الأدب المشرقية، الأدب الفارسي، الأدب الهندي، الأدب السنسكريتي، الأدب التي جاءتنا من بلاد المشرق بعد الفتح الإسلامي في العصر العباسي، خاصة أن الدولة العباسية كانت دولة خراسانية، يعني تعتمد على تلك الأدب والعلوم، أثرت تأثيرا كبيرا. رأينا شعر الصيد، رأينا كثيرا من الأدب، فأنا تتبعت هذا التأثير، كيف أثر الفكر الشرقي، فكر التصوف، فكر النظر في الذات. العرب أهل ظاهر، يعني لا يناقشون بواطن الأشياء، لا ينطلقون إلى ذاتهم. أما الشرق فهو روح محضة، لا يناقشون إلا ذواتهم. فهناك يعني هو طريقة مختلفة تماما في نسج الشعر بين الشرق والغرب، ولكن هذه الطريقة تلاقحت في العصر العباسي، وتتبعت هذا وحصلت بهذا المؤلف اسمه أثر الآداب المشرقية في الشعر العربي من العصر العباسي إلى العصر الحديث. هذا حصلت فيه على جائزة الشارقة للإبداع العربي في عام 2021، وكنت ما زلت في مقتبل العمل يعني البحثي، وكانت انطلاقتي، وكنت أقوم بأعمال بحثية أخرى، لي أكثر من 20 بحث مطبوع في يعني ركزت فيه على الآداب المقارنة وعلى النقد الحديث. كان منها مثلا حاول إنزال، أنا يعني ثم توجهت بعد ذلك إلى النقد النفسي بشكل عام، إلى المنهج النفسي في النقد الأدبي، لأن فهم نفسية الشاعر هو شيء أساسي في يعني فهم تفكيره. فكتبت عدد من البحوث في شعر، حتى في شعر جرير وفي شعر مجنون ليلى، وقارنت بين الدواء

0: الصحراويين والشعراء المشارقة مثلا أبو الفتح البستي والطغرائي في لامية العجم المشهورة مع الشعراء
1: نعم.
0: العرب لامية العرب مثلا. وكتبت يعني حوالي 20 بحثا مطبوعا في مجلات محكمة. ولكن العمل الأهم الذي عملت عليه والذي عرفت به خاصة في السوشيال ميديا، كنت أنشره على وسائل التواصل على شكل أبواب ومقاطع، هو عمل اسمه ندام القصيد. هذا الكتاب هدفه تحبيب المواطن العادي بالأدب، يعني أن لا نجعل الأدب يعني سدة عليا، الأديب معتكف اللي في أمعي منزوي معتزل له طقوس معينة يتكلم كلاما لا يفهمه إلا النخبة. لا، كنت أنزل بالأدب إلى المستوى العامي ولكن بلغة جميلة ولطيفة وفيها كثير من الطرافة على طريقة أبي حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة.
1: يعني من خلال كلامك إذن هنالك مواقع معينة أنت تنشر فيها؟
0: يعني بشكل عام هي صفحتي الشخصية على فيسبوك وعندي قناة على يوتيوب.
1: طيب، التي ذكرتها من المطبوعات والمؤلفات أين توجد؟ من يريد، من يسمعنا يريد أن يحصل عليه؟
0: الكتاب أثر الآداب المشرقية هذا طبعته الشارقة، دائرة الثقافة
1: موجود
0: الشارقة،
1: في المكتبات
0: موجود
1: السورية.
0: في المكتبات السورية. أنا لم أطبع منه نسخة باسمي إلى الآن بحكم أن هناك مؤلفات كثيرة عندي لم أطبعها. والمؤلفات الأخرى، الشعر السياسي الساخر طبع باسم الجامعة كذلك. أثر يعني اسمه بحث الدكتوراه الذي أسس لنظرية عربية في طريقة تحديد الشاعر من غير الشاعر. اسمه تحولات الأنا الشعرية في العصر الحديث.
1: جميل.
0: كيف أنا الشاعر أو شخصية الشاعر كيف تحولت في العصر الحديث؟ تحولت من الشاعر الفارس البطل الذي يفتخر بمعشوقته ويفتخر ببطولته إلى شاعر قد يكون منكسرا مهزوما متعلقا
1: مستعطفا
0: أو قد يكون أنثى، الأنثى أصبح لها شخصية. طيب. تحولت. هذا الكتاب أيضا مطبوع باسم الجامعة وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية.
1: إلى نقطة أيضا أساسية كانت في هذه المسيرة من حياتك العملية، نتحدث عن الباحث الاقتصادي وأيضا منتج المادة الإعلامية العربية. يعني لو تضعنا بصورة هذا التنوع بالمسيرة الإبداعية والجميلة حقيقة التي تذكرها في نقاط وخطوات رائعة.
0: يعني البحث الاقتصادي كان نوعا من ماذا نقول، هو مادة لكسب الرزق، ولكن لأن الإنسان دائما يبحث عن بوابة وهذه البوابة هي الاقتصاد والتجارة، هذه لكسب العيش. أما الأعمال يعني باعتباري أنني كنت مديرا لعدد من القنوات أو مراسلا لقنوات أخرى مثل التلفزيون العربي وقناة الجزيرة والتلفزيون السعودي والتلفزيون العماني، فكنت أنتج لهذه التلفزيونات، أنتج لها يعني تقارير أو أفلاما وثائقية بعيدة عن الأفلام التقليدية التي يتناولها الآخرون، فيها شيء من شخصيتي. فكنت أتتبع الشعراء المشارقة الشهيرين، مواطنهم، مواطن عملهم، مواطن حياتهم، آثارهم. تتبعت إقبال مثلا في عمل وثائقي، محمد إقبال علامة الشرق الذي ولد وعاش في لاهور قبل استقلال باكستان، يعني هو الشاعر الهندي الباكستاني نستطيع أن نقول. تتبعت شمس التبريزي في وآثاره وحتى الأماكن التي يقال أنه دفن فيها وما يتداوله الزجالون وما يتداوله الموسيقيون من أشعاره في الأماكن الشعبية التي تدين لهذا الفن خاصة في بلاد الشرق. تتبعت مولانا، ومولانا إذا قيل في الشرق فهو جلال الدين الرومي حصرا في موطنه في بلخ، ولاية بلخ في مزار شريف في أفغانستان. والتكايا التي لا تزال تتبع طريقته الأولى في التصوف، وهؤلاء الناس الذين يسمون مجانين مولانا يعني في أفغانستان. وتتبعت الشعراء الكبار، أحمد فراز هذا أحد أعظم شعراء شبه القارة، منتو، غيرهم، أنتجت عنهم أفلاما وثائقية. هذا من الذي يلمس الأدب. تتبعت المخطوطات، أيضا أنتجت فيلما وثائقيا عن المخطوطات العربية في شبه القارة الهندية. نحن نعرف أن بلاد الشرق ظلت خزانا للعالم الإسلامي لفترة طويلة من الدول الإسلامية، فتتبعت المخطوطات العربية التي كانت منتشرة وأنتجت عنها أيضا فيلما وثائقيا، فكان عملي الإعلامي مرتبطا

0: جدا بمسيرتي الأكاديمية.
1: نعم. اليوم الكاتب أو الأكاديمية اللي بيكون يعني عنده مخطط، إذا بدنا نقول، لإنتاج أي فكرة أو لإنتاج أي مشروع مطبوع، فقديش أهمية اللغة اللي ذكرتها حضرتك، الكلمة، الإبداع، يعني عمق الدلالات؟ يعني عم نشوف أشياء سطحية جدا بهذا العصر. خلينا شوي ناخذ هيك من خلال هاي المسيرة ما شاء الله اللي يعني رائعة بحقيقة، نحن لا نتباهى، ولكن هي يعني على أرض الواقع لسه أكثر من اللي عم تذكره. فخلينا شوي ناخذ من حضرتك بعض النقاط، قوة لكل كاتب، لكل حدا بده يمشي هاي الخطوات، تكون موثقة وتكون قوية على أرض على أعماله. يعني
0: بالنسبة للغة هي وعاء كل شيء، هي وعاء الفن، وعاء الأدب في النهاية كلنا،
1: وهي أبعد ما يكون من أجيال، يعني هذا الجيل بعيد جدا عن تمكن
0: نعم
1: اللغة
0: بسبب سيطرة وسائل التواصل. نحن جميعا قصاصون، جميعا رواة، كلنا لدينا قصص. نعم. كلنا لدينا مشاعر ولدينا وجدان نود أن نعبر عنه، لكن من هو الشاعر ومن هو الأديب؟ هو الذي يملك اللغة التي تخرج هذه المشاعر وهذه القصص بطريقة
1: أول
0: فنية.
1: أول ما يلفتك إلى يعني سماعك اللغة،
0: اللغة، ولكل إنسان لغته، وهذه اللغة وهذا الإبداع يعتمد أساسا على عمق القراءات وعمق الثقافة. عندما نقرأ قصة واحدة، مثلا قصة الحشاشين، هذه القصة الملهمة لكثير من الكتاب والحشاشون الذين ابتدعوا فردوسا وابتدعوا جنة وصاروا يغون الناس، والذين ظهروا في القرن الرابع الهجري. مثلا نحن نجدها في عدد من الأعمال الشرقية والغربية، نجدها عند شفيق معلوف في رواية سمرقند، ونجدها عند عبد الحليم شرر الهندي في رواية فردوس برينة، الفردوس الأعلى، ونجدها في رواية أخرى تناولت هذا العمل، وفي أعمال تلفزيونية. إنما الذي يميز كل فكرة، بينما الذي يتجه إلى العمل التوثيقي الذي يذهب إلى المخطوطات وإلى المكتوبات ويأتي بالفكرة، فلا نجدها يعني فيها كثير من الشغف. بينما الذي يذهب إلى اللغة، ينطلق من ذاته، يبدع من خياله، يسرد القصة بلغة شيقة. فعندما تقرئين لعبد الحليم شرر، وهو كتب أول من كتب قبل 200 عام كتب هذه القصة، فأنت تتفاعلين معها، تبكين مع أبطالها، تضحكين مع انتصاراتهم، تعيشين في ذلك الشعور الجميل الذي ملك ذلك كله باللغة. اللغة عنصر مهم، لا تكفي الفكرة.
1: نعم.
0: ولا تكفي
1: طبعاً.
0: لذلك نحن نرى حتى في المسلسلات السورية، عندما نتابع عملا لوليد سيف، ليس كما نتابع عملا لممدوح عدوان، مع احترامي الكبير لكليهما، لكن اللغة عنصر مهم في كل شيء.
1: نعم.
0: العنصر هي وعاء العلم والثقافة.
1: طيب، يعني نحن حاولنا من خلال وجودك بهذه الدقائق نسلط الضوء على مسيرة متعددة، ويعني نتمنى فعلا التوفيق لك بكل خطوة. إذا كان هنالك أنت في حياتك وفي هذه المسيرة شيء لم يذكر أو ترغب بذكره في نهاية هذا اللقاء، تفضل.
0: يعني أنا لا أحب الحديث زائد عن النرجسية والأمور الشخصية، ولكن أنا أريد أن أوجه رسالة إلى هذه الأجيال وإلى الزملاء وإلى الأصدقاء. لا يكفي للباحث وللعالم وللدارس أن يكتفي بما درسه في رسالته في الدكتوراه مثلا من شعر ومن أدب ويكتفي بذلك الشاعر أو ذلك العصر، بل لا بد للإنسان أن ينوع ثقافته.
1: صحيح.
0: أن يقرأ كل ما يتصل بعلومه، أن يسعى لأن يكامل شخصيته ويتكون شخصية متكاملة، وألا نسلم أنفسنا إلى التكنولوجيا الحديثة وإلى التكنولوجيا.
1: صحيح صحيح. يعني لحاله هذا الكلمتين الأخرانيات بدون حلقة كاملة إذا بدنا نحكي عن جيل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللي عم يسرق كل شيء من الذكاء الاصطناعي. فأنا كتير فخورة فيك دكتور براء، يعني بكل هاي التفاصيل، بكل هاي المسيرة، ونتمنى فعلا أن يمشي خطوة بخطوة أي شاعر يعني يود أن يصل إلى مكان معين أو هدف معين بحياته. يعني بتمنى لك التوفيق، وشكرا على وجودك معنا دكتور براء خالد هلال، إعلامي وباحث اقتصادي وأستاذ جامعي. شكرا لك.
0: حياك الله.
1: حياك الله. وشكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من البعد الثالث. إلى اللقاء.
2: البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر.

والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديبي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: إذاعة دمشق تقدم كانوا بيننا. الإعداد رندا القاسم.

أمير الرحالة. محمد بن عبد الله بن إبراهيم الطنجي اللواتي نسبة إلى قبيلة لواتة من البربر، المعروف بابن بطوطة، ويكنى أبا عبد الله، ويلقب بشمس الدين، من أشهر الرحالة المسلمين. عاش بين عامي 1304 و1377 للميلاد. ولد في طنجة بالمغرب الأقصى في أسرة عريقة في العلوم الدينية، تولى بعض رجالها القضاء الشرعي. عاش طفولته وشبابه براحة وطمأنينة، درس العلوم الدينية وتفقه فيها، وتعلم الأدب ودرس اللغة الفارسية. ولما بلغ 22 من عمره خرج من طنجة قاصدا مكة لقضاء فريضة الحج، وكان ذلك عام 1325 للميلاد. غير أن الرحلة طالت وجاب فيها أكثر بلاد العالم المعمور في ذلك الحين، فطاف بلاد المغرب ومصر، الشام، الحجاز، العراق، فارس، اليمن، البحرين، آسيا الصغرى، تركستان، وبلاد ما وراء النهر، كما وصل إلى الهند والصين وجاوة وبخارى وبلاد التتار. بعد هذه الرحلات عاد إلى فاس بأمر من السلطان أبي عنان، وكان ذلك عام 1354 للميلاد. أقام ابن بطوطة في حاشية السلطان أبي عنان، يحدث الناس بما رآه من عجائب المشاهدات وما سمعه من غرائب الأخبار، فأجزل السلطان له العطاء ودعاه إلى إملاء ما شاهده على كاتبه ابن جزي الكلبي، فأملى عن ظهر قلب ما تذكره من أسماء الأعلام والمدن، وقد سمى مجموعة أخباره تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وهي تعرف اليوم برحلات ابن بطوطة. وبعد انتساخ الرحلة عينه سلطان المغرب قاضيا على أقليم مسار أوسع أقاليم المغرب، وظل هناك حتى وفاته. وقد لخص ابن جزي المطول من رحلة ابن بطوطة، ورتب الفصول، وأضاف بعض الأشعار، واستعان في تحقيق بعض الأجزاء بكتب الرحلات كرحلة ابن جبير.

يبدو من ذلك أن بعض أجزاء الرحلة ليست من سردي ابن بطوطة وأنما من أسلوب ابن جزي، ولا سيما في مقدمة الكتاب وخاتمته. وفي كل مقدمة لوصف مدينة كبيرة استخدم ابن جزي أسلوب السجع والتنميق، أما ما رواه ابن بطوطة فقد روي بعبارات بسيطة ساذجة أحيانا خالية من فن التأليف والترتيب، فلم يكن ابن بطوطة عالما ولا مفكرا، ولكنه كان جواب آفاق دقيق الملاحظة، أحب الاطلاع على كل شيء غريب، فسرد أخباره بأسلوب فكه ظريف توخى فيه الأمانة، فإذا نسي اسما لم يخترع سواه، بل يقول بكل بساطة إنه نسيه، صارفا همه إلى ذكر أحوال الناس وعاداتهم وتصرفاتهم، فلم تكن غايته من رحلاته وصف البلاد والجبال والأنهار، وإنما وصف الناس الذين ألقت بهم المصادفات في طريقه. لذلك فالكتاب صفحة من التاريخ الاجتماعي الإسلامي، إضافة إلى أنه كتاب في الجغرافيا البشرية. وقد نوه الجغرافيون اليوم بالفائدة الجلة التي قدمها ابن بطوطة للفكر الجغرافي العربي وبالمعلومات الغنية التي تضمنتها الرحلات، ولقد كاد عدد الأعلام الجغرافية فيها يصل إلى نحو من 690 علم، ويمكن أن تصنف الأعلام الجغرافية الواردة في الرحلة ثلاثة أقسام: الأول وهو المعروف الصحيح المحدد، وتصل نسبة هذه الأعلام إلى 90%، وما يزال الناس يرددون تلك الأسماء إلى اليوم. والثاني أعلام ما يزال الباحثون يحاولون تعيينها، وهي لا تتجاوز 9%، وهناك أعلام قليلة جدا لم ترد في المصادر ولا تعرف أماكنها. ولكتاب تحفة النظار قيمة تاريخية، فهو بما يحتويه يعد مصدرا من مصادر التاريخ الدولي للعالم الإسلامي، وعلاقات أقطار هذا العالم بعضها ببعض، وعلاقاته بالعالم المسيحي. وقد أورد ابن بطوطة من الأخبار ما لا يوجد في الكتب التاريخية، واستطاع أن يستعرض أمام قارئ رحلاته الملوك الذين كانوا يهيمنون في عهده على معظم أطراف الدنيا، والذين تسنى له أن يقابلهم. ولكن تضاربت الآراء بشأن رحلات ابن بطوطة، فقد شك البعض بأحاديثه، وكان من أبرزهم ابن خلدون الذي رأى في وصف ابن بطوطة لرحلته ما يدعو الناس إلى تكذيبه وإنكاره، ويبدو أن ابن جزي نفسه لم يكن يخلو من بعض الشكوك. وفي ذلك يقول في مقدمة الكتاب: وأوردت جميع ما أريده من الحكايات والأخبار، ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار. غير أن علماء الغرب اهتموا بابن بطوطة مقدرين ما تجشمه من مشقة الأسفار لقلة وسائل النقل وصعوبة الحصول عليها، مقدمين له العذر حين تتشابه أمامه المسالك وتتعثر الدروب، حتى وصفه المستشرق دوزي بالرحالة الأمين، ولقبته جمعية كامبريدج بأمير الرحالة المسلمين. وإذا أردنا المقارنة بين رحلة ابن بطوطة والرحلات الأخرى، يتبين أن رحلته أكثر شمولاً وأوسع وأغنى من كل الرحلات الأخرى، لذلك يمكن تسميتها بالرحلة العامة التي جمعت كثيراً من الأغراض في آن واحد. فابن بطوطة كان حاجاً ودارساً وسائحاً مكتشفاً وتاجراً ومرشداً، يضاف إلى ذلك اللذة التي يحصل عليها القارئ لدى مطالعتها، وما يثيره ذلك في نفسه من حب المغامرة وتحدي الصعاب وتحمل المشاق في سبيل ارتياد البلاد البعيدة. وننهي حديثنا عن ابن بطوطة برأي المستشرق الألماني فران فيه، إذ رأى أنه يمكن أن يعد ابن بطوطة من الجغرافيين الذين لا غنى عنهم في تحسين علم الجغرافيا وصرفه عن جفاف الخرائط والخطوط إلى محيط الحياة المتنوع.

قدمت لكم إذاعة دمشق. كانوا بيننا. الإعداد رندا القاسم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: التاسعة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين محمد براء شكري يبحث مع مطران ألمانيا وأوروبا الوسطى في بطريركية أنطاكيا إسحاق بركات عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على 20 متورطا بالاعتداء على حواجز ومقار أمنية في قرية العونية ومحيطها بمنطقة عين العرب في ريف حلب الشرقي. وزارة الداخلية تلقي القبض على قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام البائد لارتكابه انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في مناطق دارية ومعظمية الشام والحجر الأسود. هيئة الاستثمار تدعو الشركات الأمريكية والدولية لاستكشاف السوق السورية والاستفادة من الفرص المتاحة فيها. قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي وتجري عمليات تفتيش لمنازل المدنيين. وفي خبرنا الأخير، أكسيوس تنقل عن الرئيس الأمريكي ترامب قوله إن الاتفاق مع إيران قد يوقع خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.

99.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5.

علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواسم. نناقش اليوم موضوعا حيويا يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي في وطننا، وهو واقع الثروة السمكية في سوريا. تشهد الثروة السمكية في سوريا توسعا مستمرا، ويعود هذا القطاع إلى ركائز مهمة في توفير الغذاء وتعزيز الاقتصاد الوطني، سواء عبر الصيد البحري على الساحل السوري أو الاستزراع المائي في المناطق العذبة مثل سهل الغاب وحوض الفرات. ورغم الإمكانات الكبيرة، يواجه هذا القطاع تحديات متعددة، منها التغيرات المناخية، الصيد الجائر، تلوث المياه، ارتفاع تكاليف الإنتاج. ومع ذلك هناك جهود حكومية كبيرة لتعزيز الإنتاجية وحماية المخزون السمكي وتطبيق استراتيجيات حديثة للاستزراع المستدام. للإضاءة على هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير الذي أعدته الزميلة هدي الأحمد.
1: تعد الثروة السمكية في سوريا من القطاعات الحيوية الداعمة للأمن الغذائي، إذ يتجاوز الإنتاج السنوي 30,000 طن، يعتمد على الصيد البحري والاستزراع المائي، ويتركز الصيد البحري على الساحل السوري، بينما تنتشر مشاريع الاستزراع في سهل الغاب وحوض الفرات لإنتاج أنواع متعددة أبرزها الكارب. ويمثل هذا القطاع فرصة اقتصادية مهمة لما يوفره من فرص عمل ودوره في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الأسماك. ورغم أهميته، يواجه القطاع تحديات كبيرة، أبرزها التغيرات المناخية وانخفاض منسوب المياه، إضافة إلى الصيد الجائر والتلوث البيئي، ما أدى إلى تراجع الإنتاج في بعض المناطق وارتفاع تكاليف التشغيل على المزارعين والمستثمرين. في المقابل، شهد هذا العام تحسناً ملحوظاً في معدلات الأمطار، ما ساهم في رفع منسوب السدود والأنهار وخلق بيئة أفضل لتكاثر الأسماك وزيادة الإنتاجية. وتسعى الحكومة السورية إلى تطوير هذا القطاع عبر تحديث التشريعات ودعم الأبحاث والاستثمار بهدف رفع الإنتاج إلى 225,000 طن بحلول عام 2035، وتحقيق استدامة أكبر للموارد المائية وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وبين التحديات والفرص، تبقى الثروة السمكية قطاعاً واعداً يمكن أن يشكل رافداً اقتصادياً وغذائياً مهماً لسوريا في المستقبل.
0: تحية من جديد لكم مستمعينا الأعزاء في حلقة اليوم من برنامج مواسم، للحديث عن واقع هذا القطاع الحيوي الثروة السمكية والتحديات التي تواجه هذا القطاع والخطط المستقبلية لضمان استدامته. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ زياد عرقان، مدير الحماية والاستثمار في الهيئة العامة للثروة السمكية. أستاذ زياد، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
2: أولا أهلا بكم وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة وإتاحة الفرصة للحديث عن هذا القطاع المهم، لا وهو قطاع الثروة السمكية في سوريا.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد. لو سمحت في البداية، لو نعرف المستمعين، ما هي الهيئة العامة للثروة السمكية؟
2: بالنسبة للهيئة العامة للثروة السمكية، هي ليست مجرد قطاع ثانوي أو قطاع محدود أو جهة إدارية فقط تمنح التراخيص أو تتابع الصيادين، بل هي الجهة المعنية بإدارة وتنمية وحماية واستثمار الثروة السمكية في سوريا.
0: تمام.
2: وهي مرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي. لذلك نحن ننظر إلى هذا القطاع اليوم على أنه أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتوفير بروتين صحي للمواطن السوري.
0: جميل.
2: القانون أحدث الهيئة كشخصية اعتبارية عامة ذات طابع إداري مرتبطة بوزارة الزراعة والصحة الزراعية ومقرها في اللاذقية، ولها فروع ومراكز في المحافظات. في واقعنا الحالي يوجد للهيئة 12 فرعا في المحافظات، مع وجود بعض الخصوصية الإدارية مثل أن ريف دمشق يدفع

0: دمشق ومحطة السويداء لها وضعها الخاصة والظروف الراهنة. وهذا يعني أن الدولة أرادت أن يكون هناك كيان متخصص يتولى ملف الثروة السمكية بشكل علمي ومؤسسي، بدلا من أن يبقى هذا الملف مشتتا بين جهات متعددة.
1: جميل.
0: ويمكن أن نلخص أهداف الهيئة بثلاث كلمات أساسية، ألا وهم التطوير والحماية والاستثمار. التطوير يكون من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية الزراعة السمكة وإدخال التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع. فنحن لا نريد أن يبقى العمل في الثروة السمكية عملا تقليديا فقط، بل نريد أن يتحول إلى عمل مبني على العلم والخبرة. اليوم الاستزراع السمكي في العالم يعتمد على عدة عوامل، ألا وهم إدارة المياه وقياس الأكسجين وتحسين الأعلاف واختيار الأصناف المناسبة ومراقبة الأمراض وتحسين معامل التحويل الغذائي.
1: تمام.
0: لذلك فإن تطوير القطاع يتطلب إدارة حديثة وليس مجرد تشغيل تقليدي. الشق الثاني للثروة السمكية هو الحماية. فالسمك ليس موردا لا ينبط. إذا لم نحافظ على الأمهات ومواسم التكاثر، وإذا لم نمنع الصيد الجائر، فإننا نستهلك رصيد الأجيال القادمة. لذلك أعطى القانون للهيئة دورا واضحا في تنظيم الصيد وتحديد المواسم وضبط المخالفات. فالهدف ليس منع الصياد من العمل، بل حماية مصدر رزقه.
1: صحيح.
0: لأن الصيد غير المنظم يعطي ربحا مؤقتا اليوم، لكنه يسبب خسارة كبيرة في المستقبل.
1: صحيح.
0: الشق الأخير هو الاستثمار. فالاستثمار يكون عبر المشاريع الحكومية أو الشراكة مع القطاع الخاص. من صلاحيات الهيئة أيضا أنها تعمل على تنظيم تراخيص مراكب الصيد وتراخيص صيادين وتراخيص المزارع السمكية وتنظيم إدخال الأنواع السمكية ومراقبة الأسواق وحماية المسطحات المائية. بمعنى آخر، الهيئة هي الجهة التي تربط بين الصياد والمربي والمستثمر والمستهلك والدولة. هي مسؤولة عن تنظيم الصيد وأمن الاستثمار وسلامة المنتج. فنحن ننظر إلى الهيئة كذراع وطني لإدارة مورد مهم من موارد الأمن الغذائي. فالهيئة مسؤولة عن البحر والأنهار والسدود والمزارع والمصرخات.
1: جميل.
0: وكل ما يتعلق بإنتاج الأسماك من البداية حتى وصول المنتج إلى المواطن.
1: طيب أستاذ زياد، واقع الثروة السمكية إن كان قبل التحرير وحتى بعد التحرير، هل هناك أرقام؟
0: إذا أردنا أن نتحدث بصراحة عن واقع الثروة السمكية قبل التحرير، فيجب أن نقول أن القطاع كان يعاني من واقع صعب جدا، ولكن في الوقت نفسه كان يملك إمكانات لم تكن مستثمرة بشكل صحيح. سوريا تملك مقومات مهمة، لدينا ساحل بحثي ولدينا أنهار وسدود وبحيرات.
1: صحيح.
0: ولدينا صيادون ومربون لديهم خبرة عملية لا بأس بها، لكن المشكلة. صحيح. الأساسية كانت أن هذه المقومات لم تكن تعمل ضمن منظومة متكاملة. فقبل التحرير كان هناك ضعف في قواعد البيانات، وهذه نقطة مهمة جدا. أي قطاع لا يملك بيانات دقيقة لا يستطيع أن يخطط بشكل صحيح. عندما لا تكون لدينا بيانات دقيقة عن عدد الصيادين وعدد المراكب وحجم الإنتاج والمزارع العاملة والمتوقفة وحاجة المحافظات، فمن الصعب أن نضع خطة ناجحة.
1: أستاذ زياد، يعني كل صياد لازم يكون مرخص حتى يمارس هذه المهنة؟
0: طبعا إذا ما تم تنظيم هذا الأمر يكون العمل عشوائي وقواعد البيانات ستكون فاشلة
1: غير دقيقة.
0: صحيح. كان أيضا هناك ضعف في البنية التحتية. فقطاع الأسماك يحتاج إلى طاقة كهربائية ومضخات مياه جيدة ومخابر.
1: صحيح.
0: وأجهزة تبريد ونقل. وعندما تغيب هذه العناصر يصبح الإنتاج تقليديا وضعيفا ومكلفا أيضا. فالمربي أيضا كان يعاني من ارتفاع تكاليف الأعلاف.
1: صحيح.
0: وضعف توفر الأصبعيات الجيدة التي تساعده على تحسين الإنتاج وتقليل النفوذ. أما من ناحية الصيد قبل التحرير، كان القطاع يعاني من تحديات كبيرة، أهم الصيد الجائر وعدم الالتزام بفترات المنع. هذه الممارسات تؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي، خصوصا عندما يتم صيد الأسماك الصغيرة أو الاعتداء على مناطق التكاثر.
1: صحيح.
0: لذلك نحن نقول دائما أن الصيد الجائر لا يضر الدولة فقط، بل يضر الصياد نفسه، لأنه يضرب مصدر رزقه المستقبلي.
1: صحيح.
0: الصياد الذي يصطاد اليوم بطريقة مخالفة قد يحصل على ربح سريع، لكنه يخسر في السنوات القادمة عندما يقل المخزون السمكي.
1: أكيد.
0: باختصار، قبل التحرير كان القطاع يملك المياه ويملك المواقع ويملك الصيادين والمربين، لكنه يفتقد الإدارة المتكاملة. فكان هناك تشتت في العمل ومزارع متوقفة وبيانات ضعيفة.
1: صحيح.
0: وتكاليف مرتفعة ورقابة تحتاج إلى تفعيل.
1: نعم.
0: هذا بالنسبة لما قبل التحرير. أما ما بعد التحرير، الحمد لله بدأنا من نقطة أساسية، وهي أن تطوير الثروة السمكية يبدأ فقط من زيادة الإنتاج. يجب أن يبدأ تطوير الثروة السمكية من إعادة بناء المؤسسة القادرة على إدارة هذا القطاع.
1: نعم.
0: لذلك في البداية كان العمل مبني على

0: ترتيب البيت الداخلي للهيئة وتجهيز الهيئة بالبنية الإدارية والفنية.
1: نعم.
0: من أهم ما تم العمل عليه إعادة تجهيز الهيئة بالبنية التقنية الضرورية. هذه الإجراءات قد تبدو لبعض إدارية أو تقنية، ولكنها في الحقيقة أساسية، لأن أي مؤسسة لا تملك بنية تقنية لا تستطيع أن تدير قطاعا.
1: صحيح.
0: كذلك تم إدخال الطاقة الشمسية في بعض المواقع كحل سريع لمشكلة الكهرباء، وهذا مهم جدا في قطاع الأسماك، لأن المزارع والمفرخات لا تستطيع أن تنتظر الكهرباء. فالمضخات والتهوية والأفواض والمفرخات كلها تحتاج إلى استمرارية التشغيل، وعندما تتوقف الكهرباء سيحدث نسوق كبير وخسارة.
1: يعني أستاذ زياد، في أحواض لتربية الأسماك خاصة بالحكومة غير الأحواض الخاصة والمزارع السمكية الخاصة؟
0: طبعا، أهم الأحواض هم من ضمن المزارع الحكومية. طبعا يوجد عدد لا بأس به من المزارع الحكومية.
1: أبرز الأسماك اللي يتم تربيتها في سوريا والتي يعني يفضل تربيتها تناسب المناخ وتناسب البيئة السورية؟
0: بالنسبة للأسماك البحرية، فما يتم إنتاجه عادة اسمه العمومي هو الأجاج أو الأجاج.
1: هي مزارع ضمن البحر بتكون؟
0: صحيح. أقفاص عائمة ضمن البحر، هيك بتكون المزارع.
1: تمام البحرية. تمام تمام.
0: أما بالنسبة للأسماك في المياه العذبة،
1: نحن بنسمع عن الكارب، بنسمع عن المشط.
0: صحيح صحيح.
1: السلور ربما أيضا.
0: والسلور. نعم. سلمون، ولكن مو بالشكل المطلوب للأسف حاليا. لأن السلمون يحتاج إلى مياه باردة، وهذا موجود فقط على الحدود السورية مع الدول الأخرى مثل تركيا ولبنان.
2: من الصعوبات التي نواجهها في تربية الأسماك هي تأمين أعلاف ذات مصدر موثوق لضمان جودة الأعلاف وضمان إنتاج سمكي جيد. ونجد صعوبة في تأمين إصبعيات مشط وحيد الجنس والكرب العاشب وكرب الفضي بسبب عدم وجود مفاقس متطورة وقلة عدد المهندسين المختصين في ذلك. وبالنسبة للمعدات، نفتقر للكثير من المعدات اللازمة لاستمرار وضمان إنتاج سمكي جيد من معدات ضخ أكسجين في الماء، وغلاء أسعارها إن وجدت لعدم توفرها في السوق المحلي. وهذه الصعوبات تؤثر لها تأثير كبير في عملية الإنتاج، لأننا نعمل في مزارع أسماك بدائية تفتقر للمعدات الحديثة. بالنسبة للدعم الحكومي الحالي، لا يوجد دعم حكومي حاليا على الإطلاق، ونرغب في الدعم والمساعدة من الجهات المعنية. نرغب في دعم وإنشاء مصانع أعلاف عائمة تشرف عليها الجهات الرسمية، وتأمين إصبعيات ذات سلالة محسنة، وتوفير قروض حسنة نقدية كانت أو عينية من معدات إنتاج وأعلاف، وتأمين مخابر بيطرية وأدوية ذات كفاءة عالية، وتوفير دعم في مجال الكهرباء والمحروقات والطاقة البديلة.
3: الصعوبات اللي عم نواجهها هي تواجد الإصبعيات. ما في أي تقديم من الدولة لأنه توجد إصبعيات أو أنواع سمك كويسة مهجنة بشكل كويس، وأكيد في تقصير كبير كتير بالمعدات. بالنسبة للمعدات اللي كانت بلدوزرات، اللي كانت ركسات، لتنظيف المصاريف، لتنظيف الحواض، ما عم بتقدم دولية. عم نحاول، صلنا سنتين نطلب طلبات، نعمل طلبات، بنعمل كذا آجار، إنه بحيث يصير عنا تنظيف وتعزيل المصاريف. حواض ما عم تصرف من كتر الضغط، المصاريف وضغط المي اللي موجود بالمصاريف والوسخ والزل اللي موجود بالمصاريف ما بيخلي الحواض تصرف. ممكن الأمراض اللي عم تصير من هذا الموضوع هذا، وممكن من السمك اللي دخل من الخارج تنظف عنا كلياته، وعم تنظف في عنا مناطق كلياتها مدورة على المي اللي موجود فيها السمك. صار عنا أمراض ما عم نحسن نتخطاها لليوم. طبعا الدعم الحكومي الحالي ما نكافي خالص نهائيا، لأنه لا في دعم لا علف ولا مستلزمات أو معدات للتنظيف أو إلى آخره، أو كان أدوية، ما في أي شيء من هذا الموضوع. يعني لليوم ما في أي تقديم من الدولة لحتى نحسن نطور القطاع لاستدراس المياه اليوم.
1: أستاذ أستاذ زياد، أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع، أنت تفضلت وحكيت

0: حكيت أنه في مشاكل بتأمين الأعلاف.
1: نعم صحيح،
0: هاي من ضمن مشاكل التسويق، مشاكل المراقبة، حدثنا لو سمحت وكيف تقومون يعني على حل هذه المشاكل؟
1: لا الصراحة التحديات كثيرة ويجب أن نتحدث عنها بواقعية، ولكن ننظر إلى التحديات على أنها خريطة عمل لا كأسباب التراجع. فأول تحدي كما ذكرت سابقا هو الصيد الجائر. الصيد الجائر لا يعني أن الشخص فقط خالف القانون، بل هناك اعتداء على المخزون السمكي، وعندما يتم صيد الأسماك الصغيرة أو الصيد في مواسم التكاثر فنحن نضرب قدرة الطبيعة على تجديد نفسها.
0: يعني. شو المقصود بالصيد الجائر؟ يعني استخدام مثلا وسائل غير مسموح فيها ديناميت أو كهرباء أو استخدام شبكات صغيرة الفتوحات ممكن تصطاد الصغير والكبير، هذا المقصود فيه أستاذ زياد؟
1: صحيح تماما أستاذ طيب. تماما مثل ما ذكرت.
0: في حال ضبط هيك مخالفات أستاذ زياد شو الإجراء؟ في قوانين ضابطة لهذا الموضوع رادعة؟ في عقوبات؟
1: القانون أعطى أهمية كبيرة لتنظيم الصيد والتراخيص والمواسم وأدوات الصيد والمناطق المسموحة والممنوعة، كله موجود في القانون. هذا بالنسبة لأول تحدي. ثاني تحدي هو ضعف الوعي المجتمعي. يعني ما ممكن لأي مؤسسة مهما كانت قوية أن تراقب كل شبر من الساحل وكل سد وكل نهر وكل سوق.
0: صحيح.
1: لذلك يجب أن يكون الصياد شريكا في الحماية والمواطن شريكا في الرقابة والمجتمع المحلي جزءا من الحل. فعندما يعرف الصياد أن حماية موسم التكاثر تعني زيادة رزقه في السنوات القادمة، صحيح، سيتحول من شخص يخاف من الرقابة إلى شريك في حماية الثروة. أما التحدي الثالث فهو ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف.
0: نعم.
1: فالأعلاف غالبا ما يتم استيرادها وتكون باهظة الثمن، وهي تشكل جزء أكبر من تكلفة تربية الأسماك. فإذا كان العلف غاليا أو غير مناسب أو غير متوازن فالمربي يخسر والسمك يصبح غاليا على المواطن. لذلك نحن نربط تطوير الإنتاج بإنشاء معامل أعلاف متخصصة، وتم افتتاح أول معمل أعلاف في سوريا وهو متخصص إن شاء الله.
0: أين يقع هذا المعمل، معمل أعلاف الأسماك؟
1: في مدينة إدلب.
0: يغطي يعني منطقة واسعة إن كان الغاب أو حما أو حتى يصل إلى حمص ممكن؟
1: بالنسبة للتغطية لا أعتقد أنه كان يغطي كل هذه المحافظات في آن الوقت.
0: نحتاج إلى معامل أخرى ومصانع أخرى للآن.
1: وهناك خطة عمل الآن لإدخال معامل أخرى إلى سوريا.
0: طيب هلأ أنت جئت على ذكر الأعلاف أستاذ زياد، أنا بسمع أنه في بعض المربين من ضمن الإجراءات الخاطئة أو من ضمن الغش الذي يرتكب يقومون بتغذية هذه الأسماك بمخلفات حيوانية إن كان دواجن أو غيرها أو شيء غير مسموح فيه قانونيا، كيف يمكن ضبط هذا الموضوع؟ وفي حال ضبطت مخالفة من هذا النوع ما الإجراء المتخذ؟ يتلف السمك؟
1: بداية نعم يتلف السمك. أمر آخر، عندما يفهم المربي أن إطعام أسماكه بهذه المواد سيؤثر عليها فهو نفسه لن يريد أن يطعمها. ولكن دعنا نكون واقعيين قليلا، المربي ما أو يطعم أسماكه من هذه المواد لأنه لا يملك بديل أفضل بسعر جيد. لذلك عند توفر معامل الأعلاف إن شاء الله المربي لن يستخدم هذه المواد أبدا.
0: هناك دعم تقدمونه للمربين في الهيئة العامة للثروة السمكية إن كان بتأمين الأعلاف أو إن كان بتوفير رعاية صحية؟
1: بالنسبة للأعلاف كما أخبرتك سابقا أننا أنشأنا معمل الأعلاف من فترة قريبة جدا، فلذلك لم يتم دعم المربين بعد بالأعلاف.
0: من ضمن خططكم يعني أستاذ زياد؟
1: هناك خطط على دعم المربين إن شاء الله في الفترة القادمة من الأعلاف، ولكن ما تم العمل عليه مسبقا هو إعطاء المربين الإطباعيات أو دعمهم عن طريق الإطباعيات. وللعلم الإطباعية هو أول ما تبدأ فيه عملية تربية الأسماك، فإن كانت
0: أول مرحلة
1: جيدة فهذا يعني أن السمك سينمو بشكل جيد وسيكون عنده نتائج مبدئية إن شاء الله.
0: طبعا أنتم لما بتأمنوا هالإصبعيات هي إصبعيات مكفولة ومضمونة ويعني تخضع إلى رقابة صحية معينة.
1: طبعا الأمر الأساسي هو اختيار انتخاب الأمهات الجيدة. وفي العامين السابقين العام

0: 2025 والعام الحالي 2026 تم انتخاب أفضل الموجود من الأمهات من أجل إنتاج الإصبعيات منها.
1: نعم أستاذ زياد، مؤخرا لاحظنا وسمعنا وتداولتها وسائل التواصل نفوق أعداد هائلة من الأسماك في منطقة الغاب أعتقد. صحيح. وردت الكثير من الشكاوى التي تصل وتصرخ، كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟
0: طيب بداية خلينا نحكي عن المشكلة نفسها. الآن عندنا نحن مزرعتين في الغاب وهم حكوميات، ولكن عندما كان هذا المرض موجودا أو عندما بدأ انتشار هذا المرض لم تتأثر مزارعنا أبدا. فلذلك فالأمر الأول والأهم أنه عندما
1: شو السبب؟ شو اسمه المرض؟ هو المرض معروف يعني أستاذ زياد؟
0: هو فيروس.
1: فيروس.
0: نعم. ولذلك الأمر المهم أنه عندما تكون تدير مزرعتك بشكل جيد لن يصيبها شيء إن شاء الله. والآن هناك
1: تقصد أستاذ زياد أنه المزارع الحكومية ما تأثرت، المزارع الخاصة هي اللي تأثرت؟
0: صحيح.
1: نتيجة ضعف الإدارة فقط، أم أنه لا هم في أنواع منتخبة، أنواع ذات سلالات كويسة في المزارع الحكومية، أو طبيعة الرعاية أو طبيعة الغذاء هذا الشيء؟
0: بصراحة هم كلهم مع بعضهم.
1: تمام.
0: ولكن بكل حال هناك الآن لجان من الثروة السمكية تبحث في أمر هذا المشكلة وتحاول حلها إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: قريبا إن شاء الله نسمع منها ويكون عندنا كلام مرضي إن شاء الله.
1: أستاذ زياد، أنا بسمع أحيانا أنه في سدود معينة وخاصة في منطقة محافظة حمص يتم استثمار السدود، يعني شخص بيتقدم لجهة حكومية أنه أنا هذا السد بدي استثمره لهذا العام وربي فيه أسماك إلى آخره، هذا الشيء تابع لكم مباشرة وشو يعني كيف بتكون الآلية؟ بتشجعوا على هاي الإجراءات؟
0: صحيح، هذا أمر منوط بالهيئة العامة للثروة السمكية، فمن الفرص الاستثمارية الكبيرة هي الأقطاب العائمة في السدود والمسطحات المائية. فلدينا سدود ومسطحات يمكن أن تستوعب مشاريع أقفاص عائمة إذا تم دراستها فنياً وبيئياً. والأقفاص العائمة تسمح بإنتاج كميات كبيرة دون الحاجة إلى مساحات أرضية واسعة، وهي تقنية معمول بها في دول كثيرة، لكنها تحتاج إلى إدارة جيدة.
1: نعم. طيب أستاذ زياد، معناتها التغيرات المناخية بتأثر على الثروة السمكية، يعني نحن هلأ في موسم الحمد لله كانت معدلات الأمطار جيدة.
0: صحيح.
1: ارتفعت نسبة السدود، البحيرات، المسطحات المائية، هذا الشيء راح ينعكس على واقع الثروة السمكية
0: مليون بالمئة. أحد التحديات اللي كانت موجودة هو التلوث والتغيرات المناخية والجفاف. بعض المسطحات المائية تتأثر بانخفاض المياه أو بتلوث المياه أو ارتفاع حتى درجات الحرارة. والسمك كائن حساس جدا لجودة المياه والأكسجين والحرارة والحموضة. لذلك يجب أن تكون مشاريع الاستزراع مدروسة بيئيا وفنيا وليس فقط من ناحية الربح.
1: نعم. عم تحكي عن التلوث أستاذ زياد، يعني في آلية لمراقبة التلوث في المسطحات المائية؟ هناك تكنولوجيا حديثة مستخدمة في لهذا الغرض؟
0: طبعا موجود.
1: يعني ممكن نحن نشوف بحيرات عم يتوجه عليها الصرف الصحي، هذا الشيء ممكن يكون مخالف ويتم تربية أسماك فيها، يصير هذا الشيء ولا لا؟ أنت عم تقول الأسماك حساسة
0: بناء على النسب الصراحة الموجودة. تمام. فنحن عندنا أجهزة لقياس الأكسجين والأمونيا، هذه ما تساعد على معرفة إن كان المكان مناسب لتربية الأسماك أم لا.
1: الدور الإرشادي لكم أستاذ زياد، يعني هلأ نحن حكينا عن مشكلة حدثت في الغاب، نفوق أعداد كبيرة، أنتوا لما بيلجأ لكم المربي شو الإجراء؟ ممكن يطلع معه مشرف أو فني أو خبير ليقيم المشكلة ليقدم له الحلول؟ دوركم إرشادي فقط؟
0: هلا أنت عم تقصد مثل المشكلة الأخيرة ولا قصدك مشكلة خاصة بأحد المزارعين؟
1: لا أي مشكلة. هلا أنا عم أضرب مثل أنه صار عندنا شكاوى بخصوص نفوق أعداد هائلة في منطقة الغاب أو بعض المسامك، في حال لجأ لكم المربي ليحتاج أنا بدي أقوم بمشروع تربية أسماك وما عندي هالخبرة الكافية، شو أنتوا الخدمات أو يعني شو بتقدموا للمربي لحتى ينطلق بمشروعه؟ بدنا نشجع نحن
0: طبعا الدور الإرشادي.

0: موجود، ولكن خلينا نقول انه ما في آلي معين بيتم العمل عليها للتوجيه. وليش؟ لانه انت المشاكل مختلفه جدا، تمام؟ فلذلك كل مشكله لها آلي معين. على سبيل المثال، ممكن اذا جاءنا احد المربين عم بيشكي من نفوق اسماك في احد المسطحات المائيه، فبيتم تشكيل لجنه متخصصه في من الهيئه العامه للثروه السمكيه، وتذهب لدراسه الموقع ومعرفه المشكله وما هي الحلول الممكنه.
1: تمام، ممكن يكون في دورات تدريبيه حتى الصيادين، حتى المربين. نحن بنعرف في أيام حقلية تنظمها وزارة الزراعة لبعض الفلاحين حول محصول معين، مثلا يوم حقلي عن القمح أو الزيتون. في هيك شيء، دورات تدريبية أو أيام حقلية؟
0: الصراحة هذا الأمر متاح مستقبلا، ولكن لأكون صادق معك، الأمر ما حدث من قبل. يعني ما صار دورات تدريبية للمربين، ولكن صار في دورات تدريبية كثير للعاملين في الهيئة العامة للثروة السمكية.
1: نعم.
0: تبدأ الصراحة بالهرم من أعلى، مجرد ما تصلح الهرم فوق، فبعد منه هذا العاملين الموجودين اللي تم تدريبهم هن اللي بيعطوا المعلومة للي بعدهم. للمربين يعني.
1: أستاذ زياد، في الختام، رؤيتكم المستقبلية للثروة السمكية السورية خلال السنوات القادمة؟
0: على الفرص المستقبلية بقطاع الثروة السمكية كبيرة كثير، وأستطيع أن أقول أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي يمكن أن تجذب الاستثمار في المرحلة القادمة، لأنه قطاع لم يأخذ حقه بعد، ولأن الحاجة المحلية كبيرة والموارد متوفرة، ولأن سلسلة إنتاج فيها سعة كبيرة كما أخبرتك سابقا. فالمستثمر لا يدخل فقط في مزرعة سمكية، يمكن أن يدخل في مفرخ أو معمل أعلاف.
1: صحيح.
0: أو أقفاص عائمة أو تصنيع شباك أو تبريد أو تغليف أو تعليب أو حتى تصدير مستقبلا. فأول فرصة ممكن هي الأقفاص العائمة مثل ما ذكرت لك، اللي هي بالسدود وبالمسطحات المائية. الفرصة الثانية هي الأقفاص البحرية. سوريا تملك ساحل طويل، ويمكن مستقبلا تطوير مشاريع بحرية لإنتاج أنواع ذات قيمة اقتصادية عالية، مثل الدنيس كما ذكرت سابقا، أو السيباس حتى، وبعض الأنواع البحرية المناسبة. هذا النوع من المشاريع بيحتاج إلى استثمار وخبرة، لكن يمكن أن يعطي قيمة اقتصادية عالية ويفتح باب للتصدير مستقبلا. ثالث فرصة هي المفرخات. أي توسع في الإنتاج يحتاج إلى أصبعيات، لذلك الاستثمار في المفرخات ليس مشروعا جانبيا، هو أساس التوسع. المفرخ الجيد يستطيع أن يزود المزارع الحكومية والخاصة والأقفاص ويضمن استقرار الإنتاج.
1: نعم.
0: الفرصة الرابعة هي الأعلاف، معامل الأعلاف السمكي مشروع استراتيجي، لأن السوق يحتاج إلى علاقة متخصصة الأسماك وليس أي علاقة، والسمك يحتاج إلى تركيبة دقيقة من البروتين والطاقة والدهون والفيتامين والمعادن، وعندما ننتج علفا جيدا محليا نخفض التكلفة ونرفع الإنتاجية.
1: إن شاء الله. إن شاء الله يعني أستاذ زياد، بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله يعني الثروة السمكية بجهود الهيئة العامة دائما تحقق نمو متزايد وتوفر الأمن الغذائي لبلدنا. كل الشكر في نهاية حلقة اليوم لضيفنا الكريم الأستاذ زياد غرقان، مدير الحماية والاستثمار في الهيئة العامة للثروة السمكية. شكرا جزيلا أستاذ زياد، ضيف عزيز على هواء إذاعة دمشق.
0: لا شكرا على واجب.
1: أهلا وسهلا فيك. هكذا مستمعينا الأحبة نختتم حلقة اليوم من برنامج مواسم، بعد أن تعرفنا على واقع الثروة السمكية في سوريا والتحديات التي تواجهها والجهود المبذولة لضمان استدامتها. كونوا معنا في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.

مواسم. الإعداد هدي الأحمد. التقديم قصي حمود. الإخراج نورس الكريدي.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. الشام،
1: جلق،
0: دمشق،
1: اليم،
0: لجاج،
1: البحر،
0: الطل،
1: الغيث،
0: المطر.
1: أسماء ومعانيها،
0: أسماء ومعانيها.
1: الإعداد والتقديم سمية بلطة.
0: التنفيذ
1: يحيى قصيعة. أسماء ومعانيها
0: من إخراج ديما بلطة. تحية اعتراب المحبة والشوق إلى لقياكم، نبثها لكم مستمعينا في كل مكان عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسماء ومعانيها.

الشوق درب طويل عشت أسلكه، ثم انتهى الدرب وارتاحت أغانيه. جئنا إلى الدرب والأفراح تحملنا، واليوم عدنا بنهر الدمع نرثيه. ما زلت أعرف أن الشوق معصيتي، والعشق والله ذنب لست أخفيه. أسماء الشوق.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأحبة في الجزء الثاني من أسماء الشوق. كما ذكرنا في الحلقة السابقة بأن للشوق أسماء عدة، منها الاشتياق والحنين والتلهف والتوق والرغبة، وكلها قد شرحها لنا ضيفنا الكريم الدكتور جهاد بكفلوني. وفي حلقة اليوم سنكمل أسماء الشوق، ومنها صبابة، مودة، نزعة ووجد. ولمعرفة معاني هذه المفردات يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو، الكاتب والشاعر والباحث في اللغة العربية الدكتور جهاد بكفلوني. أسعد الله أوقاتك بكل خير دكتور جهاد.
1: أسعد الله أوقاتك كلها أستاذة سمية. لأبي عبادة البحتري قصيدة مطلعها أهلا بذلكم الخيال المقبل، فعل الذي نهواه أو لم يفعل.
0: الله.
1: فمرحبا بك وأهلا وسهلا بك وبجمهورنا الكريم الذي نشتاق إليه، مع أن فترة الفراق أحيانا تكون قصيرة، لكن سبحان الله جمال الدنيا بمن نحب. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم.
0: دكتور، كما أسلفنا في بداية الحلقة، طبعا نشكر جهودك المبذولة في شرح معاني الأسماء التي نتطرق إليها في برنامجنا هذا، وكنا قد بدأنا بأسماء الشوق في الحلقة السابقة.
1: نعم.
0: سنكمل بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله
0: الأسماء المتبقية للشوق، ومنها الصبابة. ماذا تحدثنا عن معنى الصبابة؟
1: مرة على ذلك الحب عهد طويل في القلب، فكأنه يصب صبا في كل شريان من شرايين الجسم،

0: تماما عندما نصب الماء أو السائل في الإناء، ومن صفات الماء أنه يأخذ شكل الإناء الذي يصب فيه، فسميت صبابة، وسمي ذلك العاشق المولّه الذي يرى طيف الحبيبة أينما ذهب سمي صبا. لذلك كان اختيار الكلمة تماما عملية يقوم بها مهندس لغوي بارع عندما يعرف كيف يضع الكلمة المناسبة في المكان الذي يجب أن توضع فيه.
1: جميل. نزعة دكتور، متى نقول عن الشوق نزعة؟
0: عندما أصل إلى درجة لا أستطيع التحكم بعاطفتي، أريد أن أخفيها وأريد أن لا أظهر الناس على ما وصلت إليه من رغبة في لقاء الحبيب. هذا جميل بثينة يقول: لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد. إلى هذه الدرجة وصل به الحب. فعندما يعجز عن أن يلجم هذه العاطفة المتقدة كأنها تنتزع انتزاعا من نفسه، ودائما النزع في اللغة العربية يفيد الشدة وقوة تأثير الشيء. وفي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول في وصف ملائكته الذين ينتزعون أرواح الكفار انتزاعا والنازعات غرقا، بينما سبحان الخالق العظيم يرسل للمؤمن ملائكة يسلون روحه سلا رفيقا فلا يكاد يشعر بوطأة الموت وشدته.
1: دكتور، الوجد،
0: الفعل وجد عثر على الشيء مصادفة دون أن يكون قد خطط لإيجاده. يعني أنا مثلا أمشي في الطريق أجد مصادفة مثلا مبلغا من المال، أنا لم يكن قصدي أن أبحث عن هذا المال. فالوجد هو العثور على الشيء دون تخطيط مسبق أو دون بحث يسبق ذلك الإيجاد له. فعندما تكمن العاطفة في النفس وتظهر حيث يمكن ألا تظهر، يعني أنا فقدت تماما السيطرة عليها، أجدها تخرج كما نقول دون استئذان، دون أن أطلب منها، دون أن أسألها الخروج، فهذا الوجد.
1: هي اقتحام إذن؟
0: نعم، ما رحت أحكم بالقصيد وراح يحكمني القصيد. والعرب دائما تتحدث عن الوجد في المراحل المتقدمة من العشق.
1: نعم، إذن هي إحدى مراحل الشوق.
0: تماما، لكنها مرحلة متقدمة. صحيح.
1: دكتور، لا شك بأن الشوق لا يقتصر فقط على الإنسان وعلى البشر، وإنما قد نشتاق إلى الأماكن، إلى بعض الأطعمة، إلى بعض الأشياء التي قد اعتدنا عليها، أو ربما لسلوك معين حكمتنا الظروف بأن نبتعد عن هذا السلوك، أو اضطررنا لأن نغير هذا السلوك. ماذا تقول عن الشوق للأشياء وللأماكن، وخاصة من يضطر إلى الهجرة أو للسفر بداعي العمل أو لإكمال الدراسة، أيضا يشتاق ويجتاحه الشوق بكل كيانه إلى أرض الوطن؟
0: نأخذ قصيدة جميلة للصمة ابن عبد الله القشيري يقول فيها: حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا. وما في هذه القصيدة: بكت عيني اليسرى، تذكر المكان وتذكر أهل المكان، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الدمع بعد الزجر أسبلتا معا. كانت عينه اليمنى تبكي أو عينه اليسرى، الآن العينان تذرفان الدموع. أحمد شوقي يقول في قصيدة جميلة: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي.
1: جميل.
0: شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخلو حسي. وابن الروم يقول: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك. لكن الشوق إلى المكان في أغلب الحالات يكون مقترنا بمن عاش في ذلك المكان. وأستشهد بالبيتين الجميلين: أمر على الديار، ديار ليلى، أقبل

0: ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغلن قلبي ولكن حب من سكن الديار.
1: جميل جدا. هو كما ذكرت دكتور، تعلق بالمكان هو بسبب من سكن به أو بسبب من عاش معه وكان له ذكريات خاصة مع ذلك الشخص.
0: ودائما الشاعر العربي أستاذ سمية يجمع بين المكان وأهله، بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام.
1: كرامنا. دكتور، لا شك بأننا ذكرنا أيضا الشوق للأشياء.
0: نعم.
1: ماذا تحدثنا عن شوق الأشياء؟ بالتأكيد هي درجات متدنية أو أقل قيمة من الشوق للأشخاص والشوق للأماكن.
0: أحيانا أحب الشيء الذي كان المتنبي يقول في بيت جميل: وإني وإن كان الدفين حبيبه، حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي، حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي. فأنا أتعلق بشيء كان محبوبي يحبه، كان يحب مثلا هذا اللون من الطعام فأنا لأجله. ونحن عندنا مثل عامي جميل: من أجل عين يعني يكرم كما نقول، أو يكرم مرجو عيونه. فالشيء يكون دائما مرتبطا بالذاكرة، والذاكرة يعني دساسة لأنها تربط الشيء بالحبيب وبالأحبة. المكان نربطه بالأحبة، الأشياء التي كان يستعملها المحبوب نربطها به، الذكريات التي نحملها إنما تنبع وتصب في هذا النهر الجاري.
1: جميل. إذن دائما الشوق متعلق أولا وأخيرا بالشخص
0: بلا ريب. ونحن
1: وكل
0: أمة
1: ما يتعلق به سواء
0: ونحن
1: في المكان
0: أمة
1: جبلت أو الأشياء.
0: جبلت على عشق الوفاء نفوسنا، إن الوفاء سجية الأحرار.
1: جميل. نرجو الله أن تدوم حياتنا على الوفاء والإخلاص والمحبة والشوق لكل مستمعينا ولكل من نعرفهم ومن يتعرفون علينا. لك جزيل الشكر والتقدير الدكتور جهاد بكفلوني، كنت ضيفا عزيزا وكريما على أثير إذاعة دمشق. حماك الله.
0: بارك الله فيك. وفاؤك لا عسر الحياة ولا اليسر، وهمك لا الداء الملح ولا العمر. نسأل الله دائما أن ترف سحائب الخير في سماء وطننا الحبيب، وأن ينتقل من حسن إلى أحسن، والهمم عالية وكلنا مدعوون للإسهام في رفع صلحه، لأنه وطن أعطانا، وبالتالي علينا أن نرد جزءا من هذا الدين الكبير في أعناقنا.
1: سلم الله فاك دكتور جهاد، لك كل المودة والتقدير، وحضرتك الكاتب والشاعر والخبير باللغة العربية. الشكر والتقدير أيضا موصول لكم مستمعين الأحبة، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة لكم منا أجمل التحيات وأطيب الأمنيات. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: أسماء ومعانيها،
3: أسماء ومعانيها.
2: الإعداد والتقديم سمية بلطة،
3: التنفيذ
2: يحيى قصيعة، أسماء ومعانيها
3: من إخراج ديما بلطة.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: متابعينا الكرام، أهلا بكم في حصادنا الإخباري. العالم حبس أنفاسه ترقبا لتصعيد عسكري يطيح بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ليلة قاسية تنتظر طهران، وتهديد مضاد من الأخيرة ليطل الرئيس الأمريكي معلنا لن نقصف إيران، وصفقة رائعة أبرمت معها. التفاصيل عن بنود التفاهم الأولي مبهمة، لكن الثابت أن مدة التفاهم الأولي 60 يوما، تبدأ من لحظة التوقيع عليها المرتقبة يوم الأحد في مدينة جنيف السويسرية، على أن يعقبها فتح مضيق هرمز والتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، فيما التسريبات باتت متناقضة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وكل طرف يظهر نفسه بأنه هو المنتصر في هذا التفاهم. تفاهم أولي لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، وحقائق وتناقضات محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم أنا محمد درباس، وفي الإشراف العام محمد سطيف. فاصل قصير ونتابع. إذن الروايات حول فحوى التفاهم الأولي تنوعت وإلى حد ما تناقضت، ولكن الأكيد حتى الآن أن التفاهم الأولي حصل والتوقيع عليه في عطلة نهاية الأسبوع. التقرير التالي يسلط الضوء على هذا التفاهم وأبرز التسريبات عن فحواه.
2: بعد مفاوضات شاقة وعمل مضن لدبلوماسية الرسائل وتصعيد عسكري كاد ينهي الهدنة، تفاهم أولي لإنهاء الحرب توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على أن يتم التوقيع يوم الأحد في مدينة جنيف السويسرية. ففي الوقت الذي كان العالم يترقب فيه القصف القاسي الذي توعد به الرئيس الأمريكي، فجر ترامب المفاجأة لن نقصف إيران، كاشفا عن إبرام صفقة وصفها بالرائعة. بنود التفاهم الأولي لإنهاء الحرب لم يكشف عنها بعد، فيما التسريبات عن مضمونها تنوعت. فحسب الرواية الأمريكية، التفاهم سيركز في مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع تدريجي للقيود الأمريكية على إيران، بما يشمل إعفاءات مؤقتة لبيع النفط لمدة 60 يوما، على أن تتبعه مباحثات موسعة ترتبط بالملف النووي الذي سيستغرق وقتا أطول وفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ويتضمن الاتفاق التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مع طرح خيار خفض مستويات تخصيب اليورانيوم داخل البلاد تحت رقابة أممية. الرواية الإيرانية للتفاهم الأولي بدت مختلفة، حيث كشفت وكالة مهر الإيرانية للأنباء نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن التفاهم تضمن تعهدا أمريكيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، وتقديم خطط لإعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، والرفع الكامل للحصار البحري وفتح مضيق هرمز وتعليق العقوبات النفطية، على أن يقتصر الاتفاق النهائي على مصير المواد المخصبة وعملية التخصيب ورفع العقوبات، كما يخرج من جدول الأعمال نهائيا أي بحث في البرنامج الصاروخي الإيراني أو دعم طهران لوكلائها في المنطقة. وتنص على إصرار إيران على تجديد التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بعدم إنتاج سلاح نووي. والانطلاق

في المفاوضات النهائية تشترط طهران الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات النهائية البالغة 60 يوما، على أن يتاح نصف هذا المبلغ لإيران قبل انطلاق المفاوضات

0: إيد هو رغبة الطرفين الأمريكي والإيراني في وضع حد للحرب، لتبقى النقاط الخلافية مؤجلة لمفاوضات لاحقة يحتفظ فيها كل طرف بأوراق يطرحها في الوقت المناسب. فهل سيتحول التفاهم الأولي إلى اتفاق نهائي؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط الدكتور عامر النمر والمختص بالشؤون العسكرية والأمنية العقيد هشام مصطفى. أهلا بكما ضيفي الكريمين.
2: مساء الخير.
1: يا مساء النور.
2: طيبة لكما للفريق الكريم وأيضا للمستمعين الكرام.
1: حياكم الله.
3: أسعد الله مساءكم. أسعد الله مساءك.
1: دعني أبدأ معك دكتور عامر، يعني بعد أشهر من المفاوضات ودبلوماسية الرسائل، يعني تفاهم أولي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ما هي العوامل التي أوصلت لنجاح الحل السياسي إن صح التعبير؟ تفضل.
2: يعني الحقيقة أن هناك عوامل عديدة وهي متباينة أيضا، يعني دفعت الطرفين طرفي الصراع إلى عقد تفاهم أولي. أنا برأيي يعني أهم نقطة هنا هو الإرهاق الاستراتيجي لكلا الطرفين. الحرب والتصعيد العسكري يعني قد استنزفا قوة الطرفين بشكل يعني كبير وبدون أدنى يعني شك، والطرفين لم يستطيعوا يقدموا أي حسم نهائي لهذه المعركة. فاليوم أيضا هناك يعني سبب مهم أنا أراه مهم أيضا، هو الخوف وخاصة الضغط الخليجي على الولايات المتحدة الأمريكية والتخوف من انفجار إقليمي واسع ويعني يؤثر بشكل أكبر على دول الخليج ككل وأيضا على مضيق هرمز، على لبنان، على كل هذه المناطق. يعني أيضا إذا عدنا بالأزمة الاقتصادية التي يعني اليوم تؤثر على العالم يعني ككل والمسار الاقتصادية، فيعني إغلاق مضيق هرمز اليوم يهدد أسواق الطاقة العالمية وبطريقة يعني غير مسبوقة. نعم. يعني هذه أيضا من الأسباب التي تدفع كلا الطرفين باتجاه يعني عقد اتفاق، حتى ولو كان اتفاق يعني مؤقت. أيضا لا ننسى الوساطات الإقليمية، الضغط التركي أيضا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اتفاق، لأنه هذه الحرب لا تخدم المصالح أيضا التركية، ويعني الكثير من الأسباب والعوامل التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص إلى عقد مثل هكذا الاتفاق. ويعني نقول هنا الأهم من هذا كله أن جزءا من الأهداف الأمريكية قد تحقق في هذه الحرب.
1: نعم. دعني أنتقل إليك سيادة العقيد، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني الذي توعد بضربة قاسية لإيران الليلة الماضية كما تعلم، تراجع عنها فجأة معلنا التوصل لتفاهم أولي، كيف تفسر الموقف الأمريكي من الناحية العسكرية؟
3: مرة ثانية أسعد الله مساءكم أستاذي الكريم. بالطبع أن التراجع الأمريكي هو تغليب لسياسة أو خشية سياسة حافة الهاوية. التراجع العسكري السريع لترامب يندرج ضمن هذه العقيدة، عقيدة حافة الهاوية أو ما يسمى باللغة الإنجليزية برينكمانشيب. طبعا استخدمت واشنطن فيما مضى الحصار البحري والضربات الخاطفة الموجعة مثل استهداف مواقع الدفاع الجوي وقدرات المراقبة العسكرية ومواقع الصواريخ كأوراق ضغط، يعني نعتبرها قصوى من أجل إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالشروط الأمريكية. يعني نلاحظ أنه أحد أسباب إيقاف الضربات الأمريكية التي كان قد قررها ترامب أمس هو إبداء إيران لمرونة واستجابة للتهديد الجدي باستهداف منشآت كبرى كجزيرة خرج المهمة جدا.
1: نعم.

0: بالتالي تم تعليق الضربات لتغريب المسار الدبلوماسي باعتقادي أن إيران فهمت أن التهديد الأمريكي هذه المرة هو تهديد جدي قد يغير مسار الحرب لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولصالح إسرائيل، رغم أنه لا يوجد يعني توقع قد نستطيع أن نتوقعه لمسار هذه الحرب في حال استمرت، ولكن يعني حاليا الطرفان سيجلسان إلى طاولة المفاوضات، رغم أن المنتصر برأيي ولو بشكل مبدئي هو الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل، والخاسر ولو بشكل مبدئي هو إيران، خاصة مع أكرر مع التهديدات الأمريكية باستهداف مناطق استراتيجية كجزيرة خرج. نعم.
1: أعود إليك دكتور عامر بالحديث عن السياسة الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، يعني هل يمكن القول أنها مناورة إعلامية متبادلة لرفع السقوف؟
2: نعم، حقيقة أن مضيق هرمز هذه المرة يعني كما هو الحال في الكثير من الصراعات يعني قد استخدم كورقة ضغط في التفاوض. فأيضا كما بدأت حديثي أن كلا الطرفين قد يعني أحس بالإرهاق الاستراتيجي، الحقيقة قد يعني أحس بالإرهاق الاقتصادي الذي يكلف كلا الطرفين الكثير.
1: نعم.
2: اليوم إيران تبقى عندها القليل من أوراق الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، فهي بذلك ستستخدم الضغط على دول الخليج، هذا في المرتبة الأولى. ثانيا كان مضيق هرمز، ولهذا دائما ما يعني إيران عندما تريد أن تلوح وترسل رسائل سياسية دائما ما تستخدم مضيق هرمز في يعني أولى البيانات التي تصدرها للرأي العام، إن كان للرأي العام الإيراني وإن كان كذلك للرأي العام الأمريكي والإسرائيلي وكذلك العالمي.
1: لكن دكتور، بمجرد إعلان التوصل لتفاهم أولي بدأت التسريبات عن فحوى هذا التفاهم، يعني وسط روايات أمريكية وإيرانية متناقضة، بما تفسر يعني نشر هذه التسريبات على وسائل الإعلام؟
2: نعم، هذا ما يعني نود الحقيقة يعني أن نتوصل إليه أو نتحدث به بشكل يعني حقيقة يعني ننوه عليه أيضا، وهو أن التسريبات يعني اليوم هي أصلا أصبحت جزءا من المفاوضات، وأصبحت أيضا يعني هي الحرب على أرض الواقع، ويعني هي الحرب من الجيل الخامس. فاليوم الولايات المتحدة الأمريكية تسرب هذه المعلومات لتؤكد أن إيران قدمت تنازلات كبيرة، وطبعا هذا بغرض يعني أو بهدف إقناع الرأي العام الأمريكي والحلفاء وخاصة طبعا إسرائيل بأن يعني هذا الاتفاق يعني ليس بالمجان، إنما قدمت يعني إيران تنازلات كبيرة وخضعت بل يعني وافقت على كل الشروط الأمريكية. بالمقابل إيران أيضا تريد أن تصدر يعني رواية مختلفة لتظهر لشعبها ولأيضا وكلائها في المنطقة أنها لم تتخلى عن سيادتها، وحتى قالت أنها لم تتخلى عن برنامجها النووي. يعني تماما يعني عكس الرواية الأمريكية، يعني هنا التناقض وصل لدرجة مرتفعة جدا. يعني الرسالة الأمريكية كانت تقول أننا يعني بالضغوط نجحنا وأجبرنا إيران على التحقيق ما هدفنا إليه، وهي لم تحقق هذا بالفعل لأنها لم تستطع إسقاط النظام الإيراني. بينما الرسالة الإيرانية تقول أننا نحن لم يعني نستسلم، ما زلنا نحافظ على استراتيجيتنا، ما زلنا نحافظ على سيادتنا، ما زلنا نحافظ على أيضا هنا نستطيع القول أن حقوقنا النووية، ولكن كلا الروايتين على الحقيقة لم تصل إلى الواقعية.
1: نعم، دعني أنتقل إليك سيادة العقيد. التفاهم الأولي يتضمن يعني إنهاء الحرب على جميع الجبهات بدل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم. هل اعتماد مصطلح إنهاء الحرب عوضا عن وقف إطلاق النار له دلالات عسكرية أم مجرد تغيير في المصطلحات؟
0: بالطبع أستاذي له دلالات عسكرية واضحة. فمصطلح وقف إطلاق النار هو مصطلح يعني هو ليس لنقل أن دلالة مصطلح إنهاء الحرب مقابل دلالة مصطلح إطلاق وقف إطلاق النار

0: ليست مجرد تغيير دلالي، بل يحمل بعدا استراتيجيا وعسكريا كبيرا. فوقف اطلاق النار هو اجراء تكتيكي مؤقت وميداني قد ينهار في اي لحظه. اما مصطلح انهاء الحرب فيعني الانتقال نحو تسويه شامله، قد تكون سياسيه وعسكريه واقتصاديه، واعاده رسم موازين القوى في المنطقه، وكذلك الغاء مبررات التصعيد، مما يمنح الاتفاق في حال تم الاتفاق مما يمنحه ثقلا قانونيا واستراتيجيا يلزم الاطراف الضعيفه في هذا في هذه الحرب بتسليم أسلحة نوعية وتفكيك قدرات نووية والتخلي عن البرنامج النووي والكثير من الأمور الأخرى. إذن ليس المصطلح فقط هو عبارة عن تبديل في المسميات، إنما لمصطلح إنهاء الحرب معنى ودلائل شاملة أكثر من مصطلح وقف إطلاق النار.
1: نعم، أنتقل إليك دكتور. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة باتت أقرب من أي وقت مضى، لكنه حث وسائل الإعلام على الامتناع عن التكهن بمضمونها لحين إبرامها نهائيا. كيف تقرؤون موقف عراقجي علما أن من سرب هو وكالة مهر الإيرانية نقلا عن الوفد المفاوض؟ تفضل.
2: يعني الحقيقة أن هذه من ما يسمى ما يمكن تسميته ب يعني الضبط السياسي للمعلومات أو إرسال رسائل لجلسات التفاوض أو ما قبل جلسات التفاوض، أو يعني وأنا متخصص أيضا في علم المفاوضات وأعطي فيه تدريبات معينة، ودائما ما نقول أنه بأنه تشكيل أوراق ضغط جديدة. فهو طبعا يريد من خلال هذه التسريبات ومن ثم يعني يسربها عن طريق وكالة رسمية وهي وكالة مهر، أليس كذلك؟
1: نعم.
2: ومن ثم هو نفسه كوزير خارجية يفند هذه الادعاءات أو هذه التسريبات، فهنا يريد يعني تخفض سقف التوقعات وأيضا خفض من مستوى الالتزامات الإعلامية. وطبعا لهذا هو لا يريد أن يقيد المفاوض الإيراني، هو نفسه يعني الخارجية الأمريكية من سرب، عفوا الخارجية الإيرانية من قامت بتسريب هذه المعلومات، وهي أيضا من تقوم بعملية ضبطها ونفيها، وبالتالي هي تريد أن تعمل تسريبا منضبط مقصور، تريد أيضا مقتصر على كيف أقول لك على يعني اختبار الردود الفعل، إن كانت على مستوى الإيراني سيريد الشعب الإيراني ماذا سيقول في هذا، وأيضا يعني صار القرار الأمريكي ماذا سيقول في هذا، يعني أيضا المنطقة ماذا ستقول في هذه التسريبات، وبالتالي هي من قامت بهذه التسريبات وهي من عملت ضبط لهذه أو نفت هذه، يعني عراقجي نفى بشكل كامل هذه التسريبات.
1: دكتور، يعني هذا التكتيك وهذه السياسة المتبعة، ما أهمية هذا الإجراء إن صح التعبير في إدارة المشهد الداخلي لإيران؟
2: نعم، يعني كما ذكرت هنا، يعني هنا نحن نستطيع تسميته بتوزيع الأدوار. يعني كما ذكرت لك صانع القرار الإيراني هو من أعطى الأمر للوسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام الرسمية، اليوم وكالة مهر هي وكالة يعني أنباء رسمية، هي من سربت المعلومة، ومن ثم من قام أيضا قام صانع القرار الإيراني نفسه بنفي هذه التسريبات، وبالتالي هو يريد من خلال هذه التسريبات يعني اختبار وأيضا الكشف عن أو نستطيع هنا نستطيع القول أن قياس الرأي العام الإيراني عن مدى استجابته لتوقيع أو تفويض المفاوض الإيراني في يعني في عقد مثل هكذا اتفاق.
1: نعم، أنتقل إليك سيادة العقيد. موضوع وقف الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان ضمن التفاهم الأولي، ما إمكانية التزام إسرائيل بمذكرة التفاهم علما أنها ليست طرفا فيها من حيث المبدأ، والهدنة السابقة للحرب استغلتها إسرائيل لتركيز جهودها على جبهة لبنان؟

0: تفضل.
1: أستاذي، نعلم جميعا كما قلت وتفضلت بأن إسرائيل ليست طرفا مباشرا في المفاوضات، فبالتالي أنا أرى بأن إمكانية التزام إسرائيل بنتيجة المفاوضات وبمذكرة التفاهم، إذا تم وحصل التزام إسرائيل، سيكون ذلك نتيجة أن إدارة ترامب قد صاغت التفاهمات بالتنسيق مع إسرائيل. وأنا أعتقد جازما بأن ترامب أشرك إسرائيل بصياغة التفاهمات، أو لنقل بصياغة الشروط التي إلى حد كبير فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، على الرغم مما يقال بأن إيران لا زالت تصمد وهي تستطيع أن تفرض شروطها. أنا ضد هذا المبدأ. أنا أعتقد بأن ترامب قد صاغ التفاهمات بالتنسيق مع إسرائيل، وبالتالي يمكن لإسرائيل الالتزام من حيث المبدأ بهذه الصفقة إن تمت، إذا تضمنت هذه الصفقة ضمانات أمنية صارمة، خاصة على الجبهة اللبنانية، الجبهة الجنوبية اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله حتى الآن. لكن تاريخيا نعلم أن إسرائيل قد تستغل أي ثغرات أو تباطؤ إيراني في تنفيذ الاتفاق إن تم، قد تستغل أي ثغرات وأي تباطؤ إيراني لتوسيع عملياتها ضد إيران، حتى وإن تم خرق هذه الاتفاقية إذا شعرت إسرائيل بتهديد مباشر، أو إذا استمرت الأطراف التي تعتبر أذرع إيران في المنطقة باستهداف في المناطق الإسرائيلية.
0: نعم. دكتور عامر، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال هناك معلومات مضللة كثيرة بشأن اتفاق محتمل لفتح هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية، يعني لافتا إلى أن إيران لن تحصل على أي أموال ولن يتم الإفراج عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. ما الرسالة التي أراد فانس إيصالها للإيرانيين، ولماذا أصر على هذا التصريح قبيل توقيع التفاهم؟
2: يعني الحقيقة، وهو يعني كما هو معروف عن الولايات المتحدة الأمريكية، أنها دائما ما تدير الأزمات ولا تحلها، ولم تستطع حل أي أزمة في العالم. يعني كل الأزمات التي دخلت في الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة حتى يومنا هذا، أو انتهت استبدالها بأزمات أخرى. فبالتالي يعني أنا برأيي هنا يريد إيصال رسالة أننا سنستمر بمنهج لا سلم ولا حرب، وأيضا أن لا مكاسب لإيران، لا يوجد أي مكاسب اقتصادية أو إنهاء للعقوبات دون تنفيذ الالتزامات. طبعا الالتزامات هذه صعبة أيضا على إيران تطبيقها بشكل يعني فعلي، لأنه أيضا النظام الإيراني اليوم تغير يعني عموديا، ولم يعني لم يستطع يعني لم تستطع الإدارة الأمريكية استبدال النظام الإيراني أفقيا، وبالتالي يعني هذا يعني أحد أهم أو أكبر مطالب يعني الولايات المتحدة الأمريكية من إيران هو الالتزام الكامل بالبنود، وإيران غير قادرة على هذا. والولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن أكبر مطالب يعني إيران هو الإفراج يعني عن الأموال المجمدة بسبب وضعها الاقتصادي. يعني لذلك إرادة يعني من هنا يعني إيقاف أي اعتقاد إيراني بأن مجرد التوقيع على هذا الاتفاق سيتم الإفراج عن هذه الأموال.
0: نعم دكتور، يعني على عكس يعني ما تحدث به ضيفي سيادة العقيد، يعني يرى خبراء أن طهران تفاوض من منطلق فرض يعني معادلة ردع ميدانية في الخليج. إلى أي مدى نجحت الدبلوماسية الإيرانية يعني في مقايضة أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعني بمكاسب اقتصادية وإعفاءات نفطية مؤقتة دون تقديم تنازلات جوهرية في ملفها النووي؟
2: نعم، يعني بالنسبة لإيران اليوم هي لا تفاوض بموقع الند، يعني هي يعني أصلاً

0: هذه لأول مرة من يعني ثمانينات القرن الماضي وحتى قبل ثمانينات القرن الماضي تنتقل الحرب بشكل مباشر على يعني أراضيها. فهي في السابق كانت دائما ما تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في مواقع جغرافية أخرى. اليوم هذه تقريبا كما ذكرت أن المرة الأولى الصراع على ساحتها والضربة لها بشكل مباشر، وهي ضمن نطاق حرب أوسع، وهي نطاق حرب يعني أمريكية صينية. وبالتالي الموقع الجغرافي اليوم الحرب بالوكالة هي أصبحت الأراضي الإيرانية. اليوم إيران هي من حتى من قبل بداية هذه الحرب أرادت عقد مثل هكذا صفقة. يعني هي أرادت في البداية يعني عقد مثل هكذا صفقة، ولكن لم تستطع في ذاك الوقت بسبب عقلية النظام الإيراني في ذاك الوقت أننا قادرين على المواجهة وأننا قادرين على الصمود بشكل أكبر. ولكن البيئة السياسية الدولية، التغيرات على مستوى الإقليم كذلك، أيضا هناك عوامل الصراع الخفي ما بين القطب الصاعد مثل الصين وما بين القطب القائم وهو الولايات المتحدة الأمريكية. هذه كلها عوامل جعلت من إيران رغم أن يعني ثقتها على أنها تستطيع تحقيق يعني مزيد من المكاسب أو على الأقل تقليل من الطلبات الأمريكية، إلا أنها في النهاية توقع اليوم على نفس الطلبات التي أعلنها ترامب، إذا تذكر معي أستاذ، نفس الطلبات التي طلبها ترامب قبل بداية الحرب من إيران. وبالتالي يعني اليوم إيران هي ليست بالموقف أو الموقع الذي تستطيع منه فرض شروط يعني إضافية، أو خلينا نقول تستطيع الاستمرار أو تحمل مزيد من يعني المصائب التي تحل بها، إن كان على المستوى الاقتصادي إن كان على المستوى حتى الاجتماعي. طبعا المستوى الاقتصادي يعرف الجميع أنه منهار، ولكن حتى على المستوى الاجتماعي هناك تفكك كبير وخوف، تخوف إيران اليوم من يعني نشوب حرب أهلية مدمرة لإيران يعني لن تقوم لها قائمة بعد الآن.
1: نعم، أنتقل إليك سيادة العقيد، يعني بالحديث عن ما تفضل به الدكتور عامر عن بالحديث عن الحرب بالوكالة التي استخدمتها إيران ولا تزال تستخدمها، هناك نقطة خلافية في التسريبات عن مضمون يعني التفاهم الأولي للرواية الأمريكية التي تحدثت عن تخلي طهران عن دعم وكلائها في المنطقة، فيما الرواية الإيرانية نفت ذلك. يعني وفق قراءتك العسكرية، كيف سيتعامل الطرفان الأمريكي والإيراني مع هذا البند؟ وبرأيك لمن سترجح الكفة، للطلب الأمريكي أم للطلب الإيراني؟ تفضل
2: أستاذي. بالطبع هذه التسريبات التي تصدر من الجانبين أنا أستطيع أن أعتبرها تسريبات جس نبض للطرف الآخر. عندما يصرح الطرف الأمريكي فإنه يهدف إلى جس نبض الشارع الأمريكي، جس نبض الحلفاء الذين تضرروا من الحرب مع إيران عبر قطع مضيق هرمز والاقتصاد، انهيار بعض الاقتصادات أو لنقل تأثر بعض الاقتصادات خاصة اقتصادات الحلفاء لأمريكا. أيضا عندما تقوم إيران بتسريبات سواء عبر وكالة مهر أو عبر غيرها من القنوات، فإن ذلك يعتبر يعني إيحاء منها لجمهورها بأنها لا تزال يعني موجودة وتستطيع أن تقاوم. بالعودة إلى سؤالك أستاذي، قلت أن هناك خلاف حول بند الوكلاء أو حول ما يسمى النفوذ الأمريكي. طبعا يعد هذا البند الأكثر تعقيدا في الاتفاقية فيما إذا حصل. أنا برأيي أن واشنطن ستتعامل معه بفرض آلية مراقبة صارمة، كما صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سابقا. أما إيران فإنها ستحاول الحفاظ على نفوذها عبر إدارة هذا النفوذ، يعني ستتخلى عن دعمها المباشر وستتجه إلى إدارة النفوذ بدل التخلي الكامل عن الشركاء سواء حزب الله أو الميليشيات في العراق أو حتى دول تدعمها بشكل خفي.

0: بينما يعني أنا وأعتقد أيضا أنه بدل التخلي الكامل عن هذه الأطراف وهؤلاء الوكلاء والنفوذ الإيراني، ستقوم بإدارة هذا النفوذ بدل التخلي الكامل عنه. سترجح الكفة غالبا برأيي لصالح المطالب الأمريكية في البنود الأساسية، لكن قد لا تنفذ هذه البنود بشكل آني وبعد توقيع الاتفاق، إن حصل توقيع الاتفاق، لكنها ستنفذ تدريجيا عبر تسوية تفرض الشروط الأمريكية، ولكنها بذات الوقت تراعي بعض المصالح الحيوية لطهران لتجنب انفجار الحرب مجددا.
1: نعم، هناك سيادة العقيد يعني سؤال دائما يراودني، يعني باستراتيجية الضغط يعني تحت النار، شهدنا بالتزامن مع ذروة المفاوضات ضربات أمريكية بالتوماهوك يعني في الداخل الإيراني واستهدافها لناقلات نفط في خليج عمان، يعني عسكريا كيف تفسر هذا التلازم بين التصعيد الميداني العنيف ويعني صياغة الاتفاقيات، يعني في ظل صياغة الاتفاقيات الدبلوماسية؟
0: التصعيد ما قبل الاتفاقات أو ما قبل الجلوس على الطاولة هو تصعيد لتحسين الموقف في على الطاولة. الولايات المتحدة الأمريكية عندما لجأت إلى استهدافات مباشرة عبر صواريخ توماهوك للداخل الإيراني، أرادت أولا إيصال رسالة للإيرانيين بأننا نحن ذاهبون إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، ولكننا نستطيع الاستمرار في هذه الحرب. إذن أعتقد جازما بأن هذه الاستهدافات التي طالت الداخل الإيراني عبر صواريخ متطورة وشهيرة جدا هي صواريخ العسكرية توماهوك، هو رسالة لعدة أطراف، أهمها الطرف الإيراني كما أسلفت وقلت وأعيد بأن الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار في هذه الحرب، خاصة مع التهديدات التي أطلقها ترامب باستهداف جزيرة خرج. إذن كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية قبل الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم والوصول إلى صيغة حل بدل فرض الحل العسكري هي إنذار موجه لإيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإن جلست إلى طاولة الحوار إلا أنها تستطيع في أي وقت العودة إلى ساحة المعركة.
1: نعم، أنتقل إليك دكتور عامر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني بدأ منذ أشهر كما تعلم متلهفا لحضور مراسم التوقيع على التفاهم مع إيران، والآن يعني يرسل نائبه لحضور المراسم. ما هو تفسيرك لتغيير موقفه، وهل سيؤثر ذلك على فرص تنفيذ التفاهم؟
2: يعني الحقيقة لا، التمثيل الدبلوماسي لن يؤثر على يعني هذا التمثيل، ولكن يعني قد يكون هناك يعني كما تعرف يعني ترامب معروف بحساباته السياسية الدقيقة، فيخاف إذا تعثر الاتفاق يعني لاحقا في وقت لاحق، لهذا يعني من التخوف من أي تعثر، فلذلك يعني فضل أن لا يحضر يعني شخصيا، ثم أنه الأمر لا يحتاج لأنه لا يوجد ند له لتوقيع مثل هكذا يعني اتفاق، يعني لن يأتي يعني خامنئي حتى يوقع مثل هكذا الاتفاق، وبالتالي إرسال يعني نائب أيضا يعطيه طابع مؤسساتي أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، تعرف أن نائب الرئيس يمثل الرئيس بشكل فعلي ويستطيع أيضا وهو من المشاركين في صناعة القرار الأمريكي، يعني هذا أيضا يعطي أهمية للمؤسسة الأمريكية بأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست شخص ترامب، إنما أيضا هناك مؤسسة كاملة تعمل. وبرأيي يعني أن التخوف الأساسي هو كان من يعني من تعثر هذا الاتفاق أو القيام بهذا الاتفاق. نعم. وأيضا هناك يعني سبب أنا يعني يعني أراه ودائما ما تحدث به على وسائل الإعلام، يعني ترامب لم يحقق أهدافه الكاملة في تغيير النظام الإيراني، وبالتالي يعطي صورة أن المستوى أننا لم نحقق يعني المستوى المطلوب، لهذا لن يعني أحضر

0: مثل هكذا التوقيع، ولا والا هو يعني هو يريد الظهور الاعلامي بشكل كبير، ولذلك لم
1: دكتور
0: يحقق
1: الا ينضوي
0: كامل
1: ذلك
0: الاهداف. ولو
1: تحت
0: حقق كامل الاهداف، ولو حقق كامل الاهداف لكان يعني اول من اعلن، وحتى وقع على وسائل الاعلام مباشره من مكتبه في البدايه.
1: الا ينضوي هذا يعني تحت سياسه ان صح التعبير لا سلم ولا حرب في السياسه الامريكيه؟
0: نعم صحيح، يعني هي سياسه لا سلم ولا حرب.
1: نعم.
0: ويعني كما يقولون انها يعني او اليه العصا والجزره. نعم، يريد يعني ان يستمر في استخدام يعني الورقه الامريكيه دائما، يعني الورقه الامريكيه في اي مفاوضات حتى مع القطب الصاعد وهو القطب الصيني، ويريد يعني ابقاء ايران ازمه يستطيع استخدامها متى أراد، أو خلينا نقول شماعة استخدامها متى أراد ذلك.
1: نعم، أنتقل إليك سيادة العقيد. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال يعني جرى تصميم الاتفاق بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها. برأيك إلى أي حد يعالج ذلك الهواجس الأمنية من جهة، ويضمن التزام إيران بها من جهة أخرى؟
2: يعني أنا أرى بأن الهواجس الأمنية التي تحدث عنها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، حيث أوضح أن هيكلة الاتفاق قائمة على تقديم الفوائد الاقتصادية لطهران بشرط تنفيذ التزاماتها مسبقا، يعني هم حتى الآن لا يثقون بإيران، يعلمون أن إيران كالزئبق لا يستطيع أي أحد الإمساك بها. هي إذا أردنا الغوص في سياساتها تتخذ ما يسمى التقية، هذه هي سياسة الولي الفقيه كما يقال. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعلم هذا جيدا، تعلم أن إيران قد تتنصل بطريقة أو بأخرى عبر وكلائها عبر أذرعها من هذا الاتفاق. لذلك أنا برأيي أن الهيكل الأمني يضمن إلزام إيران عبر ربط رفع الحصار البحري ورفع العقوبات بتطبيق البنود على الأرض خطوة بخطوة، مما يمنح إيران عدم الحصول على مكاسب مجانية. يعني سياسة خطوة بخطوة هي لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنها تستطيع أن تقتل الهواجس الأمريكية إذا ما تم تطبيق هذا الاتفاق بهذه الطريقة. أما إعطاء إيران كل ما تريد دون ضمانات صارمة جدا قد يؤدي إلى عودة اشتعال الحرب في أي لحظة.
1: نعم، أنتقل إليك دكتور عامر، يعني إلى الملف يعني وربما هو الأسخن، يعني اليورانيوم عالي التخصيب هو أحد أبرز أسباب الحرب، وهو يعني ملف لم يحسم بعد، ويعني سيخوض الجانبان مفاوضات لأجله ضمن مهلة 60 يوم وفق ما تسرب عن التفاهم الأولي. ستقوم إيران بتخفيض يعني لتخصيب داخل البلاد بإشراف أممي، يعني هل سيرضي ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ وبرأيك وماذا لو عادت طهران للغة السرية في برنامجها النووي وخصبت بعيدا عن الأنظار؟ تفضل.
0: طبعا هو يعني هذه من الملفات، نعم هي تهم الولايات المتحدة الأمريكية ويعني تهم إسرائيل، ولكن هو الملفت أنه هم ينظرون إلى إيران كشماعة كما ذكرت في صراع أوسع، وهو صراع بين الأقطاب. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل طبعا، وإسرائيل معها لا تنظرن يعني فقط إلى نسبة التخصيب، أيضا يريدون يعني التركيز على الاختراق النووي أو المدة التي تحتاجها إيران للوصول إلى سلاح نووي إذا قررت ذلك. فهي يعني كلا الطرفين اليوم مطمئن أن إيران لن تستطيع الاستمرار في برنامجها النووي بشكل يعني كامل، ولهذا يعني يريدون الاستمرار أو استمرار الصراع مع إيران. طبعا كل طرف له حشته أو له سبب أو عامل لذلك. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى إيران يعني الاستمرار الصراع معها، وذلك من أجل رفع مستوى

0: الردع الاستراتيجي عندها في مواجهتها مع الصين ومع روسيا مع المعسكر الشرقي. وبالنسبة لإسرائيل لم تعد بعد 7 أكتوبر أن تعيش وأن تستمر، فهي بالنسبة لها حرب وجود إلا إذا استمرت بحروب إما مع لبنان أو مع إيران أو مع أي عدو مفتعل في المنطقة. وبالتالي يعني البرنامج التخصيب اليورانيوم أو استمرار إيران بشكل سري بتخصيب اليورانيوم يعني هو سيبقى شماعة بيد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لطبعا الضغط على إيران، وبالتالي بالضغط على أو برفع مستوى الاستراتيجي عندهم في حروب أوسع من ذلك.
1: نعم، أنتقل إليك سيادة العقيد. يعني تحدثت عن سياسة حافة الهاوية منذ قليل، يعني وفق المعطيات العسكرية كانت الولايات المتحدة الأمريكية على أهبة الاستعداد لمتابعة الحرب كما تعلم ضمن ما يعرف بهذه السياسة حافة الهاوية، وكما تعلم تعني التصعيد دون الانزلاق إلى حرب. ما الذي تغير حتى توقف سيناريو الحرب ورجح سيناريو الحل برأيك؟
2: بالطبع يعني كانت الولايات المتحدة عندما بدأت ضرباتها ضد إيران يعني لم تقدر قدرات إيران بشكل حقيقي، ولم يكن في حسبانها أنها تستطيع، أقصد إيران لم يكن بحسبان الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران تستطيع الصمود إلى هذه الدرجة. وبالتالي كان هذا أثر وكان أحد أسباب التحول من الحرب إلى الحل. طبعا التصعيد سابقا الذي وصل إلى الاشتباك البحري المباشر، تدمير رادارات، تدمير قدرات صاروخية، مرافق خدمية، استنزف قدرات إيران بشكل كبير، وأيضا سبب هاجسا كبيرا لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. مثلا استطاعت إيران أن تصل إلى العمق الإسرائيلي باستهدافات عبر طائرات مسيرة أو عبر صواريخ فرد صوتية أو غيرها من القدرات العسكرية الإيرانية. كذلك أيضا لنقل أن الخطر الذي باتت تهدده إيران على دول الخليج التي هي بمعظمها حليف مهم واستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، هذا كله أدى إلى قناعة استراتيجية لدى الإدارة الأمريكية بأن إطالة أمد الحرب سيهدد أولاً مصالح الطاقة العالمية واقتصادات الحلفاء، فضلاً عن سعي ولو أنه سعي يعني ليس كما يجب من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط وفق شروط تضمنها المصالح الحيوية والجيوفيزيائية للجيوسياسية عفوا للولايات المتحدة الأمريكية. طبعاً هذا كله أدى إلى الذهاب بسياسة الحرب التي كانت تديرها أمريكا بشكل عنيف في البدايات إلى خشية الوصول إلى حافة الهاوية.
1: يعني سيادة العقيد هنا سؤال، يعني الإيرانيون يعني يطالبون بقرار مجلس الأمن يعني يتبنى التفاهم الأولي للحرب، ما الغاية من هذا الطرح؟ وهل ستقبل به واشنطن؟
2: نعم، المطالبة بقرار من مجلس الأمن وإصرار طهران على هذا، على تبني مجلس الأمن للتفاهم، طبعا يهدف إلى إعطاء الاتفاق غطاء دوليا ملزما يصعب على أي إدارة أمريكية لاحقة أو حتى أطراف أخرى التنصل منه. واشنطن قد تقبل بهذا الطرح برأيي، ولكن ستضع شروط صارمة تتضمن آلية معينة مهمة جدا، وهي العودة التلقائية. نعم. ما يسمى بين هلالين سناب باك في حال خرق طهران لأي من الجنود الأممية المتفق عليها. بالطبع أنا أرى أن يعني لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفض أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة فيها بهذا الشأن، لأنها ستضع شرطا أساسيا أنها تستطيع في أي وقت العودة التلقائية للعقوبات في حال أخلت إيران بشروط التفاهمات التي سنرى إن كانت ستتم أو لا. وبذات الوقت هي تضمن لإيران أنه في حال

0: هل تغيرت إدارة الحالية إدارة الرئيس ترامب وأتى رئيس غيرها أو تغيرت السياسة من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي، ستكون يعني تشعر نوعا ما بأن قرارا من مجلس الأمن قد يضبط سلوك حكومات أمريكية قادمة تجاهها.
1: نعم. سؤال الختام عندك دكتور عامر لو تفضلت، يعني بالنظر إلى موازين القوى السياسية الراهنة، من الذي قبل بالتنازلات، يعني بتنازلات مؤلمة تمس كبرياءه السياسي لإتمام هذا التفاهم الأولي؟ هل هي واشنطن التي تراجعت عن سقف يعني تغيير السلوك الإيراني الشامل، أم طهران التي قبلت بالتفاوض تحت وطأة الضربات والضغط الاقتصادي الخانق؟ تفضل.
2: نعم صحيح، والله لا يمكن الجزم بشكل كامل. الحقيقة أنه سؤال لطيف، ولكن لو يعني أتينا للأهداف أولا، هل تحققت هذه الأهداف أم لا؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية أرادت تغييرا شاملا للنظام الإيراني،
1: ولم
2: ثم تراجعت بعد ذلك إلى، ويعني أعادها ترامب يعني أكثر من مرة أنه تم تغيير النظام الإيراني بالفعل، وأن النظام الإيراني أصبح أكثر مرونة في المفاوضات. والحقيقة أن التغيير، يعني تغيير النظام، أنا برأيي فعليا هو يتم عندما يقبل بالتنازلات، وعندما يقبل بالتفاوض ووفق سقف التوقعات الأمريكية. وبالتالي أمريكا حققت الكثير من أهدافها، وليس يعني كل الأهداف التي رسمتها في بداية هذه الحرب. فيعني لم تستطع أيضا منع بشكل كامل على سبيل المثال التصدير النفط الإيراني إلى الصين. نعم هي قللت من المستوى التوريد، ولكن لم تستطع منعه بشكل كامل، وهو كان من أهدافها. أيضا تغيير النظام الإيراني كان من أهدافها، الكثير من الأهداف لم تتحقق. أيضا بالنسبة لإسرائيل، أرادت يعني رفع مستوى الردع الاستراتيجي عندها، ويعني ابقاها يعني في الرأي العام الإقليمي أنها القوة التي لا تقهر. ومع الوقت ومع تزايد الضربات والرشقات ما بين الطرفين، تأكد للجميع أنها قوة يمكن قهرها ويمكن حتى دحرها في المستقبل. وبالتالي هي تحاول يعني إنشاء المزيد وتأسيس للمزيد من الحروب والصراعات في المنطقة لتستمر بوجودها. إذا أتينا للطرف الإيراني، الطرف الإيراني يعني أراد يعني أيضا لم يرد من البداية أيضا أن يخضع للشروط الحقيقة القاسية الأمريكية، وبالنهاية قبل بالكثير من الشروط. وقبل يعني أيضا تلقت إيران الكثير من الضربات، واستطاعت أيضا يعني إثارة الشارع الإيراني من الداخل. وبالتالي نحن نصل إلى نتيجة مفادها أن الجميع لم يحقق جميع أهدافه التي رسمها. وطبعا يحاول كل طرف يعني توجيه الرأي العام أنه هو المنتصر في هذه الحرب، وأنا أستطيع القول أنه لا منتصر في هذه الحرب، ويعني الطرفين قد يعني خسراء يعني هذه المعركة وليس الحرب بشكل كامل.
1: نعم. الأكاديمي والباحث السياسي المتخصص في الشؤون الشرق الأوسط الدكتور عامر النمر، والمختص بالشؤون العسكرية والأمنية العقيد هشام مصطفى، كنتما ضيفين كريمين على شاشة وإذاعة الجمهورية العربية السورية. شكرا جزيلا لكما.
2: تحية طيبة.
3: شكرا موصولا لكم سيدي.
1: حياكم الله.

0: متابعينا إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حصادنا الإخباري. شكرا لطيب المتابعة. كنت معكم في التقديم أنا محمد درباس، وفي الإشراف العام محمد صطيف. إلى أن نلقاكم غدا في حصاد جديد، وإلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 35

0: 99.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. نبض الأفكار المبدعة.
2: شو راضي؟ وين رحت بتفكيرك؟ شو نسيان إنك قاعد معي هون بالقهوة؟
3: لا لا أخي، ماني نسيان، بعرف إني قاعد معك.
2: قال معي قال، هلأ أنت ما بدك تبطل إعادة السرح والصفن تبعك؟
3: أمرك صابر أفندي، أمرك، راح أبطلك كرمالك. شو رأيك نلعب لنا دق طاولة؟
2: هلأ قلي بالأول، بشو كنت عم تفكر وسارح، وبعدين منلعب دق طاولة.
3: طيب،

0: انت فكرت او سمعت شي مرة بشي اسمه التفكير الابداعي؟
1: ايه بجوز سمعت عنه مرة ببرنامج على التلفزيون. خير، شبه التفكير الابداعي وشو يلي جابه على بالك؟
0: يا سيدي انا سمعت انه هذا التفكير الابداعي طلع مو بس للفنانين وللمخترعين، لا لا لا لا، هو عبارة عن مهارة وفينا نحنا نطورها وكلياتنا نكون مبدعين. ولا انت شو رأيك صابر، مزبوط هالحكي؟
1: يعني اذا فكرت بطريقة ابداعية ممكن اني اخترع طريقة وخلي القهوة تجي لعندي بدل ما انا اروح لعندها.
0: ليش لا؟ كله بصير يا صاحبي. بعدين الابداع موجود بكل مجال، من ابسط الاشياء لاعقدها.
1: مو لا اعرف بالاول شو هو التفكير الابداعي انت التاني.
0: بسيطه صابر، بسيطه. التفكير الابداعي هو انه تطلع بافكار جديده تكون مختلفه حتى لو كانت بسيطه كتير.
1: ما اختلفنا، بس انا لما بحاول فكر بطريقه جديده دائما بقول لحالي ايه دخيلك بلاها لهي التعقيدات.
0: لك طبيعي هالكلام يا رفيقي، بس انه يعني لازم نتمرن على التفكير. رح اعطيك مثال. جرب تسال حالك اسئله غريبه شوي، او مثلا تغير روتينك اليومي.
1: كيف يعني؟ ما فهمت عليك.
0: يعني بدل ما تجي من نفس الطريق اللي بتجي فيه كل يوم على القهوه، يا اخي جرب طريق جديد. جرب تشوف الطرقات من زاوية تانية مختلفة عن قبل.
1: ها، يمكن بلشت افهم عليك. يعني مثلا بدك يعني اطلع من القهوة انا وحامل فنجان بايدي ولف الشارع كله وانا عم اشربه، ما هيك؟
0: لك لا لا لا لا لا، لك مو ضروري تلف الشارع كله. التغيير البسيط ممكن كتير يفتح لك بواب لأفكار جديدة.
1: طيب أنا رح أجي معك راضي، بس كيف بدي أطور مهاراتي بالتفكير الإبداعي؟
0: بالقراءة يا صاحبي. لازم تقرأ كتب مختلفة وتستمع لآراء متنوعة، وطبعا إنك تكون راضيان ومرح، لأنه هذا الجزء كتير مهم. يعني لما تضحك أو تلعب لك دماغك لحاله بصير بيشوف الشغلات بطريقة مختلفة.
1: يعني لازم تكون طفل حتى أبدع سيد راضي؟
0: ايه يا سيدي لازم تكون طفل. الإبداع بيحب اللعب، بيحب الفضول. التفكير الإبداعي هو مو بس فكرة هيك أو كلمة بتتم، يعني هو شلون بدي قلك، هو أسلوب حياة نعيشه ونمارسه. كل يوم منلاقي فرصة جديدة أبدع فيها.
1: لكان خلينا نبدأ نتمرن مع بعض، بما أنه التفكير الإبداعي بيحب اللعب. يلا يا كامل جيب طاولة الزهر وطعم شاي جديد لهون على السريع.
0: يعني بدك تبلش تفكير إبداعي شلون بدك تخسر اليوم بالطاولة، ما هيك صابر أفندي؟
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طاب مساءكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد عمر عبد العزيز الفقي يؤكد أن بلاده تتطلع للتعاون

التعاون مع سوريا في ملف إعادة الإعمار. وزارة الداخلية تعلن العثور على مقبرة جماعية في صيدنايا تضم رفات عدد من شهداء ثوار معارك القلمون الغربي الذين استشهدوا عام 2014 خلال مواجهات ضد قوات النظام البائد. وزارة الداخلية تعلن أن قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على 20 متورطا بالاعتداء على حواجز ومقار أمنية في قرية العونية ومحيطها بمنطقة عين العرب في ريف حلب الشرقي. قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني يؤكد أن الأمن الداخلي يعمل على مدار الساعة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي وحماية الأرواح والممتلكات. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة تؤكد السيطرة على عشرات حرائق اندلعت في عدد من مناطق المحافظة. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي وتجري عمليات تفتيش لمنازل المدنيين. الموجز انتهى. بأمان الله.

وعز الشرق أوله دمشق. تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: بصائر من إخراج ديما بلطة.
1: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني في برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه بصائر القرآن الكريم ونغوص في بحر القرآن الكريم لنستخرج درره وجواهره.

يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق مع برنامجكم بصائر. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم فضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية، لنتدارس معه آيات من الذكر الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ أيمن.
1: تحياتي لكم دكتور عمر وللمستمعين والمستمعات الكرام عبر هذه الإذاعة الكريمة، شكرا جزيلا للاستضافة مرة أخرى.
0: الله يبارك فيكم يا رب. اليوم إن شاء الله سنتلمس مع فضيلتكم بعض جواهر القرآن الكريم. ما السورة التي سنتدبرها معا اليوم فضيلة الدكتور؟
1: الله يبارك فيكم، حياكم الله. السورة التي يمكن أن نعيش في أفيائها هي سورة الذاريات.
0: الذاريات،
1: نعم، سورة الذاريات. وسبب اختيار هذه السورة الكريمة لأنه المحور العام الذي تدور حوله هذه السورة كما سيرى المستمع الكريم يدور حول أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، هي قضية الرزق.
0: نعم.
1: وأن الإنسان سلمكم الله إذا علم أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى وحده يلزم منه أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة.
0: جميل.
1: فمحور السورة هي تتكلم عن الرزق، واليوم ما أظن أي واحد من الذين يستمعوننا إلا وهو بحاجة إلى أن يتلمس قضية الرزق وأن يعرف عنها شيئا وأن يعرف عن أسبابها ويعرف عن موانعها ويفهم أصلا ما هو مفهوم الرزق الواسع. يعني إحنا لما بنقول أنه السورة تتكلم عن الرزق ليس فقط الرزق المالي وإن كان هذا يعني واضحا وبارزا، لكن يعني أنواع الرزق كثيرة
0: كثيرة.
1: ممكن تساعدني حضرتك يعني مثلا
0: رزق الصحة، رزق العلم، رزق الأولاد، رزق الطمأنينة، رزق الأمن، كلها
1: القناعة
0: من الأرزاق.
1: القناعة رزق.
0: تماما.
1: طيب الحب
0: أيضا رزق.
1: رزق، قال عليه الصلاة والسلام إني رزقت حب خديجة.
0: الله أكبر.
1: فالعلاقة بين الزوجين، العلاقة بين الإخوة، العلاقة بين الأصدقاء قائمة على هذا الرزق، على هذا المعنى العظيم. سلمكم الله واحد عنده ولد صالح، هذا رزق.
0: تماما.
1: واحد عنده سلمكم الله يعني زوجة مباركة وصالحة، هذا رزق.
0: فإذا خير متاع الدنيا الزوج الصالحة.
1: أنا أعرف دائما على والدي، أقول والدي الملياردير فلان، فيستغرب الإخوة يعني إيش يعني الملياردير، فأقول هو ملياردير في القناعة، عنده قناعة عجيبة جدا في قضية

0: يعني من الكلمات اللي بيقولها ببساطته نسأل الله العظيم أن يحفظه ويحفظ الجميع. يقول لي يا ابني أنا من 70 سنة ما نيمني بلا عشاء.
1: الله أكبر.
0: أنا ما نيمني بلا عشاء. فمعقول أنه فيما تبقى من هذه الأيام أنه ما يعشيني ما يطعميني؟
1: يا إلهي.
0: فقناعة يعني سبحان الله في القناعة الرزق يعني قصد أنه الرضا رزق.
1: تمام. ذكرتني بقصة لأحد العلماء قال يتكلم عن والده أيضا عالم قال كنا إذا جلسنا على مائدة الإفطار قبل أن نأكل يقول انتظروا هذا إدام 2 3 4 بعض الناس لا يملكون إلا إداما واحدا.
0: صحيح.
1: أشكر الله على هذا. صحيح. الرزق ثم يقول كلوا.
0: صحيح.
1: فتشعر أن كل لقمة ترفعها إلى فيك هذه رزق من الله عز
0: صحيح.
1: وجل.
0: صحيح. الله يبارك فيكم. طبعا ممكن الآن المستمع الكريم يقول أنا أقرأ سورة الذاريات كثيرا في وردي في قراءتي في تلاوتي أسمعها من الأئمة لكن ما الذي يجعلكم تقولون أنها تتكلم عن الرزق؟ هذا هو سؤال تماما. وجيه. فأنا أقول خلينا نعمل هيك جردة سريعة للسورة وتشوف أنه فعلا هي نعم. تتكلم عن الرزق. يعني مثلا
1: نبدأ بالسورة.
0: إيه السورة مثلا لما قال الله عز وجل والذاريات
1: ذروا فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا.
0: يعني هذه مقدمات تتكلم عن الرزق. يعني الذاريات الرياح التي تذرو التراب فالحاملات وقرا قيل السحاب وقيل يعني مثلا المراكب التي تحمل يعني
1: نعم.
0: مثل السفن يعني أو نعم. التي تحمل البضائع وكذا لكن قول على أنها
1: أو السحاب التي تحمل الأمطار
0: فهو رزق يعني هو بالنهاية نعم. رزق فالجاريات يسرى يعني السفن التي تجري بيسر وسهولة تحمل أرزاق العباد. طيب فالمقسمات أمرا هي الملائكة التي تقسم أرزاق العباد. لو شفنا مثلا في الصفحة الثانية منها الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء
1: رزقكم
0: وما توعدون. يعني خلاص رزقتك موجودة وهي في السماء الحمد لله ما كانت في الأرض هيك عم نقتل بعضنا كيف لو كان في الأرض فهي صحيح. في السماء وفي السماء رزقكم فورب السماء والأرض إنه لحق
1: مثل ما أنكم
0: تنطقون. يعني يكون عندك هذه القناعة بأن الله سبحانه وتعالى قادر وأن الله عز وجل رزاق. وهون أنا يعني بدي أخرج شوي على الهامش. انتشر مقطع من قريب لأحد المتحدثين يقول البلاء موكل بالمنطق. يعني أنت إذا بتقول أنا فقير وأنا تعبان وأنا كذا فرح يجيك أنت عم تبعت رسائل فعمليا رح يجيك حال أنك أنت تعيش الفقر وكذا. إذا أنت عم تقول الحمد لله وأنت إنسان أمورك تمام مرتاح فعمليا البلاء موكل بالمنطق فأنت ممكن يعني تكون مرتاحا. طيب هذا الكلام لحد الآن هون جميل ثم أتى بدليل قال مثل ما أنكم تنطقون. الحقيقة هذا المعنى غير
1: بعيد
0: هذا غير بعيد. إنما المعنى يعني لا تشكوا أبدا أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعثكم لأنه أصلا الحديث عن البعث وكذا لما قال سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع فأصلا يتكلم والصورة مكية يتكلم مع قريش يا جماعة الخير أنتم ليش ما عم تؤمنوا تمام ليش لا تؤمنون بالبعث لماذا لا تؤمنون بالله عز وجل منفردا بالإلهية تمام لماذا تشكون في يوم القيامة فورب السماء والأرض شوف الكريم يعني يحلف يقسم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني حتى فيني أستطيع أن أقول يعني مثل ما لسانك ما حدا بيحكي فيه غيرك رزقتك ما حدا بياخذها غيرك. يعني عمليا كن أنت مرتاح ومطمئن أنت نعم تأخذ بالأسباب لكن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب وهو الذي يرزقك وهو ولا تشك في قدرة الله لا تشك في بعث الله تبارك وتعالى ولا تشك في يوم القيامة. فإذا لحد الآن شوف الآيات عم تتكلم عن الرزق. شوف مثلا آخر السورة وما خلقت الجن والإنس إلا
1: ليعبدون
0: ما أريد منهم من رزق
1: وما أريد أن يطعمون
0: إن الله
1: هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: خلصت السورة. شوف السورة كيف تتكلم عن الرزق في مقدماتها في أثنائها وفي آخرها. طبعا بالمناسبة العلماء لما بيحددوا المقصد العريض للسورة من أحد الأساليب أنهم ينظرون إلى كلمة مكررة في السورة. يعني مثلا أنا عندما أقول سورة مريم تتكلم عن الرحمة إيش معنى؟ لأنه أكثر شيء تكرر في سورة مريم هو الرحمة ذكر رحمة ربك عبده زكريا حتى اسم الله الرحمن مثلا جل جلاله. سورة الجاثية تتكلم عن آيات الله سبحانه وتعالى إنما آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية. ليه؟ لأنه أكثر كلمة تكررت فيها الآيات. طيب ما هي أكثر كلمة تكررت في الذاريات؟ الرزق.
1: نعم الرزق.
0: أكثر صحيح. كلمة تكررت في سورة الذاريات هي قضية الرزق. فلذلك هذا أحد الأساليب. إحنا ممكن نفرد لقاء آخر
1: تمام سبحان الله. أنا في بالي شيخ أيمن

0: نتكلم نتكلم عن مقاصد القرآن ومقاصد السورة.
1: صحيح. يعني في عندنا 10 نقاط لمعرفة مقصد السورة، 5 نقلية و5 عقلية. هذه ممكن أن نفرد لها طريقة مبسطة بحيث أننا ألفت انتباه السامع الكريم إلى قضية التعرف على مقاصد السورة.
0: سيكون لقاؤنا القادم
1: بإذن الله
0: إن شاء الله عن مقاصد القرآن ومقاصد السور.
1: وإحنا سوينا في المؤسسة أمر هذا هيك على الجانب، جمعنا كل مقاصد السور في لوحة جميلة. يعني ممكن
0: مؤسسة التدبر لدراسات القرآن.
1: فإحنا حتى طبعنا منها نسخ وعلقناها في المساجد بحيث أنه المصلي بيدخل بيشوف الذاريات الرزق، الحجرات، التربية اللسانية مثلا. فهو خلص بيعرف أنه أنا الآن عندي مشكلة في رزق بروع الذاريات، أنا عندي مشكلة في القضية مثلا في قضية الرحمة وإعانة الله سبحانه وتعالى كذا، بروح على يوسف بروح على مريم. فمعرفة مقاصد السور أمر مهم جدا.
0: جميل.
1: لو أنني يعني استطردت قليلا. فالعودة إلى هذه الصورة، فعلا تجد أن الصورة تتكلم عن قضية الرزق، بل أكثر من ذلك تكلمت عن الأسباب الجالبة للرزق.
0: الأسباب الجالبة للرزق.
1: أي نعم. تعال نشوفها يا دكتور عمر. يعني مثلا نشوف ما هي الأسباب الجالبة للرزق. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون. واحد من الأسباب الجالبة للرزق التقوى. يعني نعم. التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر باجتناب النواهي. فنقول التقوى من أسباب الجالبة للرزق. قال سبحانه وتعالى آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك
0: محسنين.
1: الإحسان. طيب ما هو الإحسان؟ الإحسان نوعان، إحسان مع الله وإحسان مع الخلق. طيب
0: جميل.
1: الإحسان مع الله كذلك نوعان، أن تعبد الله
0: كأنك
1: ترى. تخيل واحد يعبد الله عز وجل كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى مقام المشاهدة.
0: نعم.
1: فإن لم تكن تراه
0: فإنه
1: يراك، هذا مقام المراقبة.
0: الله.
1: طيب هذا الإحسان مع الله عز وجل. طيب الإحسان مع الناس ما هو يا دكتور عمر؟ قال كمان نوعان، بذل الندى وكف الأذى.
0: الله.
1: بذل الندى وكف الأذى. حتى العلماء يقولون لو أنك أحسنت إلى الناس أجمعين ثم أسأت إلى دجاجة لست من المحسنين.
0: إلهي.
1: بالمعنى المطابق، لأنهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. المعنى المطابق للإحسان أن تكون محسنا مع الله وأن تكون محسنا مع خلق الله تبارك وتعالى. طيب أنا محسن مع الله ومحسن مع الناس لكنني أسأت إلى دجاجة، عفوا أنت حرمت من هذا الرصيد، رصيد الإحسان أو صفة الإحسان.
0: يقول النسفي في التفسير، يقول لا يؤذون الذر ولا يضمرون الشر.
1: أيوة حلوة جميلة.
0: يعني الذر، يعني حتى الذرة اللي هي النملة. جميل. لا يؤذون الذر ولا يضمرون الشر.
1: نعم. وبالمناسبة يعني في حديث إن الله وملائكته حتى النمل في جحرها، والحيتان في بحرها ليصلون على معلم الناس الخير. إيش معنى بيصلوا على معلم الناس الخير؟ لأن معلم الناس الخير بيقول لهم حتى كيف يحسنون إلى النمل.
0: الله أكبر.
1: يحسنون إلى الحيوانات سلمكم الله. فإذا كان هذا ديننا الذي هو فيه إحسان سلمكم الله إلى الحشرات.
0: نعم.
1: يعني نبي من الأنبياء قرصته نملة فأحرق مملكة النمل.
0: نعم.
1: فعاتبه ربه قال هلا نملة، يعني أنت هي أرصتك أزلتها.
0: إيه؟
1: نعم. بس يعني رحت حرقت المملكة كلها. هذا إحساننا مع الحشرات. كيف إحساننا من المفترض أن يكون مع خلق الله تبارك. نعم. وتعالى، مع الإنسان، مع المسلمين، إلى غير ذلك. إذن كم نوع صار؟
0: التقوى والإحسان.
1: التقوى والإحسان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
0: نعم. التهجد في الليل،
1: قيام الليل من الأسباب الجالبة للرزق. طيب ما الدليل على ذلك؟ أحيلكم على صورة الإنسان، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم
0: خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
1: ومما شايف، ومما
0: رزقناهم ينفقون.
1: قرنها مع إيش؟ قرن الرزق مع قيام الليل.
0: نعم صحيح.
1: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
0: ومما
1: رزقناهم ينفقون. فإذا قيام الليل من الأسباب الجالبة للرزق، لأنه أنت بالليل مع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: تتملق، تثني، تحمد، تدمع، تصلي، تقرأ. فبالنهار ييسر لك أسباب الرزق.
0: نعم.
1: كم واحدة صار يا دكتور عمر؟
0: صار عنا التقوى، الإحسان، التهجد وقيام الليل.
1: أيضا البعدة
0: الاستغفار بالأسحار.
1: وبالأسحار هم يستغفرون. هل الاستغفار فعلا من الأسباب الجالبة للرزق يا دكتور عمر؟
0: نعم.
1: دليل على ذلك،
0: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء
1: عليكم
0: مدرارا ويمددكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
1: أي نعم صحيح. لذلك أنا أهيب يعني بالمستمع الكريم أن يكثر من هذه الأسباب الجالبة للرزق، ولا سيما الاستغفار، ولا سيما في وقت السحر. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين
0: بالأسحار
1: يستغفر الله سبحانه وتعالى. ما أدري يعني إذا كان الحديث أظن إسناده حسن، من لزم

0: استغفار
1: جعل الله لهم من كل هم من مخرجا
0: لهم من كل هم
1: من فرجا ومن كل ضيق مخرجا.
0: لذلك أنا أقول الاستغفار هو مفتاح الأقفال، يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه
1: في كل يوم
0: أكثر من 70 مرة. نعم. أكثر من 100 مرة، وهو الذي قد
1: غفر الله له
0: ما تقدم من ذنبه وتأخر. فإذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه سبحانه وتعالى، إحنا ماذا فاعلون؟
1: سبحان الله.
0: الله يا أخي، ما إيش الأعمال اللي عم نقدمها أمام الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يعني ينبغي على الإنسان حقيقة أن يكثر من الاستغفار. أيضا من الأسباب الجالبة
1: وفي أموالهم
0: حق للسائل والمحروم، الصدقة. هل الصدقة فعلا هي تجلب الرزق؟ يعني هل الصدقات والإنفاق يجلب الرزق؟ نعم. أنفق عليك.
1: الله.
0: ما من يوم يقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه إلا وينزل ملكان، الأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا
1: تلفا.
0: تخيل يعني في ملك عم يدعي لك الله يخلف عليك، الله ينفق عليك، الله يعوض عليك، وفي واحد يدعى عليه هذا الشحيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المكثرين اللي هن الأغنياء.
1: نعم.
0: إيش يا رسول المكثر هذا الغني اللي عنده مال كتير؟ قال هذا خاسر.
1: نعم.
0: ثم أشار بيده قال
1: إلا من قال
0: هكذا وهكذا وهكذا. يعني وين في وجوه الخير؟ نعم. ينفق. هون في أيتام، يلا. هون في طلاب علم، يلا. هون وحدة مريضة بحاجة إلى علاج، بسم الله. والله في عنا شاب أكابر وبده نساعده بالمهر، بسم الله. هيك لحتى ربك سبحانه وتعالى ينجيك. فالصدقة هي سبب من الأسباب الجالبة للرزق. ليه؟ أنا شوف فلسفة الغني أنه هو كتير معتمد على الله عز وجل، لأنه هو لما عم يطالع بجيبته معتمد على ماذا؟ أنه أنا فعلا ربي سبحانه وتعالى سيعوضني خيرا وسيخلفني خيرا.
1: نعم.
0: قال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء
1: فهو يخلفه وهو
0: أما البخيل فعنده سوء ظن بالله عز وجل من حيث يدري أو لا يدري. ليه؟ لأنه أنا في عنده حالة إمساك، في عنده حالة شح.
1: نعم.
0: لا أخبي قرشك الأبيض لا يومك الأسود ومدري إيش وكذا. وبالمناسبة ما رأيت بخيلا إلا وعوقب بنقيض مقصوده، إما بغرق أو بحرق أو تجي ضريبة كبيرة أو بتقلب السيارة. دائما الشحيح والمسيك يقلب عليه الأمر عكسا. نعم. بينما المنفق هذا الله عز وجل يعني يخلف عليه، وما أنفقتم من شيء
1: فهو يخلفه.
0: ولذلك بالمناسبة أنا اسمح لي اسأل هذا السؤال، خلي المستمع الكريم الآن نعصف له ذاكرته. في الصورة ذكرت قصة إبراهيم عليه السلام مع الضيفان.
1: نعم.
0: صحيح. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. شو علاقة قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفانه مع الملائكة في صورة عم تتكلم عن الرزق؟
1: الولد الذي جاء.
0: طيب ما علاقته في صورة الرزق؟
1: أليس رزقا؟ يعني رب العالمين بشروا بغلام.
0: لكن أنا أريد قبل ذلك يا دكتور عمر.
1: تمام.
0: وهو أنه إبراهيم عليه السلام كان يلقب أبو الضيفان بسبب
1: الله.
0: كرمه
1: رضي الله.
0: أصلا أنت شوف يعني هني دخلوا 2-3 فراح ذبح لهم عجل بكفي 100. تمام.
1: نعم.
0: فإبراهيم كان كريم، فجاءت الصورة تحكي عن قصة إبراهيم في صورة الرزق لتقول لك أن الكرم سبب من أسباب الرزق.
1: الله أكبر.
0: لذلك أخواننا في العشائر يقولون الكريم مرزوق. الكريم
1: نعم
0: مرزوق. طيب خلينا نشوف قصة. نعم. إبراهيم لو أذنت لي.
1: نعم.
0: نعم. إبراهيم عليه السلام نعم. تقول لنا القصة حتى ندخل فيها مباشرة. إذ دخلوا عليه، طبعا هن الملائكة لكن. نعم. جاءوا بهيئة بشر ويمكن.
1: نعم.
0: للملائكة أن يتشكلوا. شوف إذ دخلوا عليه، لم يقول إذ استأذنوا عليه، دليل على أنه كان مستعد
1: للضيافة،
0: يعني كانوا عنده مضافة. إذ. نعم. دخلوا عليه فقالوا
1: سلاما
0: قال
1: سلم أو سلام.
0: نعم. قراءتين. قالوا سلاما قال سلام، يعني رد عليهم.
1: نعم.
0: على قراءة حفص سلاما سلام.
1: نعم.
0: إيش الفرق بين سلاما وسلام؟
1: سلاما نكرة.
0: إيه صحيح، وهنا.
1: نعم.
0: سلم نكرة، لكن هن سلموا بالجملة الفعلية، يعني.
1: نعم.
0: أصلها نسلم سلاما.
1: تمام.
0: والجملة الفعلية تفيد التجدد.
1: نعم. قال هو سلام. الجملة الإسمية
0: هو جاء سلم عليهم بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية تفيد الثبوت والدوام، فكأنه
1: الله.
0: كان سلامه أبلغ من سلام الملائكة.
1: نعم.
0: في عنا مثل بسوريا بيقولوا لا إلي ولا تغديني. أنا عدلته شوي.

0: انا عدلت شوي قلت لا وغديني يعني مو كمان اضل يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ميت السلام. طيب بعدين فابراهيم عليه السلام حقيقه كان غير انه كريم ومضياف كان عنده هذا الترحاب كسره السلام لاحظ كيف وهذا يتناغم مع قول الله عز وجل واذا حييتم
1: تحيه
0: فحيوا احسن من او اردوها
1: لذلك في قراءه اخرى قال سلم
0: ايوه سلم يعني طيب قال فراغ الى اهله الروغان هو الذهاب خفية وهذا أدب من آداب إكرام الضيف يعني اليوم أحيانا ممكن يجيك ضيف يا ابني أنا عم ترفع صوتك هكذا حطوا عشا لضيوفك للضيوف هون أنت أحرجتوا الضيف تمام بيقولك لا والله ترى شبعانين ومو جوعانين
1: أو تقول له تتغدى عنا بطعم
0: أو ما بعرف القصد وين أنت هيك أحرجتوا الضيف
1: طبعا.
0: بينما إبراهيم ماذا فعل؟ قال فراغ إلى أهله فراغ بعدين الفاء
1: روغان.
0: انتبه شوف الفاء يعني للتعقيب على المباشرة يعني دخل الضيف من هون دغري دخل على المطبخ حطوا أكل تمام ذهب خفية دون أن يشعرهم فراغ تمام
1: جميل.
0: لوين؟
1: إلى أهله
0: ولم يقل إلى سوقه يعني ما في داعي يتصل ديليفري يلا بسم الله وصينا وكذا لا هو كأنه مستعد كأنه العنبر تمام والفريزر جاهز يعني كأنه عم نقول هذا الأمر مستعد فراغه إلى أهله فجاء
1: مباشرة
0: فجاء أنا سؤال مين اللي جاء إبراهيم عليه السلام يعني هم ما ذكر خادم أو ابنه أو حدا مستأجره
1: هو يضي بنفسه
0: من تمام إكرام تخيل إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام هو يقوم بإكرام الضيف قديش الضيف غالي معناته
1: يا عيني
0: شايف قديش الضيف عظيم لذلك عنا بيقولوا الضيف ضيف الله مو هيك صحيح؟
1: نعم صحيح
0: قال فراغ إلى أهلي فجاء بإيش
1: بعجل حنيذ
0: وكان ممكن
1: أو سمين.
0: وكان ممكن أن يأتي باثنين كيلو لحم يعني كان ممكن أن يقول فجاء بقليل من اللحم لكن فجاء بعجل مو أي عجل
1: سمين
0: بعجل سمين أنا اشتغلت قديما بالعجول سلمكم الله في تربيتها العجل يعني لما يأتي الطبيب يقول والله هذا يعني مريض أو يعني مش مريض يعني حمى ففورا نقوم بذبحه ونأكل من لحمه ومدري إيش وكذا لا هو جاء بعجل سمين صحيح تمام وفي الموضع الثاني قال حنيذ يعني حنيذ يعني ما شوي على الفحم
1: يعني.
0: على الحجر وأطيب اللحم ما حنذ
1: الله أكبر
0: نعم
1: حتى في أهلنا في اليمن بيسموه حنيذ
0: حنيذ نعم هو أنك أنت تجيب حجرة تمام وتشعل تحت نار وتطبخ على هاي النار الهادئة فبنسوى سوي يعني نعم هو أطيب اللحم ما جاور العظم وأطيب اللحم ما حنيذ جوعناك شوية دكتور
1: والله
0: نعم قال
1: فقربه إليهم قال
0: أيوه شوف هون الإكرام قال فقربه إليهم نحن اليوم بنحط الضيوف بغرفة ومنحط الأكل بغرفة تانية بعد شوي بنقول تفضلوا يا جماعة هل هذا ما في إشكال ما نقول حلال وحرام أنا بعيد عن قضية الحلال والحرام لكن إكرام الضيف أنك تجيب له الأكل محل ما هو قاعد وأخذ راحته
1: يا عيني
0: شايف فقربه
1: إليهم
0: إليهم تمام قال
1: ألا تأكلون يعني
0: ولم يقل
1: كلوا
0: كلوا شايف فيها لطف
1: نعم
0: لذلك الشوام بيقول لك ما تاكل يعني هاللطف هذا الجميل اللي عنده نعم فهيك عباره جميله قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه طمع لما عرف انه هن الملائكه وايديهم لا تصل نتيجه هذا الكرم رزق بالغلام الذي جنبك تحدث عنه
1: الله اكبر
0: شايف الفكره الافلي وين
1: الله اكبر
0: وبعدين مو اي غلام نبي عليم اللي هو اسحاق عليه السلام قال وبشروه بغلام عليم لدرجه انه كان كبير وزوجته
1: ضحكت
0: قال فأقبلت امرأته في صرة يعني في صيحة فصكت وجهها شو يعني صكت وجهها
1: ضربت وجهها
0: يعني مثل كلام النسوان اليوم يوه ومدري إيش وكذا يعني هذا حركات النساء يوه كيف هيك يعني لهم مستغربة أنه عجوز وعقيم ومرة كبيرة وكذا تخلف ولد قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم
1: العليم
0: سبحانه وتعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون لوين رايحين
1: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
0: بس هم نأخذ فائدة في إكرام الضيف أن الضيف لا يسأل عن حاجته إلا بعد إكرامه
1: يا عين
0: نعم اليوم مثلا واحد من رفقاتك دق عليك الباب السلام عليكم خير إن شاء الله ما في شيء لك يا أخي والله جاي يسلم عليك إحنا دائما إن صرنا مولفين إنه ما يكون في شيء أخر جاي يسلم على حضرتك فالضيف كان من عادته لا يسأل
1: حتى
0: إلا
1: يكرم.
0: بعد ثلاثة أيام
1: نعم
0: إيه نعم فتخيل إنه فما خطبكم أيها المرسلون هاي جاءت متأخرة بعد إكرام الضيف قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين طبعا قوم لوط إبراهيم بيكون عمه للوط
1: نعم.
0: تمام فهن عدوا لعند إبراهيم عليه السلام بشروا بالغلام وراحوا لعند بن أخوه حدث الأفل اللي أنا بدي أقفلها حتى يعني سلمكم الله يمكن الوقت
1: نعم انتهى
0: دهمنا
1: نعم.

0: صفحة اللي معنا كلها عم تتحدث عن هلاك أقوام.
1: نعم.
0: قوم لوط.
1: قوم لوط.
0: تمام. عندك قوم
1: موسى.
0: موسى.
1: مين وعاد.
0: كمان؟ وقوم عاد.
1: ونوح.
0: ونوح. طيب نعم. شو قصص هذول؟ قوم لوط كانوا على الشرك بالإضافة إلى الفاحشة التي كانوا يفعلونها من إتيان الرجال. قوم نوح، قوم يعني عاد، كل هؤلاء حرموا من رزق الإيمان، حرموا من رزق الحياة. ولذلك أنا أقول في الختام، قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليحرم من الرزق
1: بالذنب يصيبه،
0: بالذنب يصيبه بسبب ذنوبهم أصابهم ما أصابهم. ختمت الصورة وما خلقت الجن والإنس
1: إلا ليعبدون.
0: أنت مخلوق لعبادتي وتوحيدي، ما أريد منهم الرزق وما أريد. لذا قالوا له الواحد أنه سلمكم الله الأسعار عم ترتفع، تمام؟ فقال أنا أعبده كما أمر وهو يطعمني كما وعد.
1: الله أكبر.
0: إيه نعم. فإحنا مطلوب منا يعني حقيقة هذا المعنى، عبادة الله عز وجل بالمفهوم الشمولي، ليس فقط صوم وصلاة، تشريع وطاعة وانقياد وتسليم إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شو يعني رزاق على صيغة مبالغة؟ يعني كثير الرزق، ذو القوة. ليش ذو القوة؟ حتى ما تخاف، صاحب القوة سيرزقك وسيصل رزقك إليك. هيك بتكون ختمة الصورة اللي بتتحدث عن الرزق.
1: كان
0: أنا آسف إذا أطلت على حضراتكم.
1: الكلام يعني رائع سبحان الله وجذاب. نذكر بس بسرعة بأسباب الرزق: التقوى، الإحسان، الصلاة في الليل، الاستغفار، الصدقة، الكرم. نصل بذلك إلى نهاية هذه الحلقة. نتوجه باسمي وباسم المتابعين والمتابعات بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة التدبر للدراسات القرآنية، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة والأخوات على حسن استماعكم. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم مع برنامجكم بصائر. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا.
1: بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الثانية عشر والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل الدكتور عبد اللطيف دباغ يبحث مع نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي مسار العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد عمر عبد العزيز الفقي يؤكد أن بلاده تتطلع للتعاون مع سوريا في ملف إعادة الإعمار. بعثة صندوق النقد الدولي تؤكد مواصلة تقديم الدعم الفني والمشورة المتخصصة والتدريب في المجالات ذات الأولوية ضمن النظام الضريبي لوزارة المالية السورية. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أهمية الشراكة والتعاون مع صندوق النقد الدولي والاستفادة من خبراته الفنية في دعم برامج الإصلاح المالي والإداري وبناء القدرات.

0: معاون وزير الطاقة لشؤون النفط يبحث مع وفد من صندوق قطر للتنمية آفاق التعاون وتجديد المنحة القطرية الخاصة بتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا. وفي خبرنا الأخير، وزارة الداخلية تعلن العثور على مقبرة جماعية في صيدنايا تضم رفات عدد من شهداء ثوار معارك القلمون الغربي الذين استشهدوا عام 2014 خلال مواجهات ضد قوة النظام البائد. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق، معكم أينما كنتم.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: مآثر. برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. مآثر. نروي لكم عبق الصحابة والتابعين وتابعيهم لنقتبس من هديهم ونسير على خطاهم.

برنامج مآثر من إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور عمر جبهجي. مآثر من إخراج أمير دياب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع برنامج مآثر.

في هذه الحلقة نتحدث عن عالم من أعلام الإسلام، وهو حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى.

الإمام الغزالي هو أبو حامد حجة الإسلام زين الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي. سمي بالغزالي لأن أباه كان غزالا يغزل الصوف. ولد رحمه الله في الطابوران في منطقة طوس عام 450 للهجرة، وقد اختلف

الباحثون في أصله أهو عربي أم فارسي، فهناك من ذهب إلى أنه من سلالة العرب الذين دخلوا بلاد فارس منذ بداية الفتح الإسلامي، ومن الباحثين من ذهب إلى أنه من أصل فارسي، وهذا لا يزيد من مكانة إمامنا الغزالي ما دام أنه نشأ مسلما وتكلم العربية وخدم لغة القرآن وشريعة الإسلام، إذ إن إثبات العربية لأصله لا يضيف له مجدا في مجتمع كان شعاره من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.

كان أبوه رجلا فقيرا صالحا يغزل الصوف ويبيعه في دكان له في منطقة طوس، وكان يأكل من كسب يده، وكان يطوف على المتفقهة ويجالسهم ويتوفر على خدمتهم ويجد في الإحسان إليهم والنفقة بما يمكنه، وكان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع إلى الله أن يرزقه ابنا ويجعله فقيها، وكان يحضر مجالس الوعظ، فإذا طاب وقته بكى وسأل الله أن يرزقه ابنا واعظا، فاستجاب الله دعوته فرزقه بأبي حامد الغزالي الذي صار أفقه أهل زمانه، ورزقه بأخيه أحمد الذي صار واعظا مؤثرا.

لما حضرت والد الغزال الوفاة وابناه أحمد ومحمد كانا صغيرين، أوصى بهما إلى صديق له متعبد من أهل الخير، وقال له: إن لي لتأسفا عظيما على تعلم الخط، وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين، فعلمهما، ولا عليك أن تنفق في ذلك جميع ما أخلفه لهما. ولما مات الأب أقبل الوصي على تعليمهما إلى أن فني ذلك النزر اليسير الذي خلفه لهما أبوهما، وتعذر على الوصي القيام بقوتهما، فقال لهما: اعلما أني أنفقت عليكما ما كان لكما، وأنا رجل فقير لا مال لي فأواسيكما به، وأصلح ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة داخلية كأنكما من طلاب العلم، فتنالان بذلك نصيبا من القوت يعينكما في حياتكما. ففعل ذلك. إذن ذهب الغزالي وأخوه إلى مدرسة داخلية ليؤمنا لأنفسهما السكن والقوت. يقول الغزالي رحمه الله في ذلك: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. يعني هما ذهبا إلى هذه المدرسة من أجل السكن وتأمين الأكل والشرب، فقيض الله عز وجل وهيأ لهما الظرف كي يتعلما ويصبحا من علماء هذه الأمة. الإمام الغزالي أحبتنا الكرام بعد ذلك قرأ الفقه في بلده على رجل من رجال العلم، وهو الإمام أحمد بن محمد الطوسي، ثم حدت به همته العالية إلى طلب العلم في آفاق أوسع، فسافر إلى منطقة جرجان، وهناك تتلمذ على الإمام أبي القاسم إسماعيل بن مسعد الإسماعيلي، وعلق عليه التعليقة، يعني كتب عنه كتابا، وهذا الكتاب وضعه في حقيبة وعلقه على ظهره. ثم بعد ذلك عاد إلى بلده طوس، وفي طريق العودة قطع عليهم الطريق. يقول أبو حامد الغزالي في ذلك: قطعت علينا الطريق وأخذ العيارون جميع ما معي ومضوا. العيارون هم قطاع الطريق. فتبعتهم، فالتفت إلي قائدهم وقال:

0: ارجع ويلك وإلا هلكت. يعني هذا الرجل قاطع الطريق أخذ من أبي حامد الغزالي كل شيء، ومن ذلك أخذ الحقيبة التي فيها الكتاب الذي دونه من شيخه. فلحقه أبو حامد الغزالي يطلب منه أن يعيد إليه هذا الكتاب، فقال له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط، فما هي بشيء تنتفعون به؟ أعد إلي هذه الحقيبة فليس فيها شيء، أنتم قطاع طريق، ما ينفعكم بكتاب فيه علم. فقال له قاطع الطريق: ما هي تعليقتك؟ فقال: إنها كتاب هاجرت لسماعه وكتابته ومعرفة علمه كذا وكذا. فضحك عليه وقال: كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها؟ ثم أمر بعض أصحابه فسلم إليه هذه التعليقة. يقول الإمام الغزالي: فقلت: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني. فلما رجعت إلى بلد طوس أقبلت على هذا الكتاب أحفظه. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من مآثر، لنكمل بعد ذلك الحديث عن حجة الإسلام الغزالي. إلى لقاء قادم، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مآثر برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. برنامج مآثر من إعداد وتقديم
2: الأستاذ الدكتور عمر جبهجي.

الجمال ليس صفة في الأشياء وحدها، بل حالة في النفس التي تنظر إليها. فقد يمر شخصان بالمشهد نفسه، فيراه أحدهما عادياً ويراه الآخر معجزة صغيرة تستحق التأمل. وما يميز الأرواح العميقة

0: ليس أنها تعيش في عالم أجمل من غيرها، بل أنها ترى الجمال حيث يعجز الآخرون عن رؤيته. إن أجمل ما في الإنسان ليس عينيه أو ملامحه، بل تلك القدرة الخفية على الانبهار المستمر بالحياة.
1: في أكثر الأماكن قسوة قد يكتشف الإنسان شيئا من الجمال لم يكن يتوقعه. ليس الجمال وعدا بحياة مثالية، بل القدرة من خلال الروح على أن تعثر على الضوء رغم كل ما يحيط بها من ظلال. وحين يدرك الإنسان ذلك يصبح أقل خوفا من العالم وأكثر قدرة على احتماله. فالجمال ليس ما يبعدنا عن الواقع، بل هو ما يعيد إلينا الرغبة في الحياة الكريمة.

0: الجمال ليس لحظة عابرة تنطفئ بانتهاء النظر إليها، بل أثر يبقى في النفس بعد أن يغيب المشهد. قد يكون الجمال في قصيدة أو في ذكرى أو في ابتسامة عابرة أو في شجرة وحيدة على طريق مهجور. إن ذلك الشيء الذي يجعل الإنسان يشعر ولو للحظة قصيرة أن العالم أكبر من همومه اليومية وأرحب من مخاوفه الصغيرة.
1: عزيزي المستمع، الجمال ليس صفة في الأشياء وحدها، بل هي حالة في النفس التي تنظر إليها. فقد يمر شخصان بالمشهد نفسه فيراه أحدهما عاديا ويراه الآخر معجزة صغيرة تستحق التأمل. وما يميز الأرواح العميقة ليس أنها تعيش في عالم أجمل من غيرها، بل أنها ترى الجمال حيث يعجز الآخرون عن رؤيته. إن أجمل ما في الإنسان ليس عينيه أو ملامحه، بل تلك القدرة الخفية على الانبهار المستمر في هذه الحياة.

0: إن الأشياء الأكثر جمالاً في هذا العالم لا يمكن رؤيتها بالعين ولا لمسها باليد، إنها تدرك بالقلب. فالمحبة والوفاء والحنان والصدق كلها أشياء لا شكل لها، ومع ذلك هي التي تمنح الحياة قيمتها الحقيقية. وما من جمال يدوم إذا كان خالياً من المعنى، لأن الروح تبحث دائماً عما هو أعمق من الصورة وأبقى من المظهر.
1: عزيزي المستمع، الجمال الحقيقي لا يلفت النظر بقدر ما يوقظ الشعور. إنه ليس ذلك الذي يفرض نفسه على العين، بل الذي يتسلل بهدوء إلى القلب ويترك فيه أثراً لا ينسى. ولعل أجمل ما في الجمال أنه لا يخضع لقانون واحد، فقد يجده الإنسان في لوحة فنية، وربما يجده آخر في كلمة طيبة، ويجده ثالث في موقف إنساني نبيل. إننا كثيرا ما نبحث عن الجمال في الأشياء البعيدة، بينما يمر بنا كل يوم في صور بسيطة لا ننتبه إليها، في دفء الحديث السابق، وفي ضحكة الطفل، وفي شجرة تقاوم الشتاء، وفي إنسان ما زال يحتفظ برحمته رغم قسوة العالم.

0: الصورة، ثم يراه في المعنى، ثم يراه في الروح. وعندما يبلغ هذا الفهم الأخير، يدرك أن الجمال ليس شيئاً نمتلكه أو نراه فقط، بل شيئاً نعيشه. إنه طريقة في النظر إلى الحياة تجعل القلب أكثر امتناناً وأكثر قدرة على اكتشاف المعجزات الصغيرة المختبئة في تفاصيل الأيام العادية.
1: يقول جبران خليل جبران: الجمال ليس حاجة بل نشوة، ليس لأن الزمن ظمآن ولا هو عبارة عن يد ممدودة، بل هو قلب ملتهب وروح مسحورة. ليس الصورة التي ترغبون أن تروها ولا الأنشودة التي ترغبون أن تستمعون إليها، بل هي الصورة التي ترونها وإن أغمضتم أعينكم، وهي الأنشودة التي تسمعونها وإن سددتم آذانكم. الجمال حياة حين تكشف هذه الحياة عن وجهها المقدس.

0: ربما كان الجمال هو اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة، فالناس يختلفون في أفكارهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، لكنهم يجتمعون أمام غروب جميل أو لحن مؤثر أو موقف إنساني صادق. ولهذا ظل الجمال عبر التاريخ أحد أكثر الأشياء قدرة على جمع البشر حول إحساس مشترك. إنه يذكرنا بأننا رغم اختلافاتنا الكثيرة ما زلنا قادرين على التأثر بالخير والرحمة والانسجام. الجمال في جوهره ليس ترفاً للحياة، بل أحد الأسباب التي تجعل الحياة محتملة وجديرة بأن تعاش.
1: يقول الأديب مصطفى صادق الرافعي: إن الجمال ليس لوناً ولا شكلاً ولا تناسقاً في الظاهر، وإنما هو تلك القوى الخفية التي تجعل الشيء محبوباً إلى النفس، قريباً من القلب. فقد يكون الإنسان عادي الملامح، ولكن فيه من صفاء الروح ونبل الخلق ما يجعله أجمل من كثيرين وهبتهم الطبيعة حسن الصورة. والجمال، الجمال الحق، هو ما ازداد مع الأيام وضوحاً، لا بهت أثره حين اعتادت العين على رؤيته.

0: ليس الجمال أن يلفت الإنسان الأنظار، بل أن يترك في القلوب أثرا طيبا. فقد ينسى الناس ملامح الوجه مع مرور الزمن، لكنهم لا ينسون قلبا منحهم دفئا أو كلمة منحتهم أملا. والجمال الحقيقي يشبه النور، لا يحتاج إلى إعلان عن نفسه، بل يكفي أن يكون حاضرا حتى يراه الجميع. إنه يتجلى في الرحمة حين تسبق القسوة، وفي التسامح حين يكون الانتقام ممكنا، وفي الصدق حين يصبح الكذب أسهل الطرق.
1: يقول محمود درويش: الجميل ليس ما نراه فحسب، بل ما يجعلنا نرى العالم بطريقة أجمل. فبعض الأشياء تمر أمامنا كأنها عابرة، وبعضها يوقظ فينا إحساسا عميقا بالحياة، كأن الوجود قد اختصر نفسه في لحظة واحدة من الدهشة.

الجمال الخارجي قد يجذب الأنظار للحظة، لكن الجمال الداخلي المتمثل في نقاء القلب وطيبة الروح والصدق والتواضع والرحمة هو ما يعيش مع الإنسان طول العمر.

0: الجمال الحقيقي ينبع من الداخل، في الرقي في الأدب وحلاوة اللسان واختيار الكلمات الرقيقة ومراعاة مشاعر الآخرين، كلها انعكاسات لأرواح جميلة تترك أثراً أعمق في النفوس.
1: فإذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائعاً في كل ذراته. الجمال لا يقتصر على الأشياء المبهرة، بل يمتد لأبسط التفاصيل في الطبيعة من حولنا، وهو ما عبر عنه الأدباء بقولهم: كن جميلاً ترى الوجود جميلاً. فالجمال يؤنس وحشة الروح ويصبح مصدراً للسعادة الحقيقية والطمأنينة عندما يقترن بالتوازن والانسجام في حياتنا.

0: الجمال يعلن نفسه في كل مكان، وليس في حاجة إلى من يقول عنه أنه كذلك. وكما يقول الشاعر الإنجليزي جون كيتس: الجمال متعة دائمة لا يمكن أن تنضب.
1: إن الجمال ليس في الوجه، إنه ضوء في القلب. الجمال في الكلمات العذبة، في القصيدة، في الخاطرة، في الكلمات الجميلة الساحرة، في الأغنية التي تداعب القلب والروح. ألا يوجد في كل قلب منا وتر يعزف طربا لنداء الجمال؟ أم أن الجمال في العقل الذي يتدخل في تحديد معنى الأشياء؟ ربما تكمن عذوبة الجمال في أشياء غامضة ونسبية، فالعذوبة من الأشياء هي التي يشعر بها القلب وليس الحواس. فالجمال الحقيقي هو التناغم والانسجام بين الكلمة والعقل وما يحيط بالإنسان.
2: عدنان بكرو وديما نيوف.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل الدكتور عبد اللطيف دباغ يبحث مع نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي مسار العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. بعثة صندوق النقد الدولي تؤكد مواصلة تقديم الدعم الفني والمشورة التخصصية والتدريب في المجالات ذات الأولوية ضمن النظام الضريبي لوزارة المالية السورية. وزير المالية محمد ياسر برنية يؤكد أهمية الشراكة والتعاون مع صندوق النقد الدولي والاستفادة من خبراته الفنية في دعم برامج الإصلاح المالي والإداري وبناء القدرات. وزارة الداخلية تعلن العثور على مقبرة جماعية في صيدنايا تضم رفات عدد من شهداء ثوار معارك القلمون الغربي الذين استشهدوا عام 2014 خلال مواجهات ضد قوة النظام البائد.

0: عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وفاء أبو لبدة تؤكد أن مشاركة الغرفة في دورة دولية حول الحوكمة والضمان الاجتماعي بإيطاليا تعزز تبادل الخبرات وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية. وفي خبرنا الأخير، المركز الوطني للزلازل يسجل هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر شمال غرب حلب وعلى عمق 7.5 كيلومترات شعر بها سكان المناطق الشمالية في سوريا. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

وهامات اختزنت المعارف وصقلتها بعطائها ونتاجها الفكري والعملي الذي لم ينضب وما زال مستمرا. أيام هادية الإعداد والتقديم سمية بلطة. التنفيذ يحيى قصيعة.

تحية عبقة بالمحبة ننثرها لكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أيام هادئة.

0: مستمعينا الأكارم، سنطرق باب قامة علمية وفكرية في حلقة اليوم من قامات سوريا العظام، وباسمكم جميعا اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور عدنان خليل العظمة، دكتور في اللغة العربية في جامعة بلاد الشام. أسعد الله أوقاتك دكتور عدنان، وأهلا ومرحبا بك.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك دكتور. نبدأ حلقة اليوم من الخطوات الأولى في اللغة العربية للقامة الفكرية الدكتور عدنان خليل العظمة، تفضل.
1: شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنا بدأت تدريسي للغة العربية أو محبتي للغة العربية منذ كنت في الثانوي. وبعد أن تخرجت من الثانوي كنت أجري حلقات علمية في المساجد لتدريس اللغة العربية.
0: نعم.
1: فدرست أنا قطر الندى، كتاب قطر الندى لابن هشام.
0: نعم.
1: قطر الندى يعني من أجود الكتب التي يبدأ بها الطالب دراسة اللغة العربية. فكنت أدرس في حلقات المساجد قطر الندى. وطبعا قطر الندى بعد أن تخرجت وصرت أدرس مدرس في اللغة في كلية الدعوة الإسلامية، أنا اختصرته وأجريت له تهذيبا، تهذيب قطر الندى، وبقي هذا الكتاب يدرس من 30 عام إلى هذا الوقت، يدرس كتاب تهذيب قطر الندى.
0: جميل.
1: نعم. فبعد أن أخذت الدكتوراه، طبعا الدكتوراه كانت في ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك يعني كتاب له شروح كثيرة جدا، شرح هذا الكتاب ابن هشام، طبعا صاحب قطر الندى وصاحب شذور الذهب.
0: نعم.
1: صاحب يعني مغني اللبيب. وشرح هذا الكتاب ابن عقيل، وشرح هذا الكتاب المرادي، فله شروح كثيرة. فطبعا شروح هذا الكتاب يعني لأنها عالية الجناب، يعني عالية المعاني والقواعد، يحتاج إلى تبسيط. فأنا أجريت عند رسالة الدكتوراه، أجريت أنا تهذيب لهذه القواعد بشرح مبسط مدرسي.
0: جميل.
1: وأتيت بشواهد قرآنية.
0: جميل. جزاك الله
1: يعني
0: كل
1: يعني
0: خير.
1: يعني الكتاب يعتمد على شواهد الشعر القديمة أو الآيات القرآنية، لكن أنا أكثرت من شواهد القرآن.
0: نعم.
1: فصار أكثر الكتاب شواهده من القرآن.
0: نعم. جميل. لا شك لديك شغف، محبة كبيرة وشغف كبير للمطالعة وللقراءة، ومعظمنا يعلم بأن القراءة هي الركيزة الأساسية لنهضة المجتمعات، فهي التي تبني أفرادا وشعوب وتنمي التفكير النقدي وتحافظ على التراث وتسهم في تقارب الثقافات وتعزز النمو الاقتصادي من خلال خلق جيل مبدع ومبتكر وقادر على تطوير بلاده.
1: نعم.
0: من القراءة والمطالعة ماذا يمكن أن نستقي أستاذنا الكريم؟

0: طالعة طبعا إذا بدي أقول مشايخنا أساتذتنا
1: نعم.
0: عمالقة اللغة العربية، عمالقة الفكر في العالم كلهم إذا لم يكن لديهم هذه المطالعات، يعني هذه المراجعات للكتب وللثقافة وللأدب، أدب العربي وغير العربي،
1: نعم.
0: إذا لم يكن لديهم هذه الثقافات وهذه يعني النشاطات، هذا يكون ضعيف القدرة على التعبير. إذا بدي يصبح أستاذا، إذا أراد أن يصبح أستاذا يجب أن يكون مستودع ثقافات،
1: نعم.
0: مستودع علوم، مستودع يعني شواهد نقول من القرآن.
1: يجب أن يكون لديه مستودعا ثريا بالثقافات بالعلوم، ويتمتع بنهم كبير للقراءة والاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى ليستفيد منها ويتم تلاقح بين هذه الثقافات.
0: يجب أن يطلع على ترجمات الكتب تولستوي وشكسبير وكذا، هذه تعطي الإنسان المدرس عطاءات يعني
1: وتوسع أفقه.
0: طبعا تجذب الطالب لما نعطي أنا هذه المطالعات، هذه الأفكار، لأنه كل هؤلاء المفكرين إن كانوا إسلاميين أو كانوا غير إسلاميين، هؤلاء كلهم عندهم فكر، وهذا الفكر مطروح، فكر صار إنساني، فكر إنساني، فهذا الإنسان يجب أن يكون صاحب مطالعة. وخير المطالعات يعني اللي يجب أن نعتمد عليها هو دراسة القرآن الكريم.
1: جميل.
0: دراسة القرآن الكريم يعني مع تفسيره، هذا أمر هام جدا. اللغة العربية مأخوذة أو قواعدها كلها من القرآن الكريم.
1: نعم. واللغة العربية هي أم اللغات.
0: أم اللغات.
1: وهي الوعاء الأكبر والأوسع للعلوم والمعارف وكل مدارك الحياة.
0: والقرآن الكريم هو مستودع، يعني هو الأصل في قواعد اللغة العربية.
1: نعم. وهذا ما تعلمناه خلال مراحل التدريب على الأداء الإذاعي والفن الإلقاء.
0: نعم. نعم.
1: بأن نعود دائما إلى المدرسة الأولى والمصدر الأساس في تعلم اللغة العربية.
0: نعم.
1: دكتور عدنان، لا شك بأن أيامك الهادئة التي تعيشها في هذه الآونة تتمتع ببعض الميزات. ماذا تحدثنا عن أيامك الهادئة؟
0: أيام التدريس أيام سفر من البيت إلى الكلية، إلى المدرسة، إلى الثانوية، إلى الدورات.
1: نعم.
0: يعني أيام
1: تنقل وترحال وتعب
0: مليئة نعم. بالعمل الجسدي إضافة للفكري.
1: نعم.
0: أما الآن فعندما يتقاعد الإنسان صار عنده فراغ، يعني هذه الأوقات التي صرفها في المشاوير والذهاب والإياب هذه اختصرها، فالآن عنده وقت كبير جدا.
1: جميل.
0: فهذا الوقت إذا كان له برامج، أنا من فضل الله عندي أنا خطيب جمعة من عام 65 إلى الآن.
1: ما شاء الله ما شاء الله. ماذا أجلت دكتور عدنان من أعمالك إلى أيامك الهادئة؟
0: والله الاختصارات. يعني كنت أنا يعني أؤجل بعض الأعمال من تأليف، صار عندي الآن شغف في إخراج فرضا رسائل.
1: نعم. جميل.
0: إخراج رسائل، فالرسائل طبعا عبارة عن يعني مشاركات الطالب،
1: رسائل
0: جامعية.
1: نعم.
0: وغير جامعية. يعني أنا أديت في بعض الجامعات بعض الرسائل، يعني رسائل لغوية.
1: نعم.
0: رسائل لغوية، أهمية اللغة العربية، شذرات من قواعد اللغة.
1: نعم.
0: شذرات من قواعد اللغة، فهذا الآن صار عنده الإنسان فراغ أكبر ليعطي أكثر.
1: جميل.
0: يعني عندنا

0: من فضل الله كنت أنا أشرف على دورات القرآن، أشرفت على دورات القرآن أكثر من 20 سنة
1: ما شاء الله.
0: وكنت أشرف بدورات القرآن أو من نشاطات دورات القرآن، كنا نجري بعض تمثيليات، بعض حفلات. هذه الحفلات فيها مونولوجات، المونولوج بده من يكتبه، من يحضره، وبعض المسرحيات. فأنا مؤلف 20 مسرحية أو أكثر، 20 مسرحية إسلامية.
1: نعم.
0: المسرحيات طبعا أنا أعطي المستمع وأعطي من يتكلم، أعطيه يعني إذا مثل دور خالد بن الوليد، مثل دور سيدنا عمر بن الخطاب، أنا أعطيه لغة عمر بن الخطاب،
1: تعطيه تفاصيل هذه الشخصية.
0: يعني لما بدأ يمثل لي فرضا شخصية سعد بن معاذ في إسلام أهل المدينة، إذا أعطيته أنا سعد بن معاذ، إذا يتكلم بلغة سعد بن معاذ.
1: جميل جدا.
0: يتكلم بلغته، إذا صار تجربة له وممارسة للغة العربية.
1: نعم، تتيح له الفرصة ليتقمص هذه الشخصية طبعاً، بكل تفاصيلها
0: طبعاً،
1: وبكل معانيها.
0: يعني لما فالإنسان يعني المدرس يحتاج لهذه الخبرات، خبرات في القرآن الكريم، في تفسير القرآن الكريم، في الحديث النبوي، في السير من السير هذه التمثيليات التي كنا نجريها.
1: نعم.
0: لطلاب دورات القرآن الكريم.
1: نعم. هل هناك عدد من طلابك يقومون بزيارتك في أيامك الهادية؟ طبعا. ممن تعلموا على يديك في السابق.
0: بفضل الله الكريم أنا تليفوني لا يهدأ،
1: ما شاء الله،
0: بفضل الله الكريم.
1: المحبون كثر،
0: الحمد لله،
1: الحمد لله.
0: وأنا من فضل الله الكريم طلابي الذين درستهم في إن كان في المعهد الشرعي أو في الكلية، أنا كنت أزورهم، لا أقطع واحد منهم، أذهب إليه. فذهبت إلى جميع محافظات سوريا لأزور الطالب في بيته وألتقي بأهله وألتقي بأحبابه. فيعني هذه صار في مواصلة، صلة رحم إسلامية، صلة رحم أخوية.
1: جميل.
0: فهذه الكلمة يعني دائما الاتصالات من خارج القطر ومن داخل القطر، ألو ألو ألو، دائما المواصلة للإخوان والأحباب.
1: من علوم اللغة العربية النحو والصرف والبلاغة والتدريبات اللغوية.
0: نعم.
1: وهذه كلها قمت بتدريسها لطلابك.
0: الحمد لله.
1: جزاك الله كل خير.
0: الله يبارككم.
1: أي من هذه العلوم التي وجدت بأن المنشغلين بها هم أكثر من غيرها؟ هل النحو أم الصرف أم البلاغة؟
0: النحو.
1: نعم. لماذا؟
0: النحو لأنه اللغة المحكية.
1: نعم.
0: يعني الإنسان عندما يتكلم يجب أن يرفع الفاعل، ينصب المنصوب،
1: جميل،
0: يجر المجرور. فإذا أخطأ فهذا ممكن يخطئ بتركيب تركيب الكلمة.
1: النحو هو المدباك الأساس لتبيان
0: الأساس.
1: المعنى
0: حتما.
1: نعم.
0: حتى ممارسة الكلام اللغة العربية مبنية على النحو بالأصل.
1: نعم. هو الميزان، نستطيع القول بأنه الميزان الدقيق الذي يضبط اللسان والقلم أيضا.
0: حتما.
1: نعم.
0: حتما. يعني النحو هو الأساس.
1: قد يخطئ، قد يجنب الإنسان ويجنب المتحدث الوقوع في اللحن والأخطاء.
0: نعم.
1: ويعيد المفتاح، ويعد أيضا النحو، ويعد النحو المفتاح الأساس للتمييز بين المعاني المختلفة ولفهم النصوص الدينية والأدبية فهما صحيحا.
0: نعم. يعني الذي لا يتقن لغة
1: النحو، نعم،
0: حتما يعني إذا تكلم لا يفهم.
1: بكل تأكيد
0: لا يفهم. فإذا رفع المنصوب، رفع المنصوب، يحتار الإنسان السامع.
1: وهذا يدل على شيء، يدل على أنه هو لم يفهم ولا يفهم ما يقول.

0: لكي يفهم الآخر ما يجب أن
1: الآخر أن صار عنده شك
0: له.
1: هل يقصد هذا الفاعل ولا هذا الفاعل؟ يعني يحتار الإنسان.
0: نعم، يضيع الإنسان نعم. في المعاني ويتركه في تخبط.
1: نعم.
0: ويشتت أيضا ذهنه في تحديد كما ذكرت ما هو الفاعل، ما هو الفعل،
1: ماذا يريد،
0: ما ومن الذي قام بالفعل.
1: نعم.
0: وكيف كان الفعل وأين ومتى وإلى آخره.
1: نعم.
0: طبعا تزداد أهمية تعلم اللغة العربية دكتور عدنان حين يبتعد الناس ويبتعد الأفراد، أفراد المجتمع عن الملكة وعن السليقة اللغوية السليمة، وهذا ما سبب ضعف المكان في إدراك معاني الآيات المباركات في التنزيل المحكم. تعلم اللغة العربية هو الأساس لفهم ما
1: القرآن الكريم.
0: نعم.
1: أصلا.
0: ما نقرأ من الآيات المباركات.
1: نعم.
0: ماذا تنصح أبناء المجتمع السوري بما يخص اللغة العربية؟
1: أولا ووسطا وآخرا لابد للمسلم أن يقرأ القرآن.
0: نعم.
1: قراءة القرآن طبعا تعطيه بحر من الألفاظ. يعني القرآن الكريم يعني ما أخذنا من قواعد للغة العربية مبنية 90% منها على القرآن،
0: مستقات من القرآن الكريم. نعم.
1: فالإنسان لا يقرأ القرآن ليس عنده مصطلحات لغوية، ليس عنده قواعد لغوية،
0: ليس لديه أساس متين في اللغة،
1: لا يستطيع أن يفسر القرآن.
0: جميل.
1: نعم. لا يستطيع أن يفسر
0: بكل
1: القرآن.
0: تأكيد.
1: لماذا هذه الكلمة منصوبة؟ لماذا السكتة في القرآن؟ لماذا سكت القرآن في 4 سكتات؟ لماذا هذه السكتة في القرآن؟ السكتة هي قاعدة لغوية.
0: نعم.
1: فالسكتات حتما تدل على أن هذا الإنسان يفهم، يعني قيما لينذر. لماذا بسورة الكهف في سكتة في أول آية؟
0: نعم.
1: هذه السكتة بتدل على أن الكلمة الأولى صفة، الثانية حال.
0: نعم.
1: يعني إذا يفهم الإنسان عندما يقرأ القرآن، وإذا يعني وفقه الله لينظر في إعراب الكلمات.
0: جميل.
1: ينظر في إعراب الكلمات.
0: نعم.
1: لماذا هذه الكلمة منصوبة؟ لماذا هذه الكلمة مرفوعة؟
0: ولماذا هذه مجرورة؟
1: لماذا؟
0: وإلى آخره.
1: هذا يعني يزداد علم. فعلوم القرآن علوم عالية جدا،
0: توسع من مداركنا اللغوية.
1: وفي مقدمتها قراءة إعراب القرآن.
0: جميل. وقراءة القرآن توسع من مداركنا اللغوية.
1: طبعا
0: دكتور عدنان.
1: طبعا.

0: دكتور عدنان، ندخل إذا تكرمت وسمحت لنا إلى تفاصيل بعض من حياتك الأسرية والاجتماعية.
1: أنا عندي 5 أولاد،
0: نعم.
1: الله يسلم لإخواننا المستمعين أولادهم،
0: حماهم الله.
1: عندي ولدان محمد وأحمد،
0: نعم.
1: وعندي 3 بنات. الحمد لله دخل

0: وإلى المعهد الشرعي لما كانوا في المرحلة الإعدادية.
1: نعم.
0: وتخرج قسم منهم، وبنتي الكبيرة تابعت الدراسة، والآن الحمد لله هي دكتوراه في الأداء القرآني.
1: ما شاء الله.
0: بس كلمة الأداء القرآني يعني سيدة
1: التلاوة وتجويد. نعم.
0: فابني تخرج من الثانوية ودخل إلى كلية الدعوة، ثم تابع عمله في أعماله الخاصة. وأنا طبعا درست في المعهد الشرعي، أنا كنت في الجامعة السورية موظفا 13 عاما.
1: ما شاء الله.
0: ثم انتقلت إلى المعهد الشرعي، المعهد الشرعي، فكنت موجه المعهد الشرعي 8 سنوات. والموجه كنت أنا يعني الركيزة الأولى بفضل الله لكل الطلاب، فكنت أجري لكل صف يوم الخميس الصف العاشر عنده حفلة.
1: نعم.
0: فكنت أهيئ للطلاب الخطابات، المونولوجات، الإنشاد، المسرحيات.
1: جميل، جزاك الله كل خير.
0: مسرحيات، أنا كتير اهتميت بالمسرحيات.
1: نعم.
0: يعني ما في حفلة من حفلات ما فيها مسرحية، وكان يحضر المسرحيات يعني المفتي العام ويأتي بضيوفه.
1: نعم.
0: يعني فكنت أنا
1: شخصيات رسمية،
0: شخصيات رسمية.
1: نعم.
0: سفراء، وزراء.
1: نعم.
0: نعم.
1: دكتور عدنان، لا شك أيضا خلال رحلتك في التدريس واجهت بعض الصعوبات، ماذا تذكر لنا منها؟
0: الصعوبات يعني عندي عندما درست الماجستير، عندما درست الماجستير.
1: نعم.
0: كانت رسالتي في الماجستير عبارة عن تحقيق حاشية لابن الناظم.
1: نعم.
0: على ألفية ابن مالك.
1: نعم.
0: المشرف كان الله يرحمه دكتور محمد علي السلطاني، فوسع لي المداركي، فصار يعطيني المراجع، ففتحت على مراجع، فلما فتحت على المراجع أنا وقفت عاجز أمام كيف هذا ألف هذه الكتب، سير أعلام النبلاء 23 مجلد، فرضا الإمام النووي، المجموع للإمام النووي 20 مجلد. متى حصل الوقت ليفعل هذا؟ وكان من دراستي، طبعا من دراستي، دراسة الشيخ زكريا الأنصاري. هو صاحب الحاشية. زكريا الأنصاري سموه شيخ الإسلام، وهو يعني لما دخل العثمانيون، دخل العثمانيون إلى مصر، كان عند وفاتي كان يأخذ تفسير من التفاسير لا يعجبه، يختصره ثم يشرحه.
1: نعم. ننتقل إلى الحديث عن رسالة الدكتوراه.
0: نعم.
1: بعنوان القواعد الجلية في شرح الألفية، وهنا نقصد ألفية ابن مالك.
0: نعم.
1: بعجالة، ماذا تحدثنا عن هذا المؤلف دكتور عدنان؟
0: طبعا ألفية ابن مالك كما سبق وتكلمنا، الشروح كثيرة، يعني يقف الطالب إذا أراد أن يقرأ الكتب القديمة يقف عاجز عن إدراك أو تفسير أو شرح هذه القواعد.
1: نعم.
0: لصعوبتها، يعني ابن هشام رحمه الله يتعب الإنسان حتى يحصل ما يريد من جملة.
1: نعم.
0: فإذا ما في أستاذ للكتاب لا يفهم الطالب لوحده الكتاب، فأنا بسطت العبارة وبرمجت شرح هذا المؤلف بطبيعة مدرسية، بصورة مدرسية،
1: بأسلوب سهل ومبسط،
0: بأسلوب سهل مبسط، وأتيت بالشواهد القرآنية.
1: جميل.
0: هيك يعني أن أتي لكل قاعدة بشاهد من القرآن الكريم، هذا شيء
1: إنجاز
0: كبير
1: هو
0: جدا.
1: نعم. هو إنجاز. نعم.
0: نعم.
1: نختم حلقة اليوم بالحديث عن بعض النصائح خاصة لطلابك وعامة لأبناء جيلك ممن دخلوا في أيامهم الهادية.
0: أنا نصيحتي إلى طلابي، أولا الطالب يجب أن يقرأ ويقرأ ويقرأ. الطالب إذا ما قرأ، ما توسع، ما مارس الكتابة.
1: نعم.
0: رسائل فرضا الدكتوراه أو رسائل.

0: إلى الماجستير،
1: نعم.
0: أو رسائل التخرج، أو رسائل عامة، عندما يكتب يعني سيكون هناك أخطاء كثيرة جدا يجريها وهو لا يدري. لما يطلع عليها الأستاذ المشرف يقول له صلح هذه الخطيئة. فممارسة الكتابة إضافة للقراءة والمطالعة أمر هام جدا. يعني الطالب يجب أن يكون بحر علم ويطلع على المكتبة العربية.
1: نعم.
0: شروح ألفية بن مالك يجب أن يطلع على شرح الأشموني، شرح المرادي، شرح كذا، شرح كذا. هذه الاطلاعات هذه تنمي له قدرة العطاء إذا صار أستاذا.
1: نعم. في ختام حلقتنا نرجو الله أن يهدي أبناءنا للاهتمام باللغة العربية والحفاظ عليها، وأن يولوها عناية كبيرة تليق بنا كعرب، خصنا الله ومن علينا باللغة العربية وخلقنا عربا لكي نعرف كيف نقرأ القرآن الكريم ونتدبر في آياته المحكمات. لك جزيل الشكر والتقدير الدكتور عدنان خليل العظمة، دكتور في اللغة العربية في جامعة بلاد الشام.
0: حياكم الله.
1: جزاك الله كل
0: شكرا
1: خير.
0: لهذه الإذاعة الكريمة، بارك الله بكم.
1: أشكرك دكتور عدنان وأتمنى لك دائما التوفيق والنجاح في كافة مجالات حياتك. الشكر والتقدير موصول لكم مستمعينا ولكل من تابعنا في حلقة اليوم. أجمل التحيات وأطيب الأمنيات، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة نستودعكم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

الإعداد والتقديم سمية بلطة. التنفيذ يحيى قصيعة. أيام هادية من إخراج ديما بلطة.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثانية والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل الدكتور عبد اللطيف دباغ يبحث مع نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي مسار العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أهمية الشراكة والتعاون مع صندوق النقد الدولي والاستفادة من خبراته الفنية في دعم برامج الإصلاح المالي والإداري وبناء القدرات. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يؤكد أهمية تعزيز دور البلديات في تحسين الخدمات للمواطنين بما يدعم إنهاء ملف المخيمات وعودة اللاجئين والانطلاق بعملية إعادة الإعمار. قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني يشدد على أن حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين يتصدر أولويات قوى الأمن، مؤكدا مواصلة العمل لترسيخ سيادة القانون وصون الأرواح والممتلكات. قيادة الأمن الداخلي بحمص في تصريح خاص لإذاعة دمشق تعلن توقيف جميع المتورطين في عرقلة عمل دورية للمباحث الجنائية أثناء تنفيذ مهمة حجز مركبة مسروقة وإحراقها من قبل الشخص الذي كانت بحوزته. وفي خبرنا الأخير، المركز الوطني للزلازل يعلن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب حلب وعلى عمق 7.5 كيلومتر في تمام الساعة 12:10 بعد منتصف الليل. الموجز انتهى، بأمان الله.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: ترويها لكم سراء دبسي. المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
1: حكايات الجارية دواهي
0: يخرجها لكم
1: مازن لطفي. ودخل القصر فسمع الخبر من كل من كان فيه، فسأل عن قبرها، فدلوه على القبر المزيف الذي صنعته سيدة زبيدة، فذهب إلى هناك. نظر إليه الرشيد وانطرح عليه وبكى وأنشد هذين البيتين:
2: هذا قبرها، لقد رحلت باكرا يا حبيبتي. بالله يا قبر، هل زالت محاسنها؟ وهل تغير ذاك المنظر النضر؟ يا قبر، لا أنت روض ولا أفق، فكيف يجمع فيك الغصن والقمر؟
1: وبلغني أيضا أن الخليفة بكى عليها بكاء شديدا، ومكث هناك ساعة، ثم قام من عند القبر وهو في غاية الحزن. فعلمت السيدة زبيدة أن حيلتها قد تمت فاطمأنت.
3: اسمع أيها الخادم، اذهب بهذا الصندوق إلى السوق واعمل على أن تبيعه هكذا وهو مقفول، أفهم؟

0: حاضر يا مولاتي.
1: وإياك، إياك أن تنبس ببنت جفا.
0: أمرك يا مولاتي.
1: هيا اذهب واجلب من يساعدك في حمله ونفذ ما طلبته منك.
2: يا لها من داهية هذه الزبيدة.
3: فأخذ الخادم الصندوق وخرج من عندها. هذا ما كان منهم. أما ما كان يا مولاتي من أمر خليفة الصياد، فإنه لما أصبح الصباح قرر أن يفعل شيئاً كي يحصل ثمن السمك من الطواشي.
4: يا هذا، كيف حالك؟ أنا ما قصرت معك، هكذا يكون أصحاب الأمانات؟
5: صدقت أيها الصياد الشاطر. ها هو الوزير جعفر خرج من قصر الخليفة، سأراه وأعود إليك.
4: انتظر أيها الرجل، أعطني ثمن السمك الذي أخذته مني أنا في عجلة من أمري.
5: لعنة الله على الشيطان، ما جئتني إلا في هذه الساعة وأنا لا أملك درهما واحدا.
4: أنت أيها المماطل، ألا تريد أن تدفع ثمن السمك؟
6: ماذا يريد هذا السائل المسكين؟
5: أما عرفته يا مولانا الوزير؟
6: ومن أين لي أن أعرفه وأنا لم أره قبل الآن؟
5: إنه الصياد الذي أخذنا سمكه من عند شاطئ دجلة. وأنا قلت له تعال إلى قصر الخلافة كي أعطيك شيئا تستعين به على معيشتك. فجاءني اليوم، ولما مددت يدي كي أعطيه خرجت أنت يا مولاي فتركته وجئت لخدمتك، وهو ما زال ينتظر.
6: نعم نعم، الآن عرفته. أيها الطواشي.
7: نعم يا مولاي الوزير.
6: أتعرف هذا الرجل؟
7: لا لا لا لا يا مولاي الوزير جعفر.
6: إنه معلم مولانا الخليفة وشريكه. لقد أصبح اليوم الخليفة ضيق الصدر، سيء المزاج، حزين القلب على فقده قوت القلوب. وقد خطر لي الآن أن أدخل عليه هذا الصياد، عسى أن يسري عنه فيعطيه شيئا يستعين به، فتكون أنت السبب في ذلك. أيها الصياد.
4: نعم.
6: انتظرني هنا ولا تذهب.
4: حاضر.
8: وعندما دخل الوزير جعفر على الرشيد وجده مطرقا برأسه إلى الأرض، ضيق الصدر كثير الفكر، يترنم بهذه الأبيات:

0: ما به الخليفة جالسا يحدث نفسه وكأنه قد فقد عقله. إنه ضيق الصدر حزين على وفاة حبيبته. سأقترب وأستمع لما يحدث به نفسه.
1: تكلفني السلوان عنها عوادلي، ما لي على قلبي إذا لم يطع أوامري؟ وكيف يكون الصبر عن حب طفلة على حبها الهجر لا يجدني صبر؟ ولم أنسها والكأس قد دارت بيننا، وقد مال بي خمر ألحاظها سكر.
0: السلام على مولاي الخليفة.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عن إذن مولاي، هل تسمح لي بالكلام؟
1: ومتى كان عليك حرج في الكلام يا جعفر وأنت سيد الوزراء؟ قل ما عندك.
0: بعد أن خرجت من عندكم يا مولاي قاصدا داري، شاهدت في الخارج أستاذك وشريكك الصياد خليفة. كان واقفا قرب الباب وكان يقول: سبحان الله، لقد علمته الصيد

0: وشاركته وذهب ليأتيني بقفتين فلم يعد. مولاي، ما هذا شأن الشراكة؟ فإن كنت تريده أن يشارك غيرك فأعلمه بذلك.
1: والله قد زال همي بقدومه إلي به، ولسوف أستعين في قضاء حقه، فإن أراد على يدي شقاوة نالها، وإن أراد سعادة نالها. اذهب وادعه للدخول. انتظر.
2: وأخذ ورقة وقطعها قطعا عدة، وطلب قرطاسا وقلما.
3: وماذا بعد؟
2: وبلغني يا مولاتي أن جعفر لما كتب الأوراق بيده خاطب الخليفة.
1: خذ هذه الورقة وهات القرطاس والقلم واكتب ما أمليه عليك.
0: أمرك يا مولاي. هات يا مولاي. ماذا أكتب به؟
1: اكتب على هذه القصاصات 20 قدرا من دينار إلى 1000 دينار، وبراتب الولاية والإمارات من أقل العمل إلى الخلافة، وعشرون ضعفا من أنواع العذاب إلى القتل.
0: سمعا وطاعة يا مولاي. ها قد كتبتها كلها، ماذا أفعل الآن؟
1: دع خليفة الصياد يدخل ثم يأخذ واحدة من هذه الأوراق دون أن يعرف ما فيها إلا أنت وأنا، وأي كلام مكتوب فيها ملكته له ولو كانت الخلافة نفسها. اذهب وأتني به.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذه الورطة؟ قد يلتقط ورقة فيها شيء يضره المسكين، لقد جاء لحتفه، وأكون أنا السبب. لكن الخليفة قد أقسم وحلب، وما علي سوى أن أدخله عليه.
4: أين أنت يا رجل؟ لقد مضى علي هنا زمن طويل. أين شريكي؟
0: تعال هات يدك، سوف تلتقيه حالا. لندخل من هذا الدهليز. ها؟ قد وصلنا.
4: يا ويلي، أين أنا الآن؟ ما هذا القصر؟ ومن هؤلاء؟
0: أيها الصياد، أنت الآن تقف بين يدي الخليفة هارون الرشيد.
2: رفع الستر الأكبر فوقعت عين خليفة الصياد على الرشيد وهو جالس على سريره، وأرباب الدولة وقوف في خدمته. فلما رآه الصياد عرفه فلم يدهش، بل تماسك وراح يقول:
5: يا سبحان الله، ماذا أرى؟ سبحان الذي يغير ولا يتغير. ولكن أيصح منك بعد أن علمتك صنعة الصيد أن تتركني قرب النهر أحرس السمك، وتذهب لتأتيني بالقفتين ولا تعود، ثم يأتي بعض المماليك ويخطف مني السمك وأنا واقف وحدي؟ فلو كنت قد عدت بالقفتين لكنا قد بعنا منه 100 دينار، وأنا جئت في طلب حقي فحبسوني. وأنت من حبسك هنا في هذا المكان؟
1: تعال اقترب أيها الصياد، أقصد معلمي. خذ ورقة من هذه القصاصات.
5: ما هذا؟ بالأمس كنت صيادا واليوم أراك قد أصبحت منجما.
0: أيها الصياد كفى، خذ ورقة وامتثل لأمر الخليفة.
5: حاضر.

0: يا إلهي، يبدو أنه فعلا الخليفة.
1: حسنا، ها قد أخذت هذه الورقة.
2: جيد، هات لي أرى ما فيها.
1: أي شيء مكتوب فيها؟
2: خذ يا وزيري واقرأ ما في الورقة.
3: أمرك يا مولاي. كتب فيها يضرب 100 عصا.
1: ماذا؟ يا لحظي التعس.
2: حسنا أيها الخادم، هات العصا واضربه 100 مرة.
1: لعن الله حظي التعس.
4: وغدا اللقاء مع

0: حكايات الجارية دواهي. يكتبها محمد حيدر.
1: المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
0: حكايات الجارية دواهي
1: يخرجها لكم
0: مازن لطفي.

حاجة.